ووجه محمد فضل شاكر رسالة شكر لكل من سأل عن صحة والده وسانده، مؤكدا أنه حالته الصحية منا مستقرة، مشددا على إيمانه ببراءته وأمله بأن تطوى القضية قريبا ليعود لحياته الطبيعية ولجمهوره. بعض الملف عم بيحظى بمتابعة إعلامية وشعبية واسعة بانتظار الجلسة المقبلة وشو رح تحمل من تطورات جديدة.

وصلنا هلا لسؤالنا، مين هو النجم العالمي اللي شارك شاكيرا بأغنية داي داي ضمن الألبوم الرسمي لكأس العالم 2026؟ ناطرين اتصالكم على 09-218-233 وكمان رسائلكم الصوتية على الواتساب على 70-959-111. واليوم المفاجأة أنه في شخصين رح يكونوا عم يربحوا معنا. الأول رح يربح اشتراك لمدة شهر ببلاك بوكس جيم بالكاسليك، والتاني رح يكون عم يربح معنا ترويقة لأربع أشخاص من عند باتيسري لسكالاد أند كيترينج بيجوني طريق العقيبة، وكمان عنا 2 vouchers بميدل بيتش أوتيل free invitation to pool entry.

فرنسا بتطلق ألبوم الغنائي الأول بعد أزمة توقيفة بقضية تعاطي الممنوعات. لفتت النجمة التركية بيرنسات الأنظار مجدداً، بس هالمرة بعيداً عن التمثيل، وبعد ما احتفلت بإطلاق ألبوم الغناء الأول بعنوان Exuberance بخطوة جديدة بتضيفها لمسيرتها الفنية.

وشاركت بيران جمهورها صور من حفل إطلاق الألبوم اللي بيضم 6 أغنيات بتتناول مواضيع مرتبطة بالحرية، تعبير عن الذات وقوة المرأة، ويعد أول عمل غنائي متكامل لها بعد دخولها عالم الموسيقى ببداية

وحض الحفل باهتمام واسع من وسائل الإعلام والجمهور، خاصة أنه إجا بعد فترة من الجدل لرافق اسمه بالأشهر الأخيرة، فيما اعتبر البعض أنه هيدي الخطوة بتشكل بداية مرحلة فنية جديدة بمسيرته.

وكان هذا الظهور بعد الجدل اللي أثير مؤخراً حول اسم بيرنسات إثر تداول الأخبار عن صدور مذكرة استجواب بحقها بقضية بتتعلق بالمخدرات، هو اللي خلى إطلالتها وحفل إطلاق الألبوم محط اهتمام واسع من وسائل الإعلام والجمهور، ولكن ظهرت نتائج التحليل سلبية بينما كانت تحاليل زوجها الفنان كينان دولو إيجابية.

أطلق الفنان رفيق خويري أغنيته الجديدة بعنوان تنعاد الفرحة، بعمل بيحمل أجواء مفعمة بالتفاؤل والفرح والإيجابية، وهي من كلمات وألحان رفيق خويري وتوزيع اليصابة.

وأغنية تنعاد الفرحة تبث عبر أثير إذاعة لبنان الحر على مدار اليوم لترافق المستمعين بأجواء الإيجابية وإيقاعاتها المميزة.

رح ذكر بسؤالنا لليوم، مين هو النجم العالمي اللي شارك شاكيرا بأغنية داي داي ضمن الألبوم الرسمي لكأس العالم 2026؟ ناطرين اتصالاتكم وناطرين الفويس مسج تبعكم لأنه الجوائز كبيرة اليوم.

الكندي رايان غوسلينغ تكريم جديد بمسيرته الفنية بعد ما أعلنت مؤسسة السينماتيك الأمريكية اختياره للحصول على جائزة السينماتيك لعام 2026 تقديراً لمسيرة حافلة امتدت لأكثر من عقدين بالسينما والتلفزيون.

وبيجي هيدا التكريم بعد النجاح الكبير اللي حققوا فيلمه الأخير بروجكت هيل ماري، واللي تصدر شباك التذاكر العالمي وحصد إشادات نقدية واسعة، اللي عزز من مكانة جوسلينج كواحد من أبرز نجوم هوليوود بالسنوات الأخيرة.

وأشادت المؤسسة بقدراته التمثيلية وتنوع أدواره بدءاً من أعمال مثل لا لا لاند ودرايف وصولاً إلى باربي وبروجكت هيل ماري، واعتبرته من الفنانين اللي نجحوا بالجمع بين النجاح الجماهيري والتقدير النقدي.

0: ومن المقرر أنه يقام الحفل التكريم بالتاني من تشرين الثاني 2026 بمدينة بيفرلي هيلز، فيما يستعد غوسلينغ أيضا لخوض تجربة جديدة من خلال فيلم ستار وورز ستار فايتر المنتظر عرضه عام 2027. وعنا اتصال بناخده هلأ ماريانو.
1: مرحبا.
0: بونجور.
1: بونجور.
0: مين معي؟
1: إسعاف.
0: ما عم بسمع، إذا فيك تعلي صوتك بليز.
1: إسعاف غريب.
0: إسعاف غريب؟
1: نعم.
0: أوكي، عندك جواب للسؤال؟ مين هو النجم العالمي يلي شارك شاكيرا بأغنية داي داي؟
1: راين. هلا بعدك عم تحكي حضرتك عنه.
0: راين غوسلينغ.
1: غوسلينغ، نعم.
0: اوكي، بنشكر اتصالك، واذا فيك تضلك عم تتابعينا لاخر الحلقه تحت نعلن عن الرابحين.
1: ايه ما عم تتابعكم، شو عم بعمل؟
0: ميرسي، وان شاء الله تكون الحلقه عم تعجبك، ومتمنى تضلك عم تشاركينا. نحن
1: حبيبتي الله يعطيكم العافيه.
0: الله يعافيك. كل تنين وخميس عنا سؤال جديد. بدي بس ذكر كل واحد عم بيحكينا على الواتساب يكون عم بيبعت لنا اسمه وعائلته الكاملة تحت نقدر في حال هو كان من الرابحين نعلن عن اسمه. بعد أكثر من 20 سنة جيل جديد بيكتشف خد حرير، ورامي عياش بيعيد إطلاقه بنسخة جديدة.

أطلق البوب ستار رامي عياش النسخة الجديدة من أغنيته الشهيرة خد حرير بعد أكثر من 20 سنة على إصدارها الأول، وذلك استجابة للتفاعل الكبير اللي حققته الأغنية مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

واختار رامي عياش أنه يقدم العمل بروح موسيقية متجددة بتحافظ على هوية الأغنية الأصلية مع لمسة عصرية بتناسب الجيل الجديد، بعد ما عادت خد حرير لتتصدر التداول عبر المنصات الرقمية وتحقق انتشار واسع بين الجمهور. وأكد رامي أنه إعادة إطلاق الأغنية إجت كتحية لمحبة الجمهور اللي ساهم بعودتها للواجهة بعد كل هالسنين، مشيرا إلى أنه الأعمال الصادقة قادرة دايما على تجاوز الزمن والوصول لأجيال مختلفة.

0: عنا جانا عم بيقلنا على واتساب انه هو بيرنا بوي، بس بليز بدنا نذكر انه الاسم والعائلة الكاملة. وكمان عنا كريم كرباج عم بيقلنا بيرنا بوي، وعنا فويس نوت رح نسمعه.
1: يا عمي هيدي اسعاف ما بتترك لبنان الحر.
0: بليز كل فويس نوت بده يوصل، بده يكون بس جواب على السؤال يلي عم نطرحه.
2: انا وانت خلاص خلاص هنعيش.
0: صابر الرباعي بيعتزل الفن بعد 5 سنوات. فاجأ أمير الطرب العربي صابر الرباعي الجمهور بتصريحات لافتة خلال حلوله ضيف على إحدى البرامج، حيث تحدث عن مسيرته الفنية ورأيه بنجوم الجيل الجديد، كما كشف للمرة الأولى عن الموعد اللي بيفكر فيه باعتزال الغنى.
3: une porte bleue un mur de chauffant.

ناقشت صابر الرباعي بعدد من الفنانين الشباب اللي استطاعوا إثبات حضورهم على الساحة، من بينهم نصيف زيتون، الشامي، رحمة رياض، مرتضى فتيتي ونوردو، مؤكداً أنه الجيل الجديد بيضم مواهب تستحق الدعم والاعتراف.

أما التصريح اللي أثار أكبر تفاعل فكان إعلانه أنه بيفكر بإنهاء مشواره الفني خلال فترة بتتراوح بين سنتين وخمس سنوات كحد أقصى، مشيرا إلى أنه بيفضل أنه يودع جمهوره هو بكمة عطائه حفاظا على تاريخه الفني والصورة اللي كونها على مدى سنوات طويلة.

وأكد صابر أنه القرار ما بيرتبط بتراجع حبه للفن، بل بقناعاته أنه الفنان لازم يعرف التوقيت المناسب للتوقف قبل ما يتأثر مستواه أو يفقد البريء اللي اعتاده الجمهور منه.

كثير بالسؤال، مين هو النجم العالمي اللي شارك شاكيرا بأغنية داي داي ضمن الألبوم الرسمي لكأس العالم؟ ناطرين اتصالاتكم على 0921833 ورسائلكم الصوتية على 70959111. المسرح الملكي بالرباط بيستقبل إليسا كأول فنانة عربية على خشبته.

سجلت النجمة اللبنانية إليسا محطة استثنائية جديدة بمسيرتها الفنية بعد ما أحيت حفل جماهيري على المسرح الملكي بالعاصمة المغربية الرباط لتصير أول فنانة عربية بتغني على خشبة هيدا صرح الثقافة العريق.

وشهد الحفل إقبال كبير من لحظة الإعلان عنه، حيث نفذت التذاكر بالكامل خلال أقل من 24 ساعة، بدليل جديد على الشعبية الواسعة اللي بتتمتع فيها إليسا لدى الجمهور المغربي والعربي.

وخلال الأمسية قدمت ملكة الإحساس مجموعة من أشهر أغنيتها وسط تفاعل لافت من الحضور اللي رددوا الكلمات معها بأجواء طغى عليها الحماس والتأثر.

اقتصر نجاح الحفل على الحضور الجماهيري، بل حمل أيضاً بعد رمزي وثقافي مع دخول إليسا تاريخ المسرح الملكي كأول فنانة عربية بتعتلي هيدي الخشبة بإنجاز جديد يضاف إلى مسيرتها الحافلة بالنجاحات.

0: رح نسمع فويس نوت جديد.
1: هاي سيمونا كيفك؟ أنا بقول إنه بيكي، واسألي جورج عن الموضوع هو بخبري.
0: أوكي، بس للتوضيح أنا كارين مش سيمونا. بعدنا ناطرين الفويس نوتس تبعكم والاتصال، بعد عنا 10 دقايق لتخلص الحلقة تبعنا اليوم. عنا جوائز كتير اليوم، يعني عنا 2 رح يكونوا عم بيربحوا، حدا رح يكون عم بيربح اشتراك ببلاك بوكس جيم بالكاسليك، وشخص تاني حيكون عم بيربح من عند باتيسري الاسكالاد ترويقة لأربع أشخاص، وتو فاوتشرز بميدل بيتش أوتيل بجوني فري انفيتيشن على البول. وكمان بدي أذكر أنه كل شخص عم بيبعث لنا بدنا الاسم والعائلة كاملة. معك يا حبيبي نسيتني حاجات. أجواء مرحة مع جو أشقر وعيبولو. جديد جو أشقر عيبولو.

0: طب عيب ولو.
1: عم تواصل أغنية عيب ولو للفنانة جو أشقر حضورها بين الجمهور بعد ما حققت تفاعل لافت من وقت طرحها بفضل إيقاعها السريع وأجواء المرحلة اللي بتحمل بصمة جو أشقر الفنية المعروفة.

0: طب عايبو لو
1: عايبو لو جديد جو أشقر كلمات وألحان رامي شلهوب توزيع وتسجيل ستوديو جمال ياسين. بعد غياب 3 سنوات نسليهان أتاقول بتعود بعمل جديد.
2: Ben hala beklenim olsun.

تستعد النجمة التركية نسليهان أتاغول للعودة إلى ساحة الفنية بعد غياب استمر نحو 3 سنوات انشغلت خلالها بحياتها العائلية وتجربة الأمومة بعيدا عن الأضواء.

وبحسب تقارير صحفية تركية، دخلت أتاغول بمفاوضات أولية للمشاركة بعمل درامي جديد يحضر للموسم المقبل بخطوة بينتظرها جمهورها بعد فترة التوقف بعد ولادة طفلة عزيز. وكان آخر ظهور لها على الشاشة من خلال مسلسل جيجنن أوجندا أو على مشارف الليل اللي عرض عام 2023، فيما بالوقت اللي بترقب محبين سليهان الإعلان الرسمي عن مشروعها الجديد وعودتها للدراما التركية.

0: شو قسمنا اسمه؟
1: مين المسلسل؟ جيجنن وجونداو.
0: بس سمعتك عن كاميرا عم تغني تركي؟
1: ايه
0: بتحبي؟
1: كتير بحب، يعني بفهم تركي وبحكي تركي وبسمع تركي واغنيه كلهم، يعني هلا حطيتها ماريانو بتمنى ما يشيلها تتخلص هيك شوي تنوصل لنص.
0: طيب سمع المستمعين صوتك بالتركي؟
1: لا هلا هيدي لا،
0: ليش دي ما في
1: هيدي اللي لا،
0: انه مو بالعكس لازم تكون مبسطه اذا بتعرفي
1: بعرف تركي. بس ما في صوت لا لا لا، خلي المستمعين يضلوا عم بيسمعونا، انا بفضل احسن ما يسمعوا صوتي ويروحوا
0: قلبي بطلوا يسمعوا شو كان عنا اليوم جوائز؟
1: اليوم عنا جائزتين أو فينا نقول ثلاثة، بس هن مقسمين على شخصين. عنا رابع حلقة رح نعلن عن الأسامي، رح يكون عم يربح اشتراك لمدة شهر من بلاك بوكس جيم بالكاسليك، والشخص الثاني هلأ فتنا هيك شوي بالأكل رح يربح ترويقة لأربع أشخاص بباتيسري لسكالاد يلي هي على طريق جونية عقايبة، وكمان تو فاوتشرز بالميدل بيتش أوتيل بجونية، أكيد الانفيتيشن هي على البول. رح نعلن هلأ عن الأسامي. عنا جون إيوازيان أول رابح معنا
0: لأي جائزة، يعني
1: هن في عنا الجائزتين، عنا رح يكون عم يربح معنا هو الاشتراك تبع الجيم، وعنا كريم كرباج لتاني جائزة. فيكن تمرقوا تاخدوا الجوائز تبعكن ابتداء من بكرة من لبنان الحر.

0: الربح يعني مونديال، انه فرقه بتربح، انه نحن كمان بدنا نحس بهذا الشعور.
1: حلو العالم بتربح كمان.
0: ايه لبنان الحر بتحمس المستمعين.
1: يعني اذا فريقك ما ربح بالماتش فيك انت تكون عم تشارك معنا. اكيد كل تنين وخميس حيكون عنا جوائز جديده وحيكون عنا اسئله جديده
0: غير اللوتو. تنين وخميس.
1: هيدا بدنا نسألك لألك.
0: ايه عفيك. انت كتير مثل اللوتو، تنين وخميس هيك لازم يحفظوك الناس.
1: صح لازم يعني. وهلا كمان انت اللوتو بنعرف.
0: هلا بعد شوي بعد بدي وقت عنا ويل يوم يقطع التنين لما تكون قاطع لوتو. هيدا اقال هوس يعني عندي. اذا بدنا نقول مبروك لجون
1: وكريم.
0: وكريم مات جون شام بيقول
1: جون بيقدم ليك جايستو.
0: جون عدة مرات كنا قايلين انه ابدا ما حدا في يكون عم بيقدم جايزته لحدا حتى لو محل بعيد. قلنا وين بعيد، انه حلو هيك ترجع لبنان الحار نتعرف عليك اكثر. وما بعرف اذا انت بعدين بتشوف مع هون يعني المسؤولين عن الجوائز اذا فيك ترجع انت تحولها لحدا.

0: إذا كانت جولة أخبار فنية مع كارين مطر وأكيد كمان الربح مثل ما قالت كارين نهار الخميس في أخبار فنية جديدة وجوائز جديدة أكيد وأسئلة جديدة. نحن أكيد لح نتوقف مع جولة المحلية مستمعينا وما تنسوا نهار الخميس
1: خلي عينكم على الفن.

كثيرة والله كثيرة ما كثيرة بعصام ما بكون غني ما بغني سمعونا هنكتوها أشهد أن لا إله إلا الله

تبقى رفيقة وفية لنهاركن. لبنان الحر 102.3 5 و7. لبنان الحر معكن وإلكن.

المجد للآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. البداية الصباحية مع القداس الإلهي.

أخوتي المؤمنين، نشترك سوا بالقداس الإلهي يلي منقدمه على نيتنا جميعا، على نية موتانا وشهدائنا الأبرار، وخصوصا يلي توفوا مثل هالي

فصل من أعمال الرسل وبارك يا سيد. يا إخوتي، بقي شاول بضعة أيام مع التلاميذ في دمشق، وفي الحال أخذ يكرز في المجامع بأن يسوع هو ابن الله، وكان كل الذين يسمعونه يدهشون ويقولون: أليس هذا هو الذي كان في أورشليم يفتك بالذين يدعون بهذا الاسم وقد جاء إلى هنا ليسوقهم إلى الأحبار مكبلين؟ أما شاول فكان يزداد قوة ويفحم اليهود المقيمين في دمشق مبرهنا أن يسوع هو المسيح. ومرت أيام كثيرة فتشاور اليهود ليقتلوه، وعلم شاول بمكيدتهم، وكانوا يراقبون أبواب المدينة نهارا وليلا ليقتلوه. فأخذه تلاميذه ليلا ووضعوه في سل ودلوه من السور، ولما وصل إلى أورشليم حاول أن ينضم إلى التلاميذ، ولكنهم كانوا كلهم يخافون منه ولا يصدقون أنه تلميذ. فأخذه برنابا وجاء به إلى الرسل وأخبرهم كيف رأى شاول الرب في الطريق، وأن الرب كلمه، وكيف تكلم بجرأة في دمشق باسم يسوع. وأخذ شاول يروح ويجيء مع التلاميذ في أورشليم ويتكلم بجرأة باسم الرب، وكان يخاطب اليهود الهلينيين ويجادلهم، أما هم فكانوا يبغون قتله. وعلم الإخوة بذلك فانحدروا به إلى قيصرية وأرسلوه من هناك إلى طرسوس. والتسبيح لله دائماً.

من إنجيل ربنا يسوع المسيح القديس متى الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. قال متى الرسول: جاء يسوع إلى نواحي قيصرية فيلبس فسأل تلاميذه قائلا: من يقول الناس إنني أنا ابن الإنسان؟ فقالوا: بعضهم يقولون يوحنا المعمدان، آخرون إيليا، وغيرهم إرميا أو أحد الأنبياء. قال لهم: وأنتم من تقولون إني أنا؟ أجاب سمعان بطرس وقال: أنت هو المسيح ابن الله الحي. أجاب يسوع وقال له: طوبى لك يا سمعان ابن يونة، لأنه لا لحم ولا دم أظهر لك ذلك، بل أبي الذي في السماوات. أنا أيضا أقول لك: أنت هو بطرس، أي الصخرة، وعلى هذه الصخرة سأبني بيعتي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. سأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، فكل ما تربط على الأرض يكون مربوطا في السماوات، وما تحله على الأرض يكون محلولا في السماوات. حينئذ أوصى تلاميذه ألا يقول لأحد إنه هو المسيح.

0: وسائر الأساقف المستقيمين الرأي، امنحهم يا رب أياما مجيدة ليرعوا شعبك بالبر والقداسة، نسألك يا رب.
1: يا رب ارحم
2: من أجل من طلبوا أن نذكرهم ومن راموا أن يقربوا فما استطاعوا، ومن أجل من يعضدون بيعتك المقدسة، كن لهم سترا وملجأ لأنك مخلص الجميع، نسألك يا رب.
1: يا رب ارحم
2: من أجل رؤسائنا المؤمنين، ألق في ضمائرهم ما يعود على شعبك بالأمان والسلام، فننجو من عيوبنا.

ذبحوا بين القديسين ومن أجل من اجتهدوا فحملوا بشارتك إلى العالم كله وثبتوا بيعتك المقدسة في الإيمان المستقيم ومن أجل آبائنا وإخوتنا وعظمائنا وموتانا وجميع الموتى هنا

نضرع إليك اللهم لا معزينا في ضعفنا ومشجعنا، نقنا من كل خطيئة واقبل منا هذا القربان، فنهتف إليك بنسمة واحدة متفق

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية.

من لبنان الحر أطيب التحيات الصباحية بوجهها أنا والمخرج بيتر حشاش إلكن مستمعينا، ووين ما كنتوا عم تسمعونا دعوة إلكن لصبحية جديدة ضمن وقلنا بونجور. صديقي، كل مرة تفتح قلبك للرب يقترب الله منك. القرب من الله لا يحتاج مجهودا خارقا، بل قلبا صادقا يقول: تعال يا روح الله واملأني. ثق أن كل لمسة منك نحو السماء يسكب الرب عليك أنهارا من النعم. صديقي، بفضل مسيرتك الروحية كل ما فيك سيشفى تدريجيا. إن صلاة الإيمان تجعل يد الله تعمل في حياتك بطرق تفرح القلب.

برفقتكم دايما لبنان الحر. أصدقائي المخلصون نادرون كالأحجار الكريمة، إن وجدناهم فهم في حياتنا ثراء لا يقدر بثمن. معادنهم تلمع بالمحبة، وإن قصرنا في حقهم لا يتغيرون بل يزدادون لمعانا. صديقي افعل ما تشاء، ولكن لا تنكر معروف شخص كان بجانبك في يوم من الأيام.

لبنان الحر دايما معكن. أصدقائي، المواقف كالعواصف، تهب فتتساقط بعدها الأقنعة والضمائر. فشكراً لمواقف أيقظتني وصنعتني من جديد، وشكراً لعلاقات توقعت منها الكثير ووجدت القليل، وشكراً لدروس علمتني إياها الحياة ولم تكن بالحسبان.

صديقي، من يخونك مرة سيخونك ألف مرة. لا داعي لأن نشرب ماء البحر كله حتى نكتشف أنه مالح. عندما يرتفع صوت المظلوم تهتز له ضمائر الأحياء.

صديقي، لا تتمنى أشياء عظيمة في الحياة، بل تمنى أشياء تجعل الحياة عظيمة.

لبنان الحر وأحلى. بونجور. صديقي، إن كنت ترغب في الحصول على احترام الآخرين فالأمر العظيم الذي عليك القيام به هو أن تحترم نفسك. بذلك فقط، باحترام ذاتك ستجبر الآخرين على احترامك. الأسد والنمر غير مؤذيين، أما الدجاج والبط فهما حيوانان خطيران للغاية. هذا ما قالته دودة الأرض لأطفالها.

وفي الختام أصدقائي، يذهب الجميل ليأتي الأجمل، تلك هي ثقتنا بالله. لهم يكون وصلنا سوا لنهاية الصبحية. طبعا شكر كبير لكل المستمعين وأيضا للمخرج بيتر حشاش. بيتر، أنا منتمنى للجميع يوم مبارك.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازيه.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، طحين 900 جرام بنص دولار، دورالا البوب كورن 900 جرام ب 75 سنت.

السابعة إلى ربعا في لبنان الحر، الجولة الصباحية الأولى. في الجولة ثلاثة عناوين: جولة التفاوض الخامسة اللبنانية الإسرائيلية تبدأ بعد الظهر، ومسؤول أمريكي يواصل الدفع نحو سلام شامل واتفاق أمني بين البلدين. ترامب: من قال إن إسرائيل لن تنسحب من لبنان؟ وتل أبيب: باقون في المنطقة الأمنية ونواصل العمل على تحديد التهديدات. إنذار للنازحين في قرى جنوبية عدة، وأرقام الأضرار مخيفة.

0: التفاصيل من لبنان الحرمة عرندا بوداغر وطوني نصار. بعدما كان التفاوض اللبناني الإسرائيلي ولأربع جولات متتالية يتم في واشنطن على صفيح الميدان الجنوبي الساخن، يجلس الوفدان بعد الظهر ولثلاثة أيام برعاية أمريكية، والهدوء الحذر يسيطر على الميدان، فيما بدت حركة الاتصالات الأمريكية القطرية مع عبدة زاخمة في مقابل مواقف إيرانية نافرة تؤكد أنها لن تترك لبنان، أو بالأحرى لن تترك آخر أذرعها حزب الله الذي قال للدولة يا عيب الشوم السلطة الذليلة تذهب إلى مفاوضات الذل وفق تعبيره.
1: إذن تنطلق في الرابعة من بعد الظهر بتوقيت بيروت الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في مبنى الخارجية الأمريكية، والتي تمتد حتى الخميس، على أن يتركز فيها البحث على تثبيت وقف النار وتعزيز دور الجيش والدولة في الجنوب ومناقشة الترتيبات الأمنية لمنع التصعيد.
0: وينتظر أن تطرح واشنطن ملفات إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي واستعادة الدولة سيطرتها على كامل أرضيها وحصر السلاح بيد الدولة إلى منع إعادة تسليح حزب الله.
1: ونسب إلى مسؤول في الخارجية الأمريكية أن محادثات لبنان وإسرائيل ستواصل الدفع نحو سلام شامل واتفاق أمني بين البلدين، وقال أن غايتنا المشتركة هي إنهاء دوامة العنف بين لبنان وإسرائيل بشكل نهائي.
0: السفيرة اللبنانية لدى واشنطن ندى حمادي معوض كثفت تحركاتها الدبلوماسية واتصالاتها السياسية منذ الإعلان عن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في ظل مسعى الدولة ممثلة برئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لضمان حضور لبنان الرسمي في أي نقاشات أو مشاورات أو تفاهمات تتصل بمستقبله أو تنعكس على أوضاعه الداخلية.
1: وبحسب مصادر مطلعة، فقد شددت معوض في لقاءاتها مسؤولين أمريكيين على ضرورة أن تكون الدولة شريكا أساسيا في أي مسار يتعلق بلبنان، مؤكدة أن أي مقاربة للملفات اللبنانية تستوجب التنسيق المباشر مع الرئيس عون واحترام سيادة لبنان واستقلال قراره الوطني.
0: أضافت المصادر نفسها أن هذه الجهود ساهمت في تعزيز مستوى التواصل والانخراط الأمريكي مع عون، بما يعكس قناعة داخل الإدارة الأمريكية أن أي ترتيبات أو تفاهمات مرتبطة بلبنان لا يمكن أن تنجح من دون شراكة مباشرة مع الدولة ومؤسساتها الدستورية.
1: هيئة البث الإسرائيلية قالت إن المحادثات بين لبنان وإسرائيل تركز على الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب في إطار تنفيذ المشروع التجريبي للجيش اللبناني، فيما نقلت القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي القول سننسحب من جزء من منطقة الاختبار جنوب الخط الأصفر ونتجه إلى مفاوضات واشنطن مع لبنان، ومعنا خرائط للبحث في مناطق الاختبار.
0: والأبرز في الساعات الماضية تشديد الرئيس عون على تمسك لبنان سيادته الكاملة وحقه الحصري في إدارة شؤونه والتفاوض في شأن قضاياه الوطنية، إلى تأكيده أن أي مساعدة خارجية مرحب بها ما دامت تصب في خدمة إنهاء الحرب وتثبيت الاستقرار من دون أن تتحول إلى تدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية.
1: عون قال إن لبنان بلد ذو سيادة ولا أحد يفاوض عنه، بل نتفاوض نحن عن أنفسنا، ولا نقبل أن يقوم أي فريق آخر بذلك عنا، ونرحب بأي مساعدة تأتي من أي دولة لإنهاء الحرب، لا سيما أن الوضع في المنطقة مترابط مع بعضه البعض، لكن الفرق كبير بين من يسعى إلى مساعدتنا أو أن يتدخل في شؤوننا الداخلية.
0: كما شدد على أن الدولة هي التي تحمي الجميع والعمل مستمر لاستعادة دورها، وضرورة أن تشكل الدولة السقف لجميع المواطنين لأن لا خيار لنا سواها.
1: مواقف رئيس الجمهورية جاءت بعدما تلقى اتصال فيديو ضم نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني، تناول البحث فيه مسألة تثبيت وقف النار ووقف التصعيد العسكري الإسرائيلي والخطوات الواجب اتخاذها في هذا الصدد، ومنها إمكان تشكيل خلية لهذه الغاية.
0: وفي حين وضع الرئيس عون كلا من رئيسي المجلس والحكومة نبيه بري ونواف سلام في أجوال اتصال، أوضحت مصادر وزارية مقربة من الرئاسة الأولى أن الخلية المقترحة في البيان الختامي لمفاوضات سويسرا أمس ستضم ممثلين عن إيران والولايات المتحدة وقطر ولبنان، وتتولى الإشراف على وقف النار ومراقبة الخروقات.
1: وأكدت المصادر أن الرئيس عون رحب في الاتصال الثلاثي بفكرة تشكيل خلية لضمان وقف شامل لإطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي في المرحلة اللاحقة، مشددة على أن هذا الطرح لا يتعارض مع مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية القائمة في واشنطن، بل يتكامل معه.
0: أما تفاصيل عمل الخلية وصلاحياتها فستكون موضع بحث في اجتماعات واشنطن في اليومين المقبلين، سواء لجهة اعتماد آلية عمل على مستوى الأقضية كما سبق أن طرح بري، أو عبر مناطق محددة يتم اختبارها ميدانيا، أو أي طروحات أخرى.
1: وأشارت المصادر نفسها إلى أن ملف سلاح حزب الله يبقى من الملفات الأساسية بالنسبة إلى الجانب الأمريكي، فيما ستتم مناقشة الآليات التنفيذية المرتبطة به في مرحلة لاحقة.
0: وفي رد على الانتقادات التي ترفض إعادة ربط الملف اللبناني بإيران، قالت المصادر إن الفصل الكامل بين الملفين اللبناني والإيراني بات أكثر تعقيدا بعد سنوات من ارتباط قرار الحزب بطهران، لكنها شددت في المقابل على أن الدولة مستمرة في مسارها التفاوضي لإعادة الاستقرار، وأن أي تفاهمات خارجية يجب أن تكون عاملا مساعدا للحل وليست بديلا من دورها.
1: أعلام حزب الله كتب أن خلاصة ما حصل في سويسرا تمثلت في تثبيت مبادرة جديدة اقترحتها قطر، تقضي بإدارة الدوحة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحزب الله من دون أهمال الجانب الرسمي اللبناني، على أن يكون الهدف منها التوصل إلى هدنة ثابتة وطويلة الأمد على الحدود الجنوبية للبنان.
0: أضاف الإعلام نفسه أن قطر حصلت على موافقة أمريكية على الوساطة شرط عدم إشراك أطراف أخرى كفرنسا أو الأمم المتحدة، كما يفترض أن تتطور هذه الوساطة لاحقا من إدارة ملف الحرب مع إسرائيل إلى تأدية دور في معالجة الأزمات اللبنانية الداخلية، وسط توقعات بالتحضير للدوحة 2 كإطار لإعادة تنظيم السلطة السياسية في لبنان، مشيرا إلى أن الجانب القطري كان مهدا للخطوة عبر اتصالات أجراها مع الرئيس بري وحزب الله، وكذلك مع الجانب السعودي، قبل طرحها على الأمريكيين الذين وافقوا عليها على ما كتب إعلام الحزب المحظور أمنيا وعسكريا.
1: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار إلى أنه يعمل على حل مشاكل عدة في المنطقة بما فيها تلك المتعلقة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، متسائلا من قال أن إسرائيل لن تنسحب من الأراضي اللبنانية.
2: That is a sticking point.
3: Who did he tell that to you?
2: He said it publicly in Israel.
3: Well, we're going to take a look at it.
2: Well, what would you do to make sure that he doesn't...
3: Well, I'm not going to tell you what I'm going to do, but it gets solved. I'm a problem solver. I get problems solved real fast, including with Bibi.
0: نائبه جي دي فانس قال أنه تم إنشاء آلية لضبط وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، ونريد من الأخير أن يوقف هجماته، مضيفا نضع آلية لنزع سلاح الحزب ونعمل على حماية أمن إسرائيل وسيادة لبنان، وشدد على أن المطلوب من إيران كبح جماح حزب الله، مشيرا إلى إحراز تقدم جدي وكبير في المفاوضات مع طهران.
1: وفيما أكدت الحكومة الإسرائيلية أنه يجب نزع سلاح حزب الله من أجل مصلحة لبنان وإسرائيل، أعلن رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس رئيس الأركان إيال زامير في بيان مشترك عقب اجتماع أمني أن القوات الإسرائيلية ستواصل العمل على تحديد التهديدات التي تواجه جنود ومواطني إسرائيل وتدمير البنية التحتية للجماعات المسلحة والحفاظ على المنطقة الأمنية في جنوب لبنان.
0: أضاف البيان أن المسؤولين الثلاثة أكدوا بوضوح أن أمن المواطنين الإسرائيليين وقوات الجيش سيظل المبدأ التوجيهي الذي لا يقبل أي تنازل.
1: وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير قال من ناحيته إنه إذا لم تكن إسرائيل آمنة فإن بيروت يجب أن تبدو مثل مدينة بيت حانون المدمرة في قطاع غزة، محذرا لبنان من أنه إذا سمح بتحويل أراضيه إلى قاعدة إرهاب ضد إسرائيل فإن بيروت يجب أن تفهم أنها لن تكون قادرة على الاستمرار في العمل كالمعتاد، ومشيرا إلى وجوب التخلي عن سياسة وقف إطلاق النار الواهي.
0: وفي خطوة قد تعكس ضغوطا أمريكية لدفع تل أبيب إلى الالتزام ببنود مذكرة التفاهم مع إيران لإنهاء الحرب والتمهيد لمفاوضات تخص الملفات الخلافية. ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن القيادة السياسية أصدرت بالفعل لائحة تتضمن حدود تحرك الجيش في جنوب لبنان وتنص على حرية العمل ضمن الخط الأصفر لصد التهديدات المباشرة مع حظر العمليات في المناطق البعيدة في بيروت وصور.
1: ولفتت القناة إلى أن هذه الخطوة تعكس قيوداً متزايدة من إدارة ترامب على الحكومة الإسرائيلية والجيش، ليس في لبنان فحسب وإنما في ساحات أخرى مختلفة.
0: كما نقلت عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى القول إن الرسالة التي تلقيناها في الأسابيع الأخيرة من الأمريكيين واضحة، ومفادها كان لكم الحق في العمل من دون قيود وانتهى ذلك.
1: إيرانيا، أعلن رئيس مجلس الشورى محمد باقر قليباف أن المفاوضات التي تمت في سويسرا أفضت إلى تفاهمات وآليات مشتركة مع الولايات المتحدة تتعلق بضمان سيادة لبنان ووحدة أراضيه.
0: وقال أنه تقرر إنشاء مركز تنسيق خاص بلبنان يهدف إلى تمكين اللبنانيين من العودة إلى منازلهم ومواكبة انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، وأن هذا المركز سيتولى أيضا البحث في خلافات تتعلق بخرق وقف النار.
4: إن السيادة الوطنية للبنان على كامل أراضيه ستصل إلى النتيجة النهائية في ظل المباحثات الجارية مع الولايات المتحدة، وحتى تصل إلى هذه النتيجة لن نتركهم.
1: وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي لفت إلى أن الخلية الوقائية لإدارات النزاعات في لبنان ستكون أول اختبار حقيقي.
0: حزب الله وعبر عضو كتلته النيابية النائب علي المقداد كرر مهاجمة الدولة.
5: لا تستمعوا إلى ما يقوله البعض من كبار المسؤولين لأصغرهم في هذه الدولة. هذه الدولة التي هذه السلطة التي تذهب إلى مفاوضات مباشرة، مفاوضات الذل. بعد ما شفتوا هالشيء اللي صار، بعد ما شفتوا هالشيء اللي خلى الإسرائيلي يوقف إطلاق النار ويخلى الأمريكي يسحب قواته اليوم ويوقع اتفاق، بعد رايحين أنتوا كسلطة ذليلة بدكم تستجد الإسرائيلي لحتى يعمل اتفاق سلام؟ يا عيب الشوم، بعد الأشياء اللي صار إلكن عين تروحوا على واشنطن أو على وزارة الخارجية الأمريكية توقعوا اتفاقيات جديدة؟
1: أما على صعيد الخسائر المادية فأن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP اختصر حجب الأضرار التي لحقت بالمباني في الجنوب ب 11,095 مبنى مدمرا كليا، أي ما تم تقديره ب 17,891 وحدة سكنية مدمرة كليا و 3.1 مليون متر مكعب من الركام و 1.384 مليار دولار تكلفة أولية للأضرار.
0: وهذا التقييم يقتصر على الأضرار الظاهرة التي رصدت بين 23 تشرين الأول 2025 و 29 نيسان 2026 من دون أن يشمل كل الجنوب أو مجمل الخسائر الناتجة من الحرب في الضاحية والبقاع. أما السؤال الواقعي فهو من سيتكلف بإعادة الإعمار ومن أين ستأتي الأموال؟
1: في أمن الجنوب سجل فجرا تمشيط إسرائيلي في مدينة الخيام تزامنا مع انذار إسرائيلي.
6: جيش الدفاع الإسرائيلي يجدد تحذيره بمنع النازحين وكل الغرباء من العودة إلى الإقلاع مرج عيون، برج الملوك ودير ميماس. يمنع منعا بتاتا السماح للغرباء دخول البلدات المذكورة حرصا على سلامة أهالي القرى المذكورة. إن مسؤولية حماية قراكم هي على عاتقكم. هذا إنذار رسمي من جيش الدفاع الإسرائيلي.
0: نبه الرئيس دونالد ترامب إلى أن خطر حصول إيران على سلاح نووي يفوق المخاوف في شأن التداعيات الاقتصادية المحتملة لعمل عسكري بما في ذلك حدوث كساد عالمي.
1: وجدد التأكيد أن العمل العسكري لا يزال مطروحا إذا لم تلتزم إيران بالاتفاق، وقال إذا لم تلتزم أو إذا لم تتصرف بشكل لائق فسأفعل ما يجب علي فعله.
0: المتحدثة باسم البيت الأبيض شددت على أن ترامب لن يوقع على أي اتفاق لا يخدم البلاد وأمنها القومي، موضحة أن أسعار النفط انخفضت بعد توقيع مذكرة التفاهم وستعود إلى مستويات ما قبل الحرب.
1: وقال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف من على متن رحلة سفره من مفاوضات في سويسرا إلى سلطنة عمان أن مضيق هرمز سيدار من الآن فصاعدا وفقا للترتيبات الإيرانية، ولن يعود أبدا إلى ما كان عليه قبل الحرب.
0: وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي أشار إلى أن مناقشات بناءة تمت في خلال لقائه وفدا إيرانيا ضم قليباف ووزير الخارجية عباس عرقجي تناول مذكرة التفاهم وتحديدا ما يتعلق منها بمضيق هرمز، وأكدنا التزامنا بالقانون الدولي وضمان المرور الآمن للسفن من دون فرض رسوم عبور.
1: تزامنا أعلن البنك المركزي الإيراني أنه لا يوجد التزام بشراء مواد زراعية من الولايات المتحدة، مضيفا لا مانع من شراء المواد الزراعية الأمريكية إذا كانت الأسعار والجودة أقل من الدول الأخرى.
0: وعن الأموال المجمدة، وبعدما ذكر قليباف أنهم أنفقوا في سويسرا على الإفراج عن أو اتفقوا في سويسرا على الإفراج عن 12 مليار دولار منها، كشف المصرف المركزي عن أن استخدام الدفعة الأولى البالغة 6 مليارات دولار يستند إلى الاتفاق الموقع مع واشنطن عام 2023 والذي يشمل شراء السلع الأساسية والأدوية، أما البقية فلن تخصص بالضرورة للسلع الأساسية ويمكننا شراء سلع أخرى غير خاضعة للعقوبات.
1: عين على العالم. فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 3 أفراد وست شركات في فرنسا وسوريا ونيجيريا بشبهة تسهيل معاملات مالية لتنظيم داعش ونقل أموال بين فروعه الإقليمية، فيما حذرت هيئات الأرصاد من أن الأيام المقبلة قد تشهد مستويات حرارة غير مسبوقة في بلدان أوروبية عدة. أعلنت السلطات الفرنسية وفاة 18 شخصا على الأقل بينهم طفلان جراء موجة الحر الشديدة. هذه الحصيلة تأتي في وقت سجلت فيه فرنسا مستويات حرارة قياسية لم تشهدها من قبل في شهر حزيران، وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة التأهب القصوى من المستوى الأحمر في 54 إقليما تشمل أكثر من نصف أقاليم البلاد ويقطنها نحو 38.8 مليون شخص، كما فرضت حالة التأهب البرتقالية في 40 إقليما آخر.
0: ومن طقس فرنسا إلى طقس لبنان.
7: Parallel Weather Report. طقس لبنان حر.
1: طقس اليوم قليل الغيوم إجمالا مع انخفاض بدرجة الحرارة بالداخل وعلى الجبال، تنشط الرياح ومنحذر من ارتفاع موج البحر وتشكل التيارات المائية. بكرة صافي لقليل الغيوم من دون تعديل بدرجة الحرارة وبتبقى الرياح نشطة وكمان مع تحذير من ارتفاع موج البحر. الخميس صافي لقليل الغيوم، الجمعة قليل الغيوم لغائم جزئيا مع انخفاض بس بسيط بدرجة الحرارة وضباب على المرتفعات.

صباح الخير من لبنان. اليوم الثلاثاء 23 حزيران 2026. البداية من صحيفة النهار: لبنان على المسارين بربط أمريكي. نداء الوطن عنونت: سلام يشيد بموقف الشرع الأخوي تجاه لبنان. عون يحاصر خلية سويسرا، لا أحد يفاوض عنا. اللواء عون يرحب بخلية تثبيت النار، والمفاوض الإسرائيلي يحمل خرائط إرهاق إلى واشنطن. سلام ينوه بمواقف الشرع، وعودة الأهالي المتسارعة تفتح الباب الواسع لعودة الشرعية. الجمهورية عنونت: عون التفاوض عبر المؤسسات فقط. في عناوين الشرق: من عدو لبنان، إسرائيل أم إيران؟ خلية عمل ثلاثية لضمان وقف العمليات العسكرية في لبنان. في عناوين الديار: جنيف تظلل مفاوضات واشنطن، هل يستفيد لبنان؟ فيتوات عدة ورهان على بدء الانسحاب التدريجي. أما في عناوين الأخبار: فأمريكا وإيران خريطة الطريق إلى اتفاق نهائي، قطر تفتح مسارا جديدا، مفاوضات غير مباشرة للانسحاب ودوحة 2.

0: أسرار الصحف من لبنان الحر.
1: في أسرار الآلهة في النهار، اعتبر مستشار سياسي ورئاسي سابقا اتصال وزير الخارجية الإيراني عباس علقجي برئيس الجمهورية جوزيف عون كسر القطيعة بين الأخير والثنائي الشيعي لا سيما حزب الله. يقول وزير سابق للخارجية إن إيران خرجت منتصرة في الحرب الأخيرة بعكس إسرائيل التي تنتصر عسكريا وتخسر سياسيا لأنها دولة قامت على الحرب ولا تعرف كيف تفاوض، تماما كما حزب الله في الداخل اللبناني التي تنقذه طهران سياسيا. قال وزير سابق أن حركة قائد الجيش اللبناني ومواقفه إنما تبقي على شعرة معاوية بين حزب الله والمؤسسات في ظل تبدل الأوضاع وموازين القوى. تستعر الخلافات في أكثر من وزارة بين الوزير والمدير العام ما يؤدي إلى قطيعة بينهما، وتتقدم عندها أدوار المستشارين على حساب المديرين. ودائما في أسرار الآلهة، علق خبير سياسي على خطابات رؤساء ومسؤولين لما تتضمنه من أخطاء لغوية وفي تحريك الكلمات، معتبرا أن المستشارين يقصرون في واجباتهم أو يجهلون أصول اللغة العربية. إلى أسرار نداء الوطن، كشفت مصادر أن التدقيق في ملفات الدعم مرشح للتوسع خلال الأسابيع المقبلة بعدما ظهرت مؤشرات إلى مخالفات وتلاعب مستندات مرتبطة باستفادة التجار من برامج الدعم السابقة. وتوقعت المصادر أن تمتد التحقيقات إلى ملفات إدارية ومالية أخرى قد تطال مسؤولين وموظفين كبارا في مؤسسات رسمية. أنجز فريق من الخبراء والقانونيين ملفاً موثقاً عن عقارات في الضاحية الجنوبية ملكيتها للكنيسة المارونية، وبنيت عليها بنايات سكنية وصدرت قرارات بإخلائها وإعادتها إلى الكنيسة، لكن القرارات بقيت حبراً على ورق، وقد أعيد تحريك الملف بعدما تضررت تلك الأبنية ولم تعد صالحة للسكن. في تعليقها على تأكيد الرئيس السوري أنه لا يتدخل في لبنان، رأت مصادر دبلوماسية غربية أن أحد أبرز أسباب الانفتاح الأوروبي على دمشق يتمثل في اعتمادها سياسة حسن الجوار واحترام سيادة بيروت. في أسرار اللواء، تنشط حركة تأجير المساكن السالمة من التدمير في بعض أقضية الجنوب نظرا لطلب المقيمين وربما العائدين المحتملين أيضا. استقر الرأي بين الثنائي ومؤسسات الدولة والجهات المانحة على أن تتولى البلديات الدور المحوري في مخص إعادة الحياة إلى المدن والقرى المنكوبة. إلى أسرار الجمهورية، كشفت مصادر متابعة أن ملف الاستثمار في قطاع الطاقة عاد إلى التداول الجدي لدى جهات عربية كانت قد جمدت اهتمامها سابقا. همس مسؤول سابق بأن بعض القوى الداخلية لم تستوعب بعد حجم التحولات التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها على لبنان. تتحدث أوساط مطلعة عن احتمال بروز مبادرات داخلية جديدة فور اتضاح نتائج المسار التفاوضي الجاري على المستوى الإقليمي.

0: بعيدا من السياسة.
1: بالمونديال واصل منتخب فرنسا انطلاقته بانتصار تاني وفاز على العراق 3-0 بالجولة الثانية ضمن المجموعة التاسعة بكأس العالم 2026، وكان تم تعليق المباراة بسبب الخطر من أحوال جوية قاسية وتحديدا عاصفة رعدية. والنرويج تأهلت على بفوزة 32، تأهلت للدور 32 بفوزة على السنغال 3-2، وقبل شوي كمان تقدم الأردن على الجزائر 1-0. من الأخبار الرياضية للأخبار المحلية، في ظل وجود مخاطر تقنية تستهدف هواتف اللبنانيين، تعرضت حسابات واتساب تابعة لصحفيين ومخرجين أخيرا لعملية قرصنة، ما أدى إلى إرسال رسائل مشبوهة لآخرين تطلب منهم أرقام حساباتهم البنكية أو عبر وش، علما أن هذه القرصنة ليست الأولى من نوعها إذ حصلت سابقا لسيما مع سياسيين. أفيد بأن الجهات عبر مواقع التواصل وتحديدا فيسبوك لجأت للتواصل مع فتيات لبنانيات عبر رسائل خاصة بهدف تشغيلهن في الدعارة. ونقل عن مصادر واكبت ضحايا هذه الرسائل أن العروض التي قدمت لهن تتراوح بين دفع 50 إلى 100 دولار يوميا لقاء النشاط في هذا المجال، وأن هناك من يسمون بالقوادين ينشطون بشكل كبير عبر مواقع التواصل تحت أسماء وهمية. وفي الإطار ذكرت المعلومات أن الناشطين في سوق الدعارة لا يزالون ينشطون بين منطقتي الدورة وبرج حمود، فيما عاد العديد من هؤلاء ليظهر مجددا على الطرقات رغم قيام القوى الأمنية بتوقيف أشخاص سابقا ضمن منطقة الدورة.
2: للذكرى ريفرش على الماضي، نرجع بالتاريخ لورا ومنتذكر شو صار بمثل هاليوم.

0: في 23 حزيران العام 2012 الساعة 2 ظهرا هاجمت مجموعة مسلحة تابعة للشيخ أحمد الأسير ومن دون أي سبب حاجز تابع للجيش اللبناني في بلدة عبر صيدا، ما أدى إلى استشهاد ضابطين وأحد العسكريين وإصابة عدد آخر بجروح. على أثر هذه الجريمة حشد عدد من الوحدات العسكرية التابعة لفوج المغاوير والألوية الأول والسابع والثامن، وأعطت قيادة الجيش الأمر بالسيطرة على المربع الأمني للأسير في مدينة عبرة. للذاكرة، في خلال الأيام التي أعقبت العملية واصل الجيش اللبناني الإجراءات الأمنية وبذل أقصى الجهود لتسهيل عودة الأهالي المتضررين إلى منازلهم، في الوقت الذي كان القضاء العسكري يتسلم الموقفين بالعشرات. لبنان إلى العالم، ولكي يبقى 23 حزيران من كل سنة للذاكرة، وفي العام 1990 أعلنت مولدوفا استقلالها عن الاتحاد السوفيتي. في العام 2023 خاضت مجموعة فاغنر تمردا مسلحا ضد السلطات الروسية واحتلت مقرات عسكرية في مدينة روستوف وتوجهت نحو موسكو وأنهت تمردها في اليوم نفسه. في 23 حزيران من العام 1965 توفي المؤرخ اللبناني أسد رستم، وهو أول من حصل على لقب دكتور في التاريخ في الوطن العربي من جامعة شيكاغو. في 23 حزيران يحتفل العالم باليوم الدولي للأرامل التي تنظمه الأمم المتحدة.
1: ريفرش على الماضي للذكرى كل يوم.

0: خبر السابعة والربع.
1: مع انطلاق الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في مبنى الخارجية الأمريكية في الرابعة من بعد الظهر بتوقيت بيروت والتي تمتد حتى الخميس، نسب إلى مسؤول في الخارجية الأمريكية أن محادثات لبنان وإسرائيل ستواصل الدفع نحو سلام شامل واتفاق أمني بين البلدين، وقال إن غايتنا المشتركة هي إنهاء دوامة العنف بين لبنان وإسرائيل بشكل نهائي.
0: لبنان حر أكثر من إذاعة.
2: برجك اليوم
3: على لبنان الحر.
2: تحية طيبة لكل المستمعين وخاصة للي بينطروا أبراجهم من لبنان الحر. رح نبلش فورا مع برج الحمل. هالنهار رح يحمل لك حركة كتير سريعة وأسرع مما أنت متوقعة، وممكن تطلب منك هالسرعة ردود فورية أو قرارات سريعة. حاول ما تنفعل لأنه هدوءك اليوم هو مفتاح نجاحك. عاطفيا نقاش بسيط ممكن يتحول لتقارب إذا عرفت كيف تديره. برج الثور، مثل ما انه مبين انت اليوم رح تكون انسان واقعي وبتركز على الامور يلي بتضمن لك الاستقرار على المدى القريب، وممكن تتلقى ملاحظة بالعمل بتفيدك اكتر مما بتزعجك، وعاطفيا بتميل للاهتمام بالتفاصيل الصغيرة يلي بتعني لك الكتير. برج الجوزاء، يوم مليء بالتواصل والتغييرات المفاجئة بالبرامج. قدرتك على التكيف عالية، ولكن ما تشتت نفسك بين أكثر من موضوع. عاطفيا رسالة أو تواصل منك متوقعون رح يفتحوا لك صفحة قديمة. برج السرطان، بتشعر إنك بحاجة لتنظيم أفكارك قبل ما تنخرط بأي التزام جديد. خطوة هادية اليوم رح تكون أفضل من إنك تندفع وما تضيع وما تتلبك، لأنه إذا أنت كنت واعي الخطوة رح تمرق بنجاح. عاطفيا بتميل للحنين أو حتى التفكير بعلاقة ماضية. برج الأسد، اليوم رح تلفت الأنظار بطريقة واضحة، وهيدا الشيء بيتطلب منك اتخاذ مواقف أو قيادة موقف معين. ما تتردد بإظهار قدراتك، الأجواء فيها دفء إذا ابتعدت عن التحدي وعن العينات. برج العذراء، يوم مناسب لإنهاء أعمال مؤجلة بدقة عالية. تركيزك بيساعدك على إنك تصحح خطأ كتير صغير قبل ما يكبر. عاطفياً بتميل للواقعية أكتر من العاطفة بالتعبير. برج الميزان، أنت اليوم رح تنبش عن التوازن بين رغبتك بالراحة وضغط الالتزامات، وهذا الشيء بيفتح لك نقاش مهم أنت بحاجة له. دبلوماسية عالية اليوم رح تظهر، والأجواء رح تكون أفضل إذا اخترت الصراحة الهادية. برج العقرب، تشعر إنك بحاجة لحتى تفهم أكتر الأشياء يلي عم بتدور من حولك. يوم مناسب للتحليل ولاتخاذ قرارات مدروسة. عاطفياً مشاعرك قوية ولكن ما تبينها بسهولة. برج القوس، الحركة كتير من حولك، وهيدا الشيء رح يخليك تدخل بتجربة أو نقاش بيفتح لك باب جديد. ما تتردد إنك تقبل دعوة أو فرصة بسيطة. عاطفياً عفويتك رح تجذب الانتباه بشكل كتير واضح لإلك. برج الجدي، يوم عملي بامتياز، في إنجاز واضح إذا التزمت بالتركيز، وممكن تتحمل مسؤولية إضافية لأنك أنت قادر على إدارتها. عاطفياً أنت بحاجة لمساحة من الهدوء. برج الدلو، أفكارك مختلفة اليوم، وهيدا الشيء بيطرح حلول غير تقليدية بتلقى قبول. مهنياً ما تقلل من قيمة اقتراح بسيط منك، وعاطفياً مفاجأة صغيرة بتغير مزاجك للأفضل. أخيرا مع برج الحوت يوم حساس على المستوى العاطفي، وهيدا الشيء بيخليك تتأثر بسرعة بالأشياء يلي عم بتصير من حواليك. مهنيا اليوم حدسك رح بيساعدك لأنك تاخد قرار صحيح ولحظة صادقة بترجع لك الطمأنينة، هيدا على الصعيد العاطفي. برجك اليوم
3: على لبنان الحر.

0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: أي طابة بدنا اليوم؟ عم نحكي عن طابة كرة القدم بالمونديال، ومش حيالة مونديال، مونديال هالسنة، لأنه غير قصة. هالطابة مجهزة بكاميرات، وإذا بدنا نكون كتير دقيقين منقول سنسورات، عددها 12، قادرة تاخد حوالي 500 بيان أو صورة للاعبين واللعبة عموما. وصار في كتير تطور بهالطابة من 2022 لليوم، وهالسيستام عم بيخلي كل اللعبة تصير دقيقة أكتر، وكل القصة كرمال يتحسن التحكيم وما تفوت القصص بجدالات واسعة. والمهم كمان نعرف انه عادة بالمباراة بيكون في اكتر من طابة available او موجودة حتى يقدروا يستعملوها وما يضيعوا وقت كل ما بدون يجيبوا طابة جديدة.

0: مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حكمي.
1: عملتوا فحص دم وطلع الكوليسترول عالي؟ أول سؤال لازم نسأله مش عن شو بدي امتنع، بل أي كوليسترول بالضبط. في عنا نوعين أساسيين، أول شيء الHDL وهيدا منسميه الكوليسترول الجيد، وظيفته يساعد ينظف الدهون من الشرايين. ثاني نوع الLDL، هيدا الكوليسترول السيء يلي عادة منخاف من ارتفاعه لأنه مع الوقت ممكن يجمع بالشرايين. يعني لما الناس تقول عندي كوليسترول غالبا عم نحكي عن ارتفاع الLDL. طيب شو اللي بيرفع الLDL؟ أكتر شيء الأكل المقلي، الدهون المصنعة، الفاست فود، التدخين، قلة الحركة وزيادة الوزن. طيب كيف فينا نخففه؟ أول خطوة زيدوا الألياف مثل الشوفان، العدس، الفاصوليا، الخضرة، الفواكه. الألياف بتساعد الجسم يتخلص من جزء من الكوليسترول. تاني خطوة اختاروا الدهون الصحية، يعني بدل القلي والدهون المصنعة استعملوا زيت الزيتون، مكسرات النية بس أكيد باعتدال، السمك وخصوص السردين والسلمون لأنه غنيين بالأوميغا 3. تالت خطوة الحركة، لأنه المشي يوميا حتى لو 30 دقيقة بيعلي الHDL اللي هو الكوليسترول الجيد. وبالآخر الكوليسترول العالي غالبا ما عنده أعراض، يعني الشخص ممكن يكون حاسس حاله طبيعي 100% بينما الشرايين عم

حوار حر حوار حر يستضيف الصحفي سركيس نعوم. حوار حر مع كارلا أهوجي الأربعاء الساعة 1:00.

0: مشوي مش مقلي، الأزي صحة ولزي.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، حمص بالطحينة شتورة 400 جرام بنص دولار، طحينة شتورة 400 جرام بدولار و40 سنت.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. الثامنة إلى ربعا في لبنان الحر، صباح الخير، الجولة الصباحية الثانية. عناوين الجولة: لبنان مشددا وجها لوجه أمام إسرائيل في واشنطن، ومسؤول أمريكي يواصل الدفع نحو سلام شامل واتفاق أمني بين البلدين. ترامب: من قال أن إسرائيل لن تنسحب من لبنان؟ ونتنياهو، كاتس وزمير في بيان مشترك: قواتنا باقية في المنطقة الأمنية. قاليباف: لن نترك لبنان حتى تصل سيادته إلى كامل أراضيه. حزب الله يعي بالشوم: السلطة الذليلة تذهب إلى مفاوضات الذل. أوروبا تحت وطأة موجة حر غير مسبوقة و18 وفاة في فرنسا.

0: مشوي مش مقلي، لذي صحة ولذي. بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كليا، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
1: التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. للمرة الأولى منذ انطلاق المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية يكون الهدوء الحذر سيد الأوضاع الميدانية الجنوبية، فغابت الغارات والصواريخ عن المشهد العام لتتصدر الصورة الاتصالات الرفيعة المستوى الأمريكية والقطرية مع رئيس الجمهورية الذي رد على المواقف الإيرانية النافرة بالقول إن لبنان بلد ذو سيادة ولا أحد يفاوض عنه، بل نتفاوض نحن عن أنفسنا ولا نقبل أن يقوم أي فريق آخر بذلك عنا، ليقابل الكلام الرسمي اللبناني بتأكيد طهران عبر محمد باقر قليباف أنها لن تترك حزب الله آخر أذرعها بحجة عدم ترك لبنان حتى تصل سيادته إلى كامل أراضيه في سعي دؤوب للإحاء، وكأنها لا تزال وصية على البلاد وقراراتها.
2: إذن تنطلق في الرابعة من بعد الظهر بتوقيت بيروت الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في مبنى الخارجية الأمريكية، والتي تمتد حتى الخميس، على أن يتركز فيها البحث على تثبيت وقف النار وتعزيز دور الجيش والدولة في الجنوب ومناقشة الترتيبات الأمنية لمنع التصعيد.
1: وينتظر أن تطرح واشنطن ملفات إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي واستعادة الدولة سيطرتها على كامل أراضيها وحصر السلاح بيد الدولة إلى منع إعادة تسليح حزب الله.
2: ونسب إلى مسؤول في الخارجية الأمريكية أن محادثات لبنان وإسرائيل ستواصل الدفع نحو سلام شامل واتفاق أمني بين البلدين، وقال أن غايتنا المشتركة هي إنهاء دوامة العنف بين لبنان وإسرائيل بشكل نهائي.
1: السفيرة اللبنانية لدى واشنطن ندى حمادي معوض كثفت تحركاتها الدبلوماسية واتصالاتها السياسية منذ الإعلان عن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في إطار مسعى الدولة ممثلة برئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لضمان حضور لبنان الرسمي في أي نقاشات أو مشاورات أو تفاهمات تتصل بمستقبله أو تنعكس على أوضاعه الداخلية.
2: وبحسب مصادر مطلعة فقد شددت معوض في لقاءاتها مسؤولين أمريكيين على ضرورة أن تكون الدولة شريكا أساسيا في أي مسار يتعلق بلبنان، مؤكدة أن أي مقاربة للملفات اللبنانية تستوجب التنسيق المباشر مع الرئيس عون واحترام سيادة لبنان واستقلال قراره الوطني.
1: أضافت المصادر نفسها أن هذه الجهود ساهمت في تعزيز مستوى التواصل والانخراط الأمريكي مع عون، بما يعكس قناعة داخل الإدارة الأمريكية أن أي ترتيبات أو تفاهمات مرتبطة بلبنان لا يمكن أن تنجح من دون شراكة مباشرة مع الدولة ومؤسساتها الدستورية.
2: هيئة البث الإسرائيلية قالت إن المحادثات بين لبنان وإسرائيل تركز على الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب في إطار تنفيذ المشروع التجريبي للجيش اللبناني، فيما نقلت القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي القول سننسحب من جزء من منطقة الاختبار جنوب الخط الأصفر ونتجه إلى مفاوضات واشنطن مع لبنان، ومعنا خرائط للبحث في مناطق الاختبار.
1: والأبرز في الساعات الماضية تشديد رئيس عون على تمسك لبنان بسيادته الكاملة وحقه الحصري في إدارة شؤونه والتفاوض في شأن قضاياه الوطنية، وتأكيده أن أي مساعدة خارجية مرحب بها ما دامت تصب في خدمة إنهاء الحرب وتثبيت الاستقرار من دون أن تتحول إلى تدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية.
2: عون قال إن لبنان بلد ذو سيادة ولا أحد يفاوض عنه، بل نتفاوض نحن عن أنفسنا ولا نقبل أن يقوم أي فريق آخر بذلك عنا، ونرحب بأي مساعدة تأتي من أي دولة لإنهاء الحرب، لا سيما أن الوضع في المنطقة مترابط مع بعضه البعض، لكن الفرق كبير بين من يسعى إلى مساعدتنا أو أن يتدخل في شؤوننا الداخلية.
1: كما شدد على أن الدولة هي التي تحمي الجميع والعمل مستمر لاستعادة دورها، وضرورة أن تشكل الدولة السقف لجميع المواطنين لأن لا خيار لنا سواها.
2: مواقف رئيس الجمهورية جاءت بعدما تلقى اتصال فيديو ضم نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، تناول البحث فيه مسألة تثبيت وقف النار ووقف التصعيد العسكري الإسرائيلي والخطوات الواجب اتخاذها في هذا الصدد، ومنها إمكان تشكيل خلية لهذه الغاية.
1: وفي حين وضع الرئيس عون كلا من رئيسي المجلس والحكومة نبيه بري والنواف سلام في أجواء الاتصال، أوضحت مصادر وزارية مقربة من الرئاسة الأولى أن الخلية المقترحة في البيان الختامي لمفاوضات سويسرا أمس ستضم ممثلين عن إيران والولايات المتحدة وقطر ولبنان، وتتولى الإشراف على وقف النار ومراقبة الخروقات.
2: وأكدت المصادر أن الرئيس عون رحب في الاتصال الثلاثي بفكرة تشكيل خلية لضمان وقف شامل لإطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي في المرحلة اللاحقة، مشددة على أن هذا الطرح لا يتعارض مع مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية القائمة في واشنطن بل يتكامل معه.
1: أما تفاصيل عمل الخلية وصلاحياتها فستكون موضع بحث في اجتماعة واشنطن في اليومين المقبلين، سواء لجهة اعتماد آلية عمل أو على مستوى الأقضية كما سبق أن طرح بري، أو عبر مناطق محددة يتم اختبارها ميدانيا أو أي طروحات أخرى.
2: وأشارت المصادر نفسها إلى أن ملف سلاح حزب الله يبقى من الملفات الأساسية بالنسبة إلى الجانب الأمريكي، فيما ستتم مناقشة الآليات التنفيذية المرتبطة به في مرحلة لاحقة.
1: رئيس مجلس النواب كشف أن إسرائيل طلبت وقف النار، وهذا ما أبلغته للجنة الميكانيزم المشرفة على وقف الأعمال العدائية. كلام بري الذي جاء عشية انطلاق الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية الخارجية الأمريكية أبدى فيه أيضا ارتياحه للجهود التي أدت إلى وقف النار على أمل أن يصمد هذا الوقف، وهذا يتوقف على استعداد إسرائيل للتقيد به في مقابل التزام حزب الله، لأنه من غير الجائز التفاوض تحت ضغط النار. وأكد بري أنه على تواصل دائم مع رئيسي الجمهورية والحكومة رغم أن لديهما أفكار غير أفكاره، مضيفا: لا أظن أن هناك مشكلة بيننا.
2: أعلام حزب الله كتب أن خلاصة ما حصل في سويسرا تمثلت في تثبيت مبادرة جديدة اقترحتها قطر تفضي بإدارة الدوحة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحزب الله من دون أهمال الجانب الرسمي اللبناني، على أن يكون الهدف منها التوصل إلى هدنة ثابتة وطويلة الأمد على الحدود الجنوبية للبنان.
1: أضاف الإعلام نفسه أن قطر حصلت على موافقة أمريكية على الوساطة شرط عدم إشراك أطراف أخرى كفرنسا أو الأمم المتحدة، كما يفترض أن تتطور هذه الوساطة لاحقا من إدارة ملف الحرب مع إسرائيل إلى تأدية دور في معالجة الأزمات اللبنانية الداخلية وسط توقعات بالتحضير للدوحة 2 كإطار لإعادة تنظيم السلطة السياسية في لبنان، مشيرا إلى أن الجانب القطري كان مهد للخطوة عبر اتصالات أجراها مع الرئيس بري وحزب الله وكذلك مع الجانب السعودي قبل طرحه على الأمريكيين الذين وافقوا عليها على ما كتب إعلام الحزب المحظور أمنيا وعسكريا.
2: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار إلى أنه يعمل على حل مشاكل عدة في المنطقة بما فيها تلك المتعلقة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، متسائلا: من قال إن إسرائيل لن تنسحب من الأراضي اللبنانية؟
3: He said it publicly in Israel.
4: Well, we're going to take a look at it.
3: Well, what would you do to make sure that he doesn't...
4: Well, I'm not going to tell you what I'm going to do, but it gets solved. I'm a problem solver. I get problems solved real fast, including with Bibi.
1: نائب جي دي فانس قال أنه تم إنشاء آلية لضبط وقف النار بين إسرائيل وحزب الله ونريد من الأخير أن يوقف هجماته، مضيفا: نضع آلية لنزع سلاح الحزب ونعمل على حماية أمن إسرائيل وسيادة لبنان، وشدد على أن المطلوب من إيران كبح جماح حزب الله، مشيرا إلى إحراز تقدم جدي وكبير في المفاوضات مع طهران.
2: وفيما أكدت الحكومة الإسرائيلية أنه يجب نزع سلاح حزب الله من أجل مصلحة لبنان وإسرائيل، أعلن رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير في بيان مشترك عقب اجتماع أمني أن القوات الإسرائيلية ستواصل العمل على تحييد التهديدات التي تواجه جنود ومواطني إسرائيل وتدمير البنية التحتية للجماعات المسلحة والحفاظ على المنطقة الأمنية في جنوب. جنوب لبنان.
1: أضاف البيان أن المسؤولين الثلاثة أكدوا بوضوح أن أمن المواطنين الإسرائيليين وقوات الجيش سيظل المبدأ التوجيهي الذي لا يقبل أي تنازل.
2: وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير قال من ناحيته إنه إذا لم تكن إسرائيل آمنة فإن بيروت يجب أن تبدو مثل مدينة بيت حنون المدمرة في قطاع غزة، محذرا لبنان من أنه إذا سمح بتحويل أراضيه إلى قاعدة إرهاب ضد إسرائيل فإن بيروت يجب أن تفهم أنها لن تكون قادرة على الاستمرار في العمل كالمعتاد، ومشيرا إلى وجوب التخلي عن سياسة وقف إطلاق النار الواهي.
1: وفي خطوة قد تعكس ضغوطا أمريكية لدفع تل أبيب إلى الالتزام ببنود مذكرة التفاهم مع إيران لإنهاء الحرب والتمهيد لمفاوضات تخص الملفات الخلافية، ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن القيادة السياسية أصدرت بالفعل لائحة تتضمن حدود تحرك الجيش في جنوب لبنان وتنص على حرية العمل ضمن الخط الأصفر لصد التهديدات المباشرة مع حظر العمليات في المناطق البعيدة في بيروت وسور.
2: ولفتت القناة إلى أن هذه الخطوة تعكس قيودا متزايدة من إدارة ترامب على الحكومة الإسرائيلية والجيش ليس في لبنان فحسب وإنما في ساحات أخرى مختلفة.
1: كما نقلت عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى القول إن الرسالة التي تلقيناها في الأسابيع الأخيرة من الأمريكيين واضحة ومفادها كان لكم الحق في العمل من دون قيود وانتهى ذلك.
2: إيرانيا أعلن رئيس مجلس الشورى محمد باقر قليباف أن المفاوضات التي تمت في سويسرا أفضت إلى تفاهمات وآليات مشتركة مع الولايات المتحدة تتعلق بضمان سيادة لبنان ووحدة أراضيه،
1: وقال أنه تقرر إنشاء مركز تنسيق خاص بلبنان بهدف تمكين اللبنانيين من العودة إلى منازلهم ومواكبة انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، وأن هذا المركز سيتولى أيضا البحث في أي خلافات تتعلق بخرق وقف النار.
5: إن السيادة الوطنية للبنان على كامل أراضيه ستصل إلى النتيجة النهائية في ظل المباحثات الجارية مع الولايات المتحدة، وحتى تصل إلى هذه النتيجة لن نتركهم.
2: وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي لفت إلى أن الخلية الوقائية لإدارة النزاعات في لبنان ستكون أول اختبار حقيقي.
1: حزب الله وعبر عضو كتلته النيابية النائب علي المقداد كرر مهاجمة الدولة.
6: لا تستمعوا إلى ما يقوله البعض من كبار المسؤولين لأصغرهم في هذه الدولة. هذه الدولة التي هذه السلطة التي تذهب إلى مفاوضات مباشرة، مفاوضات الذل. بعد ما شفتوا هالشيء اللي صار، بعد ما شفتوا هالشيء اللي خلى الإسرائيلي يوقف إطلاق النار ويخلى الأمريكي يسحب قواته اليوم ويوقع اتفاق، بعد رايحين انتو كسلطة ذليلة بدكن تستجد الإسرائيلي لحتى يعمل اتفاق سلام؟ يا عيب الشوم، بعد الاشياء اللي صار الكن عين تروحوا على واشنطن او على وزارة الخارجية الامريكية توقعوا اتفاقيات جديدة.
2: أما على صعيد الخسائر المادية فإن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP اختصر حجم الأضرار التي لحقت بالمباني في الجنوب ب 11,095 مبنى مدمرا كليا، أي ما تم تقديره ب 17,891 وحدة سكنية مدمرة كليا و 3.1 مليون متر مكعب من الركام و 1.384 مليار دولار تكلفة أولية للأضرار.
1: وهذا التقييم يقتصر على الأضرار الظاهرة التي رصدت بين 23 تشرين الأول 2025 و 29 نيسان 2026 من دون أن يشمل كل الجنوب أو مجمل الخسائر الناتجة من الحرب في الضاحية والبقاع. أما السؤال الواقعي فهو من سيتكفل بإعادة إعماره ومن أين ستأتي الأموال؟
2: في أمن الجنوب سجل فجرا تمشيط إسرائيلي في مدينة الخيام تزامنا مع إنذار إسرائيلي.
7: جيش الدفاع الإسرائيلي يجدد تحذيره بمنع النازحين وكل الغرباء من العودة إلى الإقليعة مرجعيون برج الملوك ودير ميماس. يمنع منعا بتاتا السماح للغرباء دخول البلدات المذكورة حرصا على سلامة أهالي القرى المذكورة. إن مسؤولية حماية قراكم هي على عاتقكم. هذا إنذار رسمي من جيش الدفاع الإسرائيلي.
1: نبه الرئيس دونالد ترامب إلى أن خطر حصول إيران على السلاح النووي يفوق المخاوف في شأن التداعيات الاقتصادية المحتملة لعمل عسكري بما في ذلك حدوث كساد عالمي.
2: وجدد التأكيد أن العمل العسكري لا يزال مطروحا إذا لم تلتزم إيران بالاتفاق، وقال إذا لم تلتزم أو إذا لم تتصرف بشكل لائق فسأفعل ما يجب علي فعله.
1: المتحدثة باسم البيت الأبيض شددت على أن ترامب لن يوقع على أي اتفاق لا يخدم البلاد ولا أمنه القومي، موضحة أن أسعار النفط انخفضت بعد توقيع مذكرة التفاهم وستعود إلى مستويات ما قبل الحرب.
2: وقال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد بقر قليباف من على متن رحلة سفره من مفاوضات سويسرا إلى سلطنة عمان أن مضيق هرمز سيدار من الآن فصاعدا وفقا للترتيبات الإيرانية ولن يعود أبدا إلى ما كان عليه قبل الحرب.
1: وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي أشار إلى أن مناقشات بناءة تمت في خلال لقائه وفدا إيرانيا ضم قليباف ووزير الخارجية عباس عراقشي تناول مذكرة التفاهم وتحديدا ما يتعلق منها بمضيق هرمز، وأكدنا التزامنا بالقانون الدولي وضمان المرور الآمن للسفن من دون فرض رسوم عبور.
2: تزامنا أعلن البنك المركزي الإيراني أنه لا يوجد التزام بشراء مواد زراعية من الولايات المتحدة، مضيفا لا مانع من شراء المواد الزراعية الأمريكية إذا كانت الأسعار والجودة أقل من الدول الأخرى.
1: وعن الأموال المجمدة، وبعدما ذكر قليباف أنهم أنفقوا أو اتفقوا في سويسرا على الإفراج عن 12 مليار دولار منها، كشف المصرف المركزي عن أن استخدام الدفعة الأولى البالغة 6 مليارات دولار يستند إلى الاتفاق الموقع مع واشنطن عام 2023 والذي يشمل شراء السلع الأساسية والأدوية، أما البقية فلن تخصص بالضرورة للسلع الأساسية ويمكننا شراء سلع أخرى غير خاضعة للعقوبات.
8: عين على العالم.
1: هبطت الفضة في المعاملات الفورية 3% تقريبا إلى 63.21 دولار للأونصة.
9: RLL Weather Report. طقس لبنان حلو.
1: طبعا رح نرجع للطقس بعد شوي، ولكن بنكفي هلا عين على العالم. فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 3 أفراد وست شركات في فرنسا وسوريا ونيجيريا بشبهة تسهيل معاملات مالية لتنظيم داعش ونقل أموال بين فروعه الإقليمية.
2: فيما حذرت هيئة الأرصاد من أن الأيام المقبلة قد تشهد مستويات حرارة غير مسبوقة في بلدان أوروبية عدة، أعلنت السلطات الفرنسية وفاة 18 شخصا على الأقل بينهم طفلان جراء موجة الحر الشديدة. هذه الحصيلة تأتي في وقت سجلت فيه فرنسا مستويات حرارة قياسية لم تشهدها من قبل في شهر حزيران. وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة تأهب القصوى من المستوى الأحمر في 54 أقليما تشمل أكثر من نصف أقاليم البلاد ويقطنها نحو 38.8 مليون شخص، كما فرضت حالة تأهب البرتقالية في 40 أقليما آخر.
1: وقبل الانتقال لإكسترا نيوز نكون مع التحكم رندا، عندك أخبار تراث.
9: RLL Road Traffic. حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
2: حركة مرور كثيفة على أوتوستراد جوني باتجاه زو إمكيل، كما أنه في حركة مرور كثيفة على أوتوستراد خلدي باتجاه أنفي المطار، وحركة كثيفة أيضا على أوتوستراد دبي باتجاه أنطلياس وصولا إلى الدورة، كما أنه تسجل حركة مرور كثيفة من كويع عرية باتجاه الجمهور.
9: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
2: طقس اليوم قليل الغيوم إجمالا مع انخفاض بدرجة الحرارة بالداخل وعلى الجبال، بتنشط الرياح ومنحذر من ارتفاع موج البحر وتشكل التيارات المائية. بكرة صافي لقليل الغيوم من دون تعديل بدرجة الحرارة وبتبقى الرياح ناشطة وكمان مع تحذير من ارتفاع موج البحر. الخميس صافي لقليل الغيوم، الجمعة قليل الغيوم لغائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجة الحرارة وضباب على المرتفعات.
10: بعيداً من السياسة،
1: بالمونديال وصل منتخب فرنسا انطلاقته بانتصار تاني وفاز على العراق 3-0 بالجولة الثانية ضمن المجموعة التاسعة بكأس العالم 2026، وكان تم تعليق المباراة بسبب الخطر من أجواء من أحوال جوية آسيا وتحديدا عاصفة رعدية. والنرويج تأهلت بفوزة على السنغال 3-2، وقبل شوي فازت الجزائر على الأردن 2-1.
2: محليا، في ظل وجود مخاطر تقنية تستهدف هواتف اللبنانيين، تعرضت حسابات واتساب تابعة لصحفيين ومخرجين أخيرا لعملية قرصنة، ما أدى إلى إرسال رسائل مشبوهة لآخرين تطلب منهم أرقام حساباتهم البنكية أو عبر ويش، علما أن هذه القرصنة ليست الأولى من نوعها إذ حصلت سابقا لسيما مع سياسيين.
1: وفي مجال آخر، أفيد بأن جهات عبر مواقع التواصل وتحديدا فيسبوك لجأت للتواصل مع فتيات لبنانيات عبر رسائل خاصة بهدف تشغيلهن في الدعارة.
2: ونقل عن مصادر واكبت ضحايا هذه الرسائل أن العروض التي قدمت لهن تتراوح بين دفع 50 إلى 100 دولار يوميا لقاء النشاط في هذا المجال، وأن هناك من يسمون بالقوادين ينشطون بشكل كبير عبر مواقع التواصل تحت أسماء وهمية.
1: وفي الإطار ذكرت المعلومات أن الناشطين في سوق الدعارة لا يزالون ينشطون في منطقتي الدورة وبرج حمود، فيما عاد العديد من هؤلاء ليظهر مجددا على الطرقات رغم قيام القوى الأمنية بتوقيف أشخاص سابقا ضمن منطقة الدورة. تذكير بعناوين الجولة الصباحية الثانية. لبنان مجددا وجها لوجه أمام إسرائيل في واشنطن، ومسؤول أمريكي واصل الدفع نحو سلام شامل واتفاق أمني بين البلدين. ترامب من قال أن إسرائيل لن تنسحب من لبنان، ونتنياهو كاتس وزمير في بيان مشترك قواتنا باقية في المنطقة الأمنية. خاليباف لن نترك لبنان حتى تصل سيادته إلى كامل أرضيه. حزب الله يعيب الشوم السلطة الذليلة تذهب إلى مفاوضات الذل. أوروبا تحت وطأة موجة حر غير مسبوقة و18 وفاة في فرنسا. النشرة انتهت، أخرجها جوزيف كريم. نلتقي مجددا في 8:15 مع كل جديد. إلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: طابة بدنا اليوم عم نحكي عن طابة كرة القدم بالمونديال، ومش حيالا مونديال، مونديال هالسنة، لأنه غير قصة. هالطابة مجهزة بكاميرات، وإذا بدنا نكون كتير دقيقين منقول سنسورات، عددها 12، قادرة تاخد حوالي 500 بيان أو صورة للاعبين واللعبة عموما. وصار في كتير تطور بهالطابة من 2022 لليوم، وهالسيستام عم بيخلي كل اللعبة تصير دقيقة أكتر، وكل القصة كرمال يتحسن التحكيم وما تفوت القصص بجدالات واسعة. والمهم كمان نعرف إنه عادة بالمباراة بيكون في أكتر من طابة available أو موجودة حتى يقدروا يستعملوها وما يضيعوا وقت كل ما بدون يجيبوا طابة جديدة.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: الخبر الثامنة والربع.
1: في مقال نشرته استعرض التطورات المتسارعة التي حققتها تركيا في مجال الصناعات الدفاعية وتطوير قدراتها العسكرية في السنوات الأخيرة. كتبت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن تركيا تعد تهديدا أكبر وأكثر خطورة على إسرائيل من إيران في ضوء امتلاكها ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي ووصولها إلى نحو 80% من الاكتفاء الذاتي في صناعاتها الدفاعية.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

8:03 بلبنان الحر. صباح الخير لكل مستمعينا. ألف أهلا وسهلا بالجميع وين ما كنتوا عم بتتابعونا بلبنان وبكل أنحاء العالم على 102.5 102.7 و102.3 ميجاهرتز اف ام ابليكيشن RLL اب RLL.com.lb لبنيز dashforces.com وكل منصاتنا. مش علينا يمكن نسلم الشغل معك من عيد ميلاد والله عيد الكبير وعيد وعيد وعيد وصرنا بالصيف كنت صغير يعني بهذيك الايام. لقانا بيتجدد بكل مواطن سياسي لنتناقش باهم المواضيع السياسيه واكيد رح اوضعكم بمختلف النقاط اللي بتصير بالنهار والتطورات حسب أهميتها. كمان تحياتنا لحلوة لبنان سيدي مخلوف منبلش سوا كل مواطن سياسي. كل مواطن سياسي حر لكل لبناني.

0: تنطلق الساعة 4 بعد الظهر بتوقيت بيروت الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل بمبنى الخارجية الأمريكية، بتمتد حتى الخميس، يعني عنا 3 أيام. ونسب لمسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية أنه محادثات لبنان وإسرائيل راح تواصل الدفع باتجاه سلام شامل واتفاق أمني بين البلدين. وقال كمان أنه غايتنا المشتركة هي إنهاء دوامة العنف بين لبنان وإسرائيل بشكل نهائي. الرئيس جوزيف عون كان محور الاتصالات الأمريكية القطرية. الرئيس عون قال مبارح أنه لبنان بلد عنده سيادة وما حدا بفوض عنه، نحن عم نفوض عن نفسنا وما منقبل أنه يقوم أي فريق آخر بالتفاوض عنا. منرحب بأي مساعدة من أي دولة لإنهاء الحرب، لا سيما أنه الوضع بالمنطقة مترابط مع بعضه البعض. بالمقابل بيقول رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف أنه مفاوضات سويسرا أفضت لتفاهمات وآليات مشتركة مع الولايات المتحدة تتعلق بضمان سيادة لبنان ووحدة أراضي.
1: إن السيادة الوطنية للبنان على كامل أراضيه ستصل إلى النتيجة النهائية في ظل المباحثات الجارية مع الولايات المتحدة، وحتى تصل إلى هذه النتيجة لن نتركهم.
0: هلأ حزب الله وعبر عضو كتلة نيابية علي المقداد هاجم الدولة.
2: لا تستمعوا إلى ما يقوله البعض من كبار المسؤولين لأصغرهم في هذه الدولة. هذه الدولة التي هذه السلطة التي تذهب إلى مفاوضات مباشرة، مفاوضات الذل. بعد ما شفتوا هالشيء اللي صار، بعد ما شفتوا هالشيء اللي خلى الإسرائيلي يوقف إطلاق النار ويخلى الأمريكي يسحب قواته اليوم ويوقع اتفاق، بعد رايحين أنتوا كسلطة ذليلة بدكم تستجد الإسرائيلي لحتى يعمل اتفاق سلام؟ يا عيب الشوم، بعد الأشياء اللي صار إلكن عين تروحوا على واشنطن أو على وزارة الخارجية الأمريكية توقعوا اتفاقيات جديدة؟

أسئلة كل مواطن سياسي اللي بتمنى من الناس يشاركوا معنا على 09-218-233 ورسائل على الواتساب. فيكن تبعتوا رسالة فويس 79-59-111 مع التمني أنه دايما أنا بحب تحكونا على التليفون لحتى نتواصل أكتر بالتليفون، منحكي أكتر، منناقش بعضنا، منجادل بعضنا، منسجل بعضنا، بكون في سجلات أوقات قاسية بس أنه نحكي. لحديث هلأ عنا ثلاث أسئلة. السؤال الأول، هل لازم نكفي بالتفاوض المباشر مع إسرائيل أم ضروري ننسحب ونتحول لغير مباشر؟ هذا سؤال رقم واحد. السؤال رقم اثنين، هل هي فعلا مفاوضات زل مثل ما بقول الحزب أم ندية يعني بين دولة ودولة؟ وليش إيران، هون كمان سؤال كتير مهم، ليش إيران هالقد متمسكة بهالبلد؟ ليه إيران متمسكة على طول بلبنان لهالقد ما عم تتخلى عنه؟ طيب شو السبب؟ والسؤال رقم ثلاثة، أدي أهمية يكون مع إسرائيل في اتفاق أمني، يعني مثل ما عم بقول الأمريكان بدنا نعمل اتفاق أمني لبناني إسرائيلي، شو يعني اتفاق أمني؟ قديش أهمية هيدا الاتفاق الأمني بين البلدين؟

0: وردني هلا انه في عجقة خانقة جدا من نهر الكلب، من قبل نهر الكلب باتجاه بيروت، شو صاير ما بعرف. على كل حال طبعا رح نتابع كل شيء اول باول. 09-218-233 الفويس مسج 709-59-111. اول اتصال. الو، اهلين. يا هلا،
1: تليفوني معك جويس.
0: اهلا فيك جويس.
1: اهلا فيك. تليفوني يعني اسئلتك كثير اليوم حلوه، بس كمان يعني مستفز الموضوع كله على بعضه. يعني الايراني ما عم نفهم بعد شو بده. يعني
0: طيب ما هذا السؤال، ليش هالقد ايران متمسكة بلبنان؟
1: نعم، هالوقاحة انه بيحكوك بالسيادة. يعني حضرتك عم تقول اليوم اللي عم تقرا شو عم بيقولوا، عم يحكوا بسيادة لبنان، قال هن باقيين هون.

0: ليه هالقد متمسكة فينا؟
1: التيسبوني هيدا ورقة بالنسبة لها، ورقة تفاوضية، يعني بدل ما تكون ساحة الحرب عندها هي بطهران، نقل ساحة هيدا الحرب لعنا للبنان، وعم تستعمل لبنان أرض منصة صاروخية لأكثر ولا أقل. يعني نحن إذا
0: هلأ بس الإيرانية تفاوضوا مع الأمريكيين. نعم. اوكي، وبيقولوا انه هرمز من قبيل جنوب لبنان وقفت المعارك، الاسرائيلي رضخوا
1: وقفت المعارك،
0: ما في هلا ما في معارك، في هدنه مبدئيا، وقف اطلاق نار متايد فيه الاسرائيلي، رغم انه بيقول نتنياهو والقيادات انه رح نكفي. بس
1: هل الاسرائيلي من عندنا رح يوصل لعنا عشقوت الاسرائيلي
0: استيسوني، وبعده
1: بيقولوا يعني تلت علي الطاهر امبارح النبطية صور الناس كلها بعدها بالمدارس،
0: نحن بعد ما قلنا انه رجعوا لبيوتهم، بس انه ما في وقف اطلاق نار، ما في غارات، ما في صواريخ. السؤال الثاني المهم، قد ايه اهمية يكون مع اسرائيل في اتفاق امني مثل ما عم بيقولوا الامريكان؟
1: بين مين ومين؟
0: بين لبنان واسرائيل.
1: بين لبنان واسرائيل المفاوضات لازم تروح على الاخر لحتى
0: لا هني عم بيقولوا جويس عم بيقولوا الأمريكان لازم يكون في اتفاق أمني، هيدي بعدين اتفاق سلام. قد ايه مهم هذا الاتفاق؟ شو يعني اتفاق أمني؟
1: استيسوني نحن مع يعني لازم يصير بقى عنا بلبنان اتفاقات تودي لاتفاق نهائي، والاتفاق الأمني هو جزء منه.
0: شو هو الاتفاق؟ شو يعني اتفاق أمني؟
1: اتفاق أمني
0: يعني بيكون في قوة مشتركة لبنانية؟ شو بيكون؟
1: شو ما كان هيدا الحل استيسوني ما في مشكلة، ليش عنا تابويات؟
0: مش
1: يعني
0: عارف
1: ليش في عنا تابو دايما انه لا اتفاق، اذا اتفاق
0: لا عم بحكي الاتفاق امني يتفق. شو يعني اتفاق امني؟ بعد ما جاوبتيني بس هالتعبير،
1: يتفقوا لبنان الدولة اللبنانية والدولة الاسرائيلية على انه يكون في مناطق امنية مشتركة، ليش لا؟ يعني شو المشكلة؟ لانه اول عاخر نحن استيسوني اليوم في واقع لازم نعاله.
0: شكرا لك، بس تضيق الوقت حبيبة قلبي، ما بقى فيني طول. اهلا وسهلا فيكي، يا هلا. 09-218-233 الفويس مسجز 709-59-111. خليني اسمع انا وياكم رسالة هلا من حسن.
2: صباح الخير استاذ طوني، كيفك؟
0: اهلا بحسن.
2: اولا الحرب على لبنان هي كانت قاسية وصعبة.
0: نعم.
2: هلا كل الاحترام للدولة، دولة كم مرة راحت على التفاوض؟
0: هالجولة الخامسة
2: يأزم الوضع.
0: ايه؟
2: بمرحلة التوافض ما قدروا وقفوا الحرب، كلها وقفوا حرب ضرب وروحوا تفاوضوا.
0: نعم.
2: مرتين ثلاثة فشلوا. بعدين نحن مع أي دولة، مع أي دولة كانت تكون لوقف الحرب بلبنان؟ هلا ذهب اليوم الدولة لتشوف شو بدها تعمل بواشنطن، إن شاء الله تعمل إنجاز، وبالنهاية نحن كلنا تحت جناح الدولة وتحت سلطة الدولة، وإن شاء الله يعمل الأمن والأمان بلبنان.
0: شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. 09-218-233 رسائل صوتية 709-59-111. دايما بقولكم حكونا على التليفون، هيك فينا ناخد ونعطي مثل ما قبل شو عملنا مع صديقتنا، ناخد نعطي أكثر. الأسئلة هي، فإذا اليوم بكل مواطن سياسي، هل لازم نكفي بالتفاوض المباشر مع إسرائيل أم ضروري ننسحب؟ لأنه هيك بده فريق الحزب والرئيس بيري بيقول ننسحبه، خلينا نتحاور معهم بصورة غير مباشرة. سؤال رقم 2، هل هي فعلا مفاوضات زل مثل ما بسميها الحزب أم مفاوضات ندية بين دولتين؟ يعني بيقول لك كمان الحزب ما بقى تروحوا تسمعوا الإملاءات الأمريكية وتجوا تطبقوها. والسؤال المهم كمان، ليش إيران هالقد متمسكة بلبنان؟ ليه؟ أوكي الأمريكان بيقولوا لك نحن متمسكين بسيادة لبنان، بس مش متمسكين بأزرع. ليش إيران هالقد متمسكة بلبنان؟ ليه؟ سؤال رقم 3، قد ايه أهمية يكون بين لبنان وإسرائيل في اتفاق أمني؟ لأنه الأمريكان عم بيقولوا لازم نوصل لاتفاق أمني بين البلدين.

0: 18-2-3-3. خليني اخد رسالة يلا من بدر. اهلا فيك بدر. يلا
1: ايه بونجور بونجور توني، يسعد لي صباحك وصباح المستمعين. برنامجك كتير حلو بيعقب ويوميا نحن الصبح بننطره تنسمعه.
0: اهلا وسهلا
1: وبيغدي العقل، وعن جد احلى فتره صباحيه بنعيشها هي معك وكل مواطن سياسي على برنامج كل مواطن سياسي. بس في شغله اهم من هيك عندي لفتتني هلا، انه في ناس مثقفه تفهم سياسه بيحكوا كلام منطق بتستفيد منه وبتجرب بتقطع له يعني ما بتطول المخابره معه.
0: ده مش مزبوط.
1: وفي ناس كمان خيي سوري يعني كلمتين على البعض ما بيعرفوا يحكوا.
0: لا مش مزبوط.
1: فبنستفيد منهم خبرة وأعطيهم مجال للناس المثقفة اللي عندهم خبرة بالسياسة. افتح لهم شوي مجال.
0: بدر حبيب قلبي بس أقول لك شغلي، كل واحد عنده تقريبا دقيقتين دقيقتين ونص مش أكتر، يعني بغض النظر إذا كان مطلع على السياسة ولا مش مطلع. هلأ نحن صرنا مرئين نحن وياك 133 ثانية لحديت هلأ ما استفدت منك، يعني كنت بفضل بدل ما تقلي شو نعمل يا ريت انت محبة يعني جاوبتنا على السؤال واعطيتنا وجهة نظرك، لانه ما رح فيني مري اكتر من هيك. اوكي في كتير ناس نطر على الخطوط ما منحب نصرف المخابرات، معك حق. ما هيك معي حق. يلا الو
2: الو مرحبا.
0: مرحبتين اهلين.
2: كيفك توني؟ ماشي الحال؟
0: اهلا الحمد لله.
2: توني مراد معي.
0: اهلا توني.
2: انا حاب جاوب على 3 أسئلة صراحة
0: بس بصورة سريعة حتى ما يزعل بدر. بدنا بدقيقتين دقيقتين وشوي.
2: المفاوضات مفروض تستمر لأنه
0: مباشر
2: قرارنا نحن قرارنا لازم يكون حر. أكيد
0: مفاوضات مباشرة ولا مش مباشرة؟
2: عم تسمعني؟
0: ايه عم قلك أنا مفاوضات مباشرة ولا مش مباشرة؟
2: مباشرة ولا غير مباشرة، اليوم الدولة هي تعرف شو بدها بما أنه القرار بإيدنا. مفروض الدولة هي تعرف شو المفروض ينعمل.
0: كيف القرار بإيدنا إذا الإيرانية وقفوا لك المعارك وفاوضوا الإيرانية عنك مع الأمريكان ومثل ما عم بقول مثل ما عم بقول لك حزب الله
2: الدولة عن الدويلة يا
0: سيستون. لا ومثل ما عم بقول لك الإيراني إنه أنا فاوضت عن لبنان ومصر على سيادة
2: مش
0: لبنان.
2: مش عذوقه شو اللي بيقرر؟ اليوم في دولة عندك سيادة مش هو اللي بيقرر.
0: نعم.
2: هلا اليوم الموجود واللي عم بيحارب عليه رئيس جمهورية والحكومة هو تنأكد هذا القرار.
0: طب شو رايحين يعملوا الشباب بواشنطن؟ عندهم 3 أيام محادثات ورا
2: مفاوضات.
0: لا بعرف مفاوضات انه اذا مفاوضات ما رح توصل لنتيجة لشو.
2: لا وين مشكلة؟ اليوم كلنا بنعرف انه اليوم في عندهم مشروع الاسرائيلي بجنوب لبنان، مشروع تجاري ترامب، الموضوع الامني اللي عم تحكي عنه هو بده يكون في تنسيق بين الدولة اللبنانية والدولة الإسرائيلية.
0: شو يعني اتفاق أمني بين البلدين؟
2: الشيخ لا.
0: شو يعني اتفاق أمني بين البلدين؟
2: يمكن على المنطقة تيكون أمنيا كان شينو دولتين.
0: ويمكن ممكن يعني ممكن يفرض الأمريكان يكون في دوريات مشتركة لبنانية إسرائيلية مثلا.
2: وين المشكلة؟ رح موجود.
0: وين المشكلة؟
2: الشيخ لا.
0: بس لبنان مش مصر.
2: كمان لبنان ممكن يكون هلا اذا بدك تحل المشكله بتنحل باي طريقه.
0: لا انا عم بقول لك انه بين مصر واسرائيل في اتفاق سلام، نحن هون ما في شيء بعد اسرائيل عدو.
2: ما هي اللي بده يبلش من هالنقطه بقى نبلش بقى نبلش من محل. يعني ما فين يفرضوا علينا شيء.
0: شكرا.
2: نحن ما لنا قابلينه، مش ورقه نحن لبنان لمصلحه ايران او غير ايران.
0: شكرا لك. خليني اسمع. مرسي حبيب قلبي. بس لديق الوقت بسمع محمد على الواتساب.
3: صباح الخير خيي طوني.
0: صباح النور.
3: معك محمد حمدان.
0: اهلا بمحمد.
3: من الشمال من الضنية.
0: هلا في
3: خيي طوني. انا بس بدي جاوب على السؤال انه ايران لا متمسكة بلبنان
0: ليه؟
3: يعني واحد صاير له مثل يفتح حرب وجبهات، مثل واحد بيستأجر سيارة من سيارته بيكسر فيها عزو وبيعمل فيها اللي بده إيه غير ما تكون سيارته. فهمت علي؟
0: أيوة.
3: يعني هن متمسكين بلبنان بس صراع على أرض لبنان بعيد عن بلدهم.
0: يا شكرا لك. أهلا وسهلا فيك. اتصال. ألو.
4: إيه صباح الخير.
0: صباح النور. أهلين.
4: كيفك؟
0: الحمد لله. مين معي؟
4: إبراهيم معك.
0: أهلا فيك يا إبراهيم. كيف الصحة؟
4: نشكر فضليتك كتر خير الله.
0: تفضل يا إبراهيم.
4: راح أقول لك شغلي على السؤال الثالث بس.
0: نعم.
4: إيران ليش متمسكة بلبنان؟
0: ليش متمسكة مش بس بلبنان بسيادة
4: إعلام يضوي عليها
0: إبراهيم؟ إبراهيم بس خلينا نتناقش، مش بس متمسكة ومصرة على سيادة لبنان، أوكي ليه؟
4: أوكي أوكي أوكي أوكي، هذه الجملة الأخيرة مصرة على سيادة لبنان، هيدي فزاعة أو إذا بدك يعني عم تستعملها لتغطي خطأ الكبير اللي هو عنده حوالي 400 مقاتل بأنفاق سلة علي الماهر علي الطاهر محاصرين، وأنا بأكد أنا بأكد وأنا عندي صور أنا عندي صور بعتولي إياهم ناس أصحابي كتير كتير كتير من المنطقة وبيثبتوا
0: انهم مطوقين بال
4: القوات الاسرائيليه بعلي الطاهر ومحيطه.
0: نعم
4: ايه هيدي وحده. الشغله الثانيه كاليباب،
0: بدك تعجل شوي. ايه
4: تواجه كاليباب الله يوفقك كرمال الله كرمال الله، احنا قادمين على ذكرى عاشورة بعد يومين.
0: بس عجل شوي حبيب قلبي لانه ما عندي وقت كثير.
4: اوكي خلي حل عنا، خلي حل عنا خيي، خلي حل عنا، ما حدا تايقه، ما حدا سامعه.
0: طب اوكي ما اختلفنا، بس شو بدي هلا عم ترد على كاليباف؟ هل فعلا هي مفاوضات زل بين لبنان واسرائيل؟
4: لا ابدا ابدا ابدا، عندك فخامة الرئيس، عندك فخامة الرئيس وعندك دولة الرئيس عم بيحكوا، وهن اللي عملوا وقف اطلاق النار مش ايران ولا امريكا. الوفد اللبناني بالمفاوضات السابقة اللي هني فرضوا وقف اطلاق النار بامريكا.
0: اوكي شكرا لاتصال.
4: شكرا. انا بتحديهم ومستعد لمناظره.
0: ما بقى تتحدى بس كمان لانه وقتنا كتير محشور. مرسي لك ثانك يو. خليني اسمع انا وياكم احمد من قبرص.
5: هي توني صباح الخير لك وللمستمعين. هي توني اول شيء ضروري يصير بين لبنان واسرائيل اتفاق امني. الاتفاق الأمني هو بنص أنه الجيش اللبناني أو الدولة اللبنانية بقواها المسلحة في السلم الحدود الجنوبية والقوات الإسرائيلية وقواتها المسلحة في السلم شمال إسرائيل بشكل أنه ما يصير تعدي على
0: هيك بيكون الاتفاق الأمني
5: أو العكس تعدي من إسرائيل على لبنان.
0: نعم.
5: وبعدين بنجي بمفاوضات سلام أو تطبيع أو اللي بيسموه اللي يسموه، بس هذا شيء ضروري كثير للبنان لحتى يرحموا لبنان شوي، لأنه لبنان صار عن جد بقلب العاصفة ويا رب نطلع يعني. وبعد حزب الله شوي بيعرف أنه الإيراني حاليا بدي يقلو بدي يقول الدولة اللبنانية والسلطة وحافظ على أرضها والخبريات عم بيبيعوه لحزب الله نتفي نتفي
0: عم بيبيعوه.
5: ظن سعره هولي ما بيستاهلوا. هيدا هو الاتفاق اللي ان شاء الله اللي بده يصير القريب.
0: اوكي
5: يعطيك العافية خيطوني.
0: الف اهلا وسهلا فيك احمد من قبرص. بس مشان مرة تانية لما بتسجل فويس بليز طالع الصدحة وليك قرب تمك على الميكرو عندك او التليفون. اوكي اوكي بعد ناخد فويس قبل الموجز. بسمع فويس قبل الموجز سريع. يلا ميرا.
6: صباح الخير توني. صباح الخير للمستمعين. معك ميرا. بس بدي أسألك، أنت كنت عم تسأل إذا عار المحادثات مع إسرائيل والمفاوضات، أنه اللوجيك بتقول عادة واحد بيتفاوض وبيعمل محادثات مع واحد ماشي حاله معه وما عنده مشاكل، أنه إذا ما عندك مشاكل مع الشخص لشو بك تتفاوض معه؟ المفاوضات والمحادثات خلقت لما يكون في اثنين مختلفين مع بعضهم، إن كان دول إن كان عالم أو شو ما كان، بس ما بدك عالم عنده مخ تستعمل لتفهم. يعني مشكلة كتير كبير جماعة الممانعة، يعني ما منن أبدا أوبجكتيف، يعني ما بي ما بي ما بيجربوا يفهموا الوضع. مرسي.
0: شكرا لك ميرا. عنا محطة صغيرة موجز أخبار 9:15 منلتقي بعد الموجز. كونوا معنا.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة جبنة إدام لوقية بدولار و80 سنت مرتدلة الياني لوقية بدولار و40 سنت.

تبدأ اليوم جولة جديدة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان بوساطة أمريكية في واشنطن. يمثل الجانب اللبناني وفدان أمني وسياسي، فيما يترأس الجانب الإسرائيلي السفير يحيئيل ليتر، ثم بعد تحت متابعة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس. ويشرف على المفاوضات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وإن كانت زيارته المقررة لدول الخليج تلقي بظلالها على مدى حضوره الشخصي طوال الأيام الثلاثة. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع وقائد الجيش الإسرائيلي في بيان مشترك عقب اجتماع أمني أن القوات الإسرائيلية ستواصل العمل على تحييد التهديدات التي تواجه جنود ومواطني إسرائيل وتدمير البنية التحتية للجماعات المسلحة والحفاظ على المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. وأكد المسؤولون الثلاثة أن أمن المواطنين الإسرائيليين وقوات الجيش سيظل المبدأ التوجيهي الذي لا يقبل أي تنازل. أعلنت إيران اختتام المحادثات الفنية في سويسرا في إطار المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذكرت أنه تم تشكيل مجموعات عمل بشأن الملف النووي والعقوبات في إطار المفاوضات مع واشنطن. في إطار التدريبات التي تنفذ في الفترة من 20 إلى 30 حزيران، نفذت قوات الدفاع البرية اليابانية وموشاة البحرية الأمريكية تدريبات مشتركة باستخدام طائرات بدون طيار، ويشارك في هذه التدريبات نحو 9600 جندي من القوات اليابانية وموشاة البحرية الأمريكية. وخلال التدريبات تدرب الجنود اليابانيون والأمريكيون على جمع المعلومات عن السفن المتحركة ليلا، حيث قامت طائرة سكان إيجل بدون طيار بجمع معلومات عن السفن لمدة 30 دقيقة تقريبا. وتهدف هذه التدريبات إلى تعزيز القدرات التشغيلية اليابانية من أجل إنشاء نظام للدفاع الساحلي. موجز الأخبار انتهى، نشكر لكم حسن المتابعة.

0: بارلل رود ترافيك، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: أفادت غرفة التحكم بأن حركة المرور كثيفة على أوتوستراد المتن السريع باتجاه الأوتوستراد الساحلي نهر الموت، كما أن حركة المرور كثيفة على طريق البحرية من أنطلياس باتجاه الكارنتينا، وأفيدت عن تعطل شاحنة على طريق أنفاق المطار باتجاه خلدي سببت بازدحام مروري ودراج من سير بعبدة في المحلة موجود لتسهيل السير. كما أفادت غرفة التحكم بأن حركة المرور كثيفة من نهر الكلب حتى الزلقة بسبب حادث مروري بين 3 مركبات والأضرار مادية، وتم رفعهم ويتم تسهيل السير من قبل عناصر سير الجديدة.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: نتابع نحن وياكم برنامجنا للعشرة الربع لنرجع نعمل هيك لمحة سريعة عن الموضوع حتى يتسنى للكل المشاركة. إذن تنطلق الساعة 4 بعد الظهر بتوقيت بيروت الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل بمبنى الخارجية الأمريكية بتمتد حتى الخميس. 3 أيام عنا مفاوضات مباشرة، ما بعرف إذا قبل الظهر وبعد الظهر، ولكن طبعا هالثلاث أيام منتابعهم كلنا سوا. ونسب لمسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية أن محادثات لبنان وإسرائيل رح تواصل الدفع باتجاه سلام شامل واتفاق أمني بين البلدين، يعني بيكون في سلام واتفاق أمني. وهالمسؤول كمان بضيف أنه غايتنا المشتركة هي إنهاء دوامة العنف بين لبنان وإسرائيل بشكل نهائي. الرئيس جوزيف عون يلي كان محور الاتصالات الأمريكية القطرية قال أنه لبنان بلد عنده سيادي وما حدا بفاوض عنه، نحن عم نفاوض عن نفسنا وما منقبل أنه يقوم أي فريق آخر بالتفاوض عنا. منرحب بأي مساعدة من أي دولة لإنهاء الحرب، لا سيما أنه الوضع بالمنطقة مترابط مع بعض البعض. بالمقابل بيقول رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف أنه مفاوضات سويسرا أفضت لتفاهمات وآليات مشتركة مع الولايات المتحدة تتعلق بضمان سيادة لبنان ووحدة أراضي.
1: إن السيادة الوطنية للبنان على كامل أراضيه ستصل إلى النتيجة النهائية في ظل المباحثات الجارية مع الولايات المتحدة، وحتى تصل إلى هذه النتيجة لن نتركهم.
0: حزب الله وعبر عضو كتلته النيابية النائب علي المقداد ما توقف عن مهاجمة الدولة.
2: لا تستمعوا إلى ما يقوله البعض من كبار المسؤولين لأصغرهم في هذه الدولة. هذه الدولة التي هذه السلطة التي تذهب إلى مفاوضات مباشرة، مفاوضات الذل. بعد شفتوا هالشي اللي صار، بعد شفتوا هالشي اللي خلى الإسرائيلي يوقف إطلاق النار ويخلى الأمريكي يسحب قواته اليوم ويوقع اتفاق، بعد رايحين أنتوا كسلطة ذليلة بدكم تستجد الإسرائيلي لحتى يعمل اتفاق سلام؟ يا عيب الشوم، بعد هالشي اللي صار إلكن عين تروحوا على واشنطن أو على وزارة الخارجية الأمريكية توقعوا اتفاقيات جديدة؟
0: أسئلتنا هي التالية وبتمنى نتناقش بهدوء على التليفون وموضوعية على 09-218-233-218-233 والرسائل الصوتية 709-59-111 709-59-111. وبتمنى كمان من يلي بحبوا يشاركوا يفوتوا دغري بصلب الموضوع. أوكي، هل لازم نكفي بالتفاوض المباشر مع إسرائيل أم ضروري ننسحب ونتحول لغير مباشر؟ السؤال رقم 2، هل هي فعلا مفاوضات ذل مثل ما بيقول الحزب أم مفاوضات ندية يعني بين دولة ودولة؟ وليه إيران هالقد متمسكة بلبنان وسيادته مثل ما قال قليباف؟ وقدي أهمية يكون بين لبنان وإسرائيل في اتفاق سلام وبالتالي كمان اتفاق أمني؟ يلا باخد اول اتصال بالفترة التانية. الو
3: الو،
0: ايوه
3: صباح استاذ توني.
0: صباح النور، هلا
3: معك زياد، كيف صحتك؟
0: اهلا بزياد، بليز وطي لي حبيب قلبي هالراديو عندك.
3: بدي جاوبك على شغلي
0: بالنسبة زياد زياد وطي الراديو بليز حدك.
3: يلا وطيته. بالنسبة للنائب علي المقداد عم بيحكي صح، وبالنسبة للمفاوضات المباشرة
0: يعني هي مفاوضات زيادة، يعني بتعتبرها مفاوضات زل والشبيبة رايحين على أمريكا ليأخذوا الإملاءات الأمريكية مثل ما دايما بقول حزب الله.
3: زل يا سيستوني، زل عن جد زل.
0: ليه؟
3: لك ليش؟ لأنه هي السعودية مبارح أعطت بيان أنه ما هان عليها أنه لبنان يفوت منفرد بمفاوضات إبراهيمية. أنا لهلا ما بعرف شو يعني إبراهيمية، بدك تشرح لي هي.
0: لا بدك يعني أنا ما عندي وقت أشرح لك المفاوضات الإبراهيمية، في شيء اسمه جوجل، سامع فيه؟
3: طيب
0: فوت على جوجل واسأل.
3: طيب
0: أوكي.
3: بس المفاوضات عن جد ذل، عن جد ذل، لأنه لبنان لا يعني تخيل، تخيل إنه الجيش الإسرائيلي نظف نقاط كتير كتير بجنوب، نظفها وقال له للجيش اللبناني تعود وأنا نظفت لك، نظفت لك وتعود. شو معناتها؟ شو معناتها؟ يعني معناتها الجيش اللبناني لا يملك أي شيء، أي شيء معطر. يا حرام يا حرام معطر، بيقولوا له قعد هون، انسحب من هون وقعد من هون.
0: طيب.
3: أما بالنسبة لإيران، يعني إيران يعني بدنا نعتبرها حليف، حليف حليف للبنان.
0: طيب شو عامل القوة اللي دايما بنحكي عنه اللي عنده إياه حزب الله؟ إذا عامل القوة الموجود على الأرض،
3: عامل القوة، خليني بس كفي، عقيدة، عنده عقيدة ما بتتغير. طيب اتجاه،
0: تسمح لي كفي السؤال؟
3: إيه.
0: شو عامل القوة اللي عنده إياها على الأرض وصار الإسرائيلي آكل ثلاث أرباع جنوب؟ يعني
3: معليه ياكل، بس قد ما طال، قد ما طالت الأيام صاحب الحق بده يرجع له.
0: طب بعد مستعد تعمر مرة واثنين وعشرة وعشرين؟
3: قد ما طالت الأيام صاحب الحق بدي يرجع له. أستاذ طاني،
0: طب اختلفنا ما اختلفنا، عم بقول لك بس اسمعني زياد، اسمعني أوكي، قدي بعدك مستعد تعمر وقدي بعدك مستعد تضحي بهالأرض وبهالناس وهالشباب؟
3: أنا أنصح نصيحة على الهواء يسمعوها.
0: أنا اللي عم بسألك، مش أنت
3: خليني بس أحكي كلمة.
0: لا زياد، زياد ما بدي نصايح، بس على السريع لأنه هلأ وقتنا كتير محشور، قدي بعدك مستعد تعمر؟ كم مرة، كم مرة مستعد؟ طب وهالناس
3: اللي آخر مرة، هيدي آخر مرة، والشغل اللي بدي أقوله
0: هيدي آخر مرة بدك تعمر، وكنا قبل شوي بالألفين
3: وارد فيها عمار. وعلقت إسرائيل مع إيران، الله يعينه.
0: طيب. شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. مش الان يا خي، ما شفنا شو عملوا الاسرائيليه والايرانيه؟ شفنا لك يا خي، شفنا. ما بقى فينا نقول، مش عم بقول انه ايران منا قوه عظمى، بس كمان ما تنسى انه اسرائيل في وراها امريكا. ما بقى حدا يقول انه اوكي هلا في مناوشات بين نتنياهو وترامب بضل على طول، بس ما تنسى انه الشبيبه او الشباب المتقدمين في السن، إن شاء الله نوصل لعمرون، شو اسمه بفرد البيس، صح ولا لا؟ يلا ألو. ألو. أيوة.
4: إيه بونجور.
0: بونجور.
4: معك حسن.
0: أهلا فيك حسن.
4: أوكي. أنا عادة دايما بنتقد كل الميلات، بنتقد ميلتي أنا وميلة الدولة، ميلة أي حدا.
0: يعني أنت ميلة مين يعني؟ ما فهمت.
4: نعم.
0: حسن ميلة مين؟
4: ميلة أنا كشيعي أو ايه؟ كطائفة تانية وما أنا مش
0: أوكي. أوكي.
4: بنتقد. أوكي. بس هلا في نقطة صايرة، إنه أمريكا هي كانت مسيطرة على لبنان للأسر لعمر، تمام؟ طيب.
0: أمريكا مسيطرة على لبنان؟
4: إيه.
0: أوكي.
4: وللدولة وتسليح الدولة إلى آخره، كله ما عمليته هيدا. طب هلا إذا إيران لنقول إجيت قالت لك أنا مسلحت، أنا هسلح الدولة، كهرباء أنا جايبت لك يا 24، عملتك دولة قوية، لنقول على إكزامبل مثل مثل سلطنة عمان.
0: نعم.
4: وين المشكلة؟ ما فهمت.
0: إيه؟
4: المشكلة هي إنه مين جاب هذا الشيء للبلد؟ نحن هذا العلانين عليه.
0: يعني الجيجي. جاب... كافي.
4: إنه الشيعة هن اللي جابوا إيران قوة هيدا البلد، واحد اثنين ثلاثة، نحن ما بدنا هذا الموقف. مين ما كان، ما بدنا هذا الموقف.
0: بس ما برأيك إنه على مدى 40 سنة، ما برأيك على مدى 40 سنة يعني تحولت الدويلة لتصير أقوى من الدولة، وإيران شفنا شو عملت بالبلد، واستخدمت الجنوب ولبنان كبوابة للقتال نيابة عنا.
4: لا لا، ما هي بس قادر،
0: ما قال قال قال لك قال لك يعني بنشكر الشباب 4000 شاب راحوا نيابة عن إيران.
4: لا لا لا،
0: كيف لا؟
4: نحن
0: كمان جينا مهن الإيراني عم بيحكوا، مش أنا اللي قلته.
4: إيه حتى نهاية هذه الحرب منا كتير مبلوعة مع إسرائيل، بدنا نرجع لأولى دوبارة.
0: حسن، بس مش أنا اللي عم بقول، حسن عفوا، مش أنا اللي عم بقول، إنه الإيراني قال لك إنه شكرا ضحيتوا بشبابكم كرمال إيران.
4: أكيد هني هن إيران كمان ضحت كمان وخسروا.
0: بشو؟ كرمال لبنان بشو ضحى؟
4: عندها ناس، إحنا شايفين عندها، بس عندها ناس.
0: لحظة. بشو ضحى بلبنان؟
4: لا عندهم هنيك
0: يصطفلوا هنيك. لحظة لحظة حسن، عم بحكي بلبنان، قال لك الإيراني شكرا عنا 4000 شاب اللي هن أو 4000 شخص راحوا كرمالنا. أوكي
4: كرمالهم وكرمال لبنان أكيد
0: كرمال هن لبنان قالوا كرمالنا ما قالوا كرمالهم وكرمال لبنان قالوا كرمالنا. كرمالنا أنت عم بتقول إنه الإيراني بقى. كمان ضحى كرمال لبنان بشو
4: الإيراني؟
0: إيه
4: الإيراني بده
0: بشو ضحى كرمال لبنان؟
4: إيه
0: بشو ضحى كرمال لبنان الإيراني؟ ليه بده يضحي كرمال لبنان؟
4: كان بده اياه ما لحق
0: يعمل بشو ضحى يعني صار له 40 سنه الحزب الله متمكن بالبلد ويجيب رئيس ويحط رئيس ويعمل ويجيب حكومه ويشيل حكومه
4: عم كان عم يفلح للحزب هو بس مش قادر يعمل شيء بس هو كان قادر يقوي لك اياها لهيدي الدوله
0: عم بيصلح الحزب
4: مع سلاح للجيش
0: بس عم بيصلح الحزب
4: لك بلدك ما حدا يصير يتنفس واذا كيف اني هلا عم بيقعدوا مع امريكا كان انت فيك انت اللي تقعد مع امريكا مش اني اللي عم يتحكموا فينا روحوا هيك وتعوا هيك وزي هيك
0: يا شكرا لك اهلا وسهلا فيك ثانك يو باخذ رساله ليس في ناس عم يكتبوا لي على الواتساب انا ما بقرا ابدا رسائل مكتوبه اطلاقا اطلاقا اطلاقا بسمع عادل
5: صباح الخير تون كيفك
0: صباح النور
5: او جماعه حبيبي بكل محبه بقول لهم اياها بتقول لهم تايس بيقولوا لك احلبوا او جماعه هن بدهم يضلوا مسكين زمام الامور لو هن عم يفاوضوا مباشر كانت المفاوضات شريفة ونزيهة بس ما بدهم حدا يحكي غيرهم هن بالبلد فكرهم هن انه بدهم يلغوا كل الطوايف وكل الجماعات ويسلموا هن البلد وهيدا الشيء ما حيصير جربوا قبلهم الموارنة وجربوا قبلهم الدروز وجربوا الشيعة وجربوا السنية مين ما جرب
0: نعم
5: الله يخلي لنا رئيس الجمهورية اللي أخذ هذا القرار وعم يفاوض صح أنا مع المفاوضات المباشرة ومع أكثر كمان من هيك مع أنه الرئيس يسلم على نتنياهو ويحكوا بالصراحة وبكل شيء فهيك
0: مع أنه الرئيس بدك الرئيس يعني ما عرفنا إمتى الرئيس الجمهورية راح على أمريكا على البيت الأبيض بس ما بعرف إذا راح يلتقي نتنياهو ما بعرف ما عندي فكرة ما حدا قال حتى بس فهمنا انه رايح يشوف دونالد ترامب اتصال الو
6: صباح وخي توني
0: صباح النور
6: كيفك خضر ابن بعلبك معك
0: اهلا خضر لك وينك يا خضر
6: لك يا خي بهنا بلاد
0: يا خي اشتقتلك انا اشتقتلك
6: عراسي والله نحن بالاكثر
0: يلا هلا قريت ان الله راد الاحوال ساعتها بنطلع منزور بعلبك ونشرب قهوه وبناكل سفيحه
6: والله العظيم ساعت بتقرر بس وعطيني خبر وحضار بيحضر واجبك خيطان
0: حبيبي حبيبي
6: حبيبي انت
0: تفضل يا خيطوني
6: يا خيطوني ايه؟ هيدا الوضع هلا بلبنان ما هو هلا نحن بالنسبة لهول المفاوضات وما مفاوضات ما معلمة جماعة السيادة قلن قداش منيح سقط النظام السوري يا خي اللي اعترفوا فيه يعني لمام شوز يعني هيدا لبنان معروف بتنوع وخير
0: انت خضر خضر بعد ما اعترفت بالنظام السوري الجديد
6: بلا اكيد
0: في عندك
6: ما عم بسأل دولي خي مثل القاضي راضي انا شو قلي اصبوا علي له الغرة يا خي
0: نيح ما حكيت عن التنور نيح ما قلت اللي بتأثر تنوره
6: انا زلمه خي بلدي ما قلي بحدا
0: ايه
6: بعدين خي طوني
0: ايه
6: ما تخذ بهالكلمة هيدي المفاوضات السلام مثلا في دم يعني في دم خيي في دم عالم ما بتزبط يعني هني أصلا بيعرفوا
0: في دم عالم ايه في دم عالم راحت على الأرض أكيد
6: ايه عرفت علي كيف يعني كيف الموضوع وقت سوريا والقوات و14 أنا ماني ضدهم بالعكس هيدا خيار عنده الجهداء مع بهيدا الخط
0: طيب يعني قدي أهمية أنه يكون في بلبنان بين لبنان وإسرائيل اتفاق سلام واتفاق أمني
6: خيمة سلام ما بيمشي الحال
0: ما بيمشي
6: أنا اليوم إذا خي قاعد وفي ضيف خي ما بيحكي معه ما هجيبه قل له تعال صار عندي خي وخي طيب ليك؟ موجود
0: ليك بس سؤال يعني ليش اللي بصح لإيران ما بصح عنا الإيرانية وكمان رحلون دم ورحلون أراضي ورحلون بالآخر حرب عم بيحكوا مع الأمريكان وجها لوجه بحضور القطري والباكستاني عم بيحكوا
6: قبل مرة قلت لك أنا أمريكا ما أنا عدوتي
0: لا.
6: أنا كشخص لبناني
0: بس أمريكا هي الشيطان الأكبر
6: هي دعمتهم شو بعمل لهم سوريا كانت سوريا وقتها كانت هون مين كان دعمها
0: مين كان دعمها
6: الشيطان الأكبر وكنت عم تحكوا معهم
0: وكان الشيطان
6: الأمريكان فتحوا لها مجال الأمريكان تعمل اللي بدها إياه.
0: والإيراني كمان كان داعم سوريا
6: وانتو كنت... ما كان في إيران
0: لا بلا ولو ما كان داعم وانتو كنتوا عم تدعموا الأسد والأسد مين كان داعمه
6: هلا نحن ك
0: يلا خليني هلا شيل
6: طيب نحن خاصة بقصة الأسد ومع أسد من البلدانات
0: يا لا لا طوني. بس عم بحكي إنه هلا ما حدا انتصر للأسد ما هي ما فهمت لا إنه لا. ش... يعني أنا بس عم بس حسن بس عندي سؤال لك بما إنه فتحت سيرة الأسد هالشباب اللي راحوا قاتلوا بسوريا أوكي هلا بدك تقولي صيدني وما صيدني انسيلي كل هاو هالشباب اللي راحوا قاتلوا بسوريا وترك الأسد وفال وسقطت أوكي. سوريا شو استفادوا؟
6: أنا حالك شو استفادوا بس تطلع زيارة لعندي فرجيك تطلق ثلاث سبعات
0: شو استفادوا؟ شو استفادوا؟
6: ايه فرجيك داعش وين كان؟ وين كان موجود؟
0: نسيني هلا داعش داعش داعش نعرفنا كمان كيف طلع على سوريا وكيف وصلون مش هون الخبرية
6: كمان وصلتون
0: بالباصات عم نحكي أنا عندي سؤال لإلك كيف كيف يعني كرمال مين قتلوا هالشباب بسوريا؟ كرمال مين راحوا يقتلوا؟
6: في أراضي البقاع ولو فتوا على القاع يا شريك
0: يا حبيبي يا حبيبي بس سؤال واحد طيب يعني يعطيكم العافية دفعتوا عن بس قعدتوا بسوريا وفتوا هجرتوا عالم
6: مش احنا ما نعمل حرب لبنان تقولوا كرمال سوريا عاملين حرب مثل ما هلا ايران طيب. عم بتقولوا ايران
0: يلا
6: عاملين حرب كرمالها رحنا سبقنا الموضوع رحنا على سوريا
0: خير. مين حدا طلب
6: من الموضوع ورجعنا
0: حدا طلب يعني هيدي مثل نحنا سبقنا الموضوع رحنا سبقنا الاسرائيليين
6: حتى ما هي ارض لبنانيه حتى ما تقولوا كرمال سوريا عملوا
0: يا حرق باي هالخبريه اذا رح تخلص
6: والله احترنا معكم يا خيطاني
0: ايه طب بس انا ما عم بفهم يعني ما حدا رحنا استبقنا الموضوع وما اخذ كرمالكم رحنا هيدي مثل ما هي
6: لا مش كرمالنا احنا كرمال اراضينا انا عم بقول لك بس تزورني بالبقاع حفرجيك
0: ليش مين قال لك اني ما نطالع على بعلبك وعلى المناطق مين قال لك
6: يلا اوكي عراسي وبتشرفنا
0: سافر يلا حبيب قلبي شكرا لك اهلا وسهلا ثانك يو خليني اخذ اتصال كمان الو الو الو راح الخط

0: بليز في أكثر من شخص عم بيبعتوا لي رسائل ورا بعضها مسجز اثنين ثلاثة وكذا. بليز بدي رسالة واحدة فقط لغير مش ثلاث رسائل، ما بمرق ثلاثة أبدا، رسالة واحدة والاسم مكتوب على الواتساب. ألو ألو ألو
1: ألو، صباح الخير.
0: صباح النور. هلا أستاذ
1: طوني، جورج معك.
0: أهلا بجورج.
1: أول شيء دائما نحكي بهذا الموضوع، هو ذاته أستاذ طوني في جزء كثير كبير من الشعب اللبناني عنده مصلحة، وعنده مصلحة بسلام مع إسرائيل، سلام عادل وشامل.
0: نعم.
1: بدون جزء كبير عنده مصلحة مع كل الناس عم تحكي فيها. جزء كبير كبير من الشعب اللبناني، يعني مش معقول يكون في 100% من الشعب بيريد سلام. أكيد بيكون في 60-70% من الشعب موافق على السلام مع إسرائيل.
0: يعني هل إذا عملنا ستاتستيك بتلاقي 60-70% من الشعب بده سلام مع إسرائيل؟
1: يا سيسوني، وأكثر كمان وثبتا على هذا الموضوع.
0: بس أحيل لك هذا الأربع، بس
1: 70-80% مجلس النواب موافقين على السلام.
0: بس شوي، بس بدك تسمع، بس شوي
1: مجلس الوزراء موافقين. وبالإضافة إلى
0: فيني عزبك شوي بشغلة، فيني عزبك شوي بشغلة، ما تكرجهم كرج كأنك عم بتسمعوا حكي على مهلك، بس تحقدر فوت بمداخلة، لأنه ما رح فيني فوت أنا وياك بمداخلة إذا بتكون كرجهم كرج وما عم تسمعني. ما هيك؟
1: نعم.
0: يعني ما تكرجهم وحط أسات، بس تقدر فوت بيناتهم لحتى أعطيه عمل مداخلة معك.
1: لا يا عم بقوله،
0: بس أنا الهلا بصار بقول، مش نعم. أنت اللي عم تقول، ما عم تسمعني حتى بالمرة. ما هيك؟
1: لا أكيد عم بسمعك، تفضل.
0: أوكي. أنت عم بتقول في 60-70% من الناس بدها السلام مع إسرائيل، بس في كمان 40% حطوا دم على الأرض وقالوا لك إسرائيل ستبقى عدو إلى أبد الآبدين. أوكي. يعني كيف بدي سلم على واحد قتل لي عائلتي وروح لي بيتي وانتهك أرضي وفات على الأراضي ومسحها وجرف البيوت، صار تالت مرة هيدي بيعمل، كل مرة والتاني بفوت على أراضينا، كيف بدك ياني سامح؟
1: أستاذ طوني، بالحرب العالمية الثانية ألمانيا عملت مجازر بأوروبا، وتعرف حضرتك وارين.
0: ايه، بس نحن هون الشعب يعني باللبنان والشرق الأوسط مش مثل الألمان.
1: ما هي ذاتها كانت ألمانيا شتاح الدول الأوروبية كلها.
0: ايه، ما عم بحكي يعني الشعوب بطبيعتها والكاركتير تبعها والبيئة تبعها والتربية تبعها غير عن هون. مزبوط. يعني انت مش مثل الامريكاني والالماني.
1: اخر شيء في حالي اساسوني، شفت عم بضلنا بحرب مدى الحياه تنموت يعني.
0: ما بعرف،
1: جاب 1000 سنة 5000 سنة، ما اخر شيء بده يصير سلام يعني. ايران صار حرب طويله عريضه.
0: كيف بيكون اتفاق امني؟
1: نعم،
0: كيف بيكون اتفاق امني بيننا وبين اسرائيل؟
1: تنسيق بين الجيشين، بتصور هيك؟ انا ما عندي خبره مزبوط بالموضوع.
0: عم بسال يعني قد ايه اهميه يكون في سلام بهالبلدين واتفاق امني؟ الامريكان عم بيشتغل على اتفاق امني،
1: مثل ما صار بين مصر وبين إسرائيل، مثل ما صار بين الأردن وبين إسرائيل، ومثل ما صار بين كثير من الدول العربية وبين إسرائيل. هي ذاتها.
0: إيه،
1: هي ذاتها. وبالنسبة الإيراني، ما الإيراني يا أستاذ طوني عنده عنده عنده شهداء وعنده دم، وهبطت له بيوته وهبطت له أراضي وهبطت له كل شيء، وراح على مفاوضات سلام مع أمريكا.
0: نعم، هيك كنا عم نقول له، بس قال لك شو دخلنا،
1: شو المشكلة بالموضوع؟ ما هي هديك كمان راح لهم شهداء وراح لهم قتلة وراح لهم ضحايا وراح لهم جسورة وراح لهم طرقات وراح لهم بنيات وراح لهم عالم وراح لهم كل شيء، ومات فوق هيدا وكله سوا كمان قتلوا المرشد الأعلى.
0: نعم.
1: وراحوا على مفاوضات سلام مع مع مع الأمريكان، وفاتوا بمفاوضات معهم وسلموا عليهم وقعدوا هن وياهم وشربوا كل شيء هن وياهم، شربوا قهوة ونتكفي واللي بدك إيه. وآخر شيء فاتوا مفاوضات هن وياهم، وآخر شيء راح يروحوا على سلام هن وإيران.
0: يعني بفتكر بعد الستين يوم هيك رح يمضوا اتفاق سلام. شكرا لك، اهلا وسهلا فيك، مرسي. خليني اسمع فرانسوا. بليز، بعدني عم بقول انه ما حدا يبعث لي ثلاث رسائل، انا ما بعرف اي فويس بدنا نمرق على الهواء. فرانسوا، رايك بليز بفويس واحد، ما تاخذني، رايك بفويس واحد. فرانسوا من الشيخ طابة بعكار، رسالة وحدة فقط لا غير. أوكي، مش ثلاثة. ألو ألو ألو، يلا بسمع جورج.
2: مرحبا أستاذ طوني، كيفك؟
0: هلا.
2: بس أنا بدي أقول للشباب اللي مصرين أنه هني أقوى عالم ومنتصرين، مع احترامي لكل الشهداء اللي راحت أكيد أو لكل اللبنانيين، هي أنتوا اللي حميكم هلأ لبنان وجوزيف عون. لو ما لبنان وجوزيف عون كانوا فاتوا علينا كلنا، وما فرقاني معهم الإسرائيلية ولا أمريكا، لا اللبنانية ولا غير اللبنانية.
0: نعم.
2: بس بعضهم علينا حساب انه هيدا بلد وهن حزب، اللي حاميون هلا والما عم بخليون انه ما بعرف يروحوا كليا مثل ما بقولوا عم بقول غير كلمه
0: كيف
2: هو من لبنان وجزيف عون ما بعرف شدوا مراجل اللي حاميكم هلا لبنان
0: مش هيدا
2: رجعوا للبنان
0: يعني بس اني قالوا شكرا ايران حطوا صور الاثنين الخامنائيه وقالوا لك شكرا ايران لا هني بيعترفوا الشبيبه انه لا جوزيف عون ولا لبنان الحميون هي ايران وقفت الحرب يعني ايران عندها الفضل الاكبر بالدعم المادي والمعنوي والعسكري وهلا اخر شيء بتوقف الحرب 09-218-233 اتصال تقريبا بدقيقه ونص الو الو الو الو
3: الو
0: ايوه دقيقة ونص معي تفضل
3: ايه حبيب القلب انا شخصيا مع
0: انت مين
3: انا ماجد
0: اهلا ماجد يلا دقيقة ونص معنا
3: ايه انا ورا الدولي بالتفاوض المباشر مع دولة اسرائيل ومع اتفاقية سلام مع اسرائيل شاء من شاء وابى من ابى
0: طيب بس كرمال شو اتفاق السلام كيف بدنا نحط يعني ننسى دمنا وهالناس اللي راحوا الناس اللي
3: اطلعوا اللي راح واللي راحوا يا سلسان طوني راحوا فداء ايران وهن اللي اعتدوا على دولة اسرائيل واعتدوا على شعب لبنان العظيم اللي هو نحن ونحن ضحايا اعتداءات المستمرة من 1400 سنة لليوم
0: اوكي من 1400 سنة انت الضحية كشعب نحن لبناني
3: الضحايا. نحن الضحايا ضحايا الارهاب وضحايا الاعتداء على الاخر والغزو والسبي وكله هيدا طيب. تحت هيدا العنوان
0: ماجد هل التفاوض المباشر رح يوصل لحل مش لازم برأيك طالما انه هاي مفاوضات زل نروح لمفاوضات غير مباشرة مثل ما بقول الرئيس بري
3: ايه لو الرئيس بري هو اللي عم يفاوض كانت مفاوضات عز بس لانه رئيس الجمهورية هلا عم بيفاوض فهيدي ذل هيدي مفاوضات القوي ومفاوضات العز مفاوضات الحق ومفاوضات نحن الدولة الشرعية
0: بس نحن اوكي نحن عم بحكي كدولة لبنانية من قد اسرائيل كيف رايحين عند نتفاوض مع اسرائيل وما في شيء عندنا شو بنملك
3: عندنا كل شيء نحن عندنا الشرعية السلطاني واسرائيل ما بدها شيء من لبنان اسرائيل عم يعتدى عليها وترد على الاعتداء والاعتداء إسرائيل على اسرائيل فقط مثل ما قلت لك نحن الحزب الشيطان عم يعتدي على
0: خلينا ماجد ماجد ماجد تعبيرنا الله بيعتذر تعابيرنا مثل ما بدك سميه على الواتساب بس على هوا اسمه حزب الله
3: حارات وعيني يا سلطان
0: شكرا لك ماجد أهلا وسهلا فيك إسرائيل هن عم يعتدوا على دولة إسرائيل مثل ما قال يلا شكرا لماجد نحن بعد شوي رح ننتقل مع رولان بقسم الأخبار

0: أيمن حدي.
1: خبر التاسع والربع.
2: يحلق في هذه الأثناء الطيران والاستطلاعي المسير الإسرائيلي في أجواء سور ومحيطها ولا سيما مناطق المص والمساكن الشعبية وجل البحر على علو متوسط. إلى ذلك أعلنت الكونغو يعني وفي خبر دولي عن وفاة 267 من بين 1048 إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا.

0: من حدي.
1: كل مواطن سياسي منبر حر لكل لبناني حر.

0: في اخر المعلومات اللي وردتنا هلا، في معلومات طبعا عم توصل بوشز على التليفونات بتقول الجيش الاسرائيلي يرفض تسليم نفق مجد الزون الى الجيش اللبناني ويريد تفجيره، وكمان هناك تنبيه ومخاوف اذا اقدم الجيش الاسرائيلي على هذا الامر فنحن امام خطر هزة ارضية تصل الى 3 درجات. الإسرائيلي بيقول لك سنجري مناورة عسكرية صباح اليوم على هضبة الجولان، وستشهد المنطقة تحركات مكثفة للقوات الإسرائيلية ومركباتها، وقد تسمع أصوات انفجارات. هيدي آخر المعلومات اللي واردة هلأ بالبوشز. نكفي معكم الاتصالات على 09-218-233، رسائل صوتية على 70-959-1111 مع التمني بليز ما حدا يكتب لنا على الواتساب، ابعثوا لنا فقط فويس مسجز. الو
1: الو، صباح الخير.
0: صباح النور، اهلين.
1: كيفك يا استاذنا؟
0: اهلا وسهلا،
1: وصباحك مبارك وصباح لبنان الحر.
0: اهلا وسهلا، مين معي؟
1: احمد من طرابلس.
0: اهلا فيك احمد.
1: بالنسبه لموضوع شكرا ايران، ما هني فتحوا معركة من أجل إيران.
0: يعني بس إيران عم بتقلهم على لسان قريباف نحن لن نتخلى عن لبنان، ما رح نترك لبنان، وبدنا نضل نقاتل بما معناه بأي صورة تنحافظ على سيادته لهالبلد. هيدا الإيراني عم بقول لك إياها.
1: هن مش إنه عم يقاتلوا من أجل لبنان، هن ورقة موجودة بإيديهم قوية، هي على تماس مع الحدود مع فلسطين المحتلة، فأكيد بدهم يحافظوا عليها. وهذا موضوع مصالح دولية، مش موضوع إنه والله بيحبوا الشعب اللبناني. الشعب اللبناني دفع أثمان باهظة وتدمير قرى، ويمكن الجنوب كله سوا ما بقى ينسجن فيه من وراء.
0: إن شاء الله لا ما يصير فيه كمان تفجير، لأنه بيصير فيه هزة على مستوى 3 درجات.
1: هذا النفع اللي بدي يفجر الإسرائيليين، وأنا واثق تماما حيفجروا، ما حيسلموا للجيش اللبناني، لأنه ما عنده ثقة بالجيش اللبناني، وما عنده ثقة بكل اللبنانيين، لأنه نحن ما قدرنا ضبطنا حدودنا. هلا لا شك إنه إسرائيل عدو، لكن أول شيء نحن نفتقد للحكمة السياسية. بعدين اليوم أنت
0: يعني إذا الإسرائيل عدو نفتقد إلى الحكم السياسي، ليش عم نناقش هذا العدو بالمباشر ونعمل معه 5 جولات لحد هلا؟
1: لا لا لا شغلي، هو
0: ما قدر يوصلنا، ما قدر يوصلنا مثل ما بيقولوا لك لاتفاق وقف إطلاق النار. الإيراني جاب لنا اتفاق وقف إطلاق النار مش اللبناني.
1: لا لا، هلا هو مش الإيراني اللي جاب لنا اتفاق، نحن إطلاق النار والمعركة صارت بالأجل الإيراني، والإيراني عم يحافظ على ورقته الموجودة لحتى يحافظ على جيشه الموجود، لأنه هذا جزء من الحرس الثوري.
0: إيه؟
1: وبعدين هم يتفاوضوا مع الإسرائيليين وأعطوهن حقل
0: كريش.
1: يعني أنت اليوم ما فيك تيجي اليوم تشوف الأمور من جانب واحد. هم كمان تفاوضوا مع الإسرائيليين وأعطوهن اللي هو.
0: طب يعني برأيك هلا إذا صار في تفاوض مباشر بين إسرائيل والحزب شغلة جيدة؟
1: هلا هم بيلاقوها جيدة اكيد. هلا
0: انت كلبناني، كلبناني تاني يعني هيك ضده
1: البلد مفروض يكون لها راس واحد مش كذا راس. وطالما البلد قال لا خير في جسد متعدد الرؤوس، يعني انت اليوم
0: هلا قدرنا يكون عندنا راس واحد وكلمه واحده تكون هي كلمه الموقف اللبناني ولا بعد؟
1: قادرين 70% من الشعب اللبناني موحد خلف رئاسه الجمهوريه، رئاسه الحكومه، في حكمة بالتعاطي مع هذا شو اسمه الامريكان. ومنعرف تماما ان اسرائيل ساعة اللي بده ترامب يقول له لنتنياهو سد حلقك وعاد على جنب، ومنعرف تماما انه في امكانية للامريكان ان يثبتوا هذا الموضوع. فليش نحن ما نوقف ونعمل مصلحة بلدنا؟ ليش ما نضل نقول والله فلان جبلنا وقف اطلاق النار، ما فلان حرق سلافنا، ما هو فتح علينا النار بالاساس، يعني هو اللي سبب هذا النار.
0: جوزيف عون الرئيس بيقول لك انه لبنان بلد عنده سيادة وما حدا بيفاوض عنه. الايراني عم بيقول لك وحزب الله بيقول لك انتم لا عم بتفاوضوا عنا. لا الايراني عم بفاوضوا عنا لانه ما قدروا اللبناني ب4 جولات اليوم الخامس اللي حتبلش ما عملوا شيء،
1: لانه حزب الله في محل تاني عم يشد. وليش بده يعطيك الاسرائيلي اي مكاسب سياسيه طالما شايف انه القرار عند الايراني؟
0: طيب سؤال اخر
1: اليوم وقت بيقول لك حزب الله انا عم دافع
0: اخر سؤال
1: عم دافع عن لبنان،
0: هل ممكن نوصل لاتفاق سلام بالتفاوض المباشر وأمني، اتفاق أمني يعني سلام وأمني مع بعضه مشكلة؟
1: لا يمكن يصير اتفاق أمني، بس لا يمكن يصير سلام مع إسرائيل، مع أي حدا، مع مصر، مع الأردن، مع أي بلد تاني، لا يمكن يصير سلام، لأنه هذا الفكر التوسع الموجود عند
0: مثلا عاملين الاتفاقات السلام يعني مع مصر والأردن ودول الخليج قطر،
1: يعني حتى يكفوا شر إسرائيل.
0: إيه بس إنه عاملين اتفاقات سلام وعندهم ممثلين يعني بمصر
1: يعني أغلب أمنية أكثر ما أنها هي تطبيع وتجارة وأغلب أمنية.
0: بالإمارات عندهم سفير كمان أمني؟
1: الإمارات لها وضع خاص، لأنه الإمارات أول شيء ما عندها تماس حدود مع مع مع فلسطين المحتلة، وما عندها إيران أي مشكلة، الإمارات أي مشكلة، وفي محلات كتير ملتقين فيها، يعني عندها سياستها الخاصة الإماراتية.
0: الإماراتي أوكي، وكمان الإيرانية وقت عملوا تواصل إيران جيت معروفة، كان في اتفاقات اسمها إيران جيت، عملوا تواصل
1: سلاح وقت اللي كان في معركة مع الإيرانيين مع الإيرانيين أخذوا سلاح من إسرائيل،
0: صح؟
1: يعني الإيرانيين أخذوا سلاح من إسرائيل،
0: عملوا مصلحتهم. شكرا لك، بس عذرا كمان ثانك يو. خليني اسمع أبو علي على الواتساب، يلا.
2: صباح الخير،
0: صباح النور.
2: وكل إنسان عنده رأيه بطبيعة الحال،
0: طبعا طبعا أكيد.
2: رأيكم مستند على وقائع القليلة اللي مفاوضات قوة، أي قوة هو أصل بمرجعيون ما سمحوا ما قدروا يمونوا أن يصلحوا أصل بمرجعيون. صحفية تصابت، طبعا في كتير صحفية قتلوا واستشهدوا، آخر وحدة أمال شحاب تصابت 7 ساعات ما كانوا عم يعطون إذن ليفوتوا يشوفوا شو وضع. بيقول لك إسرائيل عم بترد عن حالها، إسرائيل عم تقتل جيش لبناني مش بس مقاومة، وآخر وحدة العميد وسام صبرة والنائب إلي والعسكر اللي معه عم بتردع حالة بشو قتلت سيارة عسكرية.
0: طبعا احنا ما عم نقول انه اسرائيل هلأ الديسي ونزل من السماء، لا. يعني الو، يلا بسمع فرانسوا.
3: اوكي رحني احكي انا اول فويس واحد وحده بس. اول شيء الله يعطيك العافيه،
0: اهلا وسهلا.
3: ثاني شيء انا بالنسبه لرايي انه لبنان اولا لا غير، لبنان اولا، فخامه رئيس الجمهوريه هو الصح، هو اللي بيحكي الصح، هو نعم. اللي بيقبض وهو اللي بينهي، لانه فخامه رئيس الجمهوريه يدافع عن، هو عم بيحكي باسم لبنان، اما هن جماعه الحزب هن عم يحكوا عم يدافعوا عم يقاوموا لمصلحة إيران، يروحوا يقاوموا مع مصلحة إيران، يروحوا يقاوموا عند إيران، ما طيب. يجوا لعنها بدل يحاربوا، يروحوا
0: أوكي.
3: يحاربوا عند إيران ويدافعوا عن إسرائيل من هوليكي، يدافعوا عن مصالح الدول العربية من هوليكي. أما بالنسبة للمفاوضات اللي عم تجري بأمريكا، هذه مفاوضات إيرانية أمريكية، هن حاطين اسم لبنان، يعني دحشوا اسم لبنان انه كرمال، شو كرمال انه والله عم يفاوضوا باسم لبنان، هن ما عم يفاوضوا باسم لبنان، هن عم يفاوضوا لمصالحهم الشخصية لا اكثر ولا اقل. هذه شغلة تانية. شغلة رابعة بالنسبة لنا كفينا انه دمار خراب تشرزوا هجرة الشعب اللبناني من محل لمحل، كرمال شو هالحرب اللي صارت، كرمال شو،
0: نعم.
3: كرمال ما قلنا علاقة فيها نحن، وإسرائيل طلبت من لبنان أنه يا حرب يا سلام،
0: نعم.
3: أنتوا شو بتطلبوا، شو بتقولوا؟
0: أوكي.
3: بدنا سلام، لأنه حرام هالبلد، حرام هالبلد، حرام حرام نحن، حرام نحن هالشعب، أولادنا يتهجروا كرمال بصالح ما قلنا علاقة فيها نحن، خلونا لبنانيين، خلونا إيد بإيد نحط إيدنا مع بعض نشتغل لمصلحة لبنان، ما بدنا حدا يتدخل.
0: شكرا لك. خلي
3: رئيس الجمهورية يشتغل يا أخي، بدي أعمل سلام، نحن عسكرية الشعب اللبناني مع السلام مع إسرائيل، لأنه كفينا دمار خراب.
0: شكرا لك. صرمت مرق من رسالتك دقيقتين، بعد في شي 10 دقائق، بعتذر فرانسوا ما فيني مرق الفويس كله لهذه الوقت، مش معقول. في عصام من الشمال، الرسالة عصام ما بتقطع الهواء، الصوت عاطل.

0: 218 233 رسائل صوتيه على 70 95 9 11 11. فاذا اسئلتنا، هل لازم نكفي بالتفاوض المباشر مع اسرائيل؟ نحن فايتين اليوم بالجوله الخامسه، ام ضروري ننسحب ونتحول لغير مباشر؟ السؤال رقم 2، هل هي فعلا مفاوضات زل مثل ما بقول الحزب، ام مفاوضات نديه لانه دولتين عم يتحاوروا مع بعضهم؟ وليش ايران هالقد متمسكه بلبنان وبسيادته مثل ما عم بقول قاليباف؟ والسؤال رقم 3، قد ايه اهميه يكون بين لبنان واسرائيل في اتفاق امني واتفاق سلام؟ هن بيقولوا لك الامريكان بدنا نعمل اتفاق سلام واتفاق امني. شو يعني اتفاق امني؟ يعني كل منطقه مين بيحرسها، او هل بيكون في دوريات مشتركه؟ طبعا هي ايات الجيشين بيحكوا مع بعضهم، ما بعرف هلا، بس شو يعني اتفاق امني؟ اتفاق سلام ما عم فينا نعمله، بدنا نعمل اتفاق امني. يلا الو،
1: صباح الخير.
0: صباح النور. هلا،
1: معك عبد الحميد.
0: اهلا عبد الحميد،
1: الله يخليك يا رب. حتى ما نعذب حالنا،
0: ايه
1: الامريكان بعدهم ما بدهم ينهوا الموضوع.
0: بعدهم بالدنيا مطاط،
1: ايوه،
0: كرمال
1: يدخلوا احمد الشرع على لبنان.
0: احمد الشرع قال لك ما رح فوت.
1: هلا
0: اذا اجى الاوردر يعني بده يفوت، ما هي
1: لكن لكن لكن لكن ولو بس لك شغله واحده حبيبي، اليوم ما كل ما يعلم يقال، ما كل
0: وما كله وما كل ما يقوله ترامب ينفذ.
1: شايف محلاك،
0: بس شفت كيف محلاك انت.
1: احمد الشرع رح ياخذ الضوء الاخضر من تركيا، ورح ياخذ الضوء الاخضر من بوتين، ورح يفوت على لبنان.
0: لانه اليوم كمان صحيفه معاريف بتقول الاسرائيليه انه الخطر مش بس من ايران، الخطر هو من تركيا، لانه بمستوى ايران عسكريا وتفاصيل اخرى اليوم ذكرتها صحيفه هارتس، يعني من بعد ايران هي تجي دور تركيا يعملوا لها شيء خضه ولا
1: بعد ايران في تركيا ومصر.
0: كمان
1: لكن تنسوا
0: مصر بتشكل خطر على مين؟
1: على اسرائيل.
0: نعم،

0: ليش بدنا نكذب على بعضنا البعض؟
1: إيران عاملة اتفاق مع إسرائيل كرمال.
0: طبعاً طبعاً طبعاً لو ما في اتفاق كانوا نهوا الموضوع من زمان. تركين لبنان مخميضة رايح جاي رايح جاي رايح جاي. هذا الانفجار أنا هلا عم اسمعه منك في مكان هلا بدهم يفجروه.
1: نعم إيه.
0: يعني إنه اليوم.
1: يعني إن شاء الله ما يفجروا لأنه كما يقال بيعمل هزة بثلاث درجات.
0: يا سيدي الكريم.
1: يسلموا للجيش.
0: شايف ما أحلاك. بعدين نحن حزب الله ما عم يرحم الجيش خيي معلش ما عم يرحم الجيش. ما عم يمدله.
1: وإسرائيل ما عم ترحمه وقتلت كمان عسكر قتلت عميد.
0: يا أخي والله.
1: خلي حدا يتنفس.
0: يا خيي أنا ايه؟ معك. بس أنا اليوم لو الحزب هو بده يتفق مع الدولة اللبنانية.
1: طب وأمريكا شو زودت الجيش؟
0: ما بده تزود.
1: ماشي.
0: بده تعمل مشكلة أكبر بلبنان.
1: ايه. يعني هي الشيطان الأكبر مزبوط.
0: هي الشيطان. شيطان دول العالم كلها
1: هيدي. شكرا لك أهلا وسهلا فيك. بس خليني أنت إلا زميلتنا بتلفزيون الجديد جاسنت عنتر حبيبة قلبي جاسنت هالصبية النشيطة المبدعة على الهواء عن جد. يلا جاسنت خليني اسمع أنا وياكي.
2: هاي توني كيفك اشتقنا لك. هلأ دورت السيارة وطلعت فيها وشفت أنه عم تحكوا عن توبيك حسيت أنه هو موضوع المفاوضات. يعني أنا صراحة بتفاجأ قديش في ناس متفاجئين أنه المسار الأمريكي الإيراني هو يلي جاب وقف إطلاق نار وأنه الملف اللبناني من ضمن هيدا الملف. أنا اليوم لما رئيس الجمهورية والدولة بتقول نحن ما خصنا بهيدا الحرب وفتنا فيها وما خصنا فيها وبالتالي
1: وخمنا.
2: بطبيعة الحال يلي هو كان مسؤول عن إقامة هيدا الحرب بغض النظر إذا نحن ضد أو مع هو يلي لازم أيضا يحقق وقف إطلاق نار وبالتالي
1: نعم.
2: مش شيء غريب أنه تكون المفاوضات الأمريكية الإيرانية هي اللي عم تجيب وقف إطلاق نار. بالنهاية حزب الله لا يمثل الدولة والدولة إذا فينا نقول طالعة من حزب الله وقيلة أنه هو يعني ما بيمثلنا. سو اليوم كيف الدولة بدها تفاوض عن شخص هي ما أنا قادرة تمون عليه أو هي ما بتعتبره جزء منه. سو طبيعي أنه تكون هي المفاوضات الأمريكية الإيرانية اللي عم بتجيب وقف إطلاق نار وتحرز تقدم. بس بذات الوقت بطبيعة الحال لازم من بعد هيدا الشيء اللي صار الدولة اليوم تقعد أو رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وإلى آخره لأن نحن ما عنا دولة. نحن fragmented state. نحن دولة مقسمة
1: مجزأة.
2: نحن ما عنا دولة موحدة. لازم يقعدوا كلهم سوا على طاولة مع حزب الله ويقرروا شو بدهم يعملوا كيف قرار السلم والحرب وكل ما يتعلق بالكيان اللبناني يكون موحد ومش هالقد مشقف. ويلي عم بيقول انه اليوم
1: نعم.
2: موضوع الاتفاق مع اسرائيل وموضوع السلام وغيره اكيد بعتقد كل لبناني بده انه اليوم تكون ستيبل الاوضاع وبعتقد انه رح تكون ستيبل خصوصا انه الموضوع صار مش بس بلبنان صار بالمنطقه كلها. ف فينا انه ما ضروري يكون يعني اتفاق انه تطبيع فينا انه يكون بيس وخلص ما حدا يقرب على حدا ولا بقى بدنا حروب ولا شيء.
1: اوكي اخر فويس بعتته جاسنت محته كنا رح نمرق على الهواء. Thank you, جاسنت حبيبتي انت. حال طليتك حلوين على التلفزيون ها مش بس بالريبورتاج بالبرنامج كمان. هلا وزير الداخلية احمد الحجار بيقول من بعبدا ندعم خطوات الرئيس عون بهدف تحقيق الامن والاستقرار في لبنان. وبيقول الحجار الأجهزة الأمنية مستمرة في تعزيز إجراءاتها وانتشارها في مختلف المناطق اللبنانية ولا سيما في بيروت. يا مع الوزير كمان في بيروت منزعة السلاح تنسيلنا هالنقطة. يلا ألو
3: ألو صباح الخير.
1: صباح النور. هلا
3: كيفك سيطوني؟
1: الحمد لله.
3: زياد ما.
1: أهلا زياد.
3: موضوع المفاوضات في مسألة بتضحك.
1: نعم.
3: انه خبرية مباشرة او غير مباشرة ما بتحسها انه بدعة لبنانية ما بتحسها انه سعدانيات سياسية
1: خلص سعدانيات
3: مفاوضات
1: لا يعني
3: بدوها اللف والدوران وغير مباشرة وإلى
1: خلص هي صارت يعني
3: بتحكي انت وهو يعني
1: جربناها مع هوكستين 13 مرة راح هوكستين واجا كان عم يعمل تواصل غير مباشر بين الحزب وإسرائيل. هوكستين يعني بتعرفوا المفد الأمريكاني عبر الرئيس بري كان

0: بري هو الناطق باسم الحزب
1: واخذوا الميض
0: المهم ما يبلعوهن هلا يردوا لنا اياهم شوي شوي
1: واخذوا البترول
0: يعني
1: هلا مسألة السلام صحيح نحن مش نظام رئاسي بالبلد بس لو مرة واحدة بالتاريخ ينعمل استفتاء على صعيد الشعب اللبناني
0: نعم
1: وشو بيقول الشعب نمشي فيه ولو مرة واحدة بالتاريخ
0: ايه يعني هلا برايك المفاوضات المباشره اللي عم بيقوم فيها رئيس الجمهوريه عبر الوزراء عبر السفراء بالاحرى
1: نعم
0: عم نحكي عن دوله عم بتفاوض دوله عم بتفاوض
1: هيك
0: دوله
1: لازم تكون الامور
0: ها
1: هيك لازم تكون الامور
0: هيك لازم بس
1: طبيعي
0: طب اذا قالوا لها الدوله ضبطي حزب الله شو فيها تقول لهم ما فيها تقول لهم شيء ما فيها تقول لهم شيء
1: مساله حزب الله راح تنحل
0: لا بس
1: إذا الله بالنهاية راح تنحل ما راح تعيش للأبد يعني
0: لا نحن عم نحكي إنه إذا الإسرائيلي أو الأمريكاني قال للدولة بدك تسحب سلاح حزب الله شو طالع بإيده
1: راح توصل تعمل؟ الدولة لهي المرحلة
0: مين بده يسحب سلاحها
1: راح توصل الدولة لهي المرحلة
0: الجيش يعني بده يسحب سلاح حزب الله مين راح يقول له لحزب الله سلم سلاح مين ممكن
1: شوي رح توصل الدولة يا سيطوني لهي المرحلة
0: هذا عامل ضعف عند الدولة اللبنانية بيقول لك الحزب مشان هيك لازم تستغل الدولة اللبنانية عامل القوة اللي عند حزب الله وتفاوض عليه
1: في شغلة كمان
0: من منطلق عامل القوة
1: طيب بس ما كمان الحزب بده يقتنع انه مش عم بيقوم دولة لانه هو معه سلاح يعني هيك الاساس
0: نعم
1: لانه انت مسلح مش عم بتقوم الدولة
0: شكرا لك خليني اسمع هلا انطونيو يلا
2: يعني اجادك كيف تتحمل هالكذب والتقيه تبعهم انا عم بسمع بي يعني لما كنت تقول لهم قبل الحرب يعني هالحرب وقفوها ما بقى تحركشوا باسرائيل بيقولوا لك لا هيدا الشيطان الاصغر وامريكا الشيطان الاكبر والحرب بينهم ليوم القيامه بدهم هن يفوتوا يحتلوا يرجعوا اورشليم هلأ صار بيقول لك لا ملك معليش لك ألمانيا وفرنسا كانوا يقتلوا بعض وهلأ اتفقوا بين بعض ونحن بدنا نعمل نفس الشيء يعني عم تستعملهم إيران بشكل رخيص عم بيروحوا على العالم حرام هول معترين هول عم بيقاتلوا هول من عمر يمكن سنتين وثلاثة ما تحك عليهم بيعبولهم براسهم قصص بس هو لازم ينحطوا بالحبس ويتعاقبوا هن هالسياسيين اللي وصلوا جماعتهم لهالمرحلة يعني صاروا مفوتين بثلاث حروبات كل مرة بيقتلوا عالم بتتهدم ضياء وبيقولوا لك نحن عم نحارب كرمالكم وخي خربتوا حالكم وخربتوا لبنان ومين طلب منكم يعني في شيء مش منطق
0: اوكي 09-218-233 رسائل صوتية بعد عنا تقريبا شوية وقت لنقدر نسمعكم رسائل صوتية على 70-95-911 فادي من المزرعة
3: صباح الخير خيي
0: صباح النور
3: الشغلة كتير كتير بسيطة أنا بقول لك وبأكد لك حتى حزب الله
0: نعم.
3: بيقبل يعمل سلام مع إسرائيل ويطبع للعظم معه إذا بحال بس بحالة وحدة إذا تغير النظام بإسرائيل واستلم البلد أشخاص ما في دم برقبتهم وكفهم نظيف وبيتقبلوا الآخر وبيردوا السلام للجميع
0: بإسرائيل
3: أشخاص غير كلية عن الأشخاص هلأ مستلمين أشخاص بينعيش معهم وفيك تتعامل معهم بأريحية وهالشي هيدا منا متوفر هلأ
0: أوكي بس إنه منين بدك تجيبهم هو بإسرائيل ما كلهم بالآخر فرد طبخة ما هيك بالآخر اللي حيقولوا لك كل الموجودين بإسرائيل سواء كانوا مع نتنياهو أو مع المعارضة هني فرد طبخة كيف اتصال ألو
4: بونجور
0: أهلين
4: يعطيك العافية نادين معك
0: أهلا فيك نادين
4: اللي بيزعل انه احلى شباب عنا عم بتروح فدا حدا تاني هذا اللي بيزعل
0: فدا حدا تاني
4: أكيد
0: فدا الأرض كيف حدا تاني؟
4: لا مش مزبوط
0: فدا لبنان هلأ كمان عم بقولوا لك دفاعنا عن لبنان وعن شعب لبنان.
4: أوكي هيدا كاموفلاج بس لا أكتر ولا أقل، والبرهان إنه كتير صار بلبنان وما تحركوا، واللي بيسمع كيف الجهة الإيرانية دايما عم تحكي إنه في مقاتلين بلبنان عم بيقاتلوا عنا، وطلع بكل سؤال 4000 واحد استشهدوا كرمال إيران، يعني مش نحنا عم نتبلع عليهم، هذا الشيء من إيران. إذا هن بيعتبروا إيرانية عم بيكذبوا يطلعوا يكذبون يقولوا لا نحنا،
0: بس ما الإيرانية على مدى سنوات ضحوا كرمالك، قدموا كرمالك، أوكي
4: ضحوا فينا
0: بالمقابل،
4: بس نكون بس ضحوا فينا
0: يعني عطيوك سلاح وعطيوك أموال لحتى يواجه، مش عم بحكي لألك عم بحكي عطيو الحزب عطيوك سلاح. هلأ نوعا من الرد الجميل،
4: أنا رد الجميل بردوا بإيران مش بلبنان،
0: ولا ما فيهم يردوا جميل يا عمي، كيف بدهم يردوا بإيران؟
4: ولا بكسر الجنوب كرامة إيران، واللي ما بعرف إذا حدثك شفت فيه ريبورتاج امبارح انحط إنه في أفيشات انحطت بإيران تجنيد لشباب حزب، مطلوب تجنيد شباب لحزب الله بمعاش $1,000، وبتصوري ما بعرف إذا شفتوا الريبورتاج، لأنه ما بقى في حدا هون عم يقدر يتجند، أو للأسف شبابنا ثلاث أرباعهم راحوا. أنا بزعل لأنه أحلى شباب عم بتروح، مقتنعة بالقضية وأنا ما عم شكك بشبابنا أنه مقتنعين بالعكس، ولكن في حدا أكبر منهم عم يستعملهم، بزعل عليهم لأنه قدامهم مستقبل أحلى.
0: هل إذا رحنا لمفاوضات مباشرة ولا غير مباشرة هي المجدية؟
4: ما له طعمه مباشره او غير مباشره،
0: ما له طعم يعني ما ضروري نروح على المفاوضات بالمره،
4: بالعكس، بس اللي انه هيدي الكلمه مباشره او غير مباشره، بس انا اللي عم بزعلني انه بيطلع حدا بيقول انا عم فاوض عن لبنان وما بيطلع جهه لبنانيه بتقول له اقعد على جنب نحن عم نفاوض.
0: هيدا لا كان رئيس عون كان كثير واضح، لا الرئيس عون كان كثير واضح ردا على كل المواقف الايرانيه، قال
4: من اسبوعين
0: اليوم امبارح انت مش سامعه هيك بيقول
4: امبارح ما سمعته صراحه كثير
0: زعجني. لحظه بس قال لك شغله، شو قال رئيس جمهوريه؟ بيقول لبنان بلد عنده سياده وما حدا بيفاوض عنه، نحن عم نفاوض عن نفسنا وما بنقبل انه يقوم اي فريق اخر بالتفاوض عنا، بنرحب باي مساعده من اي دوله لانهاء الحرب، لا سيما انه الوضع بالمنطقه مترابط مع بعض والبعض، بس ما حدا بفاوض عنا. هاي رئيس جمهورية
4: وبعضهم مش معبريننا، وبعضهم مش معبرين شو بيطلع قرارات، هيدا اللي بزعل أكثر.
0: يعني مشان هيك مكفى بالجولات التفاوضين، الناس متوقع انه بين ليل وضحاها يصير في تفاوض وفي سلام، علما انه في تراكمات بين لبنان واسرائيل.
4: اكيد في تراكمات، بس ليش الحزب قابل انه ايران تفاوض لانه ياخذ لبنان يفاوض؟ هيدا السؤال، ليه بيقبل لايران كل شيء بينما نحن معتبر انه نحن خونة في حال فوضنا مع الأمريكان؟
0: لأنه عم بقلك أنه الدولة راحة لهونيك لتفاوض الزل، هيك قال علي المقداد، تفاوض زل مع إيران.
4: شو معيار الزل لهم؟ شوفت ناسنا بالطرقات، شوفت بيوتنا بيوت الناس مكسرة، شباب أحلى شباب راحت، شو ما بعرف شو معيار الزل، لأنه هاي المشكلة أنه في معيار للكرامة والزل مش بمنظار الكل نفس الشيء.
0: شكرا لك، أهلا وسهلا فيك، نحن برنامجنا خلص لليوم، شكرا لكل شخص شارك معنا، تعددت الآراء والمنبر الحر دايما لبنان الحر، سوء على مهلكون، إن شاء الله نقدر نتابع الحلقات اللي جاي طبعا بهالروح الحلوة اللي كانت سيد اليوم، شغلة حلوة كتير وعظيمة. بعد شوي منكون مع أم جورندا لحتى تخبرنا شو في معها بموجز أخبار 10:45. مارون يعطيك العافية مارون، ولحلوة لبنان سيدي مخلوف، باي باي.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة سائل للجلي سانيتا 650 ملي بدولار واحد، فاب 20 قرص ب 95 سنت.

0: الخبر أولا. سرعة، دقة، موضوعية.
1: تمام 10:15 في لبنان الحر، نقدم موجزا للأخبار.

0: سجل تحليق للطيران المسير والاستطلاعي الإسرائيلي في أجواء صور ومحيطها، ولا سيما مناطق البص، المساكن الشعبية وجل البحر وعلى مستوى متوسط. في قصر بعبدة عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار للوضع السياسي، وتم تأكيد دعم الخطوات التي يقوم بها رئيس الجمهورية بهدف تحقيق الأمن والاستقرار. وتطرق البحث إلى قرار السعودية استئناف الصادرات اللبنانية والترحيب بهذه الخطوة التي تعكس الثقة برئيس الجمهورية والحكومة وبالإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية اللبنانية. وعن الأوضاع الأمنية شدد الحجار على الدور الأساسي الذي تطلع به الأجهزة الأمنية في هذه المرحلة، وأطلع الرئيس عون على التدابير والإجراءات الأمنية التي تقوم بها الوزارة على الصعيد الأمني تحضيرا لانطلاق العمل في مطار روني معوض في الليعات. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كليا، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
0: نواصل قراءة الموجز من لبنان الحر. بحث وزير الزراعة نزار هاني ووزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي خلال اتصال هاتفي في سبل تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين ومتابعة الإجراءات المرتبطة بإعادة فتح السوق السعودية أمام المنتجات الزراعية اللبنانية. أعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه أن القوات الجوية ستقوم بتواريخ 23 و 24 و 30 حزيران والأول من تموز بدءا من 9 صباحا ولغاية منتصف الليل من كل يوم بإجراء تمارين تدريبية تتخللها رمايات جوية ومدفعية نهارية وليلية في حقل رماية العقورة بواسطة الأسلحة الثقيلة. في الخبر الأخير، انخفضت العقود الأجلة لخام برنت الأمريكي أكثر من 1% إلى 73.8 دولار للبرميل. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الأبليكيشن للدليفري.
3: انخفض منذ بعض الوقت سعر صفيحتي البنزين 95 و 98 أوكتان 21 ألف ليرة، المازوت 26 ألف والغاز 62 ألف ليرة. وتحددت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان 1,291 ألف ليرة، بنزين 98 أوكتان 1,309 ألف ليرة، مازوت 1,938 ألف ليرة، والغاز 1,162 ألف ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.
5: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بازيلا أوشن جاردن 400 جرام بدولار ونص. لبن مزارع تعنايل الكيلو بدولار وتسعين سنت.

0: خبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تحية طيبة، موجز أخبار 11:45 من لبنان الحر.

0: بحث رئيس الجمهورية جوزيف عون مع النائب ملح مرياشي موفدا من رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة في ضوء التطورات الأخيرة ومسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية في سويسرا وموقف لبنان منها، إضافة إلى التحضيرات للجولة الجديدة من المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن المقررة بعد ظهر اليوم. قال وزير المال الإسرائيلي لإذاعة الجيش الإسرائيلي: عدم انسحابنا من لبنان يشمل منطقة الشقيف حتى تفكيك حزب الله بالكامل. واليوم ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على بلدة كفر تبنيت. يشهد المسلك الغربي لأوتوستراد شكا البترون زحمة سير خانقة بسبب أعمال تصفيت تقوم بها وزارة الأشغال بعد النفق. وقفة مع الإعلان نتابع بعدها الموجز.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبيل ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كليا، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
0: قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان: أسعى إلى التنفيذ الكامل لبنود مذكرة التفاهم مع أمريكا. أفادت وكالة تاس الروسية بأن روسيا وأوكرانيا قد تجريان قريبا عملية تبادل للأسرى. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: بارلل ويذر ريبورت طقس لبنان حر.
1: الطقس مشمس يتخلل الجو سحب خفيفة وضباب محلي جبلا بعد ظهر الأربعاء، مشمس إلى غائم جزئيا وضباب محلي جبلا، والحرارة تتراوح بين 22 و 30 ساحلا وبين 14 و 33 بقاعا وبين 16 و 24 على ارتفاع 1000 متر. أما الخميس فيكون الطقس مشمسا إلى غائم جزئيا أو ضباب محلي جبلا، والحرارة تتراوح بين 22 و 30 ساحلا وبين 14 و 33 بقاعا.
0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: حركة مرور كثيفة من نهر الكلب حتى الزلقة، وحركة من أنفاق المطار باتجاه خلدي، كما في حركة مرور كثيفة على طريق البحرية من أنطلياس باتجاه كارنتينا، والحركة ناشطة على التقاطعات والمستديرات.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: أي طابة بدنا اليوم؟ عم نحكي عن طابة كرة القدم بالمونديال، ومش حيالا مونديال، مونديال هالسنة، لأنه غير قصة. هالطابة مجهزة بكاميرات، وإذا بدنا نكون كتير دقيقين منقول سنسورات، عددها 12، قادرة تاخد حوالي 500 بيان أو صورة للاعبين واللعبة عموما. وصار في كتير تطور بهالطابة من 2022 لليوم، وهالسيستام عم بيخلي كل اللعبة تصير دقيقة أكتر، وكل القصة كرمال يتحسن التحكيم وما تفوت القصص بجدالات واسعة. والمهم كمان نعرف إنه عادة بالمباراة بيكون في أكتر من طابة available أو موجودة حتى يقدروا يستعملوها وما يضيعوا وقت كل ما بدون يجيبوا طابة جديدة.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الأبليكيشن للدليفري.
3: انخفض سعر صفيحتي البنزين 95 و 98 أكتان 21 ألف ليرة والمزود 26 ألف ليرة والغاز 62 ألف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أكتان 1,291,000 ألف ليرة، بنزين 98 أكتان 1,309,000 ألف ليرة، مزود 1,938,000 ألف ليرة والغاز 1,162,000 ألف ليرة لبنانية.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.

0: طب عايبولو
1: عايبولو جديد جو أشقر كلمات ألحان رامي شلهوب توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة طحين 900 جرام بنص دولار. دورالا البوب كورن 900 جرام ب 75 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية عشرة إلا ربع في لبنان الحر، موجز الأخبار.

قطع حاجز للجيش الطريق نحو كفر تبنيت ويحمر وأرنون بعدما عمدت مسيرة إسرائيلية وللمرة الثانية إلى إطلاق قنبلة صوتية في اتجاه كفر تبنيت، كما أطلقت القوات الإسرائيلية النار في اتجاه 3 مواطنين في النبطي الفوقة. في الأثناء سجل تحليق لطيران المسير في أجواء الضاحية الجنوبية. أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن إسرائيل ستقترح تجربة انسحاب جزئي من منطقة في جنوب لبنان ودخول الجيش اللبناني تحت إشراف أمريكي. أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أنه منذ نهاية شهر شباط الماضي أطلق حزب الله على إسرائيل ما لا يقل عن 7285 صاروخا ومسيرة. اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن وقف الحرب على لبنان شرط أساس في مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. الخارجية أعلنت أنه تم الاتفاق على آلية بمشاركة إيران وقطر وباكستان وأمريكا ولبنان لمنع التصعيد في لبنان. من جهته قال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة إن بلاده سترد إذا انتهكت إسرائيل مذكرة التفاهم بأي شكل، بما في ذلك مهاجمة لبنان وحزب الله. الأوضاع العامة وآخر المستجدات عرضها قائد الجيش العماد رودولف هيكل مع السفير الفرنسي في لبنان إيرفي ماغرو، الذي شدد على أهمية تأمين الدعم للجيش في ظل الأوضاع الراهنة، وأعرب عن تقديره لدور المؤسسة العسكرية في الحفاظ على الاستقرار. ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن مضيق هرمز شهد عبور أكبر عدد من السفن منذ بدء الحرب. أشارت الخارجية الإيرانية إلى نيتها عدم السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة المواقع النووية التي استهدفت في الحرب، مضيفة أن التفاهم يقوم على الاحترام والالتزام بالواقع، وأن أي حديث متعال سيقوض مسار الاتفاق. أخيرا أشار الأمن العام الأردني إلى وفاة شخص وإصابة 8 آخرين نتيجة تدافع للجمهور في الساحة الهامشية أو في الساحة الهاشمية بعمان فجر اليوم. الموجز انتهى، شكرا للمتابعة.

بولي كلينيك. صحتنا بين الطاقة الإيجابية والطاقة السلبية، هكذا نحميها مع الخبيرة الدولية بمجالات علم الطاقة والتنويم الإيحائي والشفاء الكمي هبة كلش. بولي كلينيك مع جان حتشيتي.

0: أحبائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بولي كلينيك، مع أطيب تحيات جناح حتشيتي برفقنا على الإخراج الإذاعي الزميل فريدي سابا. في السنوات الأخيرة ازداد اهتمام الناس بفكرة الطاقة وتأثيرها على الصحة النفسية والجسدية، وأصبح كثيرون يتحدثون عن طاقة الإنسان وطاقة الأماكن وتأثير الأشخاص المحيطين بنا على حالتنا المزاجية والصحية. في هذه الحلقة من بولي كلينيك أعزائي المستمعين، سنحاول فهم العلاقة بين المشاعر والطاقة الداخلية للإنسان، إذ إن هناك من يعتقد أن الإنسان يحمل ذبذبات تؤثر في من حوله سلبا أو إيجابا، ويرى آخرون أن الطاقة الإيجابية تساعد على الشفاء وتحسين جودة الحياة. كذلك يتحدث البعض عن طاقة الأماكن، وأن بعض المنازل أو المكاتب تمنح راحة نفسية، بينما تثير أماكن أخرى التوتر والضيق. فهل لهذه الأفكار أساس علمي؟ وهل يمكن للطاقة السلبية أن تؤثر فعلا على المناعة أو تسبب الإرهاق النفسي؟ وهل يؤثر المحيط الاجتماعي على التوازن النفسي والطاقة الداخلية للإنسان؟ كما سنتحدث عن طرق حماية النفس من الضغوط والطاقة السلبية، وما إذا كان يمكن الجمع بين الطب التقليدي وأساليب الاسترخاء والطاقة. سنناقش أيضا تأثير الأفكار السلبية على الجسم والعقل. هذه المحاور وغيرها نناقشها في حلقتنا اليوم من بولي كلينيك مع الخبيرة الدولية بمجالات علم الطاقة والتنويم الإيحائي والشفاء الكمي هبة كلش. هبة كلش الخبيرة الدولية بمجالات علم الطاقة والتنويم الإيحائي والشفاء الكمي، بنرحب بحضرتك بإذاعة لبنان الحر وبرنامج بولي كلينيك. أهلا وسهلا.
1: أهلا فيك، مرسي لأنكم استضفتوني مرة تانية وتالتة صاروا.
0: يا ميت أهلا وسهلا. نحن نعرف عمل حضرتك ودراساتك وخبرتك بين لبنان والولايات المتحدة، بكل زيارة بنحاول الاستفادة قدر الإمكان من حضرتك. لو سمحتي، موضوع كتير حلو، موضوع كتير شيق، هناك دراسات كتير، هناك أبحاث، هناك أراء وأراء، أحيانا الأراء تكون متناقضة، أحيانا هذه الأراء قد تكون جيدة جدا، كتار أشخاص عم يستفيدوا منها، بيحكوا عنها، يعني كتير أنا من الأشخاص يلي كتير كتير كتير سامع شهادات، ومش من الناس لبنانيين وحتى من الولايات المتحدة وأوروبا. ويبقى علم الطاقة هيك محور دهشة، محور تساؤل، يمكن أكتر الناس يلي بيأمنوا فيه هن الأشخاص يلي شو فيه عن طريقه. رح نحكي مع حضرتك بهذا الموضوع. لو سمحتي بداية هيك تعريف بعلم الطاقة، ما المقصود بطاقة الإنسان وعلم الطاقة؟
1: قبل ما فوت بالمقصود بدي نوه على اللي هلأ بعدك عم بتقوله، أنه صاير في وعي كتير كبير بين العالم، وأنا كتير مبسوطة قدي عم شوف في اهتمام بهالموضوع، وصار في حشرية، يعني العالم يلي بعدها مش كتير فاهم الطاقة عندها حشرية تعرف شو هي.
0: صحيح.
1: وعندها حشرية تعرف انه كيف بتأثر على حياتنا. والطاقة قبل ما نفوت بالتفاصيل، هي مش بس للشفاء، هي لكل يوم. هي انه كيف يكون نهارنا احسن، هي كيف انه نقدر نسيطر على مشاعرنا يلي مرات اذا بيصير معنا شيء مش منيح، بدل ما نعصب وينتزع النهار، كيف تخلي حالك شوي هيك اندر كنترول. الطاقه شو هي؟ الطاقه هي اذا بدي اجمعها بكلمه، هي كل شيء، لانه كل شيء بالحياه مش بس جسمنا. حتى الاشياء الانيرت، يعني الاشياء اللي مش حيه، فيها طاقه. الطاقة هي اللي وقتها بتقرب على حدا كيف بتحس بهالشخص. يعني مثل كأنه إذا حدا حاطت بارفان، كيف بتقرب وبتشم البارفان، بتقول ريحته حلوة، ريحته طيبة.
0: نفس
1: الشيء بتقرب على حدا بتحس أو قادر هيك بترتاح له.
0: نعم.
1: كم مرة بتسمع حدا بيقول لك مش معقول كأني بعرفك من زمان؟
0: وأكيد هذه الأمور يلي حضرتك حكيتيها هيك بشكل البسيط السهل تسخر للعلاج يلي رح نشوف بسياق الحلقة. أيضا كتير جاء أسئلة، نحن وقت اللي بنعمل الحلقة ببولي كلينيك بنطرح الأسئلة على السوشيال ميديا. العلاج بالطاقة هو غير العلاج كمحلل نفسي أبدا؟
1: ما أبدا، كليا مختلف. كليا مختلف.
0: نعم
1: طبعا.
0: قبل ما ندخل لو سمحتي هبة كلش بالطاقة السلبية والطاقة الإيجابية والحالة النفسية وطاقة الجسم وكل هذه التفاصيل، لو سمحتي نتوقف قليلا مع الأهلين.
2: مياركو للتأمين، أمان لجميع أفراد العائلة. ميركو للتأمين، استمرارية، ثقة وراحة بال. ميركو للتأمين، صحتك وكل مقتنياتك محمية على مدار الساعة. ميركو للتأمين، صحة، حوادث، ممتلكات ومخاطر داخل لبنان وخارجه. ميركو للتأمين وإعادة التأمين، تاريخنا يشهد 71/11/727.
0: الخبيرة الدولية بمجالات علم الطاقة والتنميم الإحائي والشفاء الكمي هبة كلاش، منرحب بحضرتك مجددا بإذاعة لبنان الحر وبرنامج بوليكلينيك، ومنرحب أيضا بأعزائنا المستمعين.
1: Thank you.
0: كنا حكينا ببداية الحلقة وتعرفنا مع حضرتك على الطاقة، ما هي الطاقة، كيف نشعر بها، كيف نعيشها، يعني هي ما بدنا نقول أسلوب حياة، هي الحياة بحد ذاتها بكل ما الكلمة
1: صح.
0: من
1: معنى إذا بدنا نقول أسلوب حياة، أسلوب الحياة لازم يكون كيف نعرف ندير الطاقة لا تساعدنا على الحياة اليومية وتساعدنا نكون مبسوطين أكثر ومرتاحين أكثر.
0: صحيح. هبة كلاش، هل هناك من علاقة بين الحالة النفسية وطاقة الجسم سلبا وإيجابا؟ قبل ما نفوت بالتفاصيل، يعني الطاقة أيضا هي التي تجعل مزاجنا جيد أو غير جيد، قلق أو غير قلق، حزين، فرح، متعب، غير متعب، نشط، يعني
1: هو العكس.
0: هو العكس،
1: هو العكس.
0: نعم،
1: الطاقة هو وقتها بيكون مزاجنا معكر بتصير الطاقة سلبية.
0: نعم.
1: مش الطاقة السلبية بتخلي مزاجنا يتعكر.
0: نعم.
1: يعني وقتها بنحكي عن انرجيات معينة، عن طاقات معينة، مثل طاقة الغضب، طاقة الخوف، طاقة الحزن، طاقة الحسد، طاقة الكره، كل هول الاشياء
0: سلبية،
1: سلبيات جدا.
0: نعم.
1: سو هن يلي بيخلوا يعني هول اشياء نفسية، هن
0: نعم.
1: اللي بينزلوا الطاقة وبيعملوها طاقة سلبية. سو اذا بتنتبه، اذا بتفوت مثلا عندك حدا من اصحابك يمكن بيكون عنده كتير مشاكل، لا سمح الله يعني اكيد، بس بتحس انه كل ما تشوفه بدلنا وبدل يشكي وبدل ما عنده كلمة امتنان، ما عنده كلمة نشكر الله، ما عنده كلمة يي اليوم كان نهاري حلو.
0: ريدا.
1: ابدا، كله نق وكله بتحس انت انه حتى انت بتحس مطبق قلبك يعني وقت بتقعد معه. هيدي الطاقة السلبية يلي عم تطلع منه، يلي هي أكيد مسيطرة على حياته وعم بتعبي فيك أنت.
0: يعني هبة كلاش، فينا نقول الطاقة السلبية كما الطاقة الإيجابية نحن مسؤولين عنها، والمحيط أيضا مسؤول عنها تجاهنا، يعني هي
1: حلوة
0: من مصدرين.
1: نعم. كتير حلوة، لأنه أنا على طول بقول مثل ما نحن مسؤولين عن نظافتنا.
0: نعم.
1: مثل ما مسؤولين أنه نخلي جسمنا نضيف، نخلي عقلنا نضيف، نخلي طاقتنا نضيفة.
0: نعم.
1: يعني لازم الصبح مثل ما واحد بياخد شاور وبيفرك سنانه ينتبه عطاقته أول شيء، مش أنت. نعم. يعرف يكفي نهاره، مش بس كرماله، كرمال محيطه كمان. نعم.
0: نحن عطول نتمنى الأمور تكون جيدة وإيجابية
1: طبعاً.
0: ولكن هلأ بالحلقة مع حضرتك رح نبلش بالطاقة السلبية. كيف تؤثر الطاقة السلبية على الصحة الجسدية؟ نحن نعرف الطاقة السلبية مثل ما ذكرتي ومثل ما رح نحكي هلأ منشعر فيها، منحس فيها، ولكن متى تهدد الطاقة السلبية صحتنا الجسدية؟
1: بتصور صار كتير معروف، يعني حتى مش بس بعلم الطاقة، حتى إذا بتروح عند الحكيم صار بيقلك أنه ستريس هو أساس كل مرض.
0: صحيح.
1: شو هو ستريس؟ هو طاقة سلبية.
0: طاقة سلبية.
1: مش بس ستريس، هلأ نحن للأسف عايشين ببلد العالم متوترة،
0: قلق دائم
1: أبدا، وما في سيكوريتي، يعني حتى انسى الحرب وكل المشاكل، في الواحد بيقلك ما بعرف شو ناطرني بكرة، يعني في ما في اطمئنان، ما حدا حاسس بيوعك كل يوم هيك مرتاح وبده يوعي يغني. سو كله عم هيدا وين عم بيعبي؟ عم بيعبي بالجسم.
0: نعم.
1: وهيدا بيتحول لمرض. هلا انا بدي اعطيك اكزامبل، انا كتير بحب اعطي اكزامبلات المي لدكتور ايموتو. قبل بمره اعطيت اكزامبل معك،
0: وانتقدوا كتير الناس،
1: اللي بده ينتقد فيه ينتقد.
0: نعم.
1: بس اللي بده في صار جوجل كتير هين، في تقول على جوجل ويتاكدوا من كل شيء مع صور.
0: صحيح.
1: اللي بده ينتقد بده ينتقد، اذا ما عنده انفتاح فكري نحن ما فينا نغير شيء. بس انا اللي بده ينتقد هالمره بقول له يجربها ببيته.
0: نعم.
1: فيك تجيب 3 كبايات تحط فيهم رز وتعبيهم مي، اول كبايه بتحكيها كل يوم كلام حلو، كلام حب، وكلام انه انت حلوه. هلا يمكن العالم تضحك، بس نحن عم نحكي هلا على وقع الكلام.
0: نعم.
1: مش عم نحكي عم نتغزل بالرز. تاني كبايه بتحكي القلب كره وانتقاد، تالت كبايه بتهملها كليا.
0: نعم.
1: بيمرق وقت، اول كبايه بتدل المي مثل ما هي، تاني كبايه بتصير المي كلها سودة من فوق، ثالث كبايه بتعفن.
0: نعم.
1: ليش؟ لانه الاهمال مرات بيأذي أكتر من الكلام الجارح. سو كل شيء وقت الإنسان ما بيعبي طاقة إيجابية بيكون طاقة سلبية، والمي نحن جسمنا فيه أكتر من 60% مي. سو إذا كانت هالمي تبع الرز عم تتعكر، تخيل إذا أنت طاقة سلبية شو عم بيصير بجسمك من جوا. مش هيك الأمراض بتكتر وبتزيد، وبيصير الواحد أول شيء بدل حس حاله تعبان، بدل في وجع راس، ما بيعرف ينام منيح، ما بيهضم منيح، وألف يعني. مزبوط.
0: طيب، فيما خص هذه الطاقة السلبية، يعني تأثرنا فيها سلبا أكيد وأخذت من حياتنا، هي تصيبنا بأمراض يعني بتأثر على جهاز مناعتنا. يمكن كيف هذه الطاقة السلبية الغير منظورة الغير مرئية هي مجرد طاقة تتحول إلى مرض بجسمنا.
1: هلا أنا أكتر إكزامبل بعطي إكزامبل الواي فاي.
0: نعم.
1: الواي فاي إذا كنت أنت بعيد عن المودم ما بتلقط انترنت.
0: طيب.
1: يعني اللي ما بده يصدق بالطاقة ليش بيصدق انه المودم بيبعت واي فاي على تليفونك وبيعلق؟ اذا بعد انه مش ضروري تكون الاشياء مرئية تتكون مزبوطة.
0: نعم.
1: اكيد. هلا بالنسبة للجهاز جهاز المناعة.
0: نعم.
1: اكتر شيء بيتأثر والعالم يعني اذا هن بيرجعوا بالذاكرة لورا بينتبهوا انه وقت اكثر شيء بيسخنوا وقتها بيكونوا معصبين وزعلانين وبيقولوا
0: بالانجليزي
1: feeling down.
0: صحيح.
1: ليش داون؟ لانه بتحس محبط، جسمك كله بيقشط. مثل ما جسمك ما بيعود لك جلدي تقوم، ما لك جلدي تشتغل، كله بيتقمى، كل الجسم مترابط ببعضه. بعدين الجسم إذا بدنا نحكي بالجهاز العصبي وقتها بيكون الوضع كتير مش منيح، الجهاز العصبي بيصير عم بيقول للجسم أنه أنت مش سيف، أنت مش منك بأمان،
0: بيعطي انذارات،
1: بيصير فيه الفايت أور فلايت، بيصير الجسم مثل مستعد يحارب.
0: نعم.
1: هيدي وقتها الجسم مش على طول مستعد لأنه مثل بحالة نفور، شو بيقولوا؟ لا استنفار.
0: استنفار
1: معلي. نعم. ما توخزوني العيشي برا صعبة. استنفار وقتها بيكون الجسم بحالة استنفار.
0: نعم.
1: ما بيكون رايق ساعتها كله اللي عنده. في عالم بتعصب معدتها، في عالم بتعصب ما بتنام ما بتاكل.
0: صحيح.
1: في عالم بتعصب بيصير عندها أرق أو بيصير عندها عصر هضم أو بيصير عندها أوجاع أو وهيك. يعني إذا بدك الترجمة.
0: نعم.
1: ساعتها بتقدر تعرف أنه كل ما بتكون وضعك الطاقي سلبي كل ما جسمك عم يتعب أكتر،
0: عم يتعب أكتر وعم يكون عرضة للأمراض.
1: طب 100%.
0: أكيد سنلجأ إلى أخصائي العلاج بالطاقة أمثال حضرتك هبة كلش، ولكن كوقاية هلأ الأشخاص اللي عم بيسمعونا وخصوصي نحن بلبنان مثل ما تفضلتي وقلتي، يعني إلى جانب الحرب إلى جانب الظروف نحن ما في استقرار اجتماعي، ما في استقرار صحي، ما في استقرار مادي
1: للأسف.
0: يعني
1: مزبوط.
0: عايشين بحالة لا استقرار.
1: مزبوط.
0: للأسف. كيف نحمي أنفسنا من التأثير السلبي لك الطاقات السلبية حوالينا ونبعد عنا ضررها؟
1: بدي بلش هالحديث بإني أقول أنه الطاقة والعقل يعني.
0: نعم.
1: الدماغ إذا بدك وكيف بيشتغل هن مثل منقوشة الزعتر والزيت بيمشوا مع بعضهم،
0: متلازمين
1: جدا. سو إذا بدك تخلي طاقتك مزبوطة بدك تبلش بعقلك. هلا اكيد في اكزرسيسات بس اكيد ما فيني اعلمها على الهواء لانه لازم تكون موجود. في اكزرسيسات انا بقول لهم هيدي انا بسميها انرجي هايجين، يعني مثل ما حكينا مثل ما بتتحمم بتفرك سنانك تعمل هالاكزرسيس تتخلي الطاقه عندك مزبوطة. بس اذا بدي احكي بالمطلق اشياء العالم كلها تقدر تطبقها اذا اخذوا القرار يطبقوها، لانه في كتير عالم بحكي معهم بهالموضوع كلهم ما في. اذا بدك تقول ما في مش رح توصل لمطرح يعني.
0: صحيح.
1: مثل ما انا قدرت انا ما خلقت هيك يعني، انا تعلمت ودربت حالي، بدها ديسيبلين وبدها التكرار.
0: صحيح.
1: والواحد بتعود اذا بتتعلم تفكر انه انا اذا شيء مش قادر سيطر عليه ما عندي اي قدرة اني انا مثلا وقف الحرب مثلا، مش ضروري بلبنان وين ما كان، او اي شيء خارج عن سيطرتك كليا إذا بتقعد كل النهار عم تعتلهم وعم وهالشي عم ياكل
0: عم فيه عم تحبط نفسك بنفسك
1: ساعتها.
0: عفوا للمقاطعة، يعني بتذكر حلقة مع مدرب رياضي عم نحكي عنه، في أعمار كبيرة، في ناس بدينين، في امرأة حامل، في ناس ذوي احتياجات خاصة
1: صح
0: وغيرها
1: صح.
0: قال لي جان وقت اللي نعم بفكرهم أنه هاي الحركة بيقدروا يعملوها بفكرهم بيعملوها جسديا
1: it's all about the mind.
0: أبدا يعني أصبت بال
1: بالإنجليزي بيقولوا mind over matter، يعني العقل هو اللي بيتحكم بالحالة
0: المتحكم.
1: إذا بتسمح لي أعطي example مش بعيد صار معي من يومين
0: نعم.
1: وعيت عبكرة لقيت بيتي عم يسبح بالمي، كل البيت
0: نعم.
1: مي ملين مي. أول قلق، أنا إنسان مثلي مثل الكل، أول رياكسيون عندي عصبت وبكيت مش عارف شو بدي أعمل
0: نعم.
1: بعدين صرت فكر غير إنه تتحكم إنك تقول ما فيني سيطر ما فيك، إذا فيك تروح لمحل يمكن صعب شوي بس مع التمر مع الواحد إذا تمرن بيوصل له، بتصير تقول نشكر الله. مثلا أنا صرت هيك مثل لقيت حالي وصرت أقول نشكر الله اللي صارت أنا وبلبنان مش أنا وبرا، نشكر الله لما دقرت الكهرباء صار عندي مشكل،
0: يمكن لقيت إيجابيات أكثر من سلبيات.
1: 100% آخر شيء صرت أمزح مع اللي عم بيساعدوني، قلت لهم كان بدي نظف البيت، نشكر الله صار هيك نظف. يعني إلا ما تلاقي شيء تعرف إنه هالشي صار، يمكن هالشي الكبير صار تيحميك من شيء أكبر.
0: بس هودي يعني حضرتك عم تحكي كتير مهم، بس بدنا نمر بكتير تجارب ومعاناة تنوصل لهالمرحلة. ما في شخص يكون أمام مصيبة أو مشكلة كبيرة إلا ما يكون متدرب، إلا ما يكون عنده استعداد لهالشي. كيف نمرن عضلاتنا كمان نفس الشيء، منمرن ذهننا، منمرن طاقتنا تتكون إيجابية أمام المصاعب
1: 100%. وأنا نعم. أكيد يعني بحب اللي عم يسمعونا اليوم ما يفكروا أنه أنا أنه إذا نازل القصف أنا قاعدة عم أقول يه أكيد في شيء إيجابي من هالشيء، في أشياء بالحياة ما فينا نتحكم فيها. أنا كل شيء عم أقوله إذا ما فينا نتحكم باللي عم بيصير
0: نعم.
1: هلأ أكيد إذا نحنا مش تحت المصيبة، يعني إذا مش نحن قاعدين بالملجأ الخوف ما فيك تطلع منه.
0: يعني مثل ما قلتي حضرتك هبة كلش، يعني حتى أمراض السرطان في أمور نحن مسؤولين عنها فينا نتفاديها، الأشياء مش مسؤولين عنها فلتكن
1: يعني ما حدا عم يعني ما حدا أنا مش عم بستلشق باللي عم
0: يعني بصير. مش فوق قدرتنا نعمل
1: أبدا
0: شيء.
1: بس إذا مش فوق قدرتك فيك تلجأ لأي شيء بيريحك. في عالم مثلا الإيمان بيريحك كتير
0: صحيح.
1: بدل ما أنت تركز على المش منيح ركز على اللي بيعطيك راحة ولو كانت كل دقيقة بدقيقتها
0: صحيح. يعني هذا الجزء يلي نحن مسؤولين عنه وقت اللي نتكل عليه ومنمرنه بيصير جزء كتير مهم وبيصير هو المسيطر أيضا، ونتقبل كل الأمور أو ملاقي لها مخرج بطريقة إيجابية، لأنه الطريقة التانية رح تدمرنا أكتر من المصيبة صحيح؟
1: أكيد أنا نعم. عم أقول لك أنا مرقت يعني أنا هلأ إلي بهالعالم اللي عايش فيه أكتر من 15 سنة. يعني أنا وقت بلشت ما كنت هيك
0: أبحث ودراسات وزيارات وإلى آخره
1: وإلى آخره، بس بالأول كنت مثل غيري كنت أقول يا وكيف وليش، بس بتوصل إذا بتثابر وإذا بيكون في شو ديسبلين بالعربي، إذا بيصير في أنه تخلي دل على نظام معين وتجرب ما تطلع صحيح. عنه
0: هيبة كلش. السؤال قبل ما نحكي عن العلاج بالطاقة وندخل هذا الموضوع بيسمح لنا الوقت ويسمح لنا الموضوع، لأنه حقيقة هذا الموضوع معنيين فيه الأشخاص يلي هن بيخضعوا له هالشي ومقتنعين فيها
1: صح.
0: نحن بقدرتنا الذاتية نستطيع بدون أي مساعدة أن نحول تفكيرنا أو طاقتنا من سلبية إلى إيجابية، أو أنه مثل ما تفضلت هذا أسلوب حياة دائماً بالقدر المسؤولين عنه بحياتنا دائما ننظر إلى الأمور بطاقة إيجابية. وقت نقول طاقة إيجابية ما معنى أنه فرحين ومبسوطين أبدا، ولكن بطاقة إيجابية مش بسلبية. ذاتيا نقدر نوصل لهالمرحلة كل شخص
1: فينا نوصل أكيد
0: نعم.
1: قادرين نعملها هيك أنه واحد يغير بين يوم والتاني؟ لا
0: لا.
1: يعني أنا مثل ما أنا تعلمت تحت إيد كتير عالم، ويعني في مثل طريقة معينة تدريب معين تتوصل لهالمرحلة. بس أنا بدي أقول شغلي، أنا مش على طول بدعي أنه نتطلع بالشي بصورة إيجابية
0: نعم.
1: مثل إذا عم نحكي على القصص الكبيرة، أنا يعني أنا بعدني عايش بهالعالم، ما فيني أقول لحدا تطلع بطريقة إيجابية. المهم ما تتطلع بطريقة سلبية، يعني إذا فيك تتطلع بطريقة نيوترال
0: طبيعية
1: إيه، أنه تكون لا إيجابي ولا سلبي، المهم ما تكون سلبي يعني مش ضروري تكون إيجابي لأنه في أمور ما في يعني قد ما تجرب ما فيك تكون إيجابي, بس ما تكون سلبي لأنه إذا بتكون سلبي عم تأذي حالك, وقتها بتأذي حالك عم تأذي أهل بيتك, وكل واحد من أهل بيتك عم يأذي اللي حواليه. سو إذا واحد كل واحد ببلش بحاله بيأثر على غيره, غيره بيأثر على غيره, يمكن البلد كله شوي هيك بيروق.
0: أنا عم بحضر الحلقة في عجبني مثل كتير حلو, وحضرتك هيك عم تحكينا بالأمثال لأنه أقرب إلى الفهم الموضوع. بألمانيا بوقت كانت الحرب العالمية يعني من هذيك الأيام الطاقة هي علم معروف, مش
1: طبعا
0: أحد الباحثين بهالموضوع عم بيعمل محاضرة مع تلاميذه قال لهم نحن أنتم عندكم امتحان فيكم تقولوا أنه نحن بحرب الحلفاء على أبواب
1: ألمانيا
0: ومش رح نقدم هالامتحان وتكونوا معذورين, بس كمان فيكم تعملوا امتحان وتنجحوا. بتقولوا على الرغم من أنه الحلفاء صح. على باب ألمانيا صح. نجحنا عليكم الخيار. وقال هالتلاميذ ما بعرف إذا كان عددهم ما بتذكر, ولكن كلهم خضعوا للفحص وكلهم نجحوا بوقتها بعد ما قالوا هالموضوع هيدا. يعني إبداي مهم ننظر للأمور بهذه الطريقة,
1: هو الأهم كمان ناخذ القرار.
0: ناخذ القرار
1: يعني كيف أكيد. التلاميذ أخذوا قرار أنه صحيح. أنت عندك فيك تعيش حياتك كضحية, وبكلمة ضحية اللي بعنيه أنه كل الوقت تنق وأنا صار فيه هيك وأنا صار معي
0: يعني خاضع صح.
1: أو فيك تعيش حياتك أنه أنا لو شو ما صار أنا بعد حياتي منيحة. ركز على يعني إلا ما كل واحد منا عنده شيء, يمكن واحد عنده صحته بيقول أنا نشكر الله بعد صحتي منيحة, يمكن حدا ماديا مرتاح. تركز على الشيء اللي عندك يا منيح, وجرب تخلي حالك أنه بدل ما تغرق بالسلبيات خليك فايش.
0: صحيح. هبة كلش نرجع هون لبيت القصيد نحكي أمور ملموسة أكتر. شخص إجا لعند حضرتك سلم أمره لهبة كلش كونك خبيرة بهذا العلاج الطاقي والكمي, قالك أنا بدي أعرف حالي وين بأي محل. يمكن الشخص بيكون عايش بالحياة مش عارف إذا هو تحت تأثير طاقة سلبية أو حتى تأثير طاقة إيجابية. هالشخص هيدا وصل لعندك, كيف يبدأ بروتوكول التشخيص وصولا إلى النصائح وصولا إلى العلاج؟
1: أول شيء أنا مثل بلش أحكيهم لا يرتاحوا بالقعدة معي وبالحديث.
0: نعم.
1: وأنا بحب أقول أنه وقتها بحكي مع شخص اللي بحكي معه ما بيطلع لبرا أبدا.
0: نعم.
1: يعني لأنه ألا بأمريكا ما كان عندي هالمشكلة, بلبنان طبعا نحن مجتمع ضيق وهيدا بيعرف هيدا بيعرف هيدا. أنا يعني هيدي شيء شغلة كتير مهمة
0: أصلا في خصوصية كمان.
1: ايه طبعا خصوصية
0: حتى العلاج تاني. الجسدي كمان في خصوصية
1: 100%
0: صحيح.
1: لا بس أنه أنا بدوماني العالم بدها تحكي بقصص كتير يمكن مرات مش قايلينا لحالهم ما بيسترجوا يقولوها يواجهوها بالمراية
0: مضطرين يحكوا فيها.
1: ايه طبعا.
0: نعم.
1: إذا بدك تدل تدفش لجوا اللي زعجك مش رح توصل لمطرح.
0: نعم.
1: بقى أول شيء بنبلش بالحوار, إذا كان في انفتاح كتير كبير بتصير أنا بتبين عندي الأشياء يعني أكيد من خبرتي ومن دراساتي ببين عندي وين المشكل وين إذا بدك يعني ما بحب أقول كلمة تقصير لأنه مش تقصير هو مش تقصير مقصود تقصير غير المقصود.
0: نعم.
1: وحسب الحق كل يعني بعد لهلا مش مارق علي حالتين مثل بعض, بس من هنيك منكفي يعني يا منكفي بجلسات طائية.
0: نعم.
1: في اشتغل على التشاكراز يعني هلا مش رح نفوت كتير بالديتايات, او اذا بدنا نروح على التنويم الإيحائي اللي هو عنده قدرة كتير قوية تشيل تروما تشيل مرات حساسية عم نحكي حساسية فيزيكال يعني
0: جسدية
1: أو تشيل مثلا أو مرات في الواحد بيبقى دافن ذكريات لأنها كتير قليمة كل شيء دافنه متملك فيك ساعتها هو التنويم الإيحائي إذا بس بدي نوه هون أنه مش مثل ما العالم بتفكر ما فيه شيء بفزع
0: مش تنويم مغناطيسي
1: هو هيدا اسمه بس انا كتير بكره هالاسم لانه نعم. عنده كونوتاسيون كتير
0: يعني بضل واعي الشخص
1: واعي جدا بس مسترخي جدا
0: عظيم.
1: يعني انا بعطي اكزامبل كل واحد قبل ما يغفى كمرة بيبقى الواحد عمي فبيكون جسمه كتير مرتاح وحدا بيعيط له، بتسمعه ولا لا؟ بتسمعه؟
0: أكيد.
1: هيدا بيكون هيك، بتكون بحالة استرخاء مشان العقل شوي يزيح، العقل الواعي يزيح شوي تنحكي مع العقل الباطني ونزبط المشكل. بس انت بتكون واعي، يعني اذا انا بحكي كلمة ما عجبتك فيك تحمل حالك وتفل. هيدا هو خرافات اللي بسيطرة ما في منها.
0: هيبة كلاش، هلأ شخص عم بيسمعنا بقول اوكي انا كمان كنت عند البسيكولوج، كمان في التنويم الإيحائي هونيكي نوصل بمرحلة للتنويم الإيحائي، وشو الفرق بين حضرتك والمعالج النفسي؟
1: أنا ما كتير بحب فوت بهالأسئلة لأنه أنا عندي أكيد كتير احترام لكل الأطباء النفسية، بس هني عندهم هني بيشتغلوا، يعني يمكن عنا الهيبنوسيس إن كومن، الهيبنوثيرابي إن كومن، بس هني بينطلقوا من شو درسوا بالكتب وشو، يعني أكيد عندهم علم وعندهم فهم والبدك إيه. أنا بشتغل أكتر على الهيبنوسيس هو نفسه، بس اللي بيوديني لهونيك هو دراسة طاقة الإنسان.
0: إذن طريقك هي الطاقة مش طريق، واثنيناتهم بودوا يمكن لنتيجة
1: لا كل واحد بيرتاح بطريقة معينة،
0: بطريقة معينة.
1: نعم. يعني ما فيك تقول، يعني أنا ما بحب أبدا
0: المقارنة
1: أبدا إيه، لأنه كل واحد شيء.
0: سؤال، إذا شخص إجا عند حضرتك ونعمل الفحص السريري إذا فينا نسميه، تبين إنه هذا الإنسان طاقته إيجابية وما عنده أي مشكلة أو شيء، بتقول له
1: ما في حدا عنده ما عنده أي مشكلة أبداً.
0: ما في شيء عندك حدا ما بيكون عنده أي مشكلة.
1: أنا عندي مشاكل وأكيد،
0: يعني كل شخص منا بحاجة لتنظيم الطاقة حدا الإيجابية.
1: نعم. يعني واحد بيكون معه مال ربنا بيكون عنده مشكلة، ما حدا ما عنده مشكلة، لأنه الحياة نحن عم ماشيين بالحياة، الحياة كلها دروس. إذا وصلت لمحل ما عندك مشكلة بليز تعرف علي، لأنه أنا I would كتير بتمنى تعرف على حدا يكون كل شيء ماشي بحياته تمام تعمل له تمثال. كلنا عنا شيء، إذا ما عنا مشاكل هلأ عنا شيء اسمه تريجر. التريجر هو شيء يمكن حدا يحكي كلمة صغيرة تلاقي حدا انقلب كليا، لأنه
0: ضعف ارتكاز.
1: التريجر بيوعي فيه شيء كان زعجه من 20 سنة وبيعمل رياكسيون عليه.
0: نعم.
1: سو كل واحد ما اصلا ما حدا بيجي لعندي اذا كان مرتاح وما بوشي تيجي يقول لي كيف طاقتي. نعم. اجمالا اللي بيجي لعندي بيجوا موجوعين.
0: اذا التخلص ذاتيا من الطاقه السلبيه وقت بيكون عندها تداعيات وتحولت الى مشكله نفسيه جسديه بحاجه الى مساعده من متخصصين، افضل حضرتك نقطه على السطر.
1: صح، وهو الاهم من هيك اذا. نعم. العالم تتعلم كيف تحمي حالها من الطاقه السلبيه، لانه قد ما تتخلص من الطاقه السلبيه بما انه انت عايش بالعالم مع غيرك
0: رح تضل في
1: رح تضل معرض للطاقه السلبيه من غيرك. الفرق هو رح تضل تتاثر ولا صرت محصن، وهي اهم نقطه.
0: اذا نسأل السؤال مباشرة، كيف منحسن حالنا من الطاقات السلبية؟
1: التحسين مثل ما قلت لك في اكزرسيسات معينة الواحد بيقدر يعملها.
0: نعم.
1: هلأ في اشياء بتدعم، في اشياء بتدعم، مثلا عندك الاحجار الكريمة، في كل حجر عنده اذا بدك وظيفة.
0: نعم.
1: في عندك احجار بتحمي الطاقة، بتساعد على حماية الطاقة، ما في شيء غيرك انت بيقدر يحمي طاقتك. هيدي يعني بدي اقولها وبدي عيدها وبدي عيدها.
0: يعني مثل ما تفضلت وقلت ببداية الحلقة هو عقلنا من جوا هو اللي بيحمي،
1: بس في شيء بيساعد. في شيء بيساعد، مثلا هيدا عم بعطيك الاكزامبل، الاحجار الكريمه بتساعد. مثلا اذا واحد بده يحمي طاقته، الاحجار السوداء بتساعد كتير، يلي هي البلاك تورمالين، الاونكس، هول كل شيء اسود بيساعد على الحمايه.
0: نعم.
1: في عندك مثلا مثل ما بلبنان منبخر التبخير، هيدا عم نحكي صرنا عن الاماكن، يمكن المطرح اللي انت فيه تكون طاقته كتير
0: مريحه
1: دسمه.
0: صح.
1: دسمة، إذا كانت دسمة وبتحس ما فيك تتنفس فيها بتنظفها. أنا بحب كتير نظف بشيء اسمه بالو سانتو، أنا مثل ما عم شوف فيه منه بلبنان. البالو سانتو كتير بحب نظف فيه، لأنه في
0: شو هو هيدا بالتحديد؟
1: اسمه بالو سانتو، هو بيجي من البيرو. الشجرة لازم تكبر يصير عمرها 100 سنة بيسحبوه منها وبتولعوا ريحته مثل ريحة البخور.
0: حلو.
1: يلي منولعوا بالكنايس، بس بنظف وبيعبي طاقة إيجابية، بينما اللي بينظف بالسيج بده العالم ما بتعرف إنه السيج وحده ما بينظف، بينظف بس ما بيعبي.
0: عظيم. مثل ما تفضلت وقلتي إنه الشخص ذاتيا هو العقل هو الأساس، ولكن هناك أمور مساعدة. رح نحكي هيك شوية أمثلة حضرتك تقولي لنا إذا كانت مساعدة أم لا.
1: أوكي.
0: جلسة التأمل والاسترخاء، التنفس العميق، لأنه التنفس كمان هو تنفس هو طاقة.
1: 100%.
0: هذه الأمور إذا تدربنا عليها كما يجب عند أخصائيين بتساعدنا.
1: أنا ما بقدر أنصح العالم بالتأمل قد ما بحب. لا قد ما بحب يعني بحب أنصح كل يوم.
0: نعم.
1: وكتير عالم كمان ما في أنا ما في كلنا فينا. وعندك عالم تقلي راسي ما بيوقف مبلا بيوقف في طرق أنا فيني وقف لك راسك بعمل لك في شيء اسمه guided meditation يعني مش إنه أنا ما بقول للعالم قعدوا meditate اللي قادر برافو اللي مش قادر كتير صعب تقعد وتغمض عينيك لأنه الراس شغلته إنه يضل عم يفكر
0: هلا أكتر هيبة كلاش حقيقة وأكتر إجا أسئلة عن هالموضوع إنه بيقولوا نحن بنتأمل يعني هيك بنقعد وما بنفكر بشيء هيدا هو التأمل شو يعني تأمل
1: هيدا نوع من التأمل
0: شو التأمل بالتحديد إذا بدنا نعطيه ديفينيسيون
1: أنا ما بحب أحصره بالمديتيشن مثل ما بنعرفها بنشوفها بالأفلام. نعم. بيقعدوا بيتر...

0: العالم بتروح مديتيشن سيشنز
1: يوغا
0: هي اليوغا. اليوغا مش مديتيشن. اليوغا بتساعد على سنترينج البادي الجسم, بس منا تأمل إلا إذا كان حدا عم يعمل يوغا هو وعم يعمل مديتيشن.
1: صحيح, هذا المقصود.
0: أوكي, بس المديتيشن هي إنك تفوت لجوات ذاتك.
1: أوكي, تنفصل عن الواقع.
0: يعني كيف الصلاة, أنا بشبهها الصلاة هي إنك تصلي لبرا.
1: صحيح.
0: المديتيشن هي انك تفوت لجوا,
1: يعني بده الوقت تأمل, مش 10 دقايق وربع ساعه.
0: هلا اذا فيك تبلش بعشر دقايق, انا ما بقول لحدا من تلاميذي انه مديتيت نص ساعه او ساعه او ربع. مرات انت بتعمل مديتيشن 5 دقايق بس اذا كانت مزبوطة بتغنيك, ومرات بدك في عالم بدها وقت طويل بس صعبه,
1: ما بتوصل للمرحله بالخمس دقايق اللي ممكن يوصل لها انسان متمرس.
0: اذا انسان متمرس بالخمس دقايق بتكفي, ما بده اكثر من هيك.
1: التنفس الصحيح.
0: التنفس الصحيح هلا صار هيدا علم بحد ذاته, صار في شيء اسمه breath work. هو مش يعني النفس العميق كتير منيح, وعلى طول انا بقول وقت حدا بيعصب خد نفس, هيدي اهم كلمه بتنقال.
1: الحضارات القديمه الوقت عم بيدهمنا يعني هو علم بحد ذاته.
0: علم بحد ذاته, علم بحد ذاته. عندك كذا طريقه تنفس, فيك تتنفس 4 لجوه, توقف 4 لبرا, 4 توقف 4 4 مرات. عندك كذا طريقه بتساعد الجسم يوصل كمان على السكون, وكتير مهم. نعم.
1: هبة كلاش, كتار من الأشخاص بيكونوا بمكان ما بيقولوا خي شو حلو هالمكان. كتار من الأشخاص بيكونوا بمكان ما, وهيدي حقيقة يعني في كتار خابرين هالأمور هيدي, وأنا قاري عنها كتير.
0: صح.
1: بيكونوا بمكان ما بيشعروا بالنعس وبالغفة, بيخفوا ببعض الأمكنة. بأمكنة أيضا بيقولوا ما بدنا نمرق من قدام هالباب لأنه يمكن نمرض بس نمرق من حده.
0: صح.
1: وأوقات بيعرف في ناس أشخاص بيبرموا من زمان مسافات بعيدة لأنه
0: طرقات الضياع والمدن,
1: بيقول ما بدنا نمرق من هون. صح. نمرق من غير محل. قدي الأماكن تعطينا طاقة إيجابية وطاقة سلبية؟
0: هي الأماكن هلأ في مثل ما عم تقول في محلات معينة هي بتكون طاقة سلبية من وراء, يمكن حدا مات بالبيت أو حدا صار في شيء كتير مش حلو,
1: أو يمكن
0: في
1: أشخاص بيحسدوا بهالبيت ما بيمروا من حدهم.
0: في كتير أسباب. صح. في كتير أسباب, بس نحن أنا بدي أتطرق للموضوع إذا واحد كل على بيته تيعرف كيف يحمي بيته. البيت مرات بيكون في غرفة وحدة يمكن يكون فيها طاقة, إذا حدا إذا اتنين خانقوا أو يمكن خناقة أنه منا شيء, بس أنه مثل ما قلنا الكلمات إلى واقع. ساعتها هاي الأوضة بتصير هيفي, بتصير في واحد بيتضايق فيها. بس وقتها عم بتقول حدا بينام, مرات واحد بينام قد ما المحل بيريح, ومرات بينام قد ما بيكون طاقة كتير سلبية بتستنزف طاقته كلها.
1: صحيح,
0: تستنزف الطاقة. سو أكيد الأماكن إيه الأماكن أكيد تحمل طاقة.
1: أسئلة سريعة لو سمحتي.
0: يلا.
1: الطبيعة قد بتعطينا طاقة إيجابية؟
0: 100% 100% 100% 100%
1: جيدة جدا.
0: أكيد 100%
1: المي والغابات والأشجار والصخور.
0: يعني إذا أنا بدي أقول لك خصوصا إذا بتمشي بالحفة على الرمل أو بالمي, أو أنا مثلا ما فيني أمشي على الجازون حافي لأني بخاف من الحشرات, بس إذا فيك بتكون عم تتواصل مع الأرض.
1: حلو.
0: كتير بتعمل لك جراوندينج كمان, بتصير حاسس حالك أنه طاقتك ماكني بالأرض. يعني
1: طاقة كتير الطبيعة منها. طاقة إيجابية طبعا. دائما
0: أنا مرة ذكرت أنه إذا بواحد بيغمر شجرة ما بخبرك إدي إجاني مساجات وكيف وشو هالحد, بس ما هي الشجرة عم تستمد طاقتها من الأرض.
1: صحيح.
0: وفيها الشجر بيتنفس وكله, يعني الشجرة بيكون فيها طاقة رائعة جدا. يا خي ما تغمرها للشجرة, حط إيدك عليها معليش.
1: في غمرة وخسوات كمان بحبها بطريقته. هيبة كلاش, من الطبيعة إلى التكنولوجيا, وسائل التواصل يلي بالثانية ما بقى تكفينا معلومة واثنين وثلاثة, بدنا بألف معلومة يمكن. صح. بدقيقة واحدة, إديها الطاقة يلي ممكن يخدها من الطبيعة تستنزفها وسائل التواصل, وللأسف لا مفر من اللي عم بيصير.
0: أسوأ شيء الواحد بيعمله.
1: نعم.
0: هو أول ما يفتح عينيه يفتح تليفونه, على القليل اعطيه حالك 7 دقايق بلا ما تدقر التليفون. يعني جرب وعاء عند اول شيء انت بتوعى مع الطاقة اللي بدك تعوزها بالنهار.
1: احنا عم نوعها على التليفون,
0: ما هي المشكلة. انا بتصدق ما على طول بحطه سايلنت بالليل, ما بدي اعرف شيء.
1: طيب.
0: بس اذا بتمسكه اول ما توعى الطاقة اللي عندك اياها لكل النهار بيروح نصها بالتليفون.
1: نعم.
0: لانه كل خبر بتقرأ, كل شيء بتشوفه, عم اصلا كل انسان بتتعامل معه بالنهار عم ياخد شوي من طاقتك.
1: صحيح.
0: مش معناته عم ياخدها بطريقة سلبية, بس كل ما تتعامل مع شيء بيروح شوي من الطاقة. التليفون بدك تقول الالكترونيات يعني الواحد بده يحسن جدا جدا.
1: يعني مثل ما تفضلتي وذكرتي انه كل الامور تراكميه حتى صحتنا الجسديه، بنقول اوقات مثلا بصير عندنا مشكله صحيه طبيب بيقول هي تراكمات. طيب يا دكتور تراكمات من 20 سنه، بيقول مزبوط من 20 سنه
0: مزبوط.
1: كمان الطاقه تراكمات وقديتها هيك. اذا بدنا نقول نحن مرقنا بنهار مرهق مرهق بين مزدوجين كطاقه سلبيه، نوصل على بيتنا كيف بدنا ننظف جسمنا ونفسنا وروحنا من هذه الطاقة السلبية؟
0: أول شيء بتمنى وقتها منروح على البيت ما يكون حدا بالبيت ناطرنا وتكون الطاقة تبعه سلبية، أو مرات بتكون سامة كمان.
1: يمكن ناطرنا وإيجابية.
0: إيه طبعا، بس أنا عم بحكي نحن عم نحكي كيف بدنا ننظف. إذا نعم. أنت رايح على بيتك وناطرك شيء حدا سلبي، جرب اختصر الحديث وفوت على غرفة لحالك، لأنه الطريقة الوحيدة إنك يتكون مع ناس إيجابية يتكون لحالك. إذا بدك تكون نعم. مع حدا سلبي ما فيك تنظف. تاني شيء الشاور الحمام كتير بيساعد، وخصوصا إذا بتزيد عليه شوية ملح. الملح كتير بينظف من الطاقة، وهذا كمان للبيوت كتير منيح.
1: نعم.
0: ومن زمان لهلأ يعني معروف، مش هيك البحر بيريح كتير لأنه البحر فيه كتير ملح.
1: وقت نكون مرضى علينا حرارة منحط كمان ملح
0: مزبوط.
1: إجرينا مثل ما
0: مزبوط مزبوط صحيح. مزبوط سو يعني بدك، وإذا بعدنا عم نحكي بالتأمل فيك تعود في إذا فيك تسمع موسيقى، بس بدك تنتبه شو عم تسمع، لأنه حتى الموسيقى مثل ما بتنتبه شو بتاكل طما تنصح، بدك تنتبه شو بتسمع مشان طاقتك تضل مرتفعة.
1: نعم.
0: يعني في موسيقى بهالأيام ما بتنسمع،
1: يعني
0: وحتى الكلمات طبعا.
1: نعم.
0: الواحد بده ينتبه على كل شيء بيشوفه، كل شيء بيحكي، مع مين بيعاشر مع هيدا، لأنه إذا بدك تنتبه على طاقتك مش قصة سهلة أنه تستلشق بشيء.
1: صح. القراءة قديه مهمة تتعطينا طاقة إيجابية لو مهما كان نوع هذه القراءة؟
0: لا يعني ما فيك، ما كمان برجع بقول لك ما فيك تقول مهما. إذا عم تقرأ، إذا عم تقرأ مع احترامي للسياسيين ولا كل شيء بيصير بالعالم، إذا عم تقرأ سياسي ما في شيء إيجابي بيجي، لأنه كله ما بتقرأ شيء بالجريدة. هلا إذا في جرايد بعد ما بعرف أونلاين،
1: يعني حسب نوع القراءة
0: طبعا. ما بدك نعم. تقرأ شيء عن خلاف، ما بدك يعني بدك تقرأ، بدك تقرأ شعر، بدك تقرأ شيء
1: يشقلك مع
0: أي. إذا أشياء حلوة أكيد بتريح، لأنه هيدي نوع من التأمل، القراءة نوع من التأمل.
1: أحيانا بيكون ببيتنا تابلو حلو أو رسمة حلوة دايما نحس مرتاحين. وحقيقة يعني أنا من الأشخاص يمكن بعد قدام صورة نص ساعة وهي العشرين سنة عنا بالبيت وبرضو بعد قدامها لما بتحس،
0: لأنه بتريح.
1: هو
0: شو اللي بيريح؟ طاقة
1: صحيح.
0: الصورة اللي بتريح، يمكن طاقة المحل يلي مرسوم بالصورة بيريح.
1: صحيح.
0: هيدا كله انرجي، بس نحن ما كنا نسميه انرجي لأو ما كنا نعرف.
1: كتار من المستمعين هلأ عم بيسألوا كل هذه الأمور اللي تفضلت فيها بختم هذه الحلقة جيدة جدا، ولكن بدون باب يبلشوا يحسنوا طاقتهم، وإذا عندهم مشكلة يتعالجوا فيها. الصعيد اليومي شو النصايح بختام هذه الحلقة يلي بتقليها، وعلى الصعيد العام إلى من نتوجه لنتعالج طاقيا؟ وسؤال لو سمحتي بدي أسأله من أول الحلقة، لأنه كثير عم بيجي أسئلة وقت نقوله علاج بالطاقة. نحن بنعرف أنه في أشخاص هيك بإيدهم هي بتكون هذا
0: هيدا ريكي
1: هيدا
0: نوع من هيدا نوع من نوع من العلاج
1: كمان هذا النوع تستعيني فيه.
0: انا عملت ريكي 1، رجعت وقفت لانه بعمل شيء مع احترامي للريكي انا كتير بحبه.
1: نعم.
0: بس بعمل شيء حسيت انه الريكي مثل عم بيأيدني حد اللي انا بعمله، سو وقفته، عملت ريكي 1 ما كفيت ريكي 2.
1: شو اللي عم تعملي حضرتك؟
0: انا بعمل شيء اسمه ترانس هيلينج.
1: وهو
0: يعني انا وقتها برفع ايدي بوجه حدا بحس كيف وقتها بتدور السشوار بتطلع منه، بصير يطلع من ايدي مثل بحسه فيزيكلي، يعني بحس مثل
1: يعني بتاخذي الطاقه السلبيه من الشخص.
0: لا بالعكس، ببعث طاقه ايجابيه.
1: صحيح.
0: اذا بدي اخذ الطاقه السلبيه بدي احسن كتير، لانه وقتها باخذها مرات، باخذها اذا بعمل نوع تاني من العلاج، ما باخذها مثل بشرقها وبكبها.
1: نعم.
0: بس ما باخذها انا، وهيدا الشيء اللي كان يتعبني بالأول، لأنه ما كنت عارفة أنا كيف حسن حالي. كان إذا حدا موجوع انوجع أنا، هن يصيروا منيح وأنا لا. الواحد اللي بده يشتغل بالطاقة بده يكون كتير واعي أنه نحنا مش جايين نساعد غيرنا على حسابنا، نحن
1: نعم.
0: بدنا نساعد غيرنا بس نساعد حالنا أول شيء.
1: يعني من ننتبه أوقات أصدقائنا إذا عندهم مشاكل كتير ممكن تأذينا وما تنفعون
0: 100%. ليك الحدا اللي بدل، يعني إذا عندك صديق بدل يخبرك نفس المشكلة، أول مرة بتعطي نصيحة وتاني مرة، بس إذا بده يدل يحكي بدك تقوي قلبك وتقوله إنه بليز هذا الحديث ما بدي أسمعه.
1: الأشخاص بشكل عام بعد معنا دقيقة بس، الأشخاص يلي ما كتير عندهم ثقة بعد بعلاج الطاقة أو ما بيعرفوها،
0: أوكي.
1: شو بتقولي لهم هني صوتي؟
0: بقول لهم أنا كتير سئيل هالسؤال، لأنه ما بعرف كيف بدي جاوبك غير بهالطريقة.
1: يعني بده واحد يجرب الشغلة تيار.
0: بدك تجربها، بس أنا كمان اللي بيجوا لعندي عندي طريقة، بس لأنه أكيد نحن راديو وما بيبين وهيك ما فيني أعمل شيء، بس بقدر فرجيك بجسمك اقنعك انه في طاقه بتاثر على جسمك بثلاث دقائق. اعطيني ثلاث دقائق وانا بغير لك رايك.
1: عظيم. ومثل ما تفضلتي وقلتي هذا العلاج بالطاقه هو علاج حسي مش علاج هيك نظري فقط.
0: صح.
1: هناك اثباتات، هناك بينات، هناك ناس عم بيتعالجوا، هناك دراسات، هناك علم هيدا عمره ألاف السنين
0: 100%.
1: ويستمر ويتطور.
0: أنا بس شغلي بحب أقولها لكل اللي عم يسمعونا، بليز ما بقى حدا يقول هاي حياتي شو فيني أعمل،
1: هيدا
0: حظي وهيدا قدري ما في شي منه. كلنا قادرين نغير لو إنه جزء من اللي عم نمرق فيه.
1: وأكبر برهان أنه على الرغم من الظروف يلي بعيشها البلد، حضرتك اخترتي البقاء فيه بكل مغريات الغربة والولايات المتحدة الأمريكية، وخبرتينا أنه باقي بلبنان.
0: ايه هلأ صاروا زياراتي على أمريكا.
1: صاروا زياراتي على أمريكا. هيدا فكر إيجابي.
0: مية مية. ما كلهم بيقولوا لي بكي شيء جنيتي.
1: لا بإذن الله عنا هالبلد كتير مهم، وبوجود أمثال حضرتك سيبقى.
0: إذا مش إيجابية من دال نيوترال، ما هيك؟
1: صحيح.
0: لا أنا مبسوطة كتير إن رجعت.
1: الخبيرة الدولية بمجالات علم الطاقة والتنويم الإيحائي والشفاء الكمي هبة كلاش، بنشكر حضرتك، ونحن قريباً رح يكون لنا نصايح مع حضرتك عن الطاقة وكيفية التخلص من الطاقة السلبية وكيفية التعامل مع الطاقة الإيجابية لإبعاد عن الأمراض النفسية والجسدية. أهلا وسهلا بحضرتك.
0: ميرسي. أهلا فيك
1: يا ميت هلا.
0: ثانك يو.
1: أعزائي المستمعين، حلقتنا لليوم خلصت. إذا الله رد الأسبوع المقبل مع حلقة جديدة. شكر للمخرج الإذاعي الزميل فريدي سابا. لكم أطيب تحيات جان حتشيتي، وإلى اللقاء. بوليكلينيك مع جان حتشيتي.

ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة على الحي الشرقي لبلدة برعشيت، كما أطلقت القوات الإسرائيلية النار على حفارة كانت تعمل على رفع الأنقاض في النبطي الفوقة، ما أدى إلى مقتل شخص وجرح اثنين. أعلن وزير الخارجية يوسف رجي أنه شارك في أعمال الدورة 165 لمجلس جامعة الدول العربية المنعقدة في عمان على المستوى الوزاري، وفي الاجتماع التشاوري المغلق الذي سبق الجلسة الافتتاحية طلب رجي في كلمة من الدول العربية دعما صريحا للحفاظ على استقلالية المسار التفاوضي اللبناني على المسار الأمريكي الإيراني. وأكد رجي أن لبنان يجب أن يكون شريكا فاعلا في أي إطار إقليمي يعد لبحث مستقبل الشرق الأوسط، لا أن يقرر مصيره على طاولات لا يجلس عليها. عقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار اجتماعا لمتابعة الإجراءات المتخذة على المستويات الأمنية والتشغيلية واللوجستية واستكمالا للتحضيرات الجارية لتشغيل مطار روني معوض للإعادة. وأكد أن مفتاح نجاح تشغيل المطار يكمن في التكامل والتعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية وجميع المعنيين، مشددا على أن المرحلة المقبلة تتطلب أعلى درجات التنسيق لتقديم أفضل الخدمات إلى المسافرين. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن المعركة مع إيران ووكلائها لم تنتهي بعد، معربا عن تقديره للدعم الأمريكي، لكنه قال نحن بحاجة للتحرر منهم ولبناء منظومة تسليح خاصة بنا. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: لبنان الحر. لبنان الحر دايما حدي. أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: انخفض سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أكتان 21 ألف ليرة، والمزود 26 ألف ليرة، والغاز 62 ألف ليرة. وأصبحت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أكتان 2,291 ألف ليرة، بنزين 98 أكتان 2,309 ألف ليرة، مزود 1,938 ألف ليرة، والغاز 1,162 ألف ليرة لبنانية.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: حوار حر
1: جولة جديدة من المفاوضات ولبنان على طاولة سويسرا وواشنطن. حزب الله في الحضن الإيراني يقبل ما تقبل به طهران ويرفض ما ترفضه. هذه التطورات نناقشها مع رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب كميل شمعون.
0: حوار حر
1: مع بسام أبو زيد الثلاثاء في الواحدة من بعد الظهر.
2: بنحييكم مستمعينا من إذاعة لبنان الحر بحلقة جديدة من برنامج حوار حر. تأتي هذه الحلقة وسط تطورات متسارعة يشهدها لبنان والمنطقة، المفاوضات الجارية في سويسرا بين الولايات المتحدة وإيران، وأيضا المفاوضات التي تنطلق اليوم في واشنطن بين لبنان وإسرائيل. وهناك تخوف لدى شريحة كبيرة من اللبنانيين من أن يكون ما يجري في سويسرا هو على حساب لبنان. بهالحلقة رح نناقش كل التطورات المرتبطة بهذه المفاوضات وبالوضع اللبناني مع رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب كميل شمعون. أهلا وسهلا فيك أستاذ كميل.
3: مرحبا بسام، كيف؟
2: الحمد لله، كتر خير الله. أول شيء يعني سؤال واحد يسأل عند اللبنانيين بهالأيام، هل بالفعل نحن عرضة لصفقة تضع لبنان تحت الوصاية الإيرانية؟
3: هذا أمر ولا صارنا 30 سنة تحت الوصاية الإيرانية والسورية. اليوم إجا وقت نتحرر كليا من كل هالقيود ونبحث على مستقبل جديد لهالوطن. بقى يلي عم بيصير اليوم، المحادثات اللي عم بتصير هي خير دليل انه يلي عم بيصير، المفاوضات اللي عم بتصير بواشنطن بين لبنان وبين اسرائيل منا مرتبطة مباشرة باللي عم بيصير بجنيف بالنسبة لإيران وامريكا.
2: بس عم بيقولوا انه كمان هونيك الملف اللبناني هو ملف اساسي، وشفنا تواصل صار من نائب رئيس الأمريكي ومن جاريت كوشنر ومن رئيس الوزراء القطري مع رئيس الجمهورية، وقالوا له عم نعمل خلية يعني آليات الاشتباك بجنوب لبنان. والإيراني يبدو أنه الموضوع اللبناني عنده هو أولوية، لذلك ما عم يقبل أنه يطرح أي شيء قبل ما ينهي الوضع في لبنان.
3: هني الإيراني معتبر أنه لبنان ورقة
2: بإيده،
3: ورقة تفاوض بين إيديه، هذا باعتقاده، بينما هو جديا ما بيمثل لبنان. في شريحة من اللبنانية ملتزمين بإيران، لكن فيني أكد لك أنه أكثر 80% من الشعب اللبناني ما دخلوا بإيران ولا بالسياسة الإيرانية يلي دمرت هالبلد ويلي بعدها مكفية بالتدمير. بقى نحن مصرين أنه وضع لبنان يكون منفصل كليا عن قصة مضيق حرمز وكل هالمفاوضات يلي نحن أساسا ما لنا دخل فيها. بقى نحن رافضين قطعا أنه يكون لنا أي دخل بإيران. لبنان دولة مستقلة، صار عنا حكومة، صار عنا رئيس جمهورية، صار عنا إذا بدك دعم دولي، ومفروض نستفيد من هالمومنتوم من هالوقت حتى نتخطى وما نبقى تحت الوصاية الإيرانية. أصلا الوصاية الإيرانية أنجا قادرة تسيطر على الداخل الإيراني، لأنه اليوم في انفصال كبير داخل إيران.
2: طيب كيف نحن يعني بدنا نكرس هذا الفصل بين الساحة اللبنانية والساحة الإيرانية، أو بين المسار اللبناني والمسار الإيراني، خاصة أنه عندك فريق اليوم هون بلبنان مسلح هو رابط حاله بشكل مباشر بإيران، بتقول له اطلق النار بيطلق النار، بتقول له وقف اطلق النار بيوقف اطلاق النار،
3: عملاء بكل معنى الكلمة. نحن مثل ما حكينا نحن عم نسعى على فصل
2: المسارين،
3: وهيدي شغلة ضرورية. أول شيء نحن بالمواجهة المباشرة مع إسرائيل، ونحن اللي عم ندفع الثمن كشعب، كتهجير، كدمار. يعني بعتقد لبنان، أنا صرت قيلة عدة مرات، أخذ أكتر من حصته بالنسبة للحروب يلي دارت ضد إسرائيل من سنة 1975 لليوم، وما في دولة عربية عينت أدنى من هالحروب ومن هالمشاكل من هالتدخلات الأجنبية على الأراضي اللبنانية، لأنه نحن صفينا ساحة معارك للغير من الفلسطيني للسوري للإسرائيلي للإيراني، يعني ما يعني بعتقد حلنا هيك يكون عنا أفق جديدة. يلي الأوساط يلي عم بسمعها أنا من واشنطن أنه المحادثات يلي عم بتصير بين لبنان وإسرائيل هي اللي فك النزاع رسميا بين بعضنا، إذا بنرجع على الأرمستيس على الهدنة أو بنرجع على صيغة تانية ما بنعرف، بس على اللي ماشيين بهالاتجاه غض النظر شو بيصير بمضيق حرمز من هلأ وبراية.
2: طيب سياسة الحكومة اللبنانية اليوم و توجه رئيس الجمهورية اليوم هو يصب بهالخانية اللي عم تحكي حضرتك فيها؟ يعني البعض بيقول انه الامريكيين كانوا ناطرين منا خطوات تنفيذية، ولكن هالخطوات التنفيذية ما امنا فيها، ولذلك قالوا خي اوكي ما بكون انتم تنفذوا، بركي الايراني هو بينفذ، بركي هو الايراني بيتعهد بانه عدم مهاجمة حزب الله لاسرائيل، بيلاقي صيغة بهذا الموضوع، وكأنه يعني زهقوا منا، كان هن ولا كان العرب
3: بحق لهم يزهقوا لأنه صار في مماطلة، صار في أكثر من سنتين وقت ما رئيس الجمهورية تولى الرئاسة الأولى بلبنان، واليوم صار في خطابات حلوة، خطابات رنانة من قبل فخامته من قبل الوزارة ورئيس الوزارة، وما فينا نكتفي بالخطابات، بدنا تنفيذ على الأرض. هالتنفيذ ما قادرين نعمله، الظاهر أنه الدولة اللبنانية اليوم برهنت على عجز انه تقدر تنفذ اي شيء من كل الكلام الحلو يلي سمعناه. ما بقى عنا خيارات كبيرة، في عنا خيار تطبيق الفصل السابع، لانه نحن لبنان وقع تحت القرار 1559 و1701، ويلي هن واضحين جدا انه في حال الدولة اللبنانية عاجزة تطبق هالقرارات بيجي ساعتها قوات دولية تجي تأزر الجيش اللبناني لتنفيذ هالعمليات، وبعتقد هذا اللي رح نوصل له لأنه ما بقى في غير خيارات.
2: انت بتعتقد يعني استاذ كمين شامون بتعتقد انه بعض موضوع نزع سلاح حزب الله هو أولوية، يعني هو أولوية عند اللبنانيين والسلطة بلبنان والقوى اللي بتسمي حالة سيادية بلبنان، وعند الدول الخارجية يعني عند الولايات المتحدة، عند الأمريكيين، عند عند عند العرب، عند بعض الأوروبيين، هل بعض موضوع نزع سلاح حزب الله هو أولوية؟
3: أنا بأكد لك إنه هي أولوية بالنسبة للجارة، بالنسبة لإسرائيل،
2: بالنسبة لإسرائيل
3: هيدي حاجة أساسية لأنه بدها تأمن شمالها، وهالعشرة كيلومتر الفاصلين مش هن يلي رح يكونوا الخط الرادع تيصير فيه غير عمليات. هلأ إذا شلنا هالموضوع على جنب، نحن بالداخل اللبناني كمان موضوع سلاح غير شرعي مرفوض، وقال فخامة الرئيس بخطابه، والحكومة كمان كانت كتير واضحة بهذا الموضوع، بيبقى التنفيذ. نحن ما بقى فينا نعيش بجو ميليشيات وجو ناس عم بيتابعوا، يعني مش عم بيتابعوا أجندة لبنانية، تابعين لأجندة إيرانية بلبنان، يعني هيدي عم بتضرنا، وما قلنا لنشوف الضرر يلي شفناه لحديت اليوم. الجنوب راح صار محتل، بعدنا عم نلم القتلة والجرحة والدمار، وما في حل إلا بهالطريقة. هلأ تا إيران تجي تطلب من حزب الله انه يسلموا سلاحهم للجيش،
2: مش وردي.
3: انا بحديت هلا ما شفنا اي شيء ايجابي،
2: يبدو كانه مش وردي.
3: طيب معناتها بدها تمشي بسبيل تاني اللي هو الاممي حسب اليونايتد نيشنز. نحن في قرارات امميه بتغطينا وبتعطينا حقوقنا ومصوته، وما بدها حتى مجلس امن لتتنفذ، لانه خلص هيدي قرارات تصوتت ومشيت. ما بقى في إلا التنفيذ. هلأ عبر مين أو أي جيش أجنبي بده يجي يأزر الجيش اللبناني ليقوموا بهالعمليات، هيدا السؤال الكبير.
2: يعني هلأ المشكلة صارت مشكلة داخلية عنا، يعني قبل كان بخلال الحرب كانت هالمشكلة مشكلة إقليمية، وكانت إسرائيل يعني كمان عم بتقول إنه أنا بدي نزع سلاح حزب الله، وكان في دول أخرى عم بتقول بدي نزع سلاح حزب الله. اليوم إذا إجا الأمريكاني ولقى ترتيب بين الإيراني والإسرائيلي تتحول المشكلة ساعتها مشكلة داخلية، لأنه ساعتها اللبنانيين هني رح يكونوا أمام هذا السلاح وضرورة مواجهته.
3: نعم للأسف، بس ما بعتقد رح تروح بهالطريقة،
2: ما رح تروح بهالطريقة.
3: لا
2: يعني أنت بعدك مؤمن أنه المجتمع الدولي مهتم بالوضع بلبنان ومهتم أنه لبنان يطلع من هالمصيبة اللي هو فيها؟
3: مهتم أكتر من اللبنانية لك الصراحة، لأنه هن الإلحاح عم بيجي من الخارج، هون عم ننطر للأمور تستوي بطريقة أو أخرى ونشوف كيف بدنا نعمل وعقية أجر بدنا نوقف. عنا فرصة ذهبية بعدها موجودة بعد ما سحبوها، خلينا نستفيد منها، لأنه من بعد هالفرصة رايحين على المجهول. يعني المجهول يعني بقول لك لا سمح الله يمكن نوصل على تقسيم البلد، لأنه المشروع الفيدرالي اللي نحن طارحينه مرفوض من كل هذيك الجماعة، بيعتبروها أنه شغلة عار كبير.
2: حزب الله يعني بهمه يضل مسيطر على البلد بشكل كامل.
3: صحيح.
2: ليش بده يعطيك منطقة تسيطر عليها أنت أو غيرك؟ بده يعطيك، بده هو يسيطر على البلد بشكل كامل، على موارد الدولة بشكل كامل، وعلى وعلى وعلى موارد البلد بشكل كامل.
3: طبعا، وهن ما عم بيعطوا شيء بالمقابل. يعني ضرائب ما عم بيدفعوا. بقى خلينا نشوف جديا نحن وين مستقبلنا. نحن طرحنا مثل ما بتعرف المشروع الفيدرالي للبنان يلي بيحفظ حقوق كل الأقليات اللي موجودة ومتعيشة بالبلد. هذا مشروع متوازن لكل المناطق، وبيساعد للإنماء وبيساعد للعيش المشترك وكل هالأمور. إذا بدهم يرفضوها وبدهم يضلوا كمان حاملين سلاحهم وعم بيهيمنوا على البلد، ساعتها في خيارات أخرى يلي نحن غير مستحبة. بس لما تنكعم بالزاوية ما بقى عندك غير حلول. طيب خي شو بتكون تعمل؟
2: بتروح على التقسيم يعني مالت.
3: ترجع لجبل لبنان خي مثل ما كانت قبل الحويك. عم بحكي
2: بالمطلق.
3: أنا مش حابب يعني مش حابب نوصل لهالمرحلة، بس في حال آخر شيء بتوصل على حال الطلاق. يعني شو بتعمل؟
2: بس اليوم يعني أستاذ كميل شمعون، في ناس بتقلك أنه طب ليش ما بترجعوا بتحكوا مع حزب الله وبترجعوا بتحاورون الجماعة عندهم هواجس وخيفانين أنه يتم ترحيلهم من لبنان، وأنه خيفانين كمان يعني ما اكتسبوه من خلال القوة اللي عندهم إياها أنه يفقدوه، أنه ليش ما بتحاورون بترجعوا؟
3: كم طولة حوار صار فيه بلبنان؟
2: كتار.
3: أسفروا عن شيء؟ أبدا. هلأ نحن تحت الضرب وتحت القصف وتحت التهجير والدمار وكله، وبعضهم مش عم بيوعوا على حيلهم هديش سببوا ضرر لهالبلد وهديش سببوا ضرر لبيئتهم يلي هي البيئة الشيعية الكريمة. هودي ناس لبنانية مثلنا مثلهم، ونحن يعني إذا هن تبهدلوا ما نحن كلنا سوا رح نتبهدل،
2: والبلد كله متضرر من الحرب.
3: ما هيدي
2: كل اللبنانيين متضررين،
3: انه منا فئه وحده متضرره، البلد مشلول. طب شو بنعمل بالاخر؟ شو بنعمل نحن؟ رح ندافع عن البيئه الشيعيه اكثر من جماعتهم؟ ما فينا نزيد على هالموضوع، بس عم بنقول انه انسانيا خلينا نفكر بشي مخرج من هالمأزق كله سوا. نحن يعني بتعرف نحن مفتوحين منفتحين للحوار. يعني ما بحياتنا سكرنا الباب، وما بحياتنا ما جربنا شي وسيلة توصلنا على الحوار وعلى حل يعني بعيد الأمد. بس ما لحديت اليوم ما حدا نجاوب. يعني عم بيحكوك بفوقية، وساعة اللي انت بتزيد شوي المطالب صرت متصهين وبيخونوك. ويعني ما
2: لا ما اليوم عم بيقول لك كمان انه انت بدك تدفع ثمن سياسي لانك انت خسرت الحرب، ولانه المحور يلي انت كنت مراهن عليه محور الاسرائيلي الامريكاني خسر، وبالتالي بدك تدفع ثمن سياسي بلبنان. بدك الحكومه لازم تسقط، رئيس الجمهوريه لازم يفل، انتم كاحزاب كنتوا عم بتعارضوا حزب الله لازم تتحاكموا. يعني كلهم هودي عم بيقولون، مش انه والله ما عم بيقولون، عم بيقولون.
3: استاذ بسام لسوء الحظ ما في جمرك على الحكي. هذا كلام رخيص عم بيحكوه ليسكتوا بيئتهم ليجربوا يخبوا الفشل الزريع يلي صار. وبتعرف هيدا بيسموه الهروب إلى الأمام، لكن مشروع مسدود، رايحين على طريق مسدودة. رح يصير في اتفاق بين أمريكا وإيران، وأمريكا هي يلي ماسكة إذا بدك القوة العسكرية بعدها لحديث هلا بكل المنطقة.
2: بس الصورة عكس هيك بالإعلام، الصورة بتفرجي كأنه الولايات المتحدة مستسلمة لإيران وعم تعطيها البدية، يعني إيران عم تفرض شروطها بالمفاوضات مش الولايات المتحدة يلي عم تفرض شروطها، هيك مبين.
3: يعني مضيق حرمز فتح والبواخر عم تقطع، وخلي الإيراني يوقف باخرة اليوم، شوف إذا ما بترجع تنضرب إيران كمان مرة وبيصير فيها دمار وتعتير. وهذا ما بقى عندهم نفس، ما بقى عندهم إيادات. اليوم مين عم بيفاوض مع الأمريكان؟ عم تحكي عن ناس خارج حراس الثورة هنيك.
2: في عنا قليباف وفي عنا عرقجي عم بيفاوضوا.
3: وهودي في صراع بينهم وبين حراس الثوري. في صراع داخلي، يعني ما رح يقدروا يواجهوا أمريكا. ما حدا بيقدر يواجه أمريكا عسكريا، تنحكي جديا. اليوم نزلوا هليكوبتر من هون وصار شغلي من هون، مش هيدا الانتصار. انتصار انه رجع فتح مضيق هرمز، ورجعت الملاحة عم تشتغل، ورجعت البضائع عم تتسلم، ورجع النفط كمان عم بيتسلم. معناتها انه مين يلي انكسر بالعملية؟ مين اللي كان حاطت فيتو؟
2: بس مش واضحة بعد الامور كيف بدها تتجه بالملف النووي، كيف بدها تتجه بملف الصواريخ البالستية، كيف بدها تتجه بملف اذرع ايران بالمنطقة. اليوم الايراني عم بيقول انا ما بدي اسمح لمراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يفوتوا على المواقع يلي انضربت.
3: بس هم في قدامنا شهرين.
2: صحيح 60 يوم.
3: هو الاتفاق يعني على مراحل، وروح شوف إذا بالآخر بيتلاقوا بمكان ما، أو يمكن هالاتفاق بعد شهرين
2: يمكن ما يوصل نتيجة،
3: يمكن تطلع شو اسمه فاضي، فستق أساس إيران
2: فستق حلب يومك.
3: لا بس الصراحة إنه المفاوضات ماشية، بس في شهرين قدامنا بدنا نترقب هالشهرين. بهالوقت وبهالوقت الضايع الأمور عم تصير بواشنطن، والشغل ماشي بين السفارة اللبنانية الوايت هاوس
2: طب شو بدنا نطرح اليوم بالمفاوضات؟ يعني اليوم بتبلش الجلسات بعد شوي 3 أيام، جلسات عسكرية ومدنية بتبلش هالجلسات. نحن شو بدنا نطرح بوقت في مسار تاني ماشي بيه بسويسرا؟ يعني شو بدنا نحكي؟ ما هونيك عم يحكوا بالانسحاب وعم يحكوا بوقف النار، هل بس بدنا نحكي نحن بصيغة الاتفاق النهائي أو شو بدنا نحكي؟
3: نحن بدنا نحكي عن مستقبلنا مع
2: إسرائيل.
3: طيب نحن في فترة عشناها يلي كانت فترة الهدنة، الأرمستيس كانت على فترة
2: 49
3: طبعا، وقليل يعني ما صار ضربة كف، صار في هيك شوية مشاكل صغيرة، بس انه كانوا اهالي عايشين مرتاحين هونيك، اهل الجنوب كانوا عايشين مرتاحين بهالصيغة، وما في شي نزع هالصيغة الا اتفاق القاهرة يلي سمح للفصائل الفلسطينية قبل 75 تستعمل سلاح وتضرب على
2: عطاها منطقة بالجنوب سموها فتح لاند، وبعدين توسع
3: العرقوب. العرقوب
2: صحيح.
3: ومن وقتها بلشت الأمور تنزل وتتدهور. لبنان مش لمصلحته يكون داخل بأي محور من كل هالمحاور، من زمان وجر. نحن مصلحتنا الحياد، نحن جماعة بيزنسمان رجال أعمال، شغلتنا وعملتنا وكل طريقتنا هي اقتصادية. تعرف اللبناني برع بكل بلدان العالم بهالمجالات هودي. نحن منا شعب حربجي، وما فينا لإسرائيل لأنه صرنا مجربين عدة مرات، يعني مش قادرين. لا طبعا عم تحارب دولة أقوى منك بكتير عسكريا واقتصاديا، وعندها دعم من الولايات المتحدة، يعني مثل واحد عم بينتحر. هيدي شغلة بدنا نشيلها من رأسنا، بدنا نشوف إذا بدنا نواجه إسرائيل بدنا نواجهها اقتصاديا، بدنا ننمي اقتصادنا، بدنا حد الأدنى من الاستقرار لنرجع ننمي حالنا، نقوي حالنا، يرجعوا البنوك يشتغلوا، يرجع الاقتصاد يمشي. وهون بهالطريقة بتضاهية لإسرائيل، مش بالبارودة وبالمدفع، ما فيك ليون بهالطريقة. بس هديك الطريقة بنعرف هديش اللبناني نجح بكل بلدان العالم، لنشوف الاغتراب. لهالسبب عم بنقول انه نحنا اذا بدنا نواجه اسرائيل بدنا نواجهها اقتصاديا وقادرين لها، لانه ما حدا عنده السيرفيسز يلي نحنا عنا اياها، ما حدا عنده هالبيئة يلي ربنا نعمنا فيها، وهيدي اللي بدنا نستثمرها نحنا كلبنانية اذا شغلنا راسنا قبل ما نشغل شعورنا وقبل ما نروح بالفتن الدينية والاشياء المذهبية اللي ضرت البلد على الاخر. بدنا نفكر نحن كشعب لبناني كيف بدنا ننجح وكيف بدنا نتخطى هالمرحلة يلي وصلنا لها يلي هي انهيار اقتصادي وعلى جميع الأصعدة. خلينا نفكر بهالطريقة اذا بالفعل بدنا نقاوم وبدنا نوقف على اجرينا، وقال كل بقية السبل جربناها وما قدت لمطرح. هذا الواقع.
2: استاذ كميل شمعون، طيب اليوم حزب الله هو قوة عسكرية، وعم نشوف يعني حجم المنشآت العسكرية اللي عنده إياها وحجم القوة اللي كان عنده إياها.
3: ما تبقى
2: منه ما تبقى أوكي ما. بس ولكن بعد فيه
3: طيب.
2: بعد فيه وما حدا بيعرف شو بعد فيه.
3: صحيح
2: يعني طبعا يمكن فيه تونيل من جوني إلى بعلبك، ما حدا بيعرف.
3: الزمانات كانوا يفرجونا نحط 10 قروش نحضر الصندوق الفرجي.
2: صحيح
3: تذكروا
2: صندوق الفرجي.
3: لا نحن على صندوق الفرجي.
2: صندوق الفرجي. بقى كيف يعني الناس بهذه القدرة العسكرية بدك تيجي تقول لهم بكرة تعوا شرفوا أعطوني سلاحكم وسلموني منشآتكم، هالمنشآت يلي عاملينها لمنشآت الضخمة؟
3: هلا تقول لك اليوم إذا جيش اللبناني يلي هن تقريبا 80,000 عسكري وإذا إجا مساعدات خارجية حسب الفصل السابع عم بحكي
2: اسمحوا لنا الروس والصينية بالفصل السابع
3: ماضيين عليه، مجلس الأمن ماضي على القرارات 15، هذا اللي الناس ما عم تعرفه. القرار يلي ممضي ويلي متخذ ويلي مصوتين عليه باليونايتد نيشنز صار قرار جاهز، هذا ما بيموت.
2: يعني بقصدك يطبق الفصل السابع بموجب 1559.
3: صحيح.
2: بموجب 1701.
3: صحيح. هلا بدك تركب الآلية. يعني ماني شايف كتير أمريكان أو فرنسوية مستعدين يجوا يموتوا هون مثل ما صار فيهم بالبوست دراكار وبالمارينز
2: بالثمانينات.
3: بس بذات الوقت ما في شيء بيمنعهم يبعثوا أدفايزرز وناس يعني عندهم تقنية درونات ساتلايت إيمجري، في عندهم بيقدروا يساعدوا الجيش بكتير معطيات تينفذ شغله، غير أنه بيقدروا كمان يأزروا يمكن 15,000 أو 20,000 جندي أجنبي كمان عندهم كامل الصلاحيات إلى جانب الجيش اللبناني. يعني إن شاء الله ما نوصل لهالشي ويفهموا الجماعة أنه كيف بدار الأمر، بدهم يخسروا، بدهم يتعلموا أنه الواحد لما يكون عم بيخسر ونازل بالنزلة بده يعرف كيف بده يقلص خسارته، لأنه الآخرة كارثة، الآخرة كارثة إذا كفت الأمور متبهية ماشي عن جد. يعني هو أهل بلادنا عم بيأكلوا خبيط وعم بيتهجروا وعم بينزلوا وعم بيناموا بالشوارع، طيب وبالآخر لوين يعني كرمال مين وكرمال شو؟ لو سلموا سلاحهم من سنتين كنا تجنبنا كل هالدمار وكنا عايشين بكرامتنا وعايشين الأهالي بضيعهم راسهم مرفوع، علم اللبناني عم بيرفرف فوق راسه مش العلم الإيراني والجيش الإسرائيلي متواجد.
2: مش العلم الإيراني ولا الإسرائيلي، هلا الإسرائيلي العلم الإسرائيلي مرفوع بجنوب.
3: طيب شو بتعمل؟
2: ما معقول
3: فتحوا
2: لو تم تسليم السلاح ما وصلنا لهون.
3: معناتها هالسلاح أول شيء ما قدر ردع الإسرائيلي ليفوت، ما قدر ردع حدا، قدر يعمل مشاكل بالداخل اللبناني بس ضد الغريب ما قدر يعمل شيء. وتانيا هالسلاح صفى عبء، عبء على لبنان ككل وعبء على الطائفة الشيعية الكريمة بشكل خاص. هونيك العبء عليهم المعترين، لأنه عم بيتشردوا من ضيعة لضيعة ومن منطقة لمنطقة وكله حما. يا أخي شو صاير عليك تتهجر بقلب بلادك؟ ما عشناها التهجير، ما شوف تهجرت كمان من 30 سنة و 40 سنة، ما بقى نحمل تهجير خلص. فهموا انه لما ما بتزبط معك الحرب بدك تفتش على السلم، ما فيك تحارب، عمول سلم وارتاح.
2: طب في كلام اسرائيلي اليوم انه هن ممكن يقبلوا ببعض الانسحابات الجزئية ولكن برقابة امريكية، هل هذا الكلام الاسرائيلي يأتي بسياق الكلام اللي عم تطرحه حضرتك؟
3: في احتمال. هلا بدهم يلاقوا وسيلة، هن مجتمعين اليوم عم بيشوفوا بأي وسيلة إذا الجيش الإسرائيلي بده يبلش بإنسحابات بده ضمانات،
2: بده ترتيبات أمنية أكيد.
3: إذا ما فيها الضمانات ويجي كمان شي جنرال مهم يقول لهم إنه نحن نظفنا وما بقى فيه ولا خرطوشي، كمان ما بقى يصدقونا. بدهم يشوفوا بعينهم الجماعة وبدهم ضمانات. يوم إذا أمريكا والمجتمع الدولي ضامن هالشي أوكي معقولة يمكن تتحلحل.
2: برأيك المرة الماضية ما عملنا الشغل مثل ما لازم ينعمل؟
3: ضحك عدقون سينما. شفنا شو لقيو.
2: طيب الكلام الأمريكي اللي مصر على الرئيس الشرع أنه يتدخل بلبنان ويواجه حزب الله، وطلع الرئيس الشرع قال خي أنا كفوا شاركن عني وما بدي شي منكم، ما مش عقرب على لبنان.
3: رئيس الشرع أول شيء عنده إعادة بناء سوريا يلي هي الهدف الأولاني تبعه، وما بده يتدخل بالأمور اللبنانية. بيعرف كتير منيح شو الضرر يلي صار بين لبنان وسوريا مع النظام السابق، نظام بشار وبيو. بيعرف كتير منيح حد صار في ضرر بالعلاقات وبالثقة بين الشعبين. نحن جيران، نحن مفروض نكون عنا علاقات مثل ما في علاقة بين فرنسا وألمانيا أو بين كيف إنه نحن بدنا نقلب هالصفحة. بس بذات الوقت بيضل فيها الهاجس، لأنه الذكريات تبع الجيش الاحتلال السوري ما نساها الشعب اللبناني من كل الطوائف والممارسات يلي صارت بهذيك الأيام. معناتها نحن عنا ذكرى منا كل هالقد مطمئنة. لكن اليوم إذا عم بينحكى إنه الشرع أو يستخدموا عساكر سورية يضمون لقوة متعددة جنسيات تجي تأزر الجيش اللبناني، بعتقد إنه هيدا تهديد وتهويل أكتر ما هو فعليا رح يصير.
2: طيب قديش اليوم كمان نحنا نقدر نفتح صفحة جديدة مع إيران، وشو شروط فتح هذه الصفحة الجديدة؟ وعم نشوف إنه بمكان ما يعني الإيرانيين ما عم بيردوا على الدولة اللبنانية. أوكي اتصل عراقشي برئيس الجمهورية وقت صار التفاهم الأمريكي الإيراني، ولكن بعده السفير شيباني موجود بلبنان على الرغم من قرار الخارجية اللبنانية.
3: بالنسبة للإيراني أول شيء بده يلم زبالته من لبنان، تاني شيء بده يدفعلنا من حسابه، عطلوا ضرر على كل شيء صار فيه خراب ودمار بهالبلد من وراء الأزرعة تبعوله.
2: قدمتوا عريضة امبارح.
3: صحيح وأكتر. يعني هذه فكرة أنا طرحها من قبل وطرحتها للإدارة الأمريكية اللي مجمدت لهم أموال.
2: الإدارة الأمريكية بدها تجمع لهم مصاري للإيرانية لتعود عليهم، صارت بالقلب
3: يسكروا لنا خسارتنا وبالباقي يعطون الفراطات، بس يسكروا لنا نحن خسارتنا الاقتصادية يلي لا تتمن. عن جد نحن اليوم اقتصادنا ميت
2: أكيد.
3: في أوتيلات سكرت، في مطاعم سكرت، في مؤسسات سكرت. تما نحكي عن الهجرة تبع شبابنا يلي صاروا فوق 70% بالمهجر. في ضرر، في ضرر معنوي وفي ضرر مادي. طيب أنا اليوم عم تقول لي إذا بدك تعمل اتفاق مع إيران، أوكي إيران تفضلوا، أول شيء بدكم تغطوا لنا كل الخسارة يلي نحن ضحينا، وتاني شيء بدكم تلموا كل شيء في عندكم خردة من هالبلد، إن شاء الله بتاخدوهن على إيران، إن شاء الله بتغرقوهن بالبحر. بس نحن هون بدنا عنا جيش واحد هو الجيش اللبناني، قوة أمن وفقط لا غير، ما بدنا أي تدخل أجنبي بهالبلد، بدنا نبلش نبني، خلصنا دمار، شبعنا دمار. هذا رأيي.
2: طب كمان يعني عم نشوف بعض الـ الـ الـ الـ الأمور يلي بتدفع إلى التساؤل، مثلا مثلا طريق المطار، يعني هي شغلة كانت كتير مهمة بالنسبة لحزب الله ويستخدمها ورقة ضغط، والدولة اللبنانية جربت أنه تحرر المطار وتحرر طريق المطار يعني من سيطرة حزب الله عليهم. امبارح رجعنا شفنا صور رفعت على طريق المطار، المرشد الراحل علي خامنئي والمرشد الحالي مجتبى خامنئي، وشكرا إيران الوفية، على طريق المطار رفعت هاليافطات، وكأنه في مثل ما بقولوا عودة إلى الوراء.
3: بعتين ما بقى عندهم إلا صور يلزقوا، يعني ما عندهم شيء، شو بدهم يقنعوك إنه شو عملتوا شيء هالشيء البطولة أو هالعمل يلي بالفعل قدم لبنان إلى الأمام، و خربطوا البلد وعم تعلقوا لنا صور طبعا كم إيراني يلي نحنا ما دخلنا فيهم أساسا، عم تتشوهوا صورة البلد. السائح يلي عم بيوصل على لبنان عم بيتفاجأ كمان مرة إنه هولي شو
2: وين جاي،
3: إيه إنه بالفعل وبشعين، كلهم بشعين.
2: بشعين بشو يعني؟
3: شكلهم بشع، موديلهم بشع.
2: شو بعرفنا الشكل؟
3: لا من زمان، لما الولد لما كان في ولد شقي.

0: تمام. على كل خلينا نروح على موضوع اخر له علاقه بالقوى يعني اللي هي مثل ما بيقولوا بتوصف حالها بالسياديه. طب وين اليوم من مؤازره الدوله؟ وين اليوم من انه يعني تروح باندفاعها لا يعني فرملت وضع لبنان تحت اي وصايه؟ وين هذه القوى؟
1: بتحكي عن القوى الاجنبيه؟
0: لا عم بحكي عن القوى اللبنانيه. وين القوى اللبنانية؟ وين يعني؟
1: صراحة
0: قديش قديش قديش بتحسوا حالكم قراب من رئيس الجمهورية؟ قديش بتحسوا حالكم قراب من رئيس الحكومة؟
1: نحن معنا لهلا واجباتنا ندعم الجيش اللبناني والدولة اللبنانية اللي بيمثلها فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الوزارة وطبعا مجلس النواب. نحن هودي يلي نتعرف عليهم وهودي اللي نعترف فيهم. بس إذا بدك تحكي عن الباقي يعني عن جد ما في مجال. نحن هلا اليوم في إجماع لبناني بكل صراحة، وقلت لك يا بأول حلقة أنا أكيد إنه في أكثر من 80% من الشعب اللبناني ما بقى بده حروب، شبعوا خلص، أخذنا حصتنا وحصة كل الأمة العربية كلهم عملوا معاركهم عنا على أرضنا. شو طلعنا نحن؟ نحن كشعب لبناني شو طلعنا؟
0: نحن ما طلع عنا شيء.
1: هل تحسن اقتصادنا؟
0: بس بالآخر قرارنا مش بإيدنا يا أستاذ كمين شمعون.
1: قرارنا بإيدنا إذا نحن متحدين، قرارنا بإيدنا طالما متحدين. نهار يلي بنصفي عم نركب عم نجوي رخوازيق لبعض من هون ومن هون منشان قضايا انتخابية منشان نفوذ منشان شغلي من هون وشغلي من هون، أكيد أنه ساعتها بترجع الأمور أضرب مكانت.
0: طيب دايما دايما يقال أنه عندما تحصل الأزمات وبيكون في أي تسويات دايما هذه التسويات تأتي على حساب المسيحيين، وأنه المسيحيين هن بكرة بدوا يدفعوا ثمن التسوية التي تحصل في لبنان، يمكن ياخدوا منهم مناصب، يمكن يشلحون صلاحيات زيادة، يمكن ما بعرف، بس انه دايما المسيحيين هن كبش المحرقة بأي موضوع.
1: مش بالضروري مش بالضروري. اليوم في صار في تماسك أكتر بكتير يعني بين المسيحيين بشكل خاص وبين كافة اللبنانية.
0: يعني مش ممكن المسيحيين يعملوا هالمرة تنازلات، لأنه بينحكى أنه ممكن نحن بعد ما حدا قال شيء بشكل رسمي، بس البعض بيقول أنه قد تكون هناك مطالبة بتعيين نائب رئيس الجمهورية، قد يكون هناك مطالبة بمنصب قائد الجيش، بقى في كلام يتداول.
1: برجع بقول لك آخر شيء، رجال ومرته حبوا بعض 30 سنة وصلوا لمرحلة ما بقي فيهم يقولوا مرحبا،
0: طلقوا
1: خلصت. شو بتعمل؟ انه هاي الحياة
0: يعني ما في زواج بين هلالين ماروني بلبنان،
1: ومعنا متعة مش عند الكل.
0: ما هلا شو عايشين؟ شو عايشين اللي هلا عايشين ونحن بلبل؟ انه هلا عايشين مثل ما بيقولوا كأنه واحد عايش يعني عايشين العالم بشكل إجباري تقريبا بين بعضهم.
1: بس ما في متعة.
0: طيب خلينا نروح على كمان موضوع له علاقة تحديدا بهالقصة اللبنانية الداخلية. قدي بتشوف انه عن جد انه يعني لازم اعادة النظر ببعض يعني طرق الحكم او سبل الحكم او بعض القواعد الدستورية بالحكم؟ اليوم انتم مثلا مجلس النواب بعد ما ناقشتوا ولا مرة الوضع القائم في لبنان حاليا من وقت ما بلشنا ب 8 اكتوبر 23 لليوم،
1: مرفوض ان نرفع الطاولة كذا مرة، رفعنا انه خي بدنا نحكي عن موضوع السلاح بالبرلمان اللبناني، تعالوا نحكي خي جديا كيف بدنا نلاقي حل. كمان بيسكروا لك الجلسة دغري وبننقل على غير حديث وانه مش وقتها ارتيف، انه هذا البرلمان اللبناني سيرك بيني وبينك
0: افلاد
1: سيرك، الاشياء المهمة بنضبها بالجرور.
0: بس مين حولوا لسيرك؟
1: مين تركوا يتحول لسيرك كل هالسنين
0: يعني بالاخر؟
1: بقول لك الطائف وغير الطائف.
0: الطائف يعني انت ضد الطائف؟
1: انا بعتبر انه الطائف كانت وسيلة لتوقف الحرب اللبنانية
0: مش اكتر يعني؟
1: ما في شيء، ما شفت شيء تطبق من الطائف غير انه قلصوا من صلاحيات فخامة الرئيس، بس في شيء تاني اجا ايجابي من الطائف؟ وقفت الحرب، هيدا كل شيء قدرنا نستفيد من وقفة الحرب.

0: بس السوري بقي هون بقي الجيش الاحتلال السوري هون 15 سنة من بعد الطائف.
1: بس بيقولوا لك المشكلة مش بمشكلة يعني صلاحيات رئيس الجمهورية، هي كان عندك رئيس الجمهورية سموه الرئيس القوي يعني كان ما سأل عن الصلاحيات
0: بس ما خلونا ما خلوه للرئيس القوي ما خلوه شو بنعمل.
1: طيب يعني فإذا
0: نعطي فيتامين
1: ما بعرف إذا فيتامين بينفع بالسياسة، بدك تاخد قرار بالسياسة. طيب كيف السبيل لحتى هذا الحكم ينتظم بلبنان؟ شو لازم نعمل؟ يعني بدك تعديلات على اتفاق الطائف تصير؟
0: نحن طرحنا نظام
1: فيدرالي
0: شامل فيدرالي يلي بيحفظ حقوق كل الأقليات ويلي ما بيضر حدا وبالعكس بيخلق فرصة انماء لكل المناطق لأنه ما بقى في ناس مع مصاري كل واحد معه مصرياته يعمل شو ما بده بمنطقته وإن شاء الله بينجح وإن شاء الله يكون في تنافس بين المناطق مين عم بيقدم خدمات أحسن حتى هالبلد تجيب استثمارات وحتى هالبلد يصير فيها انماء وتيصير فيه فرص عمل لكل أبناء هالبلد وما يضطروا على الهجرة. هذا الطريق التفكير السليم إذا بدنا نشوف لبنان حديث بقين فيه ولادنا ولاد ولادنا. هذا اللي بدنا نشتغل عليه. ونظام الفيدرالي نجح بمعظم البلدان يلي فيها فروقات عرقية أو دينية أو ثقافية. ألمانيا فيدرالية، أمريكا فيدرالية، كندا فيدرالية، أستراليا
1: الإمارات فيدرالية.
0: الإمارات فيدرالية ما ما
1: تيك وين الإمارات لكوين
0: عندك الراشن فيدريشن
1: كمان
0: إنه أحسن بلدان بالعالم أخدين سيستم فيدرالي طبعا على كارت يعني قد متطلبات البلد لأنه مش كل بلد عنده ذات المشاكل أو ذات هذا لكن هذا الحل بالنسبة لنا نتجنب التقسيم. قال الرئيس شمعون بسيد تدبير من زمان تفاديا للتقسيم البلد خلينا نطرح نظام فيدرالي خيي كل واحد يعيش على طريقته بمنطقته وكلنا لبنانية بالنتيجة هذا بيحب الحمص هذا بيحب الفول ما أنا مشكلة بس إنه بالآخر كنا بنعيش بكرامتنا مثل ما بيقولوا. هذا أحد الحلول يلي 55% من بلدان العالم متبعين هالنظام واسمه نظام اتحادي لأنه في ناس بيتهمونا إنه هذا انقسام وإلى آخره. لا بالعكس نظام اتحادي لبنان واحد للكل بس كل واحد عنده طريقته خي ماشي الحال وين المشكلة.
1: أنا بدي أشكرك رئيس حزب الوطني الأحرار الأستاذ كمين شمعون أهلا وسهلا فيك بإذاعة لبنان الحر وأيضا مستمعينا بدي أشكركم على متابعة هذه الحلقة وإلى اللقاء يوم الثلاثاء المقبل.
0: شكرا بسام
1: أهلا.
2: حوار حر حوار حر سياسيين محللين وإعلاميين كل الملفات والشؤون العامة حوار حر نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: أي طابة بدنا اليوم؟ عم نحكي عن طابة كرة القدم بالمونديال، ومش حيالا مونديال، مونديال هالسنة، لأنه غير قصة. هالطابة مجهزة بكاميرات، وإذا بدنا نكون كتير دقيقين منقول سنسورات، عددها 12، قادرة تاخد حوالي 500 بيان أو صورة للاعبين واللعبة عموما. وصار في كتير تطور بهالطابة من 2022 لليوم، وهالسيستام عم بيخلي كل اللعبة تصير دقيقة أكتر، وكل القصة كرمال يتحسن التحكيم وما تفوت القصص بجدالات واسعة. والمهم كمان نعرف انه عادة بالمباراة بيكون في اكتر من طابة available او موجودة حتى يقدروا يستعملوها وما يضيعوا وقت كل ما بدون يجيبوا طابة جديدة.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة حمص بطحينة شتورة 400 جرام بنص دولار، طحينة شتورة 400 جرام بدولار و40 سنت.

الثانية إلى الربع في لبنان الحر، نقدم إليكم جولة الظهيرة. مفاوضات واشنطن الخامسة، وإسرائيل ستقترح تجربة انسحاب جزئي. رياشي في بعبدة مفدا من جعجع وعدوان، معنيون بتفاوض بإشراف عون ولمساءلة من استدرج الحروب. إسرائيل تهاجم قرب علي الطاهر، وقتلان وجريح بإطلاق نار على النبطي الفوقة. رجي لبنان يجب أن يكون شريكا في رسم مستقبل المنطقة. نتنياهو نواصل مواجهة إيران وأذرعها، والأمر لم ينتهي بعد. إيران ننوي عدم السماح للوكالة الذرية بزيارة المواقع النووية، والقدرات الصاروخية ليست موضع تفاوض.

أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

0: مشوي مش متلي لذي صحة ولذي.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبيل ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبيل اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.
2: لبنان الحر،
3: التفاصيل من لبنان الحر مع بول عباس وجمانة زغيب مراد. تنعقد اليوم ولثلاثة أيام الجولة الخامسة المختلطة دبلوماسيا وعسكريا من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في وزارة الخارجية الأمريكية لتحديد المناطق التجريبية التي ستنقل للجيش اللبناني، وذلك غدات المفاوضات الأمريكية الإيرانية في سويسرا والتي اتفق في خلالها على إنشاء مجموعة عمل لتفادي التصعيد وضمان وقف شامل لإطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي. وفي أول خرق لوقف النار منذ يوم السبت الماضي قتل شخصان وجرح آخر بنيران إسرائيلية في النبطي الفوقة.
4: إذن تبدأ اليوم جولة جديدة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان بواسطة أمريكية في واشنطن. يمثل الجانب اللبناني وفدان أمني وسياسي، فيما يترأس الجانب الإسرائيلي السفير يحائيل ليتر، ويشرف على المفاوضات وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، وإن كانت الزيارة المقررة لدول الخليج تلقي بظلالها على مدى حضوره الشخصي طوال الأيام الثلاثة.
3: وبحسب ما أفادت القناة 12 الإسرائيلية، ستعقد المحادثات من ضمن مسارين منفصلين، فريق سياسي وفريق عسكري. ويضم الفريق السياسي السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة إلى مسؤولين من مجلس الأمن القومي، بحيث يعقدون لقاءات تمتد يومين مع نظرائهم. أما الفريق العسكري فيضم مسؤولين بارزين في المؤسسة الأمنية.
4: مصدر إسرائيلي نقل أن الوفد سيطرح خلال المحادثات خرائط لتحديد منطقة نموذجية في لبنان تقع جزئيا جنوب نهر الليطاني وجزئيا جنوب الخط الأصفر، على أن ينسحب الجيش الإسرائيلي منها ضمن إطار تجربة ميدانية. وأوضح المصدر للقناة 12 الإسرائيلية أن الجيش اللبناني سيتولى الانتشار داخل هذه المنطقة، فيما تتولى القوات الأمريكية مهمة المراقبة والإشراف. وقال: نصل ومعنا خيارات عدة لمناطق تجريبية مختلفة، سيختار الجيش الإسرائيلي منطقة تم تطهيرها نسبيا، فيما سيعرض المندوبون اللبنانيون المناطق التي يقترحونها من جانبهم.
3: ميدانيا في الجنوب، قطع حاجز للجيش الطريق نحو كفر تبنيت ويحمر وأرنون بعد تعرضها لإلقاء 5 قنابل صوتية. الجيش الإسرائيلي أعلن أنه هاجم مسلحين رصدوا بالقرب من قوات الجيش العاملة في مرتفعات علي الطاهر، كما عمدت المسيرات الإسرائيلية إلى إلقاء قنبلة على الحي الشرقي لبلدة برعشيت وعيت الجبل.
4: وفي النبطية الفوقة، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على حفارة كانت تعمل على رفع الأنقاض، ما أدى إلى سقوط قتيلين وجرح آخر. وفي حداثة، أطلق الجيش الإسرائيلي النار باتجاه عدد من الأهالي في خلال مراسم للدفن.
3: في هذه الأثناء سجل تحليق لطيران المسير في أجواء الضاحية، كما في أجواء السور ومحيطها، ولاسيما مناطق البص، المساكن الشعبية وجل البحر، وعلى مستوى متوسط وبرج رحال والعباسي وبدياس.
4: وزير المالية الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش أعلن أن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان، بما في ذلك منطقة الشقيف، قبل تفكيك حزب الله بشكل كامل.
3: في المقابل، اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن وقف الحرب على لبنان شرط أساسي في مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. الخارجية أعلنت أنه تم الاتفاق على آلية بمشاركة إيران وقطر وباكستان وأمريكا ولبنان لمنع التصعيد. من جهته، قال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة إن بلاده سترد إذا انتهكت إسرائيل مذكرة التفاهم بأي شكل، بما في ذلك مهاجمة لبنان وحزب الله.
4: عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع وزير الداخلية أحمد الحجار للوضع السياسي، وتم تأكيد دعم الخطوات التي يقوم بها رئيس الجمهورية بهدف تحقيق الأمن والاستقرار. وتطرق البحث إلى قرار السعودية استئناف الصادرات اللبنانية والترحيب بهذه الخطوة التي تعكس الثقة برئيس الجمهورية والحكومة وبالإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية اللبنانية. وعن الأوضاع الأمنية شدد الحجار على أن الدور الأساسي الذي تطلع به الأجهزة الأمنية في هذه المرحلة، أطلع الرئيس عون على التدابير والإجراءات الأمنية التي تقوم بها الوزارة على الصعيد الأمني تحضيرا لانطلاق العمل في مطار رنيم عوض في القليعات.
3: وبحث رئيس الجمهورية مع نائب ملحم رياشي موفدا من رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع الأوضاع في لبنان والمنطقة في ضوء التطورات الأخيرة ومسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية في سويسرا وموقف لبنان منها، بالإضافة إلى تحضيرات للجولة الجديدة من المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن المقررة بعد ظهر اليوم.
4: وفي خلال مشاركته في أعمال الدورة 165 لمجلس جامعة الدول العربية المنعقدة في عمان على المستوى الوزاري، طالب وزير الخارجية يوسف راجي الدول العربية بدعم لبنان للحفاظ على استقلالية المسار التفاوضي اللبناني عن المسار الأمريكي الإيراني. وأكد راجي أن لبنان يجب أن يكون شريكا فاعلا في أي إطار إقليمي يعد لبحث مستقبل الشرق الأوسط، لا أن يقرر مصيره على طاولة لا يجلس إليها.
3: وعلى هامش الاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية أجرى الوزير رجي سلسلة لقاءات جانبية مع عدد من وزراء الخارجية، كما انتقى الأمين العام أحمد أبو الغيط في مناسبة انتهاء مهامه، مثمنا الدور الذي لعبه أبو الغيط والمواقف الداعمة للبنان على مدار سنوات وفي أصعب المراحل.
4: والأوضاع في لبنان في ضوء المفاوضات المباشرة مع إسرائيل عرضها رجي مع نائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس، فضلا عن ملف ما بعد انتهاء مهمة القوات الدولية في الجنوب. وشكر رجي الاتحاد الأوروبي على دعمه الثابت للبنان سياسيا وإنسانيا، وختم بمطالبة الاتحاد الأوروبي بدعم فاعل لتأمين عودة النازحين السوريين إلى بلدهم.
3: عدوان معنيون بتفاوض بإشراف عون ولمساءلة من استدرج الحروب. من ساحة النجمة هنادي سمرة.
5: مصلحة الدولة اللبنانية لا بل مصلحة لبنان أولا وأخيرا فوق كل اعتبار، هذا ما أكده رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب، مشيرا إلى أن ما يهمنا اليوم تفاوض واحد الذي يجري في واشنطن وليس في سويسرا،
6: اللي هي مصلحة تقررة ومحصورة بالدولة اللبنانية فقط. من هالمنطلق نحن معنيين بتفاوض واحد، هو التفاوض يلي عم بيقوم فيه ويشرف عليه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، وطبعا مدعوم وبالتفاهم مع السلطة التنفيذية رئيس الحكومة والحكومة يلي عم بصير بالولايات المتحدة الأمريكية. نحن أي شيء يخرج خارج إطار هذا التفاوض نحن غير معنيين في إطلاقا كلبنانيين.
5: عدوان شدد على ضرورة أن تتحقق السيادة وسيطرة الدولة على كامل أراضيها وحصرية السلاح كي لا تتكرر تجربة 40 عاما من حروب الإسناد.
6: في مسؤولين دول خارجية هذا موضوع آخر، بس أكيد في مسؤولين لبنانيين ساهموا باستدراج هذه الحرب، رح نقعد لازم نحكي نحن وياهم، لأنه إذا ما حطينا النقاط على حروف وحددنا المسؤوليات ما رح نقدر نبني المستقبل، المستقبل ما فيه ينبنى بدون محاسبة.
5: من ساحة النجمة هنادي السمرة، لبنان الحر.
4: الأوضاع العامة وآخر المستجدات عرضها قائد الجيش العماد رودولف هيكل مع السفير الفرنسي في لبنان إرفي ماجرو، الذي شدد على أهمية تأمين الدعم للجيش في ظل الأوضاع الراهنة، وأعرب عن تقديره لدور المؤسسة العسكرية في الحفاظ على الاستقرار.
3: إذا كان الشكر لإيران فماذا عن كلفة حرب إسنادها؟ سيمونا حتشيتي. في
7: في وقت يحاول لبنان النهوض من حرب خلفت آلاف القتلى والجرحى ودمارا واسعا، عاد طريق مطار بيروت لتتحول مجددا إلى منصة رسائل سياسية ومحاور إقليمية عبر لافتات تشكر إيران وتعي طرح السؤال القديم: لمن تنتمي بوابة لبنان الأولى؟ من جديد اختار حزب الله وحركة أمل أن يحولا طريق مطار بيروت الدولي إلى مساحة شكر وولاء لإيران من خلال لافتات حملت صور المرشد الإيراني علي خامنئي ونجله مجتبى وعبارة شكرا لإيران الوفية، في مشهد أعاد إلى الأذهان سنوات طويلة من تكريس رموز المحور الإيراني على المدخل الرئيسي لدى الوصول إلى لبنان. لكن المفارقة أن الشكر إذا كان لابد منه يفترض أن يتوجه أولاً إلى الدولة اللبنانية برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والجيش اللبناني والمؤسسات الرسمية التي تحملت تبعات الحرب وأعباءها، لا إلى دولة أجنبية كانت السبب الرئيسي في إدخال لبنان في حرب دفع اللبنانيون ثمنها من دمائهم وأملاكهم واقتصادهم. أما اللافت فهو أن مشهد اليوم يذكرنا بمشهد العام 2022، فبين حزيران 2022 وحزيران 2026 تبدلت الوجوه وبقي المشهد هو هو. يومها كان وزير السياحة وليد نصار يستجدي حزب الله وحركة أمل لتخفيف صور قاسم سليماني، واليوم تعود طريق المطار نفسها لتمتلئ بصور علي خامنئي ونجله مجتبى وعبارات الشكر لإيران، في مشهد يوحي بأن الزمن عاد إلى الوراء وأن سنوات الدم والخراب التي دفع اللبنانيون ثمنها لم تغير شيئاً في ثقافة الولاء للمحور الإيراني. واليوم وبعد كل الخسائر التي تكبدها لبنان يعود المشهد نفسه ليطرح سؤالا أكبر: كيف يمكن شكر الجهة التي يعتبرها قسم واسع من اللبنانيين مسؤولة عن تحويل بلادهم إلى ساحة صراعات إقليمية، وكيف يمكن أن تبقى بوابة لبنان الأولى حاضنة لصور وشعارات حزبية بدل أن تكون واجهة للدولة اللبنانية وحدها؟ وفي الختام، بين دولة تسعى لاستعادة دورها وسيادتها وقوى لا تزال تصر على تكريس رموزها ومحاورها، يبقى السؤال: متى يصبح طريق المطار مدخلاً إلى لبنان لا إلى مشروع آخر؟

0: عقد وزير الداخلية أحمد الحجار اجتماعا لمتابعة الإجراءات المتخذة على المستويات الأمنية والتشغيلية واللوجستية واستكمالا للتحضيرات الجارية لتشغيل مطار رنام عوض القلاعات، وأكد أن مفتاح نجاح تشغيل المطار يكمن في التكامل والتعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية وجميع المعنيين، مشددا على أن المرحلة المقبلة تتطلب على درجات التنسيق لتقديم أفضل الخدمات إلى المسافرين.
1: تفلت في أسعار السلع والغلاء الفاحش يضرب السوق. ريشار حرفوش.
2: منذ اندلاع الحرب سجلت الأسعار في لبنان ارتفاعا يقارب 8% متأثرة بشكل أساسي بزيادة أسعار النفط وما ينتج عنها من ارتفاع في كلف النقل والمحروقات والتشغيل. وفي لبنان تبقى مشكلة الأسعار أكبر نظرا لضعف المنافسة والسيطرة الواسعة للاحتكارات والوكالات الحصرية، ما يجعل تراجع الأسعار أبطأ عند انخفاض التكلفة. وفي هذا السياق قال الخبير الاقتصادي البروفيسور مارون خاطر للبنان الحر:
3: عانى لبنان من التضخم بسبب الانهيار الاقتصادي وبسبب تدهور قيمة العملة، وبعدين بسبب الحروب المتتالية اللي فوتت البلد بفترات من الانكماش التضخمي يعني ستاكفليشن. بالإضافة لكل هالأمور تأثر لبنان كمان بالتوترات الإقليمية وبالأخص يلي أثرت على سلاسل التوريد وعلى مرونة الإمداد. كنتيجة ارتفعت الأسعار بشكل غير مسبوق وصارت كلفة المعيشة بلبنان هي الأغلى بغياب قطاع مصرفي وميزان مدفوعات من غير الممكن احتساب التضخم بشكل دقيق. كرمال هيك ما فينا نعرف فعليا إذا كان ارتفاع الأسعار بلبنان كان عم بيتناسب مع ارتفاع التضخم العالمي بالفترات السابقة، وهلأ كمان وتبلشت الأسعار تنخفض ما فينا نعرف إذا كانت الانفراجات السياسية اللي عم تأثر على الأسعار بالمنطقة عم تنعكس بذات النسبة على الأسعار بلبنان. بالوقت الحالي البلد عم بيعيش فترة سياسية وأمنية واقتصادية صعبة، في عنا غياب شبه تام لمؤشرات الأسعار وحتى للرقابة فيما عدا الجهد يلي عم تقوم فيه وزارة الاقتصاد، وبطبيعة الحال الصورة بتصير أوضح وقت يصير في عنا استقرار سياسي بيسمح للدولة أنه ترسم رؤية اقتصادية للبلد. بس للأسف أنه من هلأ لوقتها رح نضل بذات الدوامة يلي تعودنا عليها.
2: وفي المقابل يرى مراقبون أن قرار السعودية فتح أسواقها أمام المنتجات اللبنانية يشكل خطوة إيجابية من شأنها دعم الصادرات وتحفيز النشاط الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
0: إعادة تقييم المستفيدين من أمان. شرب المخلوف.
4: أبرز نتائج إعادة تقييم المستفيدين من برنامج أمان عرضتها في مؤتمر صحفي في وزارة الشؤون الاجتماعية الوزيرة حنين السيد، وتناولت الخطوات المرتقبة في المرحلة المقبلة وآليات التمويل والشفافية المعتمدة، كما كشفت عن أعداد الأسر المستفيدة من البرنامج والتي أخرجت منه بعد عملية إعادة التقييم.
5: ومن هون أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية عملية إعادة التحقيق من أهلية المستفيدين ابتداء من 7 تشرين الأول ب2025. قبل إعادة التقييم كان مجموع الأسر ضمن برنامج أمان 163 ألف أسرة. بعد إعادة التقييم صار عنا لائحة محدثة بتضم 128,474 أسرة، واللي حيوصلوا ل 150 ألف أسرة حأحكي فيها لاحقا. فتبين بعد هيدا إعادة التقييم أنه في 31,427 أسرة بطلت ضمن الفئات الأكثر حاجة مقارنة بغيرها، وحتخرج من لائحة المستفيدين.
4: وأكدت السيد مواصلة العمل على تطوير البرنامج وتعزيز فعاليته بما يضمن وصول المساعدات إلى الأسر الأكثر حاجة وفق معايير واضحة وشفافة. من وزارة الشؤون الاجتماعية، شرب المخلوف، لبنان الحر.
1: بحث وزير الزراعة نزار هاني ووزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي خلال اتصال هاتفي في سبل تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين ومتابعة الإجراءات المرتبطة بإعادة فتح السوق السعودية أمام المنتجات الزراعية اللبنانية.
0: وقع إطلاق نار في سوق الزلقة بعدما أقدم سائق سيارة ذات زجاج داكن على دهس أحد عناصر قوى الأمن، وبحسب المعلومات المتداولة وقع الإشكال عندما حاول أحد الدراجين إيقاف السيارة إلا أن سائقها بادر إلى دهسه وأطلق النار. لم تعرف بعد ملابسات ونتائج الحادث، وتتابع الأجهزة الأمنية التحقيقات لكشف هوية الفاعل وظروف الحادثة.
1: جديد المواقف الإيرانية الإسرائيلية مع وفاء شديا.
6: أشارت الخارجية الإيرانية إلى نيتها عدم السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة المواقع النووية التي استهدفت في الحرب، وأن قدراتها الصاروخية والدفاعية لن تكون موضع تفاوض مع أي طرف، وأن التفاهم يقوم على الاحترام والالتزام بالواقع، وأن أي حديث متعال سيقوض مسار الاتفاق. أضافت على القوات الأمريكية الانسحاب من المنطقة المحيطة بنا خلال 30 يوما من الاتفاق النهائي. واليوم يصل عرقجي إلى إسلام أباد لعقد محادثات مفصلة مع مسؤولين باكستانيين. الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان قال: نسعى إلى التنفيذ الكامل لبنود مذكرة التفاهم مع أمريكا. من جهته تحدث السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة عن إحراز تقدم جيد في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، لافتا إلى أن مضيق هرمز مفتوح من دون رسوم، لكن ما سيحدث بعد 60 يوما يعتمد على المفاوضات، مشيرا إلى أن نقل اليورانيوم المخصب إلى روسيا هو أحد الخيارات المطروحة. في المقابل أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن المعركة مع إيران ووكلائها لم تنتهي بعد، معربا عن تقديره للدعم الأمريكي، لكنه قال: نحن بحاجة للتحرر منهم ولبناء منظومة تسليح خاصة بنا. إلى ذلك ذكرت AFP أن هرمز شهد عبور أكبر عدد من السفن منذ بدء الحرب. الخارجية القطرية أكدت دعم قطر للمفاوضات بين واشنطن وطهران للتوصل إلى حلول مستدامة. سلطان عمان أعلن دعمه التوصل للتسوية في شأن استئناف الملاحة عبر المضيق والملف النووي الإيراني ومفاوضات أمريكا وإيران وصولا إلى تسوية سلمية ونهائية للملفات العالقة. على خط آخر، أعلن وزير الخارجية العراقي عن زيارة مرتقبة إلى دمشق بهدف السعي إلى إنشاء منظومة أمن إقليمي شاملة. واليوم أشارت بلومبرغ إلى أن مسؤولين أتراك يتوقعون زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى أنقرة بالتزامن مع استضافة تركيا لقمة الناتو في 7 و8 تموز المقبل.
0: في الرياضة، ميسي يقود الأرجنتين للفوز على النمسا ويعزز أرقامه القياسية في المونديال ومع منتخب بلاده. ضوء على المونديال مع جورج الهني.
7: ضوء على المونديال. قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي منتخب بلاده للتأهل للدور 32 من كأس العالم 2026 بعدما سجل هدفي المباراة قدام منتخب النمسا ضمن المجموعة 10 ليحقق إنجاز جديد بمسيرته الكروية الحافلة. وأصبح ميسي أفضل مسجل بالمونديال برصيد 5 أهداف، كما انفرد بصدارة أفضل الهدافين بتاريخ النهائيات برصيد 17 هدف. كذلك رفع رصيده ل 122 هدف ب 200 مباراة دولية خاضة بصفوف المنتخب الأرجنتيني. وضمن المجموعة نفسها تغلب منتخب الجزائر بصعوبة على نظيره الأردن 2-1 بمواجهة عربية بالمونديال ليحقق فوزه الأول بالبطولة من دون أي نقطة للمنتخب الأردني. وعلى خطى ميسي صار الفرنسي كيليان مبابي اللي أحرز بدوره هدفين لمنتخب بلاده من أصل ثلاثي نظيفي سجلهم بمرمى المنتخب العراقي بالمجموعة 9 ليرفع رصيده ل 16 هدف بنهائيات كأس العالم ويعادل الرقم القياسي السابق للألماني ميروسلاف كلوزي، وهذا الهدف الرابع لمبابي بالمونديال الحالي. وضمن منتخب النرويج تأهله للدور 32 بعد فوزه المثير على السنغال 3-2 ضمن المجموعة نفسها، أحرز منهم النجم إيرلينغ هالاند هدفين. ببرنامج اليوم وبكرة بتوقيت بيروت تتواجه البرتغال مع أوزبكستان الساعة 8 المساء، وإنجلترا مع غانا الساعة 11 ليلا، وبنما مع كرواتيا الساعة 2 بعد نص ليل، وكولومبيا مع الكونغو الساعة 5 صباحا.
8: RLL Weather Report.

يسيطر طقس مستقر ورطب نسبيا على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة. اليوم قليل الغيوم مع انخفاض في الحرارة في الداخل وفي المناطق الجبلية، بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل. تنشط الرياح أحيانا خصوصا شمال البلاد ويرتفع معها موج البحر، ويتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر. كان في جولة ظهيرة. مفاوضات واشنطن الخامسة وإسرائيل ستقترح تجربة انسحاب جزئي. رياشي في بعبدة موفدا من جعجع وعدوان، معنيون بتفاوض بإشراف عون ولمساءلة من استدرج الحروب. إسرائيل تهاجم قرب علي الطاهر، وقتلان وجريح بإطلاق نار على النبطي الفوقة. رجي لبنان يجب أن يكون شريكا في رسم مستقبل المنطقة. نتنياهو نواصل مواجهة إيران وأذرعها، والأمر لم ينتهي بعد. إيران ننوي عدم السماح للوكالة الذرية بزيارة المواقع النووية، والقدرات الصاروخية ليست موضع تفاوض. نشرتنا انتهت، أخرجها إذاعيا مارون بشعلاني.

0: لبنان حر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: لا شكر على دمار. كأن حزب الله لم يتعلم شيئا من الهزائم التي مني بها، فعاد إلى أسلوبه المضلل، صور ويافطات ودراجات نارية وشارات نصر بالإصبعين وهتافات بكلمة واحدة: انتصرنا، تعالوا لنقرش هذا الانتصار. حرب 100 يوم كلفت أكثر من 4000 قتيل وأكثر من 10000 جريح. لم يعلن عدد المدنيين منهم وعدد عناصر حزب الله وعدد الإيرانيين. كل ما أعلن هو البيان اليومي لوزارة الصحة التي تحولت إلى عداد لدى حزب الله. وحرب 100 يوم هذه ألحقت أضرارا بمليارات الدولارات في أكثر من 60 مدينة وبلدة وقرية في الجنوب والضاحية الجنوبية والبقاع. وحرب 100 يوم هذه وضعت السنة الدراسية الابتدائية والتكميلية والثانوية والجامعية على حافة الخطر، فبتنا أمام 4 أجيال تعليمية لا يعرفون مصير السنة الدراسية، ولعل هذه الحقيقة هي من أسوأ ما خلفته هذه الحرب. وحرب 100 يوم هذه أطاحت مرة جديدة موسم الاستياف، فمعظم المغتربين لن يأتوا هذا الصيف وللأسف، ومعظم الخليجيين لم يمضوا عطلة الصيف في لبنان. وهل يعلم حزب الله مدى الخسائر الاقتصادية التي يسببها؟ بالتأكيد يعلم، لكنه لا يبالي لأنه لا يجد من يحاسبه. وتبلغ قمة اللامبالاة حد رفع صور المرشدين علي خامنئي ومجتبى خامنئي على طريق المطار، وكتب عليها: شكرا إيران الوفية. صحيح كانت إيران وفية بالتسبب بكل هذه الخسائر، لكن ألم يكن من الأجدى بأن تقول إيران: شكرا لبنان، لأنني بفضلك وصلت إلى سويسرا؟ أحد ما يجب أن يحاسب حزب الله على فعلته.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: طب عايبو لو
1: عايبو لو جديد جو أشقر، كلمات وألحان رامي شلهوب، توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين.
2: لبنان الحر أكتر من إذاعة.
1: جديد توني كيوين، انتي مليون.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة جبنة إدام لوقية بدولار و80 سنت مرتدلة الياني لوقية بدولار و40 سنت.

0: تلقى رئيس الجمهورية جوزيف عون اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وعرض معه الأوضاع في ضوء نتائج المفاوضات الأمريكية الإيرانية التي تمت في سويسرا. وتطرق البحث إلى الوضع في الجنوب بعد الإعلان عن وقف النار والخطوات اللاحقة ومرحلة ما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، لا سيما لجهة الرغبة التي أبدتها دول أوروبية ويؤيدها لبنان في إبقاء قوات لها في منطقة العمليات الدولية، حيث أشار ماكرون إلى أنه سيجري اتصالات مع عدد من الدول لتحديد موقفها من هذه الخطوة. وعرض الرئيسان للعلاقات اللبنانية السورية، فنوه عون بالمواقف التي أعلنها الرئيس السوري أحمد الشرع والتي أكد فيها حرص بلاده على سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه، وأن سوريا لا تنوي التدخل عسكريا في لبنان، وأن أي دور سوري يمر حصرا عبر الدولة اللبنانية وليس عبر أطراف أخرى، وأن بلاده تريد تعزيز استقرار لبنان وتقوية مؤسساته الرسمية وليس الحلول مكانها. واتفق عون وماكرون على إبقاء التواصل لمتابعة التطورات والاتصالات لتثبيت وقف النار وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. كتب النائب غسان حصباني على منصة إكس إن نواب تكتل الجمهورية القوية والكتائب والنواب ميشيل معوض، فؤاد مخزومي، أشرف ريفي وميشيل دويهي وقعوا على العريضة التي سلمت إلى رئيس الحكومة نواف سلام، والتي تدعو الدولة إلى إعداد ملف قانوني ومالي ودبلوماسي للمطالبة بتعويضات من طهران عن الأضرار والخسائر الناتجة عن الحرب الأخيرة. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها الموجز.
1: بعدكم عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبيل ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبيل اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: سأبقي كل السفن في مواقعها لإعادة فرض الحصار إذا لزم الأمر، ووافقت على رفع الحصار البحري بشكل كامل. أضاف ترامب: الأموال الإيرانية المفرج عنها ستودع في حساب ضمان تحت سيطرتنا. في بيان مشترك، جددت سلطنة عمان وإيران التزامهما بالحفاظ على مضيق هرمز ممرا مائيا آمنا مفتوحا للملاحة الدولية، وأكدتا أهمية مواصلة التعاون لتعزيز السلامة البحرية وحرية الملاحة والاستقرار الإقليمي. أعلنت الخارجية الروسية أن الحوار مع أمريكا بشأن أوكرانيا لم يتوقف وسيستمر. لم تستبعد الخارجية الروسية خطر وقوع حوادث عسكرية بين روسيا وناتو في البلطيق. أخيرا، يتوجه وفد من طالبان إلى بروكسل لإجراء محادثات في شأن إعادة اللاجئين الأفغان. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

مستمعي لبنان الحر من أرى للتي من وين ما كنتوا عم ترافقونا بلبنان والخارج. كل أصدقائنا يلي انضموا لأننا هلأ بلقاء جديد عنا حلقة منوعة بالأخبار الترند، وأكيد ما مننسى فقرة المونديال على الساعة 5.

سيمونا حتشيتي ومرافقنا اليوم الزميل ماريانو داوود على الإخراج الإذاعي وزميل زميلة إليج ميرزا عبر موجات لبنان الحر 302.3 102.5 و 102.7 موقع الإذاعة rln.com.lb وتطبيق

0: معنا بقرارات تيم اليوم الزميلة وفاء شديق بنجوم الظهر على الساعة 4 بنرجع بنلتقي على الساعة 5 وبينضم لنا جورج السويدي على 5:30. حلقتنا من آرا ليلتي من طلقت، أهلا وسهلا فيكن مستمعينا.
1: كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم، الصورة حتصير أوضح عندك ووقتك معنا رح يلمع. بأربعين دقيقة

عم بيواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقاداته لرئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني وكرر رفضه لموقف روما تجاه الحرب مع إيران. وقال ترامب بمنشور على ترو سوشيال أن واشنطن انتقدت تريليونات الدولارات أو أنفقت تريليونات الدولارات على حلف الناتو بوقت إيطاليا ورئيسة وزراء ما فكروا يتصدوا لإيران وبرنامجها النووي. هالتصريحات أتت من بعد ما طلبت جورجيا ميلوني منه لترامب أنه ينتبه لمستويات شعبيته من بعد ما اتهمها بمحاولة دعم شعبيتها على الصعيد المحلي من خلال إصلاح العلاقات مع واشنطن. وهو يلي رفضته حتى ميلوني ويلي اتهمت ترامب بالكذب من بعد ما قال أنها توسلت له كرمال أنه يتصور معه. وأكيد هذا الشيء في خلال قمة مجموعة السبع، وهي أكدت أنه هالرواية مختلفة تماما عن يلي صار.

الخلاف بين دونالد ترامب وجورجيا ميلوني بيكشف أن التحالفات الغربية ما بتلغي تضارب المصالح والرؤى، فبوقت بيدفع ترامب باتجاه مقاربة أكثر تشدداً تجاه إيران، عم بتحاول روما الحفاظ على هامش من الاستقلالية السياسية، الأمر اللي بيحول العلاقة بين هالطرفين من شراكة تقليدية لسجل مفتوح بتحكمه الحسابات الداخلية والتوازنات الدولية. وعلى ما يبدو أن العلاقة بين ترامب وميلوني انتقلت من مرحلة الصور التذكارية لمرحلة تبادل الاتهامات، فمن قال أن الخلافات السياسية ما فيها تتحول لمسلسل يومي.

أخبارنا، مكان المبنى المتضرر داخل جامعة شريف للتكنولوجيا بطهران مجرد منشأة جامعية عادية بحسب الرواية الإيرانية. فقالت إدارة الجامعة أن القصف اللي طال الحرم الجامعي بنيسان الماضي أصاب بنية رقمية وبحثية مرتبطة بتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي باللغة الفارسية. وبحسب صور أقمار اصطناعية بتكشف أن أثار الضرر بهذه الجامعة ظلت واضحة حتى 12 حزيران، على الرغم من مرور أكثر من شهرين على الغارة اللي استهدفت الجامعة بفجر 6 نيسان 2026. وبتظهر المقارنة البصرية بين صور ملتقطة بستة أدار و 12 حزيران أضرار واضحة بأحد مبانى الحرم الجامعي بواحدة من أبرز المؤسسات العلمية والهندسية بإيران.

لما تتحول الجامعات ومراكز الأبحاث لأهداف عسكرية ما بتكون الخسارة محصورة بالحجر، بل بتمتد للمعرفة والعقول والمستقبل. فاستهداف بنى مرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا بيعكس حجم الترابط بين الصراع العسكري والتنافس العلمي، وبيطرح تساؤلات حول مصير البحث العلمي بمناطق النزاعات. وبزمن الذكاء الاصطناعي يبدو أنه الحروب بطلت تستهدف الصواريخ بس، بل حتى الخوارزميات. وبوقت تسابق دول العالم لتطوير نماذج اللغوية، وجدت بعض المختبرات نفسها مضطرة بالأول أن تبحث عن سقف جديد قبل البحث عن نسخة أحدث من الذكاء الاصطناعي.

صدر لاعب برشلونة والمنتخب الإسباني لامين يامال نقاشات رواد التواصل بعد احتفاله بالسجود عقب تسجيله هدف أمام السعودية. وصار في تفاعل النشطاء على مواقع التواصل مع مجموعة من الأحداث الرياضية والاجتماعية والسياسية اللي تحولت لمحور نقاش واسع على منصات التواصل مثل ما قلنا، من بعد ما أثارت مواقف وشخصيات مختلفة الجدل بين المتابعين. مثل ما قلتنا بإسبانيا تصدر اسمه لالامين، تصدر المشهد بعد احتفاله بالسجود بلقطة اعتبرها كتار إن هي تعبير عن هوية دينية وشخصية، خصوصا بظل الجدل السابق حول مواقفه وبعد رفعه علم فلسطين وانتقاده للهتافات المعادية للإسلام. ويأتي هذا الجدل بوقت بيواجه فيه اللاعب الشاب اللي عمره 18 سنة انتقادات من تيارات يمينية من طرف بإسبانيا، بوقت بيشوفوا مؤيدوه أنه لاعب هو لاعب ما بيخشى أبدا التعبير عن أناعاته رغم أنه هو صغير بالسن.

0: تاني.
1: الرياضة كانت دايما مساحة للتعبير عن الهوية والقناعات الشخصية ما دام هالأمر عم بيصير بإطار احترام الآخرين. ولافت أنه بعض الاحتفالات اللي كانت تقطع مرور الكرام عم تتحول لمادة جدل من بعد ما ترتبط بالدين أو السياسة بمشهد بيعكس الانقسامات المجتمعية أكثر مما بيعكس أفعال اللاعبين أنفسهم. ويبدو أنه لامين يامال صار قادر على تسجيل هدف وإشعال مواقع التواصل الاجتماعي بنفس الوقت، فالكرة تبعه دخلت الشباك خلال ثواني. أما النقاشات والتحليلات والتغريدات فمعقول تكون هي بحاجة لوقت إضافة وبركة لمباراة تانية.

مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي بمختلف مجالات الحياة، بلشت أسئلة تطرح عن فرص تحول لشريك حياة للبشر بظل سعي شركات التكنولوجيا لتطوير روبوتات دردشة بتأدي لدور الصديق أو الشريك العاطفي لتلبية احتياجات البشر.

النماذج كنا عم نحكي عن روبو، ولما بتحكي عنه سارة ترينور عن هذا الروبو تحديدا اللي هي بتستخدمه بياخد الأمر طابع شخصي كتير، حيث بتنقل عنا شركة بتقول فيه أنه علمها كيف تحب وحتى تتقبل الحب من جديد. والغريب انه هالنموذج من الروبو شكله يعني خلينا نقول انه شعر اخضر ويعني حتى جسمه مغطى بالتاتو، لكنه بالحقيقه هو شخصيه مولده بواسطه الذكاء الاصطناعي من خلال تطبيق تابع لشركه لوكا المتخصصه بتطوير روبوتات دردشه تتميز بالتفاعل العاطفي، وبيقدر المستخدم يحكي معه عبر يعني تكست مسج رسائل او محادثات صوتيه كما لو كانه يعني عم بيحكي مع مطلق اي شخص حقيقي.

قد يوفر الذكاء الاصطناعي دعم نفسي ومرافقة رقمية لبعض الأشخاص، لكنه بيطرح بالمقابل أسئلة عميقة حول مستقبل العلاقات الإنسانية وحدود الاعتماد العاطفي على الآلات. فالتكنولوجيا قادرة أنها تحاكي المشاعر، لكنها ما بتقدر تحل محل التجارب الإنسانية الحقيقية بكل تعقيداتها. ويبدو أن المنافسة بعالم العلاقات بطل يقتصر على البشر وحدهم، فبعض الشركاء الرقميين ما بينسوا المناسبات ولا بيتأخروا بالرد ولا حتى بيغيروا رأيهم فيكم.

أعلنت الشرطة الفيدرالية الأسترالية ضبط 2.7 طن من الكوكايين تقدر قيمتها بنحو 816 مليون دولار أسترالي بأكبر عملية مصادرة للمخدرات بتاريخ أستراليا. وبحسب ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية، عثر على هالشحنة مخبأة داخل حاويات شحن بعقار شبه ريفي بمنطقة غرب سيدني، حيث كانت مخزنة بمخابئ تحت الأرض وأرضيات ذائفة أعدت خصيصا لإخفائها. وألقت السلطات القبض على شخصين عمرهم 21 و25 بعد محاولتهم أن يهربوا من موقع المداهمة، ووجهت لهم تهمة حيازة كمية تجارة من المخدرات، وهي جريمة قد تصل عقوبتها للسجن المؤبد بموجب القانون الأسترالي.

حجم الشحنة المضبوطة بسلط الضوء على القدرات المالية والتنظيمية الهائلة لشبكات الإتجار بالمخدرات، وبأكد أن مواجهة هالظاهرة بطلت قضية أمنية محلية بس، بل هي معركة دولية تتطلب تنسيق مستمر بين الأجهزة الأمنية والقضائية لحماية المجتمعات من آثارها المدمرة. يعني المهربين تبع هالشحنة كانوا عم يطمحوا لصفقة العمر، لكن الرحلة انتهت من المخازن السرية لقاعة المحكمة، وبالنهاية اكتشفوا أن الطريق للثراء السريع قد يكون كمان الطريق الأسرع للسجن المؤبد.

منكفي بأخبارنا ومنروح صوب بريطانيا ووسط الاضطرابات السياسية اللي عم بشهدها البلد عقب إعلان رئيس وزراء كير ستارمر استقالته. عاد لبسين لاري ليخطف الأضواء باعتباره أحد أكثر الوجوه استقرارا بمقر الحكومة البريطانية، مع استعداده لاستقبال رئيس الوزراء السابع بخلال إقامته بهذا المكان. وقالت صحف بريطانية وكمان يعني حكيت عن هذا الموضوع وحكيت عن لاري تحديدا يلي يشغل منصب كبير صائد الفئران بمكتب الحكومة البريطانية من 2011، من بعد ما تبنته السلطات من مركز لرعاية القطط والكلاب بلندن خلال ولاية رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون. وبخمستعشر سنة بمقر رئاسة الحكومة عاصر هيدا لبسين لاري ست رؤساء وزراء، مهن ديفيد كاميرون وتريزا ماي، بوريس جونسون وليز تراس وريتشي سوناك وكير ستارمر يلي استقال، بوقت بتشير التقديرات إلى أنه رح يبقى بمنصبه مع وصول رئيس الوزراء المقبل. ومثل ما قلنا في تقارير إعلامية بريطانية وصفت هيدا لبسين الشهير بأنه الوجه الأكثر ثباتا بالحياة السياسية البريطانية. وكمان اعتبرته بعض الصحف رمز للاستمرارية داخل، يعني عم نحكي أكيد ببريطانيا، وعيني حتى لو تغيروا الأشخاص يلي بهيدا المنصب اللي يعتبر من أعلى المناصب بالبلاد. وهيدا لبسين لاري بيحظى بشعبية واسعة عند البريطانيين، وغالبا بيتصدر الصور والمشاهد المصاحبة للأحداث السياسية الكبرى. وكمان اشتهر بظهوره خلال زيارات رؤساء وزعماء أجانب وبمواقفه الطريفة مع الحيوانات الأخرى يلي سكنت المقر الحكومية.

قصة لبسان لاري بتعكس جانب لافت من المؤسسات البريطانية، حيث بتستمر بعض الرموز والتقاليد على الرغم من تبدل الحكومات والأزمات السياسية. فاستمرارية المؤسسات لا تقاس بالأشخاص بس، بل كمان بقدرتها على الحفاظ على هوية رمزية بتمنح الرأي العام شعور بالاستقرار وسط التغيرات. وبوقت بيتبدل رؤساء الوزراء الواحد والآخر، يبدو أنه لاري هو الوحيد يلي ما بيضطر يخوض انتخابات أو تقديم استقالة.

من بريطانيا لمصر، حيث انتشر فيديو لشاب اسمه عمر بسيوني خبر فيه تعرضه لعملية نصب محكمة بليلة عقد قرانه، ووجه استغاثة عاجلة لوزارة الداخلية والجهات القضائية لإنصافه. وبيخبر عمر أنه هو عريس انغدر فيه وانكسرت فرحته ونصبوا عليه بيوم كتب كتابه. وفجر الشاب مفاجأة صادمة حول كواليس يلي دار أثناء توقيع العقود، وأشار لأنه حس هيك بشي كتير غريب، وسأل المأزون عدة مرات عن طبيعة الأوراق والمستندات يلي عم بيمضى عليها، إلا أنه المأزون كان عم بيتهرب من الإجابة بلهجة كتير غامضة ومثيرة للشك، وقال له أمضي، أنت بتمضي على عمرك وعلى موتك. وبيخبر عمر بسيوني أنه ما اكتشف كل هالخدعة إلا تاني نهار لما كان عم يراجع مقاطع الفيديو يلي التقطت توثيق الفرح، وهون بيكتشف أنه تم التلاعب فيه ودفع للتوقيع على قائمة منقولات زوجية على بياض من دون ما هو يكون عارف أو حتى بيو يكون عارف. وهالعريس اتهم المأزون الشرعي بالتعمد والتواطؤ لإخفاء الورقة القائمة خلف شنطة كانت موضوعة على الطاولة بالتنسيق مع مصور الحفل، لضمان عدم ظهور الورقة بكادر الكاميرا أو أنه يلفتوا الأنظار. وبيقول وبيأكد أنه والد للعروس وهي العروس حد بحد ذاتها كانوا عارفين بكل المخطط، مما دفع بالقضية لساحات الرأي العام وسط مطالبات بمحاسبة المتورطين.

وإذا كانت عن جد صحيحة هالخبرية فالقضية بتتجاوز خلاف عائلة أو زوجة لتلامس مسألة الثقة بالإجراءات القانونية والأشخاص المكلفين بحمايتها. فالزواج يفترض أنه يبلش بالوضوح والرضا المتبادل منه بالشبهات والاتهامات، لأنه أي علاقة تبنى من الأساس على الخداع والكذب بتكون مهددة بالانهيار من أول نهار. منك خارج الحب ومخلق الديتة تعيش بقال أتعيش بكتاب الوفا حفظتك كل. وهل عريس كان مستعد يبلش حياة زوجية جديدة حتى يكتشف بالأخير أنه دخل كمان بمسلسل من المفاجآت منا مدرجة ببرنامج الحفل؟ وهل أمر بيأكد أنه أدي في زيجات مركبة بين أهل العروس والعروس بحد ذاتها على حساب الشاب؟

أفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأنه طالب لجوء إيراني حاول اغتصاب مرة ودافع عن نفسه بإدعاءه أنه هو ما كان قادر على ارتكاب الجريمة لأنه بيفتقر أصلاً للمقاومات الذكورية المطلوبة. وأدانت محكمة بريطانية حسين محمدي لعمره 35 سنة الأسبوع الماضي بتهمة محاولة اغتصاب مرة بلندن على الرغم من دفاعه المستميت بأنه ما عنده المقومات يعني بتطلب هيدي الأمور.

وكشفت وقائع المحاكمة أنه الإيراني اللي وصل لبريطانيا كان طالب للجوء بعد ما كان سايق قارب صغير عبر القناة الإنجليزية، عنده سجل إجرامي حافر بدوم 5 إدانات سابقة بألمانيا قبل وصوله للمملكة المتحدة. وبحسب الأدلة المقدمة للمحكمة، تعقب محمدي ضحيته لمدة ساعة كاملة أثناء عودتها لمنزلها من حفل عيد الميلاد ب 2024، حيث تبعها لمسافة 3 أميال من منطقة لمنطقة، وبعد يعني حتى استقل الحافلة نفسها يلي هي طلعت فيها. وما انتهى الهجوم المروع إلا بعد 27 ثانية بس.

اللافت بمثل هالقضية منه بس خطورة الجريمة بل كمان طبيعة المبررات اللي تطرح أمام القضاء، فالأحكام تبنى على الأدلة والوقايع مش على الحجج الغريبة أو الصفات الجسدية، بتبقى أهمية التدخل السريع وشجاعة من يهبون لمساعدة الضحايا عامل حاسم بمنع وقوع مآسي أكبر. وعلى ما يبدو هالمتهم قرر أنه يخوض معركته القضائية بحجج منا تقليدية، لكن المحكمة كانت أوضح بأنه تشتغل بمثل هالتبريرات، وبالنهاية اتضح أنه بعض الدفوع القانونية تصلح لإثارة الدهشة أكثر مما تصلح لتغيير الأحكام.

وهذه كانت جولة كتير سريعة على أخبار ترند من حول العالم. أكيد راجعين على الساعة 4 مع الزميلة وفاء شديق بنجوم الظهر. أما هلأ فوقفة مع آخر الأخبار.

0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: أي طابة بدنا اليوم؟ عم نحكي عن طابة كرة القدم بالمونديال، ومش حيالا مونديال، مونديال هالسنة، لأنه غير قصة. هالطابة مجهزة بكاميرات، وإذا بدنا نكون كتير دقيقين منقول سنسورات، عددها 12، قادرة تاخد حوالي 500 بيان أو صورة للاعبين واللعبة عموما. وصار في كتير تطور بهالطابة من 2022 لليوم، وهالسيستام عم بيخلي كل اللعبة تصير دقيقة أكتر، وكل القصة كرمال يتحسن التحكيم وما تفوت القصص بجدالات واسعة. والمهم كمان نعرف انه عادة بالمباراة بيكون في اكتر من طابة available او موجودة حتى يقدروا يستعملوها وما يضيعوا وقت كل ما بدون يجيبوا طابة جديدة.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: يوميا مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حكمي.
1: عملتوا فحص دم وطلع الكوليسترول عالي؟ أول سؤال لازم نسأله مش عن شو بدي امتنع، بل أي كوليسترول بالضبط. في عنا نوعين أساسيين، أول شيء الHDL وهيدا منسميه الكوليسترول الجيد، وظيفته يساعد ينظف الدهون من الشرايين. ثاني نوع الLDL، هيدا الكوليسترول السيء يلي عادة منخاف من ارتفاعه لأنه مع الوقت ممكن يجمع بالشرايين. يعني لما الناس تقول عندي كوليسترول غالبا عم نحكي عن ارتفاع الLDL. طيب شو اللي بيرفع الLDL؟ أكتر شيء الأكل المقلي، دهون المصنعة، الفاست فود، التدخين، قلة الحركة وزيادة الوزن. طيب كيف فينا نخففه؟ أول خطوة زيدوا الألياف مثل الشوفان، العدس، الفاصوليا، الخضرة، الفواكه. الألياف بتساعد الجسم يتخلص من جزء من الكوليسترول. ثاني خطوة اختاروا الدهون الصحية، يعني بدل القلي والدهون المصنعة استعملوا زيت الزيتون، مكسرات النية بس أكيد باعتدال، السمك وخصوص السردين والسالمون لأنه غنيين بالأوميغا 3. ثالث خطوة الحركة، لأنه المشي يوميا حتى لو 30 دقيقة بيعلي الHDL اللي هو الكوليسترول الجيد. وبالآخر الكوليسترول العالي غالبا ما عنده أعراض، يعني الشخص ممكن يكون حاسس حاله طبيعي 100% بينما الشرايين عم تتأذى بهدوء. لهيك الفحص، الأكل المتوازن والحركة مش بس للوزن، هو لاستثمار بصحة القلب لسنين لقدام.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

دايما حدي. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة سائل للجلي سانيتا 650 ملي بدولار واحد، فاب 20 قرص ب 95 سنت.

انطلقت منذ بعض الوقت الجولة الخامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. تلقى رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع ردا من نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جي دي فانس على الرسالة التي كان قد وجهها إليه بشأن الأوضاع في لبنان. وأكد فانس تقديره لرسالة جعجع مشددا على أن الولايات المتحدة تنظر إلى رئيس الجمهورية جوزيف عون والحكومة اللبنانية باعتبارهما السلطة الشرعية الوحيدة في لبنان، وأن واشنطن تعتزم العمل مع الدولة اللبنانية بما يمكنها من حماية سيادتها وترسيخ سلطتها الشرعية. وأوضح نائب الرئيس الأمريكي أن الاتصالات التي تجريها الإدارة الأمريكية مع إيران فيما يتعلق بلبنان لا تهدف إلى أعطاء طهران أي دور في تقرير مستقبل لبنان أو التأثير على قراراته، بل إلى ضمان قيامها بالضغط على حزب الله للالتزام بالتعهدات والالتزامات المترتبة عليه. وأكد فانس اهتمام الإدارة الأمريكية بتطورات الأوضاع في لبنان ودعمها سيادته ومؤسساته الشرعية. يسجل تحليق للمسيرات الإسرائيلية فوق بيروت وفوق جسين. أفادت وزارة الصحة عن سقوط قتيلين وجريح في حصيلة نهائية لإطلاق النار الإسرائيلي على بلدة النبطي الفوأة. إلى ذلك قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: وجهنا ضربة إلى إيران ووكلائها في المنطقة، وهي عملية لم تنتهي بعد. وكشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن القوات الإسرائيلية شنت هجومين منفصلين في جنوب لبنان. الهجوم الأول استهدف مسلحين قرب مرتفعات علي الطاهر أثناء تقدمهم باتجاه قواتنا، والهجوم الثاني استهدف 4 مسلحين قرب مرتفعات علي الطاهر ما أدى إلى مقتل 2. أوقف سائق حاول دهس عنصر في قوى الأمن الداخلي في الزلقة. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خروج 19 مليون برميل من النفط من مضيق هرمز أمس. يجري الرئيس الإيراني وقائد الجيش الباكستاني مباحثات في إسلام أباد بحسب وكالة الأنباء الإيرانية. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
1: جديد جو أشقر عيبولو.

0: طب عايبو لو
1: عايبو لو جديد جو أشقر كلمات وألحان رامي شلهوب توزيع وتسجيل ستوديو جمال ياسين
2: لبنان الحر

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: انخفض سعر صفيحتي البنزين 95 و 98 أوكتان 21 ألف ليرة، والمازوت 26 ألف، والغاز 62 ألف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان 1,291,000 ألف، بنزين 98 أوكتان 1,309,000 ألف، المازوت 1,938,000 ألف، والغاز 1,162,000 ألف ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.

23 حزيران 2026. أطيب وأوفى التحيات للجميع عبر نجوم الظهر طبعا وعبر إذاعة لبنان الحر. لقائنا بلش هلأ وبيستمر لغاية الساعة 5:45. ماريانو داوود على هندسة الصوت وفاء شديق عبر الميكروفون.

0: ممثلة مخرجة وطبعا دكتورة جامعية، وبين الكتابة والتمثيل والإخراج والتدريس الجامعي رسالة متعددة الأبعاد، وما يجمع بين هذه الأبعاد المثابرة على تحقيق الهدف أو الحلم. هلأ بدنا نعرف منها إذا هدف ولا، لأنه كتير أوقات منوصل لأهدافنا ولكن هذه الأهداف ما بتكون أحلام. ماريا دويهي، أنا سعيدة كتير أنك موجودة معي بقلب استوديو عبر نجوم الظهر، حتى نستفيد من خبرتك، حتى نستفيد طبعا بالحكي عن موهبتك، هذه الموهبة اللي كانت عم تشتغل بصمت واللي كانت عم بتبين ولكن بخجل.
1: مزبوط.
0: ولكن هلا يمكن كل شيء بوقته، بيقولوا بهالدنيا او بهالكون كل شيء بوقته.
1: مزبوط.
0: قديش بيكون الانسان متواصل مع ذاته، قديش بيكون الانسان متواصل مع هذا الكون ومع خالقه حتى يكون التوقيت صح. وحتى يقدر يحقق او اهدافه او احلامه بالوقت اللي المناسب له.
1: مزبوط.
0: ومناسب للعالم اللي عم تشوفه وللعالم اللي عم تحضره إذا بدنا نحكي فنيا. أهلا وسهلا فيك ماريا دويهي.
1: أهلا فيك، مرسي كتير على استضافتك، كتير حلو الشيء اللي قلتيه هلأ، لأنه كتير عم فكر فيه وعم بشوف أنه قديش صحيح أنه كل شيء بيصير بوقته، وبتقبل يعني في قناعة ضروري أنه أنا بحس عندي إياها، وكتير كتير ساعدتني كرمال كون عم بقبل بكل شيء كان عم بيصير معي، اللي خلاني ضل أقدر كمل لقدام. يعني ما أقول ليه تأخرت، ليش ما صار هيدا الشيء، لا بقول صار لأنه هلأ وقته. يمكن لو عملت قبل يمكن ما وصلت للمحل يلي هو كتير حلو اللي أنا وصلت له اليوم بعمري. صحيح. محل كتير حلو، وكتير ناس بتحب تكون محلي. يعني أنا بتطلع وراي بلاقي أنه أنا ما ضيعت شيء، ما ضيعت وقت، بالعكس أنا وصلت للهدف. يكتع عم تقول الهدف أو الحلم يلي أنا كان براسي.
0: يبدو اللي بيتابع مسيرتك ماريا دويهي بيشوف أنه هدفك هو حلمك أو حلمك هو هدفك.
1: إيه؟
0: ما بينفصلوا عن بعضهم.
1: إيه، لأنه هو شي اللي بيخليك تضلي على قيد الحياة. يعني الأهداف مش أنت بتحطيها، الأهداف بتتحدد لك من وقت ما تخلقي. أنه المدرسة بتقلك، بتقولي بيك، بتحدد لك علاماتك أنت،
0: السيستام اللي ماشي فيه
1: شاطرة بهالشي وبتربي بعيلة هيك متعلمة ومسقفة، بتصير أنه أنت لازم تروحي أنه تعلمي بالجامعة وبعيلة محافظة نوعا ما، وبدك تتجوزي. بتذكر أمي تقلنا أنه ما تصاحبوا كتير، يعني مثل خلص بيحددولك من أول الطريق أنه بتصاحبي تتجوزي تجيبي أولاد، بقى هي الطريق بتنرسم لك عن صغر بلا وعيك، بتصيري أنت مبرمجة.
0: صحيح.
1: وبتعمل الشي بتوصلي بتلاقي في شي تاني، عم بتلاقي أنه في شي تاني أنت بدك إياه. هن ما عم بيمنعوه بس ما بيشجعوا، لأنه هن بعيد عن هيدا الجو. غير مثلا إذا أنت رابية ببيت موسيقي بتغني بطبيعة الأحوال أو حسب عائلتك، وأنا رحت على الغنى وعلى التمثيل ما بيشبه عائلتي. بي كان يحب كتير المسرح،
0: الله يرحمه،
1: جبر دويه،
0: وتكون نفسه بالسمه هلا بدنا نحكي على كل حال.
1: بقى صعب تروحي على شيء ما بيشبه وأنا كنت كتير شاطرة بالمدرسة، كان لازم أعمل شيء خصه بالطب. هيك يعني سادست كتير انصدموا وقت رحت عملت مسرح
0: كمان.
1: بقى في شيء بيعيط لك ما بتعرفي ليه، وبعدني لهلأ ما بعرف، بس بتذكر من أنا وصغيرة نلعب بتبيوت ونعمل حفلات ونغني ونرقص. بقى كان هيدا الملاذ تبعي من أنا وصغيرة وبعده.
0: كل حال عملنا إذا بدك عملتي راوند أب على حياتك كلها هيك بشكل مقتضب. ولكن أنا قبل نهار الأحد ب21 حزيران كان عيد الأب. أنا هيدا العيد كتير بيقلي وكتير بيعني لي، وبدي أقول الله يرحم جميع الأباء اللي غادرونا، والله يخلي جميع الأباء اللي موجودين مع عيالهم وعلى رأس عيالهم، وهون الله يرحم والدي مجيد اللي يعني بعدني لهلا صار له 5 سنين بعدني لهلا بس اذكره قلبي بيوجعني. بدي اقول الله يرحم والدك جبور أدويهي، هذا العملاق الفز اللي حاصل جوائز عالمية واللي مكتبته كانت نص البيت. لابد من بالبداية الحديث عن جبور الدويهي.
1: ايه مزبوط، هو ضروري لأنه هو كتير له تأثير بالمحل اللي أنا وصلت له اليوم. ورجعت امبارح على الفيسبوك عم شوفها عيد البي، كنت في مرة عم بعيده وحطيت انه البنت ما بتختار بيا بتصير بيا، يعني بتصير بيا، يعني بيا هو مثالة. هلأ فيها تكون اما مثالة بس انا لا، لكن هو مثالة لانه لحقت امي لقيت حالي قاعدة بالمطبخ عم ربي ولاد بمهمة كتير صعبة. بعدين قلت انا ليه ما اكون مثل بي؟ حسيت عطاني هيك مثال اقتدي بي ووصل لمحلات انه بتيري انت ايه ليه لا، ليه ما في انا كمان امشي هيدا الطريق. وكمان بيكون بدك هو اعتراف يعترف فيك، يعني تكوني على المستوى اللي هو
0: صحيح
1: وصل له بحبه، بتشوفي رفقاته بتشوفي اهتماماته، بتيري
0: ادب فرنسي هو عامل
1: أدب فرنسي وبدك تصير تطلعي لعنده، يعني كأنك عم تعرب شيء،
0: يعني بصفي في تحدي بينك وبين حالك.
1: كتير
0: وهالقد قد ما بتحبيه وقد ما متأثرة فيه
1: وبدك يعترف فيك. يعني ما بعرف كتير اللي بيبقى هيك أبائهم واصلين لمحلات بيصير شوي البيت أو الولاد ثانويين بحياتهم، ما بيكونوا بيصير اهتمامهم أكتر بهن حياتهم
0: بالكارير تبعهم.
1: بالوقت الأمة كانت هي عم بتكون بهيدا المحل معنا، بتحسي بدك يشوفك، بدك ينتبه لك، بدك تفرجي أنه أنت كمان أنت شاطرة، أنت ذكية، أنت مبدعة، أنت عرفتي. بصير في نوع من استمالة للأب
0: صحيح
1: بالشي الحلو اللي عم تعملي،
0: خاصة البنت. البنت أنا بعرف من حالي هالقد بتكون قريبة من بيا وهالقد بيا بيكون قريب منها، بيكون عنده ضعف عليا. وإذا كنت البنت الكبيرة يعني حضرتك الكبيرة
1: أنا بالبيت
0: أو أنا الكبيرة بالبيت، يعني بتحسي هالعاطفة اللي بتربطك ببيك يعني ما إلها تفسير.
1: وبيا ما كان يعبر لنا، كنا نعرف من رفقاته شو كان يقول عنا، فكمان هيدا الشيء أسهل زيادة على شعور بأنه نحنا يمكن مش كتير أنه بيحبنا أو منا على قد ال ما بيعبر. بقى تحسي بديك أنا أخواتي لا ما عشوا بهالطريقة، ما كان عندهم هالمشكل يعني، بس كان نقص هو اللي شجع أنه كفي بهيدا الشيء اللي عم عمله.
0: يمكن أنت حسيتي بهيدا الشيء لأنه عندك شفافية الفنانة، الفنان شفافية الفنان بحس بأمور كتير غيره ما بحس فيها. يمكن أوقات بيكون على خطأ، بيكون مرهف زيادة عن اللزوم، وهالشي بيأثر عليه ممكن سلبا مش إيجابا، ولكن يا سبحان الله يعني
1: وبيستعمل الفن. الفن هو أداة كل شخص لازم يكون عم يستعملها كرمال يعبر عن حاله. ومش كل الأولاد أهلهم بيحطوا بين إيديهم هالأدوات، يعني اليوم بتشوفي الأهل عم بياخدوا أولادهم يتعلموا موسيقى رسم، صار فيه أكتر توجه للفن. كتير أساسي، بس حتى ما فيك تفرضي على الولد أنه بدك تدرس هيدا الفن إذا هو عن جد منه حببه تيعبر عن حاله من خلاله. سو قديه بتسمحي له يعبر، بتعطيه فن يعبر من خلاله، بتكوني عم تساعديه. يعني كتير أساسي الفن، يعني طبعا كل شخص فيه فنان بقلبه.
0: عليه على الأهل أنه يبرزوا
1: يطور مش هيك. أنا بنتي مثلا كتير شجعناها بترسم، هيك منحس أنه بالعكس طبيعة الحياة بتقول أنه نعلم أولادنا الفن، لأنه جوزي كمان شاعر،
0: كمان
1: فوزي يمين بقى
0: عامل أدب عربي،
1: دكتور بالأدب العربي،
0: نوجه له تحية، ما أنا عاملة أدب عربي كمان.
1: بقى بنعرف قد الفن مهم لقلنا نحن، وهذا الشيء أنه نميناه عند أولادنا.
0: برأيك ماريا دويهي أنت اللي عم تعلمي أجيال كمان، برأيك الولد بس يكون كتير صغير ما هو إبونش، إذا عودتي مثلا حابة إنه يكون بيانيست، إذا من هو وصغير صغير كتير ومش كتير بيستوعب ومش كتير، إذا مثلا جاب له بيانو صغير وعودتي إنه عطول هالبيانو يضل حده، هل يا ترى ما بيتأثر، ما بصير يحب البيانو بس يكبر شوي صغيرة، يمكن يصير بالسبع سنين أو بالست سنين أو
1: ما بقى. هلا أنا أولادي ما كفوا بالموسيقى، يعني جربت أعلمهم لأن أنا بغني ما كنت دق، ما كنت حس إنه يا ريت إنه كنت دق آلة، صار أنا بدي إياهم بدي أعلمهم دقوا آلة، ما بدهم هنا آخر شيء إنه بدي
0: أبني جيتار،
1: كيف المحامي اللي بده ابنه يطلع محامي
0: صحيح،
1: أو أنا بدي ابني يطلع حكيم، سيري أنت كفنان كمان بدك يكون أولادك استمرارية
0: صحيح.
1: لألك
0: هيدا الأنانية
1: حتى بالفن،
0: هي الأنانية بشكل أو بآخر،
1: بس هن بنقوا طريقهم بيلاقوا طريقهم. ايه وتركناهم، يعني ابني الكبير بيعلم رياضة كوتش
0: برضو رياضة فن،
1: ايه بس انه نحن دكاترة انه لا هو عباله يعمل سبور يعمل سبور، ما انه مضطر هو يفوت بشي ما بيشبهه، وهلأ كتير مبسوط يعني بالمحل اللي هو فيه، كتير ضروري الولد يكون هو يرتاح بيوين
0: يشتغل بشغف
1: أي شيء اللي بيحبه اللي بيلاقي حاله فيه، واليوم كتير عم بينحكى بهيدا البرسبكتيف لأنه ما بقى في مهن، يعني المهن صار فيه ساتوراسيون، يعني صار فيه كتير
0: صح.
1: من كل شيء بقى، صار قديش شخص يلحق هو الشيء اللي بيتفرد فيه، يمكن أنت بتعملي شيء طيب نوع بيسكوي
0: صحيح
1: في برا مثلا، قصص مرة بتعمل بيسكوي كتير طيب اتشهرت صارت مشهورة وعملت شركة طويلة عريضة من شيء كتير صغير، بقى اليوم لأنه في هالانفتاح بالعالم وهالفرص صاروا المهن دي كتير هيك بيتعلموا بالجامعة، ما بقى كتير يوصلوا لها
0: صحيح محل. صحيح ماريا دويهي، نرجع للأول، ضليت لاحقة حلميك شوي شوي شوي شوي خطوة بخطوة حتى وصلت لهون، ومثل ما قلنا أنه التوقيت بيكون قد ما نكون شفافين يمكن بيتكامل توقيتنا مع توقيت الخالق توقيت الكون وأنت هيك اشتغلتي شوي شوي تزوجتي بس ضليت عندك الشغف الفني مشيتي شوي ان باراليل، يعني كنت بميل ست بيت وبميل اخر انت الكاتبه، انت اللي عم بتغني عم تعملي حفلات
1: مزبوط كنت غني كتير ضل غني، يعني كان هيدا الشيء اللي انا ضليت عم مارسه لانه التمثيل كان بتنزلي على بيروت وانا بصغرتها بالشمال بقى كفيت دكتوره كنت انزل احضر صفوف بالجامعه واشتغلت كتير، يعني درست
0: انت عامله مسرح باليسوعيه
1: باليسوعيه والدكتوره اخذت معي كتير وقت يعني تخلصتها وامي اكيد لانه كانت عم تساعدني يعني بولاد
0: ليه رحتي على الدكتوره تتقولي للاهل انه طيب انا اوكي مثلي وبغني وكل شيء بس انا معي شهاده
1: هي امي كانت كتير وراي انه كرمال الشغل واليوم ليه انه مع حق 100% انه انا اليوم معلم بالجامعه انا لو اذا ما معي هالشهاده ما كان في يمكن حتى اعمل مسرح
0: صحيح.
1: لانه بدي يكون ملهي عم بشتغل من الصبح لليل انه دكتور الجامعه بيضل وقته اريح من مثلا استاذ المدرسه
0: صحيح
1: او من شغل تاني ايه بقى لا بشكرها انه شجعتني اني كفي وقالت لي انه انا شاطره واخذت عطيوني بورس بالجامعه انه تكفي الدكتوراه تبعي بس انا كان راسي انه بدي اغني بدي اطلع على المسرح يعني هيدا
0: تطلعي على المسرح باي فرصه غناء تمثيل اخراج كتابه يعني الفرصة اللي بتسنح لي
1: لأنه هيدا المحل بتتفلتي فيه من الحياة
0: ومن السيستم اللي كنت عم
1: اللي
0: تحكي عنه
1: اللي فيه وتعبري عن حالك وشي كتير حلو يعني
0: نعم نعم تأخرتي لبرزتي
1: لبرزت
0: كنت تعملي أفلام قصيرة مع تلميذك
1: صحيح
0: كنت تغني بمطرح من المطارح
1: نعم
0: تكتبي
1: وعملت مسرحيات يعني عدة مسرحيات من 2020 لهلا
0: وبرضه من 2020 يعني كمان
1: ما كتير برزت
0: صغيرة مأخرة ما برزت
1: بس ايه تبلشت فعليا بال 2020 بلشت مثل
0: بس الأسامي حلوة اللي اشتغلتي مع جابريل يمين
1: بس كانوا أدواري مش كتير كبار ووقت عملت المونودرام اللي أنا كتبته عرضناه مع شادي الهبر على فترة قصيرة يعني مش كتير
0: آخر
1: طويلة
0: بروفا.
1: آخر بروفا ومع برونو طبال عملناها بالفرنسي كان اسمها ريدو
0: ليه عملتوها بالفرنسي بوقت انتو بلبنان
1: اقترح علي وقتها وليد يازيجي انه بنعمل له ادابتاسيون بالفرنساوي وكذا هيك انه ايه كنا شغلين بالفرنساوي انا مع برونو مسرحيه اسمها كوكتيل ميزون كتبها وليد سو شغلي بالفرنساوي معه قبل قلنا هيك انه انا كثير بحب الفرنساوي
0: انت كتبتيها بالفرنساوي كمان
1: وليد ترجمه
0: اوكي
1: بس انا كثير بحب الفرنساوي وباليسوعيه كنا نمثل بالفرنساوي بحبها كثير اللغه بحب مثل فيها
0: كان الاقبال
1: مش كثير لانه كتير. فرنساوي عرضنا شي 8 عروض يعني بس انه مشان هيك ما كثير يعني
0: طيب الهدف شو كان
1: اني اطلع
0: لا هدفكم انتوا اللي عملتوا هالمسرحيه بالفرنسي لانه كنتوا عاملينها باللبناني ورجعتوا
1: اعتبرنا انه بالمونو في جمهور فرانكوفون بيجي بيحضر
0: انه لازم يكون له حصه جمهور الفرنكوفون
1: واختبرناها بغير فيرسيون بالإخراج مع برونو بغير ناس يعني يعني بتعرفي بصيري أنت بدك تخلق شيء بتصير تشوفي شو عندك شو الإمكانيات بتغامري بتروحي هون لا بجرب هيك لا بعمل هيك
0: صحيح
1: تكوني يعني بدك بحيلا تمن تكوني عم تكفي ما عم توقفي
0: صح ماريا دوي هي آخر بروفا قديش بتشبه الحياة هيدا العنوان قديش بيشبه الحياة آخر بروفا
1: هي لأنه بتحكي عن مسلي بدها تمثل وما عم تجيها فرصتها وكتبتها بوقت أنا كنت بهيدي الحالة إنه أنا بدي
0: يعني هي حالتي
1: هي حالتي وكنا بالكورونا وكتبتها بس بنبسطي اليوم وقت بشوف إنه مثلت يعني هلأ أنا اليوم بالأجنة البيضاء آخر بروفا كانت مثل صرخة انه هاي المرة بدها تطلع تمثل بدها وكتبت هيدا النص لمرة انه مش عم تجيها الفرصة تبعها واخر شيء اجت الفرصة يعني كتير كان مهم لقلي لانه اخر بروفا هي اللي سمحت لي اني اطلع كانت فرصة اني اطلع مثل وفرجي
0: باخر بروفا بالنهاية اجت الفرصة لقلها
1: لاني طلعت ومثلت مونودرام لحالي يعني حتى إذا ما في إنه بس المسلة عم تقول إنه هي بدها تمثل وطلعت على المسرح وشادي أخرج المسرحية وطلعت يعني كان أول مرة أنا بطلع مثل لحالي كان عندي 50 دقيقة نص أنا كتبته بكنت عم بلش حقق عم بخلق فرصتي إذا بدك لأنه ما حد عطاني الفرصة وما توفرت سو أنا خلقتها
0: ليه ما أخذت فرصتك؟ ليه ما حدا عطيك الفرصة؟
1: أنا حدا خجول شوي كتوم ماني كتير قريب يمكن الناس ما كتير بتقريني صح ما بدأ أبواب لا ما بدأ أبواب أكيد وبالجامعة مع أنه كنت علاقة مع كل الأشخاص وبيعرفوني بس ما بيعرفوا هلأ بعد ما حضروا المسرحية
0: بدي أقلك
1: إنه
0: يعني اللي ما بيعرف ماريا دويهي على المسرح ما بيعرف شيء أنا عم بقلكن ما بيعرف شيء ومش عم بالغ لأنه فتنا بمطاعك ماريا دويهي ممثلة موهوبة عاملة مسرحية جينا على منو بدنا نحضرها بالافتتاح دعيتنا ورحنا عدنا وطلت ماريا دويهي على المسرح شو عم تعمل يعني الحياة كلها اختصرتها ماريا دويهي على المسرح بكافة أشكالها الغنى غنى الحركة حركة مختلف الكاركترات الشخصيات موجودة وهي واحدة على المسرح خليكي أنا عم بحكي هلأ بديك أنت تحكي أول من عرض عليك عرض عليك يحيى جابر مجهل وتحية القرنة البيضة أساسا ليه عرض عليك
1: هو ما عرض هي ما كان في مسرحية ما كانت موجودة ما انوجدت للأخير هو بيشتغل مع ممثلين بيكون بيشتغل على منطقة بيشتغل على مورنة
0: هو بيشتغل على
1: مورنة الشمال بعد ما وصل لهم يعني وشافني وهو بده ينقل ممثل من البيئة وحضر آخر بروفا وحضر ريدو
0: حضر
1: توك توك وحضر تحت رهاية ذكر وشاف أنه هالممثلة تمثل فرنساوي وبتمثل صغير تاوي
0: وبتغني
1: وبتوقف لحالها على المسرح 45 دقيقة
0: صح
1: هول أنا وقت كنت عم بعملهم أنا كنت عارفة أنه هول ما حيروحوا ديعان حتى إذا أنا دور صغير مع تلاميذي مرة أخدم مع كارولين حياتي بمشهد 7 دقايق من العادلون المسرحية ساعة وشي بس من أحلى الأدوار اللي لعبتها 7 دقايق بس ما أقول لا روح أطلع حتى إذا دور صغير وشو ما كان خلص أنه هيدا بيخليني بين تجي فرصتي وعارفة أنها جاية وإجت مع يحيى بس ما كنت عارفة أنها حتجي مع يحيى وما كنت عارفة أنه هيك حتكون هلأ عرفت أنه هيدي هي فرصتي اللي أنا كنت نطرتها ويحيى عرف شافني وشاف انه قادر يشتغل معي ويتخطى حاله بالشغل معي، يعني يروح لمحل بعد ابعد لانه في عندي امكانيات صوتيه بيقدر يكون عم يستفيد منه. واشتغلنا اكثر من سنه.
0: انت ماليابل على المسرح.
1: ايه انا كتير ضل اشتغلت على صوتي كتير، وانا بضل بشتغل على حالي انه ضل جسمي ملباني. يعني انا دايما كان
0: هيرسي
1: انه ماريا كان وقتها الله يرحمه جلال خوري كان يقلنا اليوغا كتير مهم للممثل. ومن وقتها وانا ما وقفت اليوغا، لانه بعقلي انه انا نهار اللي بدي ارجع منه بعد 20 سنة بدي يكون جاهزة، ما في انه عمري ما سمح لي او جسمي مش عم يلبيني. ومن سنتين وقت فتح ابني جيم بلشت اعمل سبور سبور كمان. سبور سبور ماريا تضل ساعة ونص انا على المسرح نفسي ما عم بينقطع
0: صحيح،
1: وجسمي حملني. بقى كتير اشتغلت هالسنتين على بدانتي، يعني جسمي كرمال انا اكون قادرة احمل كل هالشخصيات، وصوتي اكيد ضل مرنه ودايما عندي هالشي. حتى لو ما كان في مسرح.
0: اي نوع يوغا بتعملي؟
1: اليوغا الهاتا يوغا.
0: الهاتا يوغا
1: وبعمل ميديتاسيون كرمال روق راسي، يعني كتير بشتغل على حالي تقدر كون.
0: من هيك رحتي معي بس عملت هيدي المقدمة، هي كلمتين
1: الشي اللي بوقته.
0: رحتي معي لهونيك.
1: ايه دغري فهمت عليكي. ايه وانا بآمن، عندي ايمان كتير قوي. كتير
0: ما هني ما بينفصلوا عن بعضهم. غلط اللي بيقول اللي بيعمل مديتيشن واللي بيعمل يوغا واللي بيعمل، هني ما بينفصلوا عن بعضهم. كل ما الواحد فات على ذاته، كل ما الواحد صار أصحابه حاله، صار أصحابه عقله الباطني، كل ما بيقرب من ربنا أكتر. واللي بيتعمق بالإنجيل المقدس بيعرف كتير منيح عن شو عم نحكي والمسيح عن شو حكي.
1: وبتتقربي من دينك أكتر.
0: صحيح.
1: يعني بالعكس انا تقربت من المسيح اكثر، يعني انا ما بمارس كثير، يعني ما كثير
0: براتيكانت يعني.
1: وعندي ايمان اخذته من اكثر شيء من ستة هيك ايمان فطري بالعذراء، وبيس بتعرفي كيف هيك بيربونا، بصير عندك اياهم خلص بيصيروا جزء منك يعني. بس انا ما بمارس وقت اعمل يوغا وهيك، وبتحسي بترجعي بتحسي بقوه هالعلاقه.
0: صح.
1: وانا هلا بحكيهم، يعني هلا بيضحكوا علي كثير انه بطلب منهم، يعني العذراء هلا انا بضحك شيء على حالي بس لانه عن جد بكون مآمنه فيها. وقت طلعت على اهدي لانه مسرحيه فيها العذراء وفيها كتير على القديسين،
0: صحيح،
1: قلت لها هالمسرحيه بسلمك اياها وهيدي لك وحتكون احلى مسرحيه، وقدمت لها اياها. عرفتي؟ وطلع انه ماريا انت هيك عم تقولي، يعني عرفتي انه تستغربي حالك بمحلات انه بترجعي على هيدا المحل. حتى إذا بعدتي عنه بتلاقي أنه في رابط موجود.
0: صحيح.
1: وحقيقي وبتصير بتلمسي يوما عن يوم يعني أكثر وأكثر.
0: صحيح. ما هو إيماننا بالعجائب وإيماننا بالقديسين وإيماننا طبعا بيسوع المسيح وببيو وبالروح القدس، ما هيدا الإيمان ما بينفصل عن إيماننا بذاتنا لأنه يعني ربنا جواتنا. بقى يعني وقتها كان يشفي المسيح يقول له للأعمى إيمانك خلصك، مش مزبوط. إيمانك فيي خلصك. يعني كله ما بينفصل.
1: أنا كتير بشتغل إنه آمن بمثلا يحيى بضل يقولي آمني بموهبتك، آمني بحالك، وهيدا الشيء كتير عم يساعدني.
0: بفترة من الفترات فقدت ثقتك بحالك بهيدا العمل.
1: بهيدا العمل
0: انه خفتي، حملتي مسؤولية وخفتي
1: قبل ما بلشنا.
0: قبل ما بلشتوا
1: كنا مش كتير انا فاهمة شو هو يعني العمل لاخر شيء تا اخد شكله النهائي. والشخصيات وحتى العنوان وكتير اخد وقت. بقى كنت خايفة، انا ما عندي ثقة بحالي انه انا كيف بدي اعمل كل هول الشخصيات. في نهار صرت ابكي انه خلص ما بقى تزيد لي شخصيات، ماني قادره بقى، ما بقى عم بفهم شو عم بعمل وكيف بدي اعملهم هول. هو بيعرف، هو شايف كل شيء براسه، بس انا اول مره بشتغل معه كنت استصعبت. بس بعدين وقت عملتها صار عندي ثقه اكثر بيحيى، انه شو اللي عم يقول لي مزبوط، انه تمخف اوثق انه هو كيف عم يمشي، انه اوثق فيه بشي عم يعمل.
0: وانت مستمرة مع يحيى جابر لانه حسيت انه عرفك على حقيقتك واكتشف فيك هيدي الموهبة المخباية
1: اللي ما انعطاها فرصة وفرصة وانا ما كنت كثير كمان مآمنة فيها.
0: تلاميذك حضروا من العمل ثلاث مرات صح؟
1: ايه لانه اشتغلنا على المسرحيه انا بعطيهم صف منهجيه، سو طلبت منهم يجوا يحضروها كل مره يقيدوا، اول مره بيحضروها ثاني مره ببلشوا بياخذوا نوتس بيشتغلوا على اشكاليه بالمسرحيه وبيعالجوها بطريقه هيك اكاديميه. ايه
0: قدي كتبوا نقد؟
1: كتير حلو، كل حدا عمل مقاربه للمسرحيه من اشكاليه مختلفه. ايه واجا يحيى على الصف وعمل مثل مقابله معهم ونقاش وسالوا اسئله، كان كتير حلو، وخاصه انه عمل يحيى في له كتير ابعاد، يعني بتقدري اكاديميا تستفيدي منه تتعلمي تلاميذك كيف يشوفوا مسرحيه، كيف يحللوها، كيف يفهموها، يشتغلوا يفكروا بالنص بالتمثيل بالسينوغرافيا بالاخراج بكل هول العناصر ويربطوهم ببعض، بصيروا قادرين يقشعوا كل المسرحيات، وخصوصي انهم تلاميذ مسرح
0: صح،
1: يعني هن اللي لازم يعرفوا شو هو المسرح وكيف لازم ينشغل المسرح. مزبوط،
0: تغيرت نظرتهم لماريا الدويهي للدكتور تبعهم اللي بفوت كل يوم على الصف وبيعطيهم منهجية واللي هي ماتيار كتير ناشفة. هيك ناشفة، تغيرت النظرة، تغيرت طريقة المعاطاة معي.
1: أكيد أنا وقت فوت على الصف بقول لهم بعتذر منكم، عم بعطيكم يعني أصعب مادة بس حنجرب نحبها يعني للمادة. بيعملوا أبحاث عن مواضيع خاصة بالمسرح، تساؤلات هني بيطرحوها. أنا حدا كتير راسي بيشتغل، حدا كتير بيفكر، كتير بيحلل، كتير أكتر من اللزوم يعني محلات، بقى بحب هيدا الشي. وهن شافوا هالكوتي فيني فكروا إنه ما شافوني عم مثل
0: صح،
1: بقى وقت راحوا شافوا المسرحية بعضهم لهلا وقت يشوفوني إذا بقلك كيف يتطلعوا بصيروا هيك مفنجرين. دكتور ماريا عن جد ما بنعرف شو بدنا نقول، عن جد ما بيعدوا يعرف شو يحكوا، هالقد بيكونوا منصدمين.
0: يعني ايه منصدمين
1: كتير، بينصدموا
0: لأنه شخصيتك بالصف
1: ايه
0: والمادة اللي عم تعطيها
1: ايه
0: مختلفة كليا عن شخصيتك على المسرح.
1: وحتى
0: يعني
1: الزملاء بالجامعة بيعرفوني أنه بحكيهم منشوف بعض. أنا حدا كتير راكز وكتير بفكر وكتير هيك على القد. قلت لك ربيت ببيت كتير هيك عرفتي متعلم ومسقف ومربى، وانا كثير هيك ماشيين على الطريق الصح وانه ممنوع الغلط ولا هيدا عيب وما لازم هيك بقى كثير هيك. وبحب هالشيء، بحب انه اهلي ربوني على هالايام الحلوه كثير بحب، لانه مفقودين اليوم، وخصوصا ربونا نكون حقيقيين يعني ما نستحي بحالنا، نحكي الاشياء مثل ما هي، ما منكذب، منكون كثير حقيقيين، وهذا الشيء كتير كتير بحبه، وهو كتير بيساعدني بالمسرح لأنه بدك تكوني أنت وما تمثلي كتير حقيقي
0: تتوصلي للناس
1: اللي إذا بحياتك أنت منك متعودة تكوني حقيقية، دايما بتحطي أقنعة وبتمثلي ما حتلاقيها على الخشبة، بدك تكفي بنفس الشيء اللي أنت بتعمليه بالحياة.
0: صحيح، أي شخصية بالقرنة البيضة من مال زعجتك، من مال تعبتك، من مال حطيتي مجهود مضاعف عليها حتى صارت هيك على المسرح، تبلورت على المسرح.
1: هي كانت بتتعبني حتى وقت بوصل على نصها بتعب. هي فايزة
0: يا ريت نرجع نذكر
1: فايزة، قصتها شوي صعبة لأنه فايزة كانت مغرومة بشخصية جميل تنقول، ما بدنا كتير نحكي عن
0: أكيد.
1: وما بتقدر تتجوزه، بيجوزوها ابن عمه ما بتحبه الابن عمه كتير، بتقول انه دعسته بالبيت تقيلة وبيدعس لها روحة بتحسه هيك وبمحل بصير بدها بترغب انه تقتله، بصير عندها رغبة انه تتخلص منه. وحتى اللي كانت تحبه قبل وقت بتشوفه مع مرته بتحس انه بدها تقتله وبتحس انه تقتل حاله. بقى في نص بتكون عم تعترف للخورة وعم تقوله انه الشيطان تعبى فيي وقلبي حيخرب لي بيتي، وعم تحكي عنه رغبتها بالقتل وتقتل حالة، وهالشعور بأنه هي حتى جن يعني، بقى كتير صعب، صعب كتير كان علي. وهلأ صار أحسن.
0: كنت
1: يعني
0: تحمليه معك على البيت هذا الكاركتير لأنه كتير مزعج،
1: كتير مزعج
0: وقاسي.
1: قاسي بتعبني. بس في النسوان كتير وقت وقت بعمله بصيروا بيضحكوا عن هو كتير قاسي. أنا وقت بقول دعسته تقيلة وهاها، وكلهم بتحس النسوان أنه كأنا عم بحكي شيء
0: اللي بيحسوه
1: قد عم يعينه، بصيروا يضحكوا كلهم. يعني هو المشهد بين مشهدين بيضحكوا يعني ايه؟ بيقطع بس انه دغري بعده في منغير الجو
0: بكسر بتغير الجو يعني ايه؟ عطول كل دقيقتين ثلاثة بتغير الجو.
1: هو يحيى بيركب هذا الإيقاع، هو عنده هيك
0: صحيح
1: بيركب هالطريقة، بدخل الكوميديا بالشيء المأساوي، والكوميديا كمان بتكون على أشياء مأزية يعني مواضيع
0: صحيح
1: بخليكي تضحكي عليها، بس هي بتوجع
0: بتوجع. صحيح. هلأ مستمرين عم تبرموا بالمناطق؟
1: ايه عرضنا بطرابلس، عرضنا بصغارتها 5 عروض، وهلأ عنا بصيدة بقاب إذا ضل الوضع منيح، وبمنون احنا مستمرين دايما عنا عروض كل برافو. شهر بيكونوا على أنتوان تيكتينج يعني كل شهر.
0: بس غارتا كان عندهم تحفظ شوي على المسرحية وعلى النص،
1: على شوية قصص طبيعي يعني يكون لهم تحفظ، بالعكس أنا توقعت يكون في تحفظات أكتر. وما تخيلت بتنعرض 5 عروض، قلت عرض أنا وخلص، أنا ما بيجي يحضرها، أنا ما بيحضروا مسرح الناس كتير بصغرتها. كل الناس أجوا حضروها وانبسطوا كتير وبيهنوني على الطريق، ومنحنا فخورين فيك وكتير حلوة المسرحية، وهلأ بدون يانا نعرضها بأهدن لأن المغتربين اللي جايين بدون يحضروها يعني برا عم يسمعوا بالمسرحية ومش مصدقين يرجعوا
0: حلو كتير
1: يحضروها
0: عن جد.
1: وبطرابلس كان كتير حلو العرض، تفاعل مع الجمهور كان من أروع العروض.
0: وكانت اللهجة عم تنفهم؟
1: هي أكيد
0: كانت تنفهم
1: بطرابلس، بيفهموا لأنه بيعرفوا يعني حدنا نحن أنه في تاريخ قديم سوا أكيد ببيروت بمحلات يمكن ما بتنفهم، بس
0: صح
1: كتير الناس عم تتفاعل مع المسرحية وعم تحبها. ما توقعت.
0: نعم. لا مسرحية حلوة. وأنت اسم الله عليك، دقلك على الخشب يعني.
1: مرسي.

0: بوك العالم.
1: لا مش مهم الاسم ايه. طلع بنفس الوقت مع المسرحية انا كنت مصورينه من قبل بس لبعد سنة طلع. سو حلو هالشي يعني هيك عمل لي اكسبوجر ان الناس شفتني بالدور وكتير حلو الدور يعني انا لقلي كان حلو التجربة مع ليال.
0: حبيت الكاميرا او حسيتيها بشكل من الاشكال جاحدة اوقات؟
1: انا بمثل من قبل
0: بحب بهيدا الدور بهيدا الدور.
1: لا انا والكاميرا في علاقه كبير. حب كتير عظيمه كتير بحبها وهي كتير بتحبني لانه بنفهم مع بعض لانه بدك هلا تكوني حقيقيه والكاميرا بتعرف لانه هي بتشوفك مثل شخص يعني عن قريب بيقدر يعرف اذا انت شو حاسه من جوا بيبين عليا دغري يعني بتقفرك اذا بدك
0: بس مع وقت تكون جاحده أوقات بتصورك عكس ما أنت يعني بتحسي حالك أنه لا أنا مش هيك
1: حسب المخرج ساعتها اللي عم بيديرك هو اللي بده يشوف بده يقلك أنه لا لازم ترجعي بقى. ليال كانت كتير معي يعني هيك بالدور كتير ساعدتني فيه وكنا على فرد موجة إذا بدك سوا وكان هممها كتير أني بين حلوة كتير اشتغلت على هذا الشيء بالوقت اللي أنا دايما بيعطوني الأدوار الأم وأنجأ ما بكون يعني لا مزبطة ولا شيء بيطلعوني هيك وأنا صح. ما عندي مشكلة بالهيدا بقى كان حلو الشغل معه
0: حبيتي بس تعرفي تفاجأت أنا عم بسمع اللقاء لقليك عم بتقولي أنه أنت ما بتحضري تلفزيون ما بتحضري مسلسلات أبدا وبتحسيهم تضيع وقت يعني هيدا إذا بدك مسلسل وتضيع وقت
1: لألي بس هلأ مثلا أنا حميتي تنقول كل يوم
0: هيدا لا عم بحكي لألي
1: مسلسل لا أنا بعرف قد المسلسلات مهمين لشرائح معينة من الناس يلي بينطروا كل يوم مثلا في هيدا المسلسل بدنا نحضره من هالوقت لهيدا الوقت بيكون هني ما عندهم شي بهيدا النهار بينبسطوا فيه بيعبيلهم فراغ بيعبيلهم وقت بيتعلقوا بالشخصيات
0: بس مع وقت في مسلسلات
1: بس أنا ما عندي وقت أتعلق بقصة وهمية خصوصي أنه أنا بمثل يعني بعرف أنه هيدا كله هو مركب هو شيء عم بتسوقيه للناس
0: بس ما بدك تعرفي السوق شو بده
1: بس أنا ما بتابع المسلسل أنه بصير بعرف بدي أحضر الحلقة وأعرف شو في بعدها وفوت بالقصة وما عاد فيه مثلا بكرة بدي كفي المسلسل وشو صار مبارح وفوت ما معي وقت أنا لو إذا بحضر تي في أنا ما بحضر تلفزيون أنا الوقت اللي الغيري بيحضر فيه تلفزيون كنت عم بلحق حلمي كنت عم بروح غني كنت عم بشتغل أعمل أنا على حالي وعم بوفق بين أنا حلمي وبين بيتي بقول لهم يعني الوقت اللي بيقضوه الناس على التلفزيون هيدا إذا بيشيلوا بيقدروا يعملوا حياة تانية
0: إذا بكره التلفزيون
1: مش بكرهه بياخد وقت بيضيع وقت
0: بس اوقات في افلام حلوه في مسلسلات فيها نيفو معين
1: بس بده يلقطك بكثير متابعتيه الفيلم بتحضري ساعتين بس مسلسل انه يجري معه 15 يوم انا يروح من حياتي هالقد وقت على شو اذا ما حاستفيد لا اذا مسلسل كتير قوي نتفليكس مره حقلك شو صار بدي احضر شيء على نتفليكس حطيت نتفليكس بلشنا باول ابيزود ما بقى فيي بدي كفي التاني خلص هني بيعلقوك
0: مسلسل أجنبي
1: كان أجنبي إيه كان أجنبي وابني يجي ابني ويروح وأنا ما أقدر رد عليه خلص يلا يلا جاي لعندك
0: يعني بتخاف من حالي
1: صرت قاعدة وملزقة فيه
0: يعني بتخافي من حالي
1: بياخدك يعني بيضيع لك وقت
0: شو تصنيفك للمسلسلات العربية والمسلسلات اللبنانية
1: العربية
0: المشتركة يعني المسلسلات المصرية المسلسلات
1: ما بحضر
0: يعني ما بيغروك انك تحضري تتعرفي غيرك شو عم بيعمل
1: شوف شو عم بيعمل وبقدر دغري اعرف انه شو هي يعني بقدر اقيم وبينزلوا اجمالا مشاهد عرفتي مثلا عندي على الانستغرام تنقول ام تي في بصيروا ينزلوا مشاهد وباخد فكرة
0: انت بتاخدي فكرة من المشاهد بس بتحسي ما في شيء بيحريكي
1: ما حيعطيني شيء شو بدي استفيد انا من هيدا المسلسل اذا حضرته عرفتي شو
0: طب ما انت ممثله وانت كاتبه
1: وانت ما حتعلم التمثيل من المسلسل يمكن من فيلم من ممثلات كبار بيمثلوا بتقدري انه بالمسلسل اجمالا التمثيل هيك كتير نمطي وما كتير بحبه يعني
0: هلا ما بعرف اللي عم بيسمعنا أكان كاتب ولا مخرج ولا منتج مش رح يعجبه الحكي أبدا، لأنه بحس أنه أوقات عم بيعملوا شيء حلو.
1: إيه بيعملوا إشي حلو بمبلا. إيه بي بي بيكون في استثناءات أيام بالأداء، أداء بعض الممثلين إيه، بس أنه دايما بيكون هو ذاته يعني ما في شيء جديد، يمكن بيغير تيبة أو بيريوك أو بيتغير شيء، حتى النص كأنه بيعيد نفس الحبكة.
0: بدي ثلاث ممثلات بس تشوفيهم بمشاهد معينة لأنك ما بتحضري، بيقولوا لك كتير أشياء
1: بالمسلسلات أو بالمسرح
0: باللبناني. لا بالمسلسلات بالتلفزيون.
1: إيه سينتيا كرم
0: بتحبيها
1: كتير يعني، بحبها على المسرح وبحبها بال
0: على التلفزيون.
1: على التلفزيون جداد يعني أو قديم
0: مثل ما بدك، مثل ما بدك اختاري على ذوقك.
1: بوف ما كتير أنا هيك ما كتير بتابع يعني، سينتيا بعرفها لأني مثلت أنا وياها يعني
0: مين في كمان كتاب ما بتتابعي؟
1: كتاب مسلسلات بحس انه نفس الشيء هيك، انه في ليك لانه بيكون في فورمول معينه هن بدهم يكتبوا تجذبوا الناس، وهيدا الهدف. مش الهدف انت تعبري عن واقع او تعبري عن حقيقه او تطرحي اسئله، انه هذا اللي بنعمله بالمسرح.
0: بس في مسلسلات كمان بتعبر عن واقع وبتعبر عن حياه معينه وبتعبر.
1: ايه بس بيكون هدفها تجيب مشاهده يعني، بحس هيدا اللي بيطغى.
0: طب ما المسرح هيك،
1: بس كتير مسرحيات انه بتهدف تجيب مشاهدة وما بيكونوا على المستوى المطلوب يعني، منه هين انه انا شوي معاييري هيك صعبة مزعجة.
0: ماريا دويها الف تحية لألي. شكرا على هذا اللقاء.
1: شكرا
0: الواضح والصريح والحقيقي. مرسي. وان شاء الله يعني بلشت تقرب كتير كتير من حلمك، ومش حلم واحد، أحلام عندك. إن شاء الله كل ما تحققي حلم تكوني معي بقلب استوديو نحكي عنه.
1: مرسي.
0: أهلا وسهلا فيك. مستمعي الكرام، لهون نوصل لختام برنامجنا، نلتقى بكرة الله بريد ضمن برنامج بلا جمرك مع الإعلامي الصديق الزميل فادي نكوزي، فكونوا على الموعد. ما مريانو داود شكرا.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: أي طابة بدنا اليوم؟ عم نحكي عن طابة كرة القدم بالمونديال، ومش حيالا مونديال، مونديال هالسنة، لأنه غير قصة. هالطابة مجهزة بكاميرات، وإذا بدنا نكون كتير دقيقين منقول سنسورات، عددها 12، قادرة تاخد حوالي 500 بيان أو صورة للاعبين واللعبة عموما. وصار في كتير تطور بهالطابة من 2022 لليوم، وهالسيستام عم بيخلي كل اللعبة تصير دقيقة أكتر، وكل القصة كرمال يتحسن التحكيم وما تفوت القصص بجدالات واسعة. والمهم كمان نعرف انه عادة بالمباراة بيكون في اكتر من طابة available او موجودة حتى يقدروا يستعملوها وما يضيعوا وقت كل ما بدون يجيبوا طابة جديدة.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

اللي فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بازيلا أوشن جاردن 400 جرام بدولار ونص، لبن مزارع تعنايل الكيلو بدولار وتسعين سنت.

الخامسة إلا الربع في لبنان الحر المحلية. الجولة الخامسة من مفاوضات لبنان إسرائيل منعقدة في واشنطن. رسالة جعجع وصلت وديفانس يرد: مهتمون بأوضاع لبنان، ندعم سيادته ومؤسساته الشرعية. عون وسلام تلقيا اتصالين من ماكرون لتثبيت وقف النار ودعم الجيش. احذروا جنوبا القنابل العنقودية المحرمة دوليا بشكل كرات لعب للأطفال.

0: رشوي مش مثلي لازي صحة ولزي. بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبيل ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبيل اليوم وتكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
1: التفاصيل من لبنان الحر مع ريتا الهندي ورانيا غصيبة. مسار المفاوضات مستمر، واليوم محطته الخامسة في واشنطن، على أن التأكيد الدولي في اتجاه لبنان هو دعم السيادة والجيش وبسط سلطة الدولة، وهذا ما رشح على أكثر من خط أبرزها الرسائل بين معراب ونائب الرئيس الأمريكي، والاتصالات التي لا تتوقف بين الإليسي وكل من بعبدة والسرايا إلى اللقاءات والاتصالات العربية والسعودية خصوصا. ولكن قبل التفاصيل نشير إلى معلومات عن حريق كبير في الدكويني ولم تتضح أسبابه أو ظروفه بعد.
2: فقد انطلقت بعد ظهر اليوم الجولة الخامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بشقيها الأمني والسياسي في مقر الخارجية الأمريكية في واشنطن. يمثل الجانب اللبناني وفدان أمني وسياسي، فيما يترأس الجانب الإسرائيلي السفير يحيى إيل ليتر، ويشرف على المفاوضات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. وبحسب ما أفادت القناة 12 الإسرائيلية، تعقد المحادثات من ضمن مسارين منفصلين، فريق سياسي وفريق عسكري.
1: وإسرائيليا أعلن وزير المال بتسلائيل سموتريتش أن بلاده لن تنسحب من جنوب لبنان بما في ذلك منطقة الشقيف قبل تفكيك حزب الله بشكل كامل.
2: في المقابل اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن وقف الحرب على لبنان شرط أساسي في مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. من جهته قال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة إن بلاده سترد إذا انتهكت إسرائيل مذكرة التفاهم بأي شكل، بما في ذلك مهاجمة لبنان وحزب الله.
1: ميدانيا في النبطي الفوأة أطلقت القوات الإسرائيلية النار على حفارة كانت تعمل على رفع الأنقاض، ما أدى إلى قتلين وجريح بحسب وزارة الصحة. وفي حداثة أطلق الجيش الإسرائيلي النار في اتجاه عدد من الأهالي في خلال مراسم دفن. واليوم قطع الجيش الإسرائيلي الطريق نحو كفر تبنيت ويحمر وأرنون بعد تعرضها لإلقاء 5 قنابل صوتية. كما ألقت المسيرات الإسرائيلية قنبلة على الحي الشرقي لبلدة برعشيت وعيتر الجبل.
2: في هذا الوقت كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن أن القوات الإسرائيلية شنت هجومين منفصلين في جنوب لبنان. الأول استهدف مسلحين قرب مرتفعات علي الطاهر أثناء تقدمهم باتجاه قواته، والثاني استهدف 4 مسلحين قرب مرتفعات علي الطاهر، ما أدى إلى مقتل 2. في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أطلق النار على عناصر حزب الله كانوا يعملون تحت ستار مدني على تلة علي الطاهر بعدما عبروا إلى داخل المنطقة الأمنية.
1: في الأثناء سجل تحليق للطيران المسير في أجواء الضاحية وسور ومحيطها، ولا سيما الباص والمساكن الشعبية وجل البحر وعلى مستوى متوسط وبرج رحال والعباسية وبتياس.
2: وسط هذه الأجواء حذرت بلدية البازوري المواطنين من احتمال انتشار قنابل عنقودية محرمة دوليا ذات شكل تمويهي يشبه كرات اللعب الصغيرة الخاصة بالأطفال في عدد من المناطق الجنوبية، داعية إلى عدم لمس أي جسم مشبوه وأبلاغ الجهات المختصة فورا حفاظا على السلامة العامة.
1: اليونيفيل وفي بيان أشارت إلى أنها لم ترصد أي مسارات لمقذوفات أو عمليات اعتراض أو غارات جوية منذ الأحد، ليسجل بذلك أكثر من 2 من دون رصد تلك الأنشطة للمرة الأولى منذ 2 آذار.
2: تلقى رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع ردا من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس على الرسالة التي كان قد وجهها إليه بشأن الأوضاع في لبنان. وأكد فانس تقديره لرسالة جعجع مشددا على أن الولايات المتحدة تنظر إلى رئيس الجمهورية جوزيف عون والحكومة اللبنانية باعتبارهما السلطة الشرعية الوحيدة في لبنان، وأن واشنطن تعتزم العمل مع الدولة اللبنانية بما يمكنها من حماية سيادتها وترسيخ سلطتها الشرعية. وأوضح نائب الرئيس الأمريكي أن الاتصالات التي تجريها الإدارة الأمريكية مع إيران فيما يتعلق بلبنان لا تهدف إلى أعطاء طهران أي دور في تقرير مستقبل لبنان أو التأثير على قراراته، بل إلى ضمان قيامها بالضغط على حزب الله للالتزام بالتعهدات والالتزامات المترتبة عليه. وأكد اهتمام الإدارة الأمريكية بتطورات الأوضاع في لبنان ودعمها سيادته ومؤسساته الشرعية.
1: رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعرض معه الأوضاع في ضوء نتائج المفاوضات الأمريكية الإيرانية في سويسرا. وتطرق البحث إلى الوضع في الجنوب بعد الإعلان عن وقف النار والخطوات اللاحقة ومرحلة ما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، لا سيما لجهة الرغبة التي أبدتها دول أوروبية ويؤيدها لبنان في إبقاء قوات لها في منطقة العمليات الدولية، حيث أشار ماكرون إلى أنه سيجري اتصالات مع عدد من الدول لتحديد موقفها من هذه الخطوة. وعرض الرئيسان للعلاقات اللبنانية السورية، فنوه عون بالمواقف التي أعلنها الرئيس الشرع والتي أكد في خلالها حرص بلاده على سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه، وأن سوريا لا تنوي التدخل عسكريا في لبنان. واتفق على إبقاء التواصل لمتابعة التطورات والاتصالات لتثبيت وقف النار وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.
2: كما تلقى رئيس الحكومة نواف سلام اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي تمت في خلاله متابعة نتائج زيارة سلام باريس وتقييم المفاوضات التي بدأت في سويسرا وانعكاساتها على المنطقة ولبنان، والبحث في استكمال تأمين الظروف المناسبة لعقد مؤتمري دعم الجيش والقوى الأمنية وإعادة الأعمار.
1: رئيس الجمهورية بحث مع النائب ملحم رييشي موفدا من جعجع الأوضاع في لبنان والمنطقة في ضوء التطورات الأخيرة ومسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية في سويسرا وموقف لبنان منها، إضافة إلى التحضيرات لجولة لبنان.
2: وبحث عون مع وزير الداخلية أحمد الحجار قرار السعودية استئناف الصادرات اللبنانية والترحيب بالخطوة التي تعكس الثقة برئيس الجمهورية والحكومة وبإجراءات الداخلية والأجهزة الأمنية. الحجار أطلع عون على التدابير والإجراءات الأمنية التي تقوم بها الوزارة تحضيرا لانطلاق العمل في مطار رنيم عوض في الإليعات.
1: الحجار عقد اجتماعا لمتابعة الإجراءات المتخذة على المستويات الأمنية والتشغيلية واللوجستية واستكمالا للتحضيرات لتشغيل المطار، وأكد أن مفتاح النجاح في التكامل والتعاون بين مختلف الأجهزة وجميع المعنيين.
2: في مشاركته في الدورة 165 لمجلس جامعة الدول العربية في عمان، طالب وزير الخارجية يوسف رشدي الدول العربية بدعم لبنان للحفاظ على استقلالية المسار التفاوضي اللبناني عن المسار الأمريكي الإيراني، وأكد أن لبنان يجب أن يكون شريكا فاعلا في أي إطار إقليمي لبحث مستقبل الشرق الأوسط، لا أن يقرر مصيره على طاولات لا يجلس إليها. وعلى هامش الاجتماع أجرى رشدي لقاءات مع وزراء خارجية، كما التقى الأمين العام أحمد أبو الغيد لمناسبة انتهاء مهامه مثمنا الدور الذي لعبه أبو الغيد والمواقف الداعمة للبنان على مدار سنوات وفي أصعب المراحل. والأوضاع في لبنان في ضوء المفاوضات مع إسرائيل عرضها رشدي أيضا مع نائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس، وشكر الاتحاد الأوروبي على دعمه الثابت للبنان.
1: قبل المتابعة نشير إلى تفاصيل جديدة عن الحريق المندلع في الدكويني قرب ساحة الدكويني تحديدا، وذكرت معلومات أنه اندلع في مستودع تابع لوزارة الاتصالات تجمع فيه عادة كابلات وخردة.
2: الأوضاع العامة وآخر المستجدات عرضها قائد الجيش العماد رودولف هيكل مع السفير الفرنسي في لبنان إيرفي ماجرو، الذي شدد على أهمية تأمين الدعم للجيش وأعرب عن تقديره لدور المؤسسة العسكرية في الحفاظ على الاستقرار.
1: عدوان من ساحة النجمة معنيون بتفاوض بإشراف عون ولمساءلة من استدرج الحروب. هنادي السمرة.
3: مصلحة الدولة اللبنانية لا بل مصلحة لبنان أولا وأخيرا فوق كل اعتبار، هذا ما أكده رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب، مشيرا إلى أن ما يهمنا اليوم تفاوض واحد الذي يجري في واشنطن وليس في سويسرا،
4: اللي هي مصلحة تقررة ومحصورة بالدولة اللبنانية فقط. من هالمنطلق نحن معنيين بتفاوض واحد، هو التفاوض يلي عم بيقوم فيه ويشرف عليه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، وطبعا مدعوم وبالتفاهم مع السلطة التنفيذية رئيس الحكومة والحكومة يلي عم بصير بالولايات المتحدة الأمريكية. نحن أي شيء يخرج خارج إطار هذا التفاوض نحن غير معنيين في إطلاقاً كلبنانيين.
3: عدوان شدد على ضرورة أن تتحقق السيادة وسيطرة الدولة على كامل أراضيها وحصرية السلاح كي لا تتكرر تجربة 40 عاماً من حروب الإسناد.
4: في مسؤولين دول خارجية هذا موضوع آخر، بس أكيد في مسؤولين لبنانيين ساهموا باستدراج هذه الحرب، رح نقعد لازم نحكي نحن وياهم، لأنه إذا ما حطينا النقاط على الحروف وحددنا المسؤوليات ما رح نقدر نبني المستقبل، المستقبل ما فيه ينبنى بدون محاسبة.
3: من ساحة النجمة هنادي السمرة، لبنان الحر.
2: بحث وزير الزراعة نزار هاني ووزير البيئة والمياه والزراعة السعودية عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي خلال اتصال هاتفي في سبل تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين ومتابعة الإجراءات المرتبطة بإعادة فتح السوق السعودية أمام المنتجات الزراعية اللبنانية.
1: أوقف سائق سيارة حاول دهس عنصر في قوى الأمن الداخلي في الزلقة، وفي التفاصيل أن إطلاق نار حصل في سوق الزلقة بعد إشكال عندما حاول أحد الدراجين وقف سيارة زجاجها داكن، إلا أن السائق بادر إلى دهسه وإطلاق النار ومن ثم الفرار.
5: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: بحسب غرفة التحكم المروري، حركة المرور كثيفة من الكارنتينا في اتجاه الدورة ومن صربة في اتجاه جوني وأيضا من الضبي في اتجاه أنطلياس وصولا إلى الزلقة، وأيضا على المدخل الشرقي للعاصمة هناك حركة كثيفة على أوتوستراد الرئيس الهراوي في اتجاه الحزمية وناشطة صعودا في اتجاه الجمهور عرية. أما جنوبا فأوتوستراد المدينة الرياضية في اتجاه أنفاق المطار حركة كثيفة، وأيضا من أنفاق المطار في اتجاه خلدي وفي اتجاه أوتوستراد النعمة.
5: RLL Weather Report، طقس لبنان الحر.
2: طقس مستقر ورطب نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، غدا قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات من دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل، تنشط الرياح أحيانا مع ارتفاع إضافي لموج البحر.
1: كان في الجولة المحلية في الخامسة، الجولة الخامسة من مفاوضات لبنان إسرائيل منعقدة في واشنطن. رسالة جعجع وصلت وديفانس يرد مهتمون بأوضاع لبنان وندعم سيادته ومؤسساته الشرعية. عون وسلام تلقيا اتصالين من ماكرون لتثبيت وقف النار ودعم الجيش. حذروا جنوبا القنابل العنقودية المحرمة دوليا بشكل كرات لعب للأطفال. شكرا لإصغائكم والشكر لزميل ماريانو داود.
2: إلى اللقاء.

0: مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حكمي.
1: عملتوا فحص دم وطلع الكوليسترول عالي؟ أول سؤال لازم نسأله مش عن شو بدي امتنع، بل أي كوليسترول بالضبط. في عنا نوعين أساسيين، أول شيء الHDL وهيدا منسميه الكوليسترول الجيد، وظيفته يساعد ينظف الدهون من الشرايين. ثاني نوع الLDL، هيدا الكوليسترول السيء يلي عادة منخاف من ارتفاعه لأنه مع الوقت ممكن يجمع بالشرايين. يعني لما الناس تقول عندي كوليسترول غالباً عم نحكي عن ارتفاع الLDL. طيب شو اللي بيرفع الLDL؟ أكتر شيء الأكل المقلي، دهون المصنعة، الفاست فود، التدخين، قلة الحركة وزيادة الوزن. طيب كيف فينا نخففه؟ أول خطوة زيدوا الألياف مثل الشوفان، العدس، الفاصوليا، الخضرة، الفواكه. الألياف بتساعد الجسم يتخلص من جزء من الكوليسترول. تاني خطوة اختاروا الدهون الصحية، يعني بدل القلي والدهون المصنعة استعملوا زيت الزيتون، مكسرات النية بس أكيد باعتدال، السمك وخصوص السردين والسلمون لأنه غنيين بالأوميغا 3. تالت خطوة الحركة، لأنه المشي يوميا حتى لو 30 دقيقة بيعلي الHDL اللي هو الكوليسترول الجيد. وبالآخر الكوليسترول العالي غالبا ما عنده أعراض، يعني الشخص ممكن يكون حاسس حاله طبيعي 100% بينما الشرايين عم تتأذى بهدوء. لهيك الفحص، الأكل المتوازن والحركة مش بس للوزن،

0: نرجع نرحب فيكم مستمعينا بحلقة جديدة من آرا ليلتي. منرحب كمان بزميلنا ماريانو داوود اللي مرافقنا على الإخراج الإذاعي عبر موجات لبنان الحر 3 102.3 102.5 و102.7 موقع الإذاعي rll.com.lb وتطبيق آرا ليل. اليوم دغري رح نرجع نبلش ماريانو أجواء مونديال وتكون حماسية مع جوائز ومسابقات.
1: حمس مع لبنان الحر.

0: من الحر حتى بالرياضة أكثر من إزاعة.
1: إذن يعني مثل كل يوم بهذا الوقت منبلش ترشيحاتكم لمباريات الليلة أو فجرا. اليوم عنا بين البرتغال وأوزباكستان وبين إنجلترا وغانا, مين هو اللي رح يربح وشو رح تكون النتيجة؟ دايما اتصل يدكم على 09-218-233, الفويس مسج والتكست مسج على 70-959-111. لا ما في تكست مسج, في بس فويس مسج, ودايما مع اسمكم و عائلتكم. وكل مساج بيوصل, بعتذر مستمعينا, كل مساج بيوصل مكتوب ما بقدر اخذ النتيجة, وكل مساج بيوصل ما فيه الاسم والعائلة كمان ما فيني احتسب النتيجة. وجيزتنا اكيد $50 كاش من عند مولاندور.

0: بين البرتغال وأوزبكستان إنجلترا وغانا مين لح يربح وشو هي النتيجة؟ اتصال لبنان الحر. ألو
1: ألو بونسوار.
0: بونسوار
1: كيفك يا سيمون؟
0: منيحة يا فوزة
1: منيحة إن شاء الله.
0: كتر خير الله وإنت.
1: الله يخليك ويرد عني ويبعد عني كل هذا الحرام.
0: مرسي فوزة.
1: أتسلم عليك.
0: بدي أقول لك مرسي كتير إنك كل يوم بهالوقت عن جد هيك بتعطينا هيدا المعنويات.
1: أنا لا بحضر تلفزيون ولا بحضر راديو، بس إذا عدتكم بحضرها بس.
0: خليلنا إياك يا فوزة.
1: يعني صادق أنا بأقوالي يعني.
0: نعم.
1: صادق بأقوالي.
0: إيه أكيد عم بين هذا الشيء يعني عم بترجمهم دائما على الهواء لبنان الحار.
1: إزعاج اتصالي.
0: أبدا أبدا بدي لك مرسي كتير دائما بتعطينا هيدا المعنويات الحلوة. شكرا يا فوزة.
1: تكرمي الله معك.
0: يا أهلا وسهلا فيك. اتصال. الو
2: الو
0: مرحبا.
2: مرحبا.
0: مين معنا؟
2: سيمونة.
0: ماشي الحال.
2: ماشي الحال. معك ميلاد بوحرب.
0: ميلاد بوحرب كيفك يا ميلاد؟
2: الحمد لله ماشي الحال.
0: شو رايك مين اليوم رح يربح؟
2: بتصور بورتغال 3-0 على أوزبكستان.
0: بورتغال 3-0
2: وانجلترا 3-1.
0: 3-1. عم تحضر كل المباريات؟
2: ايه.
0: عم تعجبك النتائج؟
2: ريتيرن
0: لأنه
2: عم بحضر الساعة 4.
0: نعم.
2: عم بحضر يعني إذا ما حضرتها بالليل الساعة 4 عم بحضر الإعادة.
0: الإعادة. هل قد بتحب؟
2: مش معقولة المونديال غريب السنة.
0: صح صح. يلا إن شاء الله إن شاء الله فريقك كمان أنت.
2: المونديال كثير ناجح وفي أهداف حلوة.
0: حلوة. أنت أنت أنت مين بتتحمس؟
2: أنا؟
0: نعم.
2: أنا مع فرنسا.
0: وشو وضعه؟ أنا صراحة ما بحضر بس شو
2: فرنسا كثير منيحة.
0: بارح ربحوا صح؟
2: ايه ما الاوائل يعني.
0: يلا هي
2: يلا.
0: كمان يلا ان شاء الله ان شاء الله خير يا ميلاد. شكرا لك يا اهلا وسهلا. خلينا نسمع فويس.
3: هاي سيمونا كيفك؟ تمام معي غسان سمعان. انا بقول 2-0 للبرتغال و 3-1 لانجلترا.
0: شكرا شكرا.
4: بونجور يعطيك العافية. بين البرتغال وأوزبكستان 3-0 للبرتغال وبين إنجلند وغانا كمان 3-0 لإنجلند. معك جوزيف شمعون.

0: انا بقول برتغال 2-0 انجلترا 2-0 ماكي انطوانيت باسيلا.
1: بس قلت لنا بالاول انه 3-0 او 2-0 خلينا نرجع نسمع.
0: مونا انا بقول برتغال 2-0.
1: شو سمعت؟ ما عم بقدر اسمع صراحة قديش النتيجة انطوانيت.
0: انا بقول برتغال 2-0 انجلترا.
1: ما بعرف صراحة انطوانيت بركي رجعت تبعت لي هون فويس صوت اعلى.
2: بونسوار سيمونا يعطيك العافية، معك بيير نداف. البرتغال بيربحوا 3-0، انجلند بيربحوا 3-1.
1: اوكي.

0: سيمونا كيفك؟ ماشي الحال؟ البرتغال بتربح 2-1، انجلترا بتربح 4-0. ربيع نقوله
1: شكرا يا ربيع،
0: تحياتي لكم.
1: يا اهلا وسهلا فيك. لا كلهم بدهم يغيروا من بعض ربيع.

0: 0918-233. الو
1: الو بونسوار سيمونا.
0: بونسوار،
1: معك نهاد كحيل.
0: كيفك نهاد؟
1: منيحة.
0: تفضلي نهاد.
1: بالبيت.
0: كتر خير الله.
1: بورتغال 2-1.
0: 2-1؟
1: ايه
0: نعم.
1: وال هيديك شو؟
0: في انجلترا وغانا.
1: انجلند مع
0: غانا.
1: غانا 3-1.
0: لا صالح مين؟
1: صالح انجلند.
0: اوكي شكرا لك نهاد. يا هلا، بنسمع فويس.
2: هاي سيمونا يعطيك العافية. برتغال بتربح 2-0 وانجلترا بتربح 3-1. ثانك يو.
0: بعرف انه جان بيض بس المعلن، بس كنا عم بسمع الحلقه ما بيعرف انه جان بيض. اطلب منك ترجع تبعت فويس جان باسمك وعائلتك. نسمع فادي.
3: سيمونا كيفك؟ صحتك والله امبارح كيف بديك صور التليفون كل ما بعتك صوب كانت تن. على كل حال اليوم البرتغال هلا في لعبتين، يوم البرتغال 2-0 وانجلترا 4-0. وسعش لي عندك هيدي كمان للنهائي هولندا برتغال وبتربح هولندا كأس العالم. سعش لي عندك.
0: يلا لا سجلها عندي.
4: بونسوار سيمونا، يعطيك العافية. نيكولاس سيسيم معك.
5: يلا إن شاء الله.
4: إنجلند بتربح 2-0، برتغال بتربح 2-0.
0: أوكي.

0: اوكي رح نسمع فويس يمكن جان بايد وبنرجع بناخذ من بعده ثلاث فويسات وبس على هيدي المسابقه.
1: سيمونا مره ثانيه انجلترا بتربح 3-1 والبرتغال بتربح 2-1. ثانك يو جان بايد.
0: شكرا جان. انه بدهم يسمعوا اغنية شو المطلوب تبع هيفا.
2: مرحبا سيمونا. انا بقول بورتغال 2-0 2 وانجلترا 2-0 معك يا انتوانيت بس.
0: اوكي هاي فازا عم نرجع نعيدهم نسمعهم على الاكيد يعني جابتونا فويس.
3: سؤال سيمونا كيفك مع جاز بحارب انجلترا 2-1 بورتغال 2-0.
0: اوكي بناخذ اتصال لبنان الحر. الو
4: مرحبا
0: كيفك اسعاف؟
4: الحمد لله حبيب.
0: شو الاخبار يا اسعاف؟
4: ماشي الحال.
0: شو يا اسعاف شو رايك شو النتيجه اليوم ما قلت تكون
4: نتيجه؟
0: ايه
4: البرتغال 2-2.
0: شو
4: 2-0.
0: اوكي وبعدين
4: ما غينيا
0: انجلند وغينيا غانا مين بيربح؟
4: انجلترا.
0: اوكي قد ايه؟
4: 2-1.
0: 2-1. شكرا لك اسعاف.
4: هلا.
0: بنكفي مستمعينا.
5: اهلا مرحبا معكم علي المصري. باكستان برتغال تعادل 2-2 وانجلترا راح تفوز 2-1.
0: اوكي هي اوزباكستان. يلا بعد فويس واحد مستمعينا ونرجع لمسابقة أخرى.
6: بونجور سيمونا يعطيك العافية. أندريا بخطر. أهلا. أنا بقول البرتغال 2-0 وإنجلترا 3-1.
0: أوكي

هذه الغنية بدنا نقدمها لزميلنا مارون بشعلين، أنا كتير بحبه. إذن توقفنا عن ناخد اتصالات وأجوبة عن هذه المسابقة، رح ننتقل على مسابقة أخرى ويلي جوائزها هي الآتية: بلاك بوكس جيم بيقدم ساشن وحدة بوكسينج، هو أكيد موجود بالكاسليك، هذه جائزة. جائزة تانية من عند باتيسري لسكالاد أند كيترينج، الموجود كمان بجونية ولعقيبة على الأوتوستراد، بيقدم ترويقة لأربع أشخاص. ومع هذه الجائزة في عنا فوتشر نوت من عند كاجو روستري جبال وزو. والسؤال: مين هو المنتخب العربي اللي حقق أول فوز بتاريخ مشاركاته بكأس العالم لما هزم بلجيكا 2-1 بمونديال 1994؟

0: مين هو المنتخب العربي اللي حقق أول فوز بتاريخ مشاركته بكأس العالم وهزم بلجيكا 2-1 بمونديال 1994؟ مثل العادة اتصلتكم على 0918-233 والفويس مسج على 70959111 مع اسمكم والعائلة. ومن بلش بأول فويس؟
1: معك عصام شاهين. أنا برتغال.
0: هذا كان قبل من كافي مع سامي.
2: أخبرتي مونا كيفيك؟ منيحة؟ إيه هلا هلا بفتح الراديو هلا بس تسمعوا بشوف إذا فيني أعطيك جوابي.
0: ألف عافية. الله يعافيك من كافي.
3: بونسوار، يعطيكم العافية. بس حسب علمي إنه أول انتصار للعرب كان تونس 78 روح 3-1 على المكسيك.
0: مش أول انتصار، هو أول فوز لإله بأول مشاركة لإله. بتفرق. أنا اتصال. ألو
4: ألو،
0: مرحبا
4: مرحبا.
0: أين هاد؟ إيه قوليلي.
4: من منتخب السعودي.
0: السعودي أنت أكيدة؟
4: إيه.
0: يلا إن شاء الله. باي نهاد. باي من كفي مستمعينا. أوكي، برجع بقول المكتوب، كل شيء مكتوب ما بقدر أخده. ألو
5: ألو،
0: يا هلا، مين معنا؟
5: معك
0: صراحة مش مسموع أبدا الفويس صوته. أوكي، بدي أطلب منك موافقة. نعم تفضل.
5: صديق 1-0.
0: مين معنا؟
5: بشارة عبود.
0: بشارة عبود، شكرا بشارة.
5: ميرسي.
0: يا أهلا وسهلا فيك. اتصال لبنان الحر. ألو
6: بونسوار.
0: بونسوار،
6: الله يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك. مين معنا؟
6: أنا حسين ابن الأسعاف.
0: خاي، وأخيرا سمعنا صوتك حسين.
6: إيه والله، هلأ إيه أتحدى أنا.
0: شو يا حسين قلنا؟ شو جوابك؟
6: أول شيء بتشكركم على البرامج الحلوة.
0: واجبتنا يا حسين.
6: سعودية.
0: سعودية. بس قلي شو العائلة حسين؟
6: حسين جنبين.
0: جنبين.
6: وسعيد العويران هو اللي سجل الهدف، أجمل هدف في كأس العالم كان.
0: كمان على قد عندك لكن. معلومات.
6: لكن.
0: أوكي. شكرا لك.
6: خلينا إياكم يا رب.
0: ميرسي ميرسي حسين. ثانك يو.

0: هلو، يعطيك العافية. السعودية بمونديال 1994، فريد عزيزي.
1: اوكي، منكفي بعد مستمعينه.
2: هنا يعطيك العافية. لا ماشي، بدي اقول لك شغلة بس. في حريق كبير صوب الصالومي، يمكن حطة اكيد او شيء، بس اذا فينا نعرف شو عمله معروف.
1: يلا خلينا نسأل الزملاء بقسم الاخبار، اكيد بيكون عندهم خبر بالموضوع.

0: مرحبا، معك رامي بشارة. أكيد السعودية.
1: شكرا رامي. منكفي بعد، يعني قد ما فينا ناخذ بعد من أجوبتكم، رح أخذ يعني جواب قديم جواب جديد.
2: إحساس الحب بعطيكي اسمي على الهواء ربيعتي زيني.
3: هذا يجيزي كيف صحتكم؟
2: نحن جيران فيدي أبو الحاف. أنا بقول كأس العالم بياخدوا البرتغال، بياخدوا كريستيانو رونالدو، بيربحوا كأس العالم. بعطيكي اسمي على الهواء ربيعتي زيني.
1: يلا منكف.
4: السعودية تقبرين السعودية على بلجيكا.
1: ما بديش أقبرك دخيل الله.
4: وربحوا رجعوا ماتش تاني على ما أظن السعودية. سيمونا، بالنسبة لحريق الدكواني، مستودعات لوزارة الاتصالات.
1: أوكي.
4: فيها خردة وكابلات، شكلهم بدهم يعملوا صفقة سرقة وبيغطوها بالحريق. وبالنسبة للمباراة اللي عم تحكي عنها السعودية وجاب الجول سعيد العويران، يلا يعطيك العافية.
1: الله يعافيك، الله يعافيك. من كفة
5: يا ست ست ست يا مولا السعودية معك سعد سكر.
1: شكرا سعد.
6: مرحبا سيمونا، كيفك؟ منيحة. أنا بقول السعودية ربحت 1-0. معك أنطوان مرديني.
1: شكرا أنطوان. من كفي بعد باتصالاتكم وآراء.
7: السعودية حقق فوزين، فوز منهم بال94 للسعودية. هلا الحريق بأوجيرو، الحريق بأوجيرو.
8: هاي سيمونا، معكي شربل. السعودية
1: شربل، بس شو العائلة بليز تنقدر ناخد المشاركة طبعا.
9: يعطيك العافية. هيدا حريق بدبول الكابلات الاتصالات حد النافع دغري والله.
1: يلا
10: بونجور، كيفك؟ والله عم بطلع الساعة 5 بس تلحق اشترك معك بالبرنامج. الفريق اللي ربح هو الفريق السعودي. معك جوزيف، جوزيف شمعون.
1: شكرا جوزيف. منكفي بعد قد ما فينا.
11: اي سعدي مساكي ومساء لبنان الحر. مالك بعيني من علي. انا بقول السعوديه 1-0. اوكي
1: اوكي
11: حبيب قلبي.
1: شكرا عن جد مستمعينا لمتابعتكم وكل كمان اجوبتكم.
12: سيمونا معك جان بايد. السعوديه مرسي.
1: هلا هلا يا جان.
13: هاي سيمونا، معك جوزيف مسلم. السعودية غلبت بلجيوم بال94. مرسي.
1: بس ما عم بفهم كتير، في منكم مستمعينا هيك أصواتهم ما فيها حماس، هذا مونديال، هذا رياضة، لازم يكون في حماس يعني.

0: تسعة بعد فويسين قبل ما نستقبل الزميل جورج السويدي.
1: بونسوارك مرة تاني سيمونا أندري كمان. السعودية أكيد السعودية.
0: أوكي.
2: هاي معي كارل بجارة. أكيد السعودية.
0: أكيد السعودية. نسمع بعد فويس.
3: سيمونا سافا. سنة 94 السعودية. معك ندى شاهين.
0: يلا بعطي فويسنا.
4: هاي. أنا بينا ماريا هاشم بدها تشترك معكم. بتقول السعودية 1-0 على بلجيكا. جاب الجول سعيد العويران.
0: أوكي. إذن خلينا نستقبل زميل جورج السويدي وهو يعطينا الجواب الصحيح.

0: قلت لك بحب الغنية وكتير كتير أنا بس مش لهالدرجة اللي أنا أسمعها خلص. كيفك يا جورج؟
1: كيفك صباح؟
0: ما حأسألك إذا عم بتتابع. طبيعي عم بتتابع
1: ولا لا؟ ما رح كذب عليك،
0: بخشت
1: الصبح ما عم بحضرها يعني،
0: في بس عندي... ما الريبلاي
1: بحضر ملخصات صغيرة بس أحضر الجيمز نو واي. عندي شغل كتير اليوم بالتيفي، كل يوم برنامج عم بطلع مرتين لايف النهار. ما بقدر ارتاح، بلس أخبار بلس إزاعة بلس كمان شغل آخر، ما بقدر. سو بدي نوم وبدي وقت لعمل سبوري كل يوم كمان. سو بفكر بحالي قبل كمان قبل.
0: بس أنا أكيد عم تتابع النتائج.
1: طبعا طبعا.
0: كيف عم تلاقي الفرق هذه السنة؟
1: كتير أهداف بهالمونديال، معدل عالي جدا، وأحلى شيء هو الصراع بين النجوم على لقب الهداف. يعني ميسي على البار، لحقوا امبابي، لحقوا إيرلينغ هالاند، معركة كتير كبيرة. لو شوف رونالدو اليوم إذا رح يلحق بهالنجوم الكبار، رونالدو عنده فرصة اليوم أمام منتخب أوزبكستان إنه يسجل بكأس العالم. بس طبعا يعني الكل مبسوط، اللي بيحب واللي ما بيحب برشلونة، واللي بيحب واللي ما بيحب الأرجنتين، ما بتصور ما بيحترم ليونيل ميسي واللي عم بيعمله بكأس العالم.
0: طيب انت قلت انه في كتير اهداف عم بتصير بهذا المونديال، هل هي انه لانه تمرين، هل هي لانه مثل ما انت قلت لانه في يعني سباق على اللقب، أو في بعد عامل آخر؟
1: هلأ في ما تنسى 48 منتخب بكأس العالم الحالي، في منتخبات low level أكتر من غيرها تنحكي بطبيعة الحال يعني، بس كان العدد أقل، كان الليفل أعلى، بس زاد العدد بده يوطى شوي الليفل خاصة من الدور الأول، بس بعدين بيرجع بيعلى. بس منا حجة لأنه كمان يعني بس ربحت لتسي، هلأ إذا نرجع ألمانيا كوراساو 7-1، نرجع كمان مثلا إسبان سعودية، بس السعودية مش أول مرة عم بتشارك، السعودية من 94 بتشارك بكأس العالم. سو منه شيء غلط إنه تكون نتيجة كبيرة، بالعكس هذا الشيء ممتع للجمهور، وتصور كأس عالم جميل جدا لهلا.
0: قديه بتذكرك نتيجة 7-1 بشي هيك مونديال؟
1: حكينا عن الموضوع، بتذكرنا بالـ14 أكيد، بس إنه غير شيء هلا اذا لعبوا المانيا برازيل طبعا ما في بقى 7-1 لا هون ولا هون، يعني حتكون مباراه قويه كتير اذا التقوا.
0: بس انت ما في يكون 7-1 من المانيا، ما في 7، بس انه بركي برازيل رح يكون
1: لا صعب كتير، ما بقى حدا يعملها،
0: صعب توصل للواحد،
1: لا ما بقى حدا يربح على الثاني 7-1
0: هالقد
1: لا مستحيل. أوكي. مستحيل، هي بتصير مره بالتاريخ، من المستحيل انه يرجع فريق ان كان المانيا تربح على البرازيل او البرازيل تربح على المانيا 7-1، ممكن تربح 4-1 البرازيل على المانيا، ما بعرف 5-2، بس انه 4-0، بس 7-1 صعب كتير.
0: تذكرها بوقتها
1: ولو كنت عم بحضر الجيم؟
0: اوكي بس ليش هالنتيجة كانت؟ يعني انا بتذكر كنت انا رايحين تنحضره، اوكي على الطريق عم نسمع هالقد كانت الاهداف سريعه.
1: ايه طبعا، خاصه في محل كان في 3 اهداف كتير سريعين، يعني بتذكر شاب صاحبي بيقول لي كانوا طالبين اكل دليفري، شاف الجول راح عم بيحاسب الدليفري، اجى فكر هو ذاته الجول عم بينعاد، ما عارف انه في جول زياده يعني.
0: مزبوط.
1: لهالدرجه كان غريب شوي المباراه 5-0 هاف تايم، بس لا خلص ما راح تتكرر بقى.
0: جورج سؤالنا هو، مين هو المنتخب العربي اللي حقق أول فوز بتاريخ مشاركته بكأس العالم لما هزم بلجيكا 2-1 بمونديال 1994؟
1: سعودية.
0: سعودية.
1: سعيد العويران الهدف الشهير. ألوه
0: كمان. منقول مبروك لحسين جنبين، جايزتك ترويقة لأربع أشخاص من عند باتيسري لسكالاد أند كيترينج، ومن عند كاجو روستري جبال وزو، أكيد تسلموا من إذاعة لبنان الحار. ومنقول مبروك لبشارة عبود من عند بلاك بوكس جيم كاسليك، سيشن بوكسينج ببلش. شكرا لكم مستمعينا، أكيد ملتقانا بكرة، وهلأ مع الزميل جورج سويدي.

عمي لسرتوا وتعرفوها كتير منيح، الواتساب نمبر للفويس والتكست مسج 70 959 111. ايه تعمي كرز لقلك من وين هالكرزات؟ من حمينا؟ ماريانو كيف اخي اشتقنا لك، زميلنا ماريانو داود على الاخراج اليوم، احلى تحية طبعا. توني سفير لبت لك القصة خلاص، هبقى تطول الله يطول بعمرك بس شعراتك خلاص. شو يا ست إليج مساء الخير كيفك؟ شو التايتل بدنا نقليها لإليج؟ بروديوسر؟ بروديوسر؟ شو؟ لا شو التايتل؟ مخرج؟ أوكي عراسي عراسي. معكم صديقكم جورج السويدي ورا المايك.

كنا ذكرنا اكيد رقم الواتساب يلي بتواصل فيه نحن وياكم بفويس وتكست مسج 70 9 5 9 1 1 1. بس اكيد فيكم تحكونا كمان لايف على استوديو على 09 218 233. خاصة بس نسألكم اسئلة معلومات عامة لنربحكم جوائز اليوم بعد شوي. بعد في عنا موجز بعد الموجز نرجع اكيد لهذا الموضوع. بلشنا اكيد تواصل نحن وياكم. دانيال حكيم شعار المنتخب الالماني دوتشر فوسبول بند. المنتخب الالماني زمط مع الكوت ديفوار, انا احكي صراحه, بس بيستحقوا الفوز الالمان. هيدي العقليه بيلعبوا فيها دائما لاخر دقيقه, عم بيثبتوها مره جديده دائما عبر المهاجم البديل اللي عم بفوت يغير كل شيء. دينيس

0: ناخذ فادي.
1: جورج الله يسعد لي هالمساء الحلو. سيد جورج شو رايك بالارجنتين بيريح؟ والله ميسي.
0: شو هالمسي؟
1: شو رايك بميسي؟
0: شو هالمسي هيدا؟
1: ضربة جزاء كان اخذ 3 جوال.
0: بليها بليها.
1: هو صار هداف المونديال مع سيد جورج.
0: طبعا.
1: واليوم بتربح انجلترا 4-0 والبرتغال.
0: هلا نحن غيرنا البريدكشنز.
1: عندك هيدي.
0: نحن غيرناهم.
1: مع البرازيلي انا. هولندا برتغال وبتاخذ بطولة العالم هولندا. سجل عندك يا سيد جورج. سجل عندك لانه افضل فريق هلا هو
0: الهولندي
1: يلي شفناه هو عندك هولندي.
0: كتار عم بيقولوا هالشيء. كتار عم بيقولوا هالشيء يا فادي. رح نتذكرك اذا ربحت هولندا كأس العالم. رح تربح بتصور معنا اذا ربحت هولندا كأس العالم. اذا عم بيقولوا هولندا فورتوغال من هلا. بس انا فورتوغال ما بعرف. يلا 09-218-233. الو.
2: الو بونجور.
0: مساء الخير كيفك؟
2: كيفك جورج؟
0: مين معي؟
2: اسعد.
0: اهلا باسعد.
2: شو رايك بالارجنتين امبارح؟
0: لك شو شو هالميسي مش شو هالارجنتين؟
2: شو هالافتاز؟ شو بدك بالحكي؟
0: كم جول صارت حتى الارجنتين بكاس العالم؟
2: 17.
0: لا لا لا بهول ماتشين اللي لعبتهم كم جول حتى الارجنتين؟
2: صار حتى 5 جول حطتهم ميسي.
0: ميسي حطتهم يا زلمه.
2: حطتهم
0: بعد بتقول لي الارجنتين قل لي ميسي ما تقول لي ارجنتين.
2: اذا بتطلع بالفريق كل الطبقات بتمروا
0: بميسي 100%.
2: عكس رونالدو يعني ما انا ما بحب رونالدو.
0: ليك بس نحكي صراحة شوية أسعد رونالدو عم بينظلم بالمنتخب البرتغالي شوية ما بيوصل له تمريرات مزبوط ما بيعملوا نفس المعاملة اللي عم يتعامل فيها ميسي منتخب الأرجنتين. تنحكي واقع بتعرفوني أنا بفضل ميسي على رونالدو بس كمان أنا بحكي الواقع ما بحب أكون متعصب لحدا يعني أنا بحكي الحقيقة مثل ما هي إنه رونالدو مظلوم بالمنتخب البرتغالي
2: 100%. شوفي إذا بتطلع أول جول تبع الأرجنتين امبارح قالوا تركة يعني بالأرجنتين مثل
0: ذكرنا بايام
2: برشلونه
0: وقت شاطه
2: يعني
0: مظبوط لاعب عن جد يعني بكره عيد ميلاده لميسي 39 بكره ب 24 جون بصير عمره ميسي 39 سنه ليكوا شو عم بيعمل بهذا العمر رائع اسطوره لن تتكرر نحن كثير محظوظين عم نحضره شكرا اسعد
2: اوكي جورج
0: يا هلا فيك

0: ناخذ بعض فويس. يلا
1: تحياتي لك سيد جورج للإذاعة الحلوة الكريمة، ولو جوري وحبيب قلبي أخي فيدي أبو الحوف، منطقة لبة معك مواطن ربيع التزيني منطقة لبة.
0: أهلا بربيع.
1: أنا بقول بتربح البرتغال 2-0 والإنجليز 2-0، وسجل عندك الكأس العالم تربحه البرتغال، بيحملوا كريستيانو رونالدو.
0: أوف،
1: سجل عندك هذه المعلومة.
0: والله مش بعيدة، البرتغال واحدة من المنتخبات المرشحة مع الإنجليز مع الفرنسوية مع الإسبان، في منتخبات مع المغرب، ما بدنا ننسى المغرب، لا تستبعدوا المغرب يا أصدقائي، صدقوني ما عم بحكي لنحكي أنه العرب منيح، ما تستبعدوا المغرب. وأنا بدي أقول كمان ألف مبروك للمنتخب المصري ولكل الجالية المصرية بلبنان خاصة، ولكل عم يسمعونا بيحبوا مصر أو كل المصريين اللي عم يسمعوا البرنامج، ألف ألف مبروك عن جد، فرحتي كانت كتير كبيرة. أنا شخصيا مصر كتير عزيزة على قلبي، بحبها كتير، من أقرب دول عربية على لبنان كشعب عم بحكي، وك يعني بتعرفوا أنتوا عليها دي حلوة بين الشعبين المصري واللبناني. عن جد كنت كتير مبسوط بهالفوز التاريخي الأول لمصر بكأس العالم على نيوزيلند، ومع تألق كمان لمحمد صلاح بهدف وتمريرة حاسمة. ألو
2: مصور جورج.
0: مصور مين معي؟
2: شربل.
0: أهلا شربل،
2: فاينلي علقت على الورد كاب.
0: اهلا وسهلا فيك.
2: ليك صراحه هيدا الورد كاب مفاجات، يعني ما بقى فينا نتوقع مين يربح، يعني ما تستغرب اذا لقيت مغرب فاينل مثلا.
0: ليك ما شفنا بهلا بعد مفاجاه كبيره بكاس العالم،
2: مش مفاجات كبيره بس انبريدكتبل الجيم صراحه. ما كتير عم نقدر نكون أكيدين إلا ميسي يا أخي، خلص ميسي
0: ميسي ميسي إز ميسي،
2: سكر الباب وراه خلص، ما بقى حدا يشارك،
0: سكر الباب وبس، سكر الباب وقفله يا شربل.
2: مع أنه طبعا أنا يعني مش أنه مش من محبزي ميسي، أنا ما بحب كتير مشجعي ميسي لأنه عشوائي رح يصير الله يعني.
0: 100%
2: بس ميسي معليش شغلة صغيرة، ميسي ورونالدو عن جد كتير الظلم تقارنون،
0: مظبوط.
2: في شغلتين، ميسي إيكوال تالنت، رونالدو إيكوال سكيلز، كل واحد عنده طريقة، حرام يعني ينظلموا ويقعدوا يتقارنوا ببعضهم والعالم يقبلوا بعضهم.
0: رونالدو إيجال كمان هارد ورك، هارد ورك مش بس
2: أكيد سكيلز. أكيد بس حلو أنه نحن عايشين بحقبة كان فيها لعيب اثنين
0: طبعا
2: عملوا رايفلري حلوة، و
0: وي ار لاكي عن جد عم نتابع هاللاعبين خاصة. شكرا لك شربل. نحن بناخذ بعد اتصال وبنروح للموجز. الو راح الخط. الو الو، طيب باخذ فويس سريع وبنروح لموجز الاخبار ونرجع سريعا لنتابع.
3: هاي كيفك جورج؟ معك وليد خوري. بدي اسال، هل هايدريشن بريك انت مع شيء؟
0: لا اكيد
3: انا بشوفها منا مضبوطه، خصوصا
0: قتلت اللعبه،
3: اللعب عم بيتغير، بتحس صح. من بعد الهايدريشن بريك بقى هيدا رأيي.
0: ميرسي، اهلا وسهلا فيك وليد، وبدي صراحة وافقك على هالموضوع لانه صار عنا مثل الباسكتبول يا شباب، ماتش الفوتبول صار من 4 quarters، بنحكي واقع شوط الاول مقسوم على 2 وشوط الثاني مقسوم على 2، صرنا باربع كوارترز، وطبعا بنرجع للتجارة، بنرجع للمصاري، هدفها تجاري 100%، عم بينعمل ملايين الدولارات لبل مئات ملايين الدولارات خاصة من التلفزيونات ومن الفيفا من وراء هالدعايات اللي عم تقطع على الهايدريشن بريك. في ماتش كانت حرارة فيه 14-16 درجة وحطوا هايدريشن بريك، سو خلص واضحة الامور تجارية بحت. بنروح لموجز الاخبار، بنرجع نتابع بي بوزيتيف، ما تروحوا لمحل، دقيقتين ورجعين.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: السادسة إلا ربعا في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار.

استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة مركونة في برعشيت من جهة بيت يحون جنوب لبنان ولم تسجل إصابات. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي منذ الثاني من آذار وحتى اليوم 4192 قتيلا و12171 جريحا. ترأس رئيس الجمهورية جوزيف عون في قصر بعبدة اجتماعا حضره قائد الجيش العماد رودولف هيكل وأعضاء الفريق الاستشاري المواكب للمفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن، وذلك لمتابعة مداولات اجتماع الوفد اللبناني الدبلوماسي والعسكري في الجولة الخامسة من المفاوضات. وفي مستهل الاجتماع أكد الرئيس عون أن تطورات الأيام الماضية أثبتت صحة خيارنا بالذهاب إلى التفاوض لأنه السبيل الوحيد المعتمد على مستوى العالم لتحقيق الأهداف الوطنية واستعادة كل الحقوق، وشدد على أننا لن نقبل إلا بزوال الاحتلال الإسرائيلي وبسقوط الوصايات الخارجية معا، لأن خيارنا الوحيد هو سيادتنا الوطنية ورهاننا الأوحد هو الدولة اللبنانية التي وحدها لا غير تحمي الجميع وتصون حريات وكرامات الجميع. وسط هذه الأجواء أشار وزير الخارجية الإسرائيلي إلى أن محادثات إسرائيل ولبنان في واشنطن مهمة ونزع سلاح حزب الله يصب في مصلحتنا المتبادلة. وزير خارجية فرنسا أكد من جهته أنه على إسرائيل الانسحاب من جنوب لبنان ويجب نزع سلاح حزب الله. وفي معلومات أولية وخاصة لإذاعتنا تبين أن سبب الحريق الكبير في الدكوين سببه احتكاك كهربائي، وأفادت المعطيات بأن النيران اشتعلت داخل مستودع تابع لوزارة الاتصالات تخزن فيه كابلات وخردة غير صالحة للاستخدام تعود إلى هيئة أوجيرو. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: يلا رجعنا معكم، قلنا لكم بس دقيقتين موجز الاخبار ومنتابع بي بوزيتيف اكيد لايف مثل العاده، لانه التواصل معكم انتم لاصدقائنا واحبائنا هو الاساس بهالبرنامج وبكل برامج لبنان الحر. برجع بذكر سريعا بالارقام، اكيد حافظينهم بس واجب للتذكير، واجب 09-218-233 لتحكونا لايف على استوديو، كمان للواتساب فويس او تكست مسج 70-959-111. جان بيض الالماني الاصيل،
1: يعطيك العافيه. عندي سؤال لك جورج جمال معروف، بالنسبه لمباراه المانيا
0: ايه
1: الجول الاولاني بس علقنا عليه ليش لغير حكام؟ وانا صراحه اقتنعت ثاني شوط باللعب الالمان، ان شاء الله يا جورج بيتقدموا وبيتطوروا اكثر واكثر.
0: جان سؤالك حلو، اول هدف تم الغوا لالمانيا لانه اعتبر الحكم انه كان في اصطدام بين اللاعب الالماني والحارس العاجي، اعتبر انه قبل ما يلمس طابي ضرب فيه، بعدين لمس طابي براسه ودخلت طابي الشباك، مش هناك هلا هو في ان الجول يعني، بس خلص هذا قرار حكم، شو بدنا نعمل هلا. بخصوص اداء الالمان صح بالشوط الثاني كانوا افضل، بس ما بدنا ننسى شغله انه منتخب الكوت ديفوار منتخب كتير فيزيكال، منتخب كتير قاسي، عندهم اجسام سريعين بيلعبوا بشكل قوي كتير ببريس عالي، بس اخر 20 دقيقة من المباراة اذا بتنتبهوا تعبوا منتخب كوت ديفوار، يعني ركضوا كتير طوال المباراة، اخر شيء خلص وصلوا المحل تعبوا. الالمان مع المدرب ناجلسمان تبديلاته كانت ناجحة بدخول نديم عميري ودينيس اوندافي اللي عملوا الفرق، خاصة دينيس اوندافي اللي سجل الهدفين. نتابع فويس طويل من الياس، بعرف اذا فيه ياخده كله. يلا
2: مع المغرب جيرجي، يا جيرجي يسعد لي مساك، شيل ماتش الكوت ديفوار على جنب
3: صدقوني.
2: اوكي انا شايف جيرماني راح تاخذ الكاس العالم من خيك ميسي ومن كريستيانو
0: صعب يا مان
2: ومن هالاند
3: ولكل الجاليه المصريه
2: من يامال، ما حدا رح ياخذها، بس الجيرماني هالسنه هذا المونديال، بس الجيرماني فرجوا عن لعب مخيف. شيل ماتش ساحل العاج على جنب،
0: لا ما بدنا نشيله،
2: وضع خاص والجماعه لعبهم غير شيء، خطفوا الفوز خطف اوكي، بس صدقني الالمان لعبوا فوتبول بكل معنى الكلمه.
0: شكرا لك لياس، ما رح في يتابع الفويس كثير طويل بس وصلت الفكره تبعك، ثانك يو على المشاركه. بس ما فينا نشيل، انا اذا بنحب الالمان ما فينا نجي نقول شيل ماتش كوت ديفوار على جنب الالمان، لا ما هو الاساس المباريات الصعبه مش ماتش الكوراساو. اوكي برافو ربحوا 7-1 وشفنا كوراساو بعدين اثبتت انه منا فريق عادي، قدرت تعادلت مع منتخب الاكوادور سو حققت نقطة تاريخية بأول مشاركة لها بكأس العالم بهالبلد اللي بيبلغ مسافته 444 كيلومتر مربع، بس عدد البوبولاسيون عنده 158,000 يا جماعة، بس عندهم لاعبين بيلعبوا بالخارج يعني بيعملولهم، يعني بيستدعي المدرب ديك أدفوكات لاعبين بيلعبوا من معظمهم بهولندا يمكن درجة أولى تانية وحتى بغير فرق تيجوا يلعبوا مع المنتخب، سو فريقهم ما فينا نقول بس من هيدي البوبولاسيون. اتصال ألو.
4: ألو مرحبا.
0: أهلا.
4: أنا بهذا مش عم بفهم شيء عن الراديو تبعنا هيدا
0: مين
4: هل المحطة يا خي، هل المحطة بجزين مش عم تجي، تجي دقيقة وشوي بيجينا خربشة، تجي دقيقة بتجينا خربشة، بدنا نطلب بواسطتك يعملوا شيء لحتى يقوه الإرسال هون.
0: يلا خلص رح نوصل لرسالتك حبيب القلب، شكرا. لا مين معي بس مين معي؟ أهلا وسهلا فيك. بنتابع مع محمد.
5: يسعد لي مساك أستاذ جورج حبيب القلب، طول عمرك. يعني امبارح أكيد ما بدي أسألك، يعني بيكون إذا سألتك سؤال إنه بايخ إنه شو رأيك بميسي مثلا. صراحة كان ماتش امبارح الأرجنتين لعبوا كتير حلو، بس ما هو مظهور عم تحكي أنت ميسي هو الأرجنتين صراحة، إذا بروح ميسي من الأرجنتين، الأرجنتين يمكن بعد بدها شو 4-5 مونديالات إذا رجعت أخذت مونديال،
0: صح صح يا محمد،
5: يسعدني مساك يا رب.
0: هيدا اللي مبين لهلا، ميسي هو روح الأرجنتين عن جد، واضحة بكأس العالم الحالي. يلا منتابع.
6: مرحبا جورج، يعطيك العافية. معك طارق العرجة من طرابلس. أنا بعطي رأيي بالمونديال إنه كريستيانو لازم يربح، البرتغال لازم بقى تربح. أخي كريستيانو ما دال في شيء لما ربحه بي تشامبيونز ليج، شو بدك؟ ما في شيء،
0: يورو
6: ما في شيء، مزبوط
0: مزبوط
6: زلمي، بيستاهل المونديال. أنا بنظرتي كريستيانو قدي أنا بحبه لميسي كمان، كريستيانو إذا بيربح عن جد المونديال تنختم للاثنين، يعني ميسي يكون ربحه وكريستيانو يكون ربحه. بس خي مش كأنه شو بدك لرونالدو مثلا، انه فريقه عن جد كل واحد فيهم اصلا متل، ما في غير هو الوحيد الطبيعي صراحة، لانه ما حدا بيرد، ما حدا بيرد عليه على الطابق.
0: ما هي المشكلة انه ما عم بيساعدوا لرونالدو كرمال، ان شاء الله اليوم نشوف غير صورة للبرتغال من بعد الاداء المخيب بالمباراة الاولى. نشوف اليوم ضد اوزبكستان لازم صراحة انه البرتغال تربح، تربح بفارق يعني. الو الو،
7: بونسوار جورج.
0: اهلا اهلا،
7: كيفك
0: جيلبير؟
7: شو اخبارك؟
0: شو الوضع؟
7: رايقة. شو راضي على المونديال يا جورج؟
0: ايه اكيد،
7: انا مش كتير راضي ولا على المونديال.
0: هلا اليوم بترضى بعد ماتش البرتغال مع اوزبكستان؟
7: ليك انتبه، ما هو حتى الاسبان يعني ربحوا على السعودية 4-0، بس ستيل ما عجبني لعبهم.
0: ليك بس رجع
7: بالتشكيل خي، في كم لعيب صراحة يعني، أنا مثلا مثل زوبي ميندي عامل سيزن كبيرة مع الأرسنال خي. أنا انتبه رودري بحبه كتير، بس إنه اليوم هو بدري إنه لعيبة منيح، بس خلص عم بيوصلوا لمحل عم بتحس يا خي مش عم بيعطوا مثل ما لازم يعطوا، إنه غير بالنص خي ما بعرف.
0: هو الغلطة اللي عملها بأول جيم ضد كابو فيردي لما لعب اثنين تقالي اللي هني فابيان رويز و كنا عم نحكي عن رودري مع بعض، هو اثنين بيلعبوا نفس المركز ما فيك تلعبوا مع
7: جافي. جورج جافي لعب مع برشلونه
0: خمس سنوات
7: كل السيزون، كيف تلعبوا اساسي وينج؟
0: مش بس قال لعبوا وينج، ما غريب كيف لعبوا وينج صراحه.
7: يعني الكوتشي ما بتفهم لهم. بعدين مثل ما عم بتقول انت، رونالدو خي مع البرتغال مشكلتهم قبل ما يبلش المونديال، انا قلت لك اياها مره، روبرتو مارتينيز كوتش ما بيسوى. يعني اليوم مثل جواو نيفيز قد ما يكون مهم، ما في يطلع يحكي هيك على كريستيانو رونالدو خي. ليك ميسي بغض النظر، انت بتعرفني انا قد ايه ما بحبه.
0: ايه كنا عم نحكي هلا قد ايه عم بيساعد الارجنتين ميسي بوقت البرتغال ما عم بتساعد رونالدو
7: 100%. الارجنتين خيبت له حالهم اللعيبه الارجنتينيه كرمال ميسي، ليه البرتغال ما بدهم يقتلوا حالهم كرمال رونالدو؟
0: مزبوط مزبوط،
7: عرفت. هلا انا برايي بالنسبه للهداف تبع المونديال مبابي رح يكسر له رقمه.
0: والله مش بعيده مش بعيده يا جيلبير.
7: وانا قلت لك بالزمانات بتوقع اشوف برتغال اسبانيا اذا ما التقوا مع بعضهم بالفاينل، بس على شرط يزبطوا لعبهم.
0: اليوم يبين، لنشوف اليوم كيف رح يلعب المنتخب البرتغالي.
7: انا ناطرك، يلا وين هالتليفون
0: يا خيي؟ والله لنشوف، بعت الاسم لنشوف. يلا يلا خير خير خير. منتابع هادي فويسك طويل، ما رح فيه ياخده كله، بناخذ من شقه بارت منه. يلا
8: كيفك حبيبي، شو اخبارك؟ كله تمام جورج؟ انت سيد العارفين انه لعبه الفوتبول هي لعبه معنويات وروح قبل ما تكون لعبه فنيات. انت بتشوف المنتخب الارجنتيني كله روح وحده عم بيلعب مع ميسي،
0: مزبوط.
8: بينما بتلاقي بالمنتخب البرتغالي يعني بيجوا بيسألون للاعبين، واحد بيقول له رونالدو لاعب مثله مثل غيره، واحد تاني بيقول له صار عبء علينا.
0: مش عبء، لا،
8: كيف بدهم يوصلوا، كيف بدهم يلعبوا؟ بتأثر على معنويات اللاعب انه زملائه مش طايقينه. بينما بتاني مال يعني اذا الحارس المرمى عم يستلم الطابة عم بيطلع وين ميسي ليعطيها، صدقني هيدي معنويا بتأثر كتير. فانا ما بشوف ابدا المنتخب البرتغالي حيروح لبعيد بهيدي الروح وبهيدي النفسية، ما بروحوا لبعيد أبدا.
0: شكرا لك هادي، كنا عم نحكي عن الموضوع هلأ كمان مع جيلبير وقبله كمان بأول حلقتنا. منتابع
2: سعيدة لك. أنا أرجنتيني بس يا أخي شايف هولندا كتير قوية، شايف هولندا معقولة تاخد المونديال هالسنة. نقطة تانية، مع مين معقولة تطلع أرجنتين بالدور 32 تقريبا بعد خبرتك؟ يعني
0: بدنا نشوف لك تأكد لك، بس انه مش مع فريق انه قوي صراحة، يعني مش مع فريق يحسب له حساب. المباريات القوية بكاس العالم رح تبلش من الدور 16، يعني واحدة من المباريات اللي خلاص مبدئيا 100% رح تصير هي من هلأ قبلكم، ألمانيا فرنسا. هيدي مضمونة لأنه الألمان صدروا المجموعة والفرنسوية أكيد حيتصدروا مجموعتهم وفوزين بطبيعة الحال. سو تخيلوا ملا جيم بالراوند اوف 16 من كأس العالم ألمانيا فرنسا. ممكن الألمان يعملوها؟ أوش إليجا عم تقلي إيه؟ شو ماريانو بيعملوها الألمان؟ صعبة؟ ليك تنحكي شغلة واقع، وسط ألمانيا أفضل من وسط فرنسا، بس هجوم فرنسا ما في حدا مثله بكل المونديال. بنشوف. بوب من مدريد، 46 درجة بمدريد اليوم يا جماعة، شو عم بصير؟ موجة الشوب مش بس ضار بفرنسا، واسطة لأوروبا كلها. لما يبدو بعتنا هلأ بوب صورة من شوارع مدريد، وفي كمان الحرارة موجودة على سكرين 46 درجة. ولو بارح بلبنان شتت، بارح بلبنان شتت شوي، بس عملت غيم أسود وغطغطت شوي صغيرة. شو طبخين اليوم يا عصام؟ شو بدك نطبخ؟ نطبخ خيي، شو عبالك؟
9: أبو جراج بنصورك يا حبيبي، كيفك يا خيي؟ منيح حبيبي. بس بدي أسألك، الكاميرون مش مشاركين بالبطولة؟
0: لم يتأهلوا.
9: وبالنسبة لألمانيا حتروح بعيد
0: إن شاء الله يا فادي.
9: ألمانيا كمان جورج
0: إن شاء الله،
9: ولا حنروح بعيد ان شاء الله خير يا حبيبي.
0: شكرا لك فادي. يعني للاسف بافريقيا في منتخبين كبار ودائما بيفرجونا نتائج حلوه بالمونديال، ما تاهلوا هالمره، هن نيجيريا والكاميرون. كلنا بنعرف مين اي لعيبه يخرجوا هالمنتخبين يعني. كمان مين قايل لي؟ فانسون عم بيقول لي المانيا رح تروح بعيد بهالكاس العالم، بس شو رايك باصابه شلوترباك؟ معقول تاثر علينا؟ والله يا فانسون إصابة كتير كتير سيئة لمنتخب ألمانيا. ليش؟ لأنه شلوترباك منه مجرد مدافع عادي، شلوترباك عنده نزعة هجومية، شفناه يسجل جول ضد كوراساو بالمباراة الأولى، عنده تزيات رأسية حلوة كمان، فيزيكلي كتير منيح، بلس زيادة عنه كلهم يمتاز شلوترباك باللعب كلاعب محور، يعني بيطلع هو بالكرة بيستلم بيطلع بيمرر على طريقة ماتس هوملز إذا ذكروا، المدافع الرائع لدورتموند وبايرن ومنتخب ألمانيا اللي ربح الورد كاب 2014. كتير بشبه ستيل لعبه لشتوترباك لستيل ماتس هوملز. ايه بتصور ايه ضربة كبيرة. روديجر منه شتوترباك، ومشان هيك اليوم المدرب ناجلسمان أكيد الثنائي الدفاع عنده هو جون أسنتاه اللي قدم موسم جيد جدا مع بايرن، وشتوترباك مدافع دورتموند اللي سعره رح يتجاوز الستين مليون، في كتير أندية بدها إياه، وعلى رأسه ريال مدريد. سيمو كان عم بيقول لي كمان إنه هدف ألمانيا الأول ضد الكوت ديفوار كان لازم يحتسب، ما يكون ما كان في خطأ على الحارس. هلا الحارس كتير مثل حارس فرما كوت ديفوار، يا لطيف شو عمل، نروح حاله وطلب الماد وعلى الملعب، بس بالنهاية هيدا part of the game، عرفوا لعبوها صح. مهم إنه ألمانيا ربحت يا سيمو. جيلبير، شو في يا جيلبير؟
10: جورج بس شغلي قبل ما انسى، نسيت اقول لك اياها على الهوا، الهولندية ما بيطلع من عمرهم شيء، هو هن ما بعرف ليه مبهورين فيهم المشاهدين، انه السويد فريق عادي جدا، يعني اذا جابوا 5 جوال مش معناتها رح يربحوا المونديال، انا بلاقيهم فريق عادي جدا الهولندية.
0: اوكي جيلبير، منذكر للتواصل معنا بفويس او تكست مسج 70-959-111. لا تحكونا لايف على استوديو 09-218-233. اليس
11: جورج، بس الروح الألمانية ما في مثلها بكل المونديال. اوكي هذا عم تقول هجوم فرنسا، انا بحترمه وبحترم مبابي وبحترم ديمبلي ولاعيبه واسماء، بس صدقني روح الالمان ايه، وسوري قطش الفويس ايه، رح يخطفوا الفوز من فرنسا.
0: لنشوف مباراة منتظرة جدا جدا، رح تكون بالراوند اوف 16 كما هو متوقع. برجع بقول طبعا اذا فازوا المنتخبين بمبارياتهم بالدور 32 لازم اكيد، وبنشوف ساعتها ملا مباراة رح تكون فرنسا ألمانيا، شفناها إذا بتذكروا بنفس الدور بكأس العالم 2014. خبروني مين سجل هدف ألمانيا الوحيد بهالمباراة تنربحوا جايزة، بمباراة فرنسا ألمانيا بكأس العالم 2014 راوند أوف 16 فازت ألمانيا، شو كانت النتيجة ومين سجل هدف الألمان؟ خلص بينت 1-0، مين سجل هدف الألمان؟ خبروني شاء الله كادو من عند أبي راميا بروس بوكس فيها مشروبات وأنينة ويسكي. يا عين الويسكي بتستعملوها لتنسوا الخسارة إذا خسر فريقكم، بتستعملوها كمان إذا ربح. يلا على الميلتين تزبط. أنينة بتدوخ، كل شيء بدوخ. يلا اتصال. ألو
12: ألو،
0: مين سجل جول ألمانيا؟
12: والله ما بعرف، ما بحب ألمانيا. أنا
0: 2014
12: ما بحبها.
0: طيب مين معي؟ مين معي؟
12: بلاد.
0: أهلا بميلو، أهلا بميلو
12: حبيبي.
0: مش تقلك،
12: مش أنه نعطيها يعني. أنا بحب الفرنساوية والإسبان.
0: الفرنساوية والإسبان إيه على رأسي.
12: والبرازيلية الثالثة ما بقوله.
0: بتحبش أربع خمس منتخبات؟
12: لا لا، نمبر وان فرنسا.
0: أنت مجوز ميلو؟
12: اللي حبيبي
0: أنت مجوز؟
12: إيه؟
0: آه، لأنه إذا بتحب أربع خمس منتخبات ما تكون بتحب أربع خمس بنات كمان.
12: بحب أربع خمس
0: نساء. آه هي لكن
12: حبيبي يا جورج،
0: أهلا وسهلا بميلو.
12: شو أندرياس مولر؟
0: لا، أندرياس مولر كان بين التسعينات لاعب دورتموند.
12: التسعينات
0: إيه.
12: ليك أنا كنت أحب لك لعيبة كلينسمان زمان بالتسعينات وهيك.
0: صح، من أهم المهاجمين اللي أجوا بتاريخ الفوتبول يورجن كلينسمان ورودي فولر.
12: كيف كان هيك يعني مستوى كتير حلو.
0: صح صح صح صح.
12: بعده لحد هلا هيك المنتخب الألماني ما بيستهان فيه
0: 100%.
12: المونديال جورج يعني ضيعونا، بتصدق يعني كل يوم أربع مباريات والساعة 4 بعد نصرين والساعة 10
0: ايه التوقيت شوي
12: قبل كان المونديال هيك يعطوه.
0: لا أنا مرح أنا ما رح كذب عليكم وقلتها من شوي يعني أنا ما بحضر مباريات الليل سوري يعني أبداً أبداً يعني عند الشغل وعنا يعني
12: أنا كمان عندي شغل يعني إجبال عند اسمه تاني نهار عم بحضرهم.
0: شكراً ميلو
12: حبيبي.
0: يا هلا فيك. اتصال. ألو
13: ايه بونسوار.
0: بونسوار،
13: كيفك استجور؟
0: لك مين بحبه كتير هيدا، اعطيني بوسة
13: حبيبي.
0: أهلا رئيس الشربل حبيبي،
13: كيفك؟
0: تمام تمام تمام.
13: شو أخبارك يا خيي؟ شو طاير بين أول شيء مين سجل بعتقد
0: هدف ألمانيا؟
13: في لعيب تركي كان يلعب مع الألمان مسعود.
0: لا حبيبي، 2014 فرنسا ألمانيا دور 16، مين سجل هدف ألمانيا الوحيد بهيدي المباراة بالدور 16 لما تأهلوا الألمان للدور المقبل؟
13: بعتقد مسعود شيء لعيب تركي بعتقد كان يلعب خط وسط مع الألمان.
0: لا لا خلاص رح اقول لرح لكم اياها، هو اللي سجلها. هلا بنسال بعدين صغير سؤال. ماتس هوملز المدافع بكرة رأسية.
13: ليك بس سؤال، شو صاير بين شو خي ده؟ ليش دايب بالثلج هيك ومبين الدنيا كلها
0: شو فيه
13: الدنيا فايته ببعضها
0: يا خي اشتري بوب كورن وقعد احضر
13: يا خي. معانا هيك عم
0: ما خلص ما 100%
13: بس انت ليه بعيد عن الجو؟
0: انا بالمونديال هلا حبيب قلبي.
13: انا قلت لك على الانستغرام جيب نمر وخلينا نحكي فوتبول
0: بامره.
13: شو
0: بامره؟
13: ولا نمر
0: ايه
13: هيك تجيبه مع جاد مبارك تعمل له صلحه.
0: نعمل صلحه، ما في مشكل اصلا مع حدا.
13: مين
0: قال؟ انا بقول لك
13: وانا
0: قال. يلا بنشوف.
13: اي متى بنطر نمر معك؟ يلا
0: يلا جمعه الجاي.
13: خلص وعد.
0: خلص
13: يلا طلع
0: وحياه ولادي. خلص اوكي
13: اوكي
0: اوكي
13: يلا
0: يلا
13: ما بدي تقل عليك اليوم.
0: لا ما تقل.
13: باي
0: باي باي. مين معنا؟ الو معنا. الو مرحبا. الو معنا حدا فتح الخط سكر.

0: عصام
1: جورج حبيبي، شو بدك مطبخ مطبخ؟ بدك ايه بيركب؟ يلا شو عبالك قلي. وعسيرة الشتاء والغطيطة امبارح نازل انا ميروبة على فرن الشباك،
0: ايه
1: شي مرعب
0: صح؟ قالولي
1: يعني نشكر الله وصلت ورزاز. مش شتاء،
0: ايه رزاز
1: رزاز معلم، بس الغطيطة شي مرعب. يعني لو وصلت لسهيلة لفكت الغطيطة.
0: شكرا عصام. اتصال. الو
2: الو بونجور.
0: اهلا اهلا، مين معي؟
2: معك علي.
0: اهلا بعلي
2: حبيب القلب. يلي اخذ الجول هو هومل،
0: ماتس هومل، صحيح كنا قلناها من شوي،
2: وبعض منا 7-1 وبالفينال اخذوا الكاس.
0: يا عيني عليك يا عيني عليك، انت الماني.
2: يعني اكثر شيء بشجع الالمان،
0: ميني
2: بشجع ريال مدريد، بس هو اكثر شيء الالمان بنحبهم.
0: يلا شو قولك الالمان بيعملوا بكاس العالم؟ بيربحوا وبيوصلوا لمحل بعيد؟
2: حس بيوصلوا ربع نهائي نص نهائي ماكسيموم.
0: لا نشوف، ما تنسى عندهم فرنسا بالدور ال 16.
2: دور ال 16
0: ايه،
2: زياده دور 32.
0: غير هيك لانه المانيا تصنيفها كان 10 قبل كاس العالم، هلا صاروا 90، هذا الشيء وضعهم بمواجهه باكره مع فرنسا. ما بدنا ننسى كمان انه الالمان خرجوا من الدور الاول من المونديال الماضي واللي قبله، مشان هيك كمان تصنيفهم تراجع شوي، مشان هيك رح يلعبوا ضد منتخب كتير قوي بنوعا ما دور قريب، مش يعني منه دور بعيد، دور 16. يعني نحن بس نحكي بمكان بعيد او دور بعيد بنبلش من ربع نهائي، ربع نهائي، نص نهائي، نهائي، هيدي الادوار المتقدمه اذا بدنا نقول، بس دور 16 هيك بكير شوي. الو الو
3: الو،
0: مرحبا.
3: ايه مرحبتين جوش، كيفك؟
0: تمام، مين معي؟
3: ماهر.
0: اهلا.
3: انا عندي سؤال لك، مين عطال باس لمات هاملز؟
0: مين عطال باس؟ ما كانت كورنر هي؟
3: هي لا، كانت فري كيك،
0: فري كيك عن الزاوية. مين عطا اياها؟
3: وقتها توني كروس،
0: توني كروس رفع له اياها.
3: ايه، وبعدين نصيحة للي بحب الألمان، يحضر ماتش ألمانيا فرنسا
0: وورد
3: كاب 82.
0: أوه ملا، ماتش تاريخي، ماتش تاريخي.
3: هيدا أحلى، يعني هيدا فوتبول.
0: صح صح صح صح صح.
3: هيدا عم تحكي فوتبول ما
0: في مني بعض. شكرا شكرا لك حبيب القلب. بدنا ننتقل سريعا لقسم الأخبار. يلا.
4: ألو.
0: تفضل جان.
4: يعطيك العافية. ما زال الحريق الكبير مندلعا في منطقة الدكويني، حيث مستودع لأوجيرو يحتوي على كابلات وكراج لتصليح السيارات التابعة للمؤسسة. الدفاع المدني أوضح أن الحريق ناجم عن احتكاك كهربائي، وتواصل الفرق المختصة عمليات الإخماد ومحاولة السيطرة على النيران. وقبل قليل توجه فوج إطفاء بيروت بناء على توجيهات محافظ بيروت مروان عبود إلى الدكويني العمل والمؤازرة. المدير العام للدفاع المدني العميد الركن عماد خريش الذي تفقد مكان الحريق قال إننا نحاول التأكد من سببه، وهناك 10 فرق تعمل على إخماده، وقد أصيب أحد عناصر الدفاع المدني إصابة طفيفة. هذا كل شيء.
0: شكرا لجان من قسم الأخبار. نرجع للاتصالات. على سلامة إن شاء الله ما يكبر الحريق بمنطقة الدكوينة، هي أهم شغلة، يعني مش ناقصنا، خاصة الأهالي بالمنطقة أو الأماكن المحيطة بالحريق. وسام.
5: غير كابتن جورج، والله منور الغريب السي.
0: حبيبي.
5: جورج بدي أقول لك إنه حرب بتصير البرازيل، ليه ما بعرف؟ لأنه البرازيل بضل البرازيل يعني. بس أنا بحس إنجليز فريق كتير منيح.
0: إنجليز منيح.
5: دفاعيا و. وسطيا
0: الانجليزي كتير منيح، معك حق وسام. والبرازيليه بعد ما قالوا كلمتهم، يعني ما فينا بعد ننون. ما حدا انتقد البرازيل صراحه، انا ولا مره انتقدت البرازيل اذا سامع، يعني ان كان بالورد كاب شو على التي في او عبر بناء الحرب بالبرنامج، لا ولا مره انا انتقدت البرازيل. بعد بكير بكير تنتقد من هلا. اتصال كمان. الو
6: مرحبا.
0: اهلا اهلا،
6: كيفك خويجه؟
0: لك اهلا بست اسعاف.
6: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. أنت منيحة؟
6: الحمد لله.
0: منين عم تحكينا؟
6: أنت منين الفاوة؟
0: ما عاد رجعتي على البيت؟
6: لا ما
0: بهالوضع هيدا
6: فاش بعد
0: بيت بعده منيح
6: فاش بياض
0: لا راح راح بيتك
6: بنات اختي كلهم اولاد اختي ما حرام ما حدا عنده بيت
0: يلا يلا ان شاء الله بيرجع بتعمر كل شيء من بعد ما تروق الاوضاع نهائيا يا اسعاف
6: ان شاء الله
0: اهلا وسهلا فيكي بنتابع واتساب
7: مرحبا جورج يعطيك العافية والله انا بشوف فرنسا بس بعد بكير لكل الفرق بعد بكير بعد بيتغيروا بالدور الثاني كل شيء بيتغير
0: مزبوط مزبوط
7: حتى البرازيل باينين فريق عادي مع انشيلوتي
0: ما تستهينوا
7: بيتغير كل شيء
0: ما تستهينوا بالبرازيل وخاصة بالمدرب كارلو انشيلوتي اللي عنده خبرة كتير كبيرة بهيك نوع من التورنمنتس يعني خاصة بالنوك اوت ستيجز بمرحلة خروج المغلوب بيعرف يربح الزلمة خبرة كتير كبيرة وتعرفوا قد ربحان بطولات خاصة دوري ابطال اوروبا سو ما حدا يستهون بمنتخب البرازيل بعد ما نقال شيء
8: يعطيك العافية كابتن جورج انا قلت لك قبل المونديال قلت لك اذا ميسي كان بيوم والارجنتين بيروحوا لبعيد وتاني شيء مع احترامي لك ولجبريل بتقلي انه لعيبة الارجنتين بحبوا ميسي ولعيبة البرتغال ما بحبوا كريستيانو
0: مزبوط
8: حاسس بحونا فيها بكأس العالم 2022 لما جابوا جول البرتغال وهو عم ينطح براسه ما صيبه كريستيانو هو عم يحتفل هو بيقول له لا انا اخذت الجول طب ماشي الحال كيف بدهم يحبوه اعتبر انت ولا هو اللي اخذ الجول انت لازم تنبسط يا كريستيانو انا هذا رايي
0: ايه كان بده يضيف هدف الى رصيده بكاس العالم وقت الكره لم تلمس راس رونالدو وراح وهو يحتفل انه الجول له حتى شارع الحكم وقتها مزبوط معه حق مهدي انه عم بيقول له الهدف لازم يحتسب له ايه هيدي شغله مثلا ميسي مستحيل مستحيل يعملها حتى اذا لاحظتوا امبارح هدفه الثاني لميسي قبل ما يعطي قبل ما يسجل الهدف الثاني كان عم يعطي اسيست رائع رائع رائع بس اللعيب يعني مهاجم منتخب المهاجم منتخب الارجنتين لم يستفد من هالفرصه ومن هالباس الرائع لميسي رجع ميسي استلم عن جديد مرروا له اياها شاط اول مره ضربت بدفاع رجعت له رجع سجلها بكل قوه بالشباك الو الو
9: رح نضل نقول it's coming home لترجع البيت
0: يلا بال 2126
9: اسم الصليب العظيم كش برا وبعيد
0: شو ميشو
9: لا بتكرهنا على
0: انا ما بكرهكم يا خيي انا قلت لك رح انبسط لهاري كين كتير اذا ربحت انجلترا والله
9: في حدا بيستاهل يربح الورلد كاب اكثر من هاري كين
0: لا
9: بكل صراحه وتجرد
0: والله لا عم اقول لك يا صراحه
9: هذا زلمه المهاجم تبعكم يعني
0: لا اكيد اكيد انا بحبه انا بحبه كتير صعيد شخصي كمان رائع
9: وين ما كان بتلاقيه بالملعب بصناعة اللعب ببناء اللعب بأول حدا بيرجع على الدفاع بأول حدا بيرتد للهجوم بالتمركز بالتضحية بالمراكز مش معقول
0: شو بيعملوا الإنجليز الليلة مع غانا؟
9: صراحة في كتير منتخبات كتير منيح جورج وبعدنا بدور الأول الألمان خيبوا لي أملي ضد كوت ديفوار يعني مش خيبولي عملي الألمان هن الألمان بعضهم بيلعبوا نفس الفوتبول ومكانات ما بيكله ولا بيملوا بس كان عندهم كتير أغلاط والكوتش غلط كتير
0: بشو؟
9: أثر على لعيبة منتهيين خيي ليروي ساني منتهي
0: خيي ما عنده غيره تعطى خبرك شغلي اليوم ميشيل لينارد كارل انصاب قبل المونديال بكم يوم سيرج جنابري انصاب قبل المونديال بشي جمعتين ثلاثة ما هول لاعبين لازم يكون هول لاعبين لو هن موجودين بألمانيا ما كان ساني أصلا لعب
9: أونداف عنده غيره ولا لا او أونداف
0: لازم يلعب ولا لا؟ لازم يلعب أونداف اساسي انا مع حق فيها
9: عنده حس تهديف الزلمه خرافي
0: رائع صح
9: خرافي مش طبيعي
0: صح
9: بحب الجول مثل ميسي
0: بتصور ثبت باول مبارتين انه بيستاهل يكون اساسي وبتصور ناجلسمان رح يشاركه كاساسي بالمباراه الثالثه وخدها مني
9: ما بزعل للعيبه مثل تاريخ أونداف مثل قصته وقدي هو مكافح وطارق انت انا كيف بقارب الامور
0: أونداف من 4-5 سنين كيلعب درجة تانية
9: 100%
0: ديك وين صار اليوم
9: anyways انا بشجع منتخبين خيي منتخب الاول هو
0: ألمانيا
9: ومنتخب الثاني اللي بحبه اكثر شيء هن البرازيل
0: انجلند برازيل ليك حب لك حدا بعد
9: لا لا لا لا لا ما بحط حدا خيي انجلند لتخلص دنيا برجع بلد It's coming home يعني رح نضل نقول It's coming home لعل وعسى.
0: والله ما رح ازعلك ابدا اذا ربحت انجلترا يا ميشو، والله حنبسط معك.
9: لعل وعسى يعني، منتخب مثل منتخب انجلند وكوتش مثل تيخال ترك نص الكره الارضيه، نص كوكب النجوم بانجلند، واخذ الزقوه وراح فيهم. ان شاء الله ما يخيبوا لنا املنا الالمان.
0: لا ان شاء الله، لا حبيبي ان شاء الله، لا
9: ان شاء الله.
0: اهلا وسهلا فيك ميشيل
9: حبيبي.
0: انا يمكن اضطر في بعد 7 دقائق عندنا لايف على الساعه 7.
10: جورج بلكي بيخسروا قدام النرويج وما بتلاقوا مع المانيا بدور 16، ما بيعملوا تركيبات بنزل فريق الاحتياط مثلا.
0: لا لا لا،
10: والنرويج بتلعب مع المانيا بالدور 16.
0: والله اي داوت يا صديقي، لانه اثنين بدهم يتصدروا، اثنيناتهم بدهم يتصدروا المجموعه. طيب اعطونا ترجيحاتكم لما مباراة بنما كرواتيا وكولومبيا الكونغو، اعطونا اتصلوا فينا بركي بتربحوا كمان اذا سبتون $50 كاش من مولاندور. رح نتابع نحن هلا على الواتساب. England to win the World Cup. Mark my words. أنتوني سمعان متأكد انه الانجليز رح يربحوا كاس العالم.
11: يسعد مساك جورج. سجل ماكس هومز
0: مزبوط،
11: ضربة رأسية كمان
0: مزبوط يا ماهر. يلا منتابع.
12: مات هوميلز حتى براسه
0: مزبوط
12: 2014
0: مزبوط مزبوط مزبوط، كلكم اجابات صحيحه. مين عنا؟ جورجيت. جورجيت
13: جورج بونسوار، كيفك؟ معك جورجيت، انا اشتقت لك، ما عم بكون في مواضيع تشارك معك يا جورج، بس كل يوم بس تكون بسمعك بتطمن عنك. أنا والله بتمنى تربح ألمانيا والبرازيل، هودي اثنين اللي بحبهم، وإن شاء الله يا رب. وليلتك موافقة يا جورج، ومرسي لعلك.
0: أهلا وسهلا بجورجيت، أهلا وسهلا.

0: الثاني يلا.
1: بونسوار جورج. ماتياس هاملز من اسيست من توني
0: من توني كروس. شو عامل توني كروس لألمانيا يا ويلي؟ شو عامل شو عامل لألمانيا؟ بس احلى شيء عمله وياريت نفع، بس كلكم تتذكروا بكأس العالم 2018 المباراة الثانية لألمانيا بدور المجموعات من بعد ما خسروا أول جيم مع المكسيك 2-1، توصل ألمانيا مع السويد مباراة تانية لازم يربحوا، لازم يجيبوا 3 نقاط. ألمانيا مطرود منها لاعب، عم بيلعبوا 10-11، النتيجة 1-1، صرنا بالوقت المحتسب بدل عن ضائع، ضربة حرة لألمانيا عن الزاوية، صعب كتير تتسجل فري كيك صراحة دايركت على الجول، حرك له إياها ماركو رويس لتوني كروس، سجل هدف تاريخي لألمانيا. الألمان وقتها رجعوا كأنك حطيتهم أكسجين، كأنه كان حدا عم بيروح من الدنيا، جيت حطيته شوك إلكتريك أو حطيت له أكسجين ورجع عاش عن جديد. بس للأسف وقتها الألمان بهيدا المونديال راح خسروا مع مين يا أستاذ ماريانو؟ مع كوريا. مع كوريا، نعم. يلا منتابع محمد.
2: استاذ جورج يعطيك العافية. هلا ربحت ألمانيا 1-0 أكيد لأني أخذت المونديال، وهوملز هو بتذكر إنه جاب الجول.
0: أوي
2: هو جاب الجول، هوملز جاب الجول.
0: أوي يا محمد.
2: 1-0
0: مزبوط. الحرارة بباريس كمان مثل ما بعتنا كان بوب من مدريد، الحرارة 46، الحرارة من باريس حاليا ريشار بعت لي 45 درجة يا جماعة. شو هالويف شو هالموجة الحر الآسية اللي عم تضرب أوروبا؟ واو. ناخد الياس يلا.
3: فري كيك، فري كيك من توني كروز لهاملز فوتها.
0: برافو عليك الياس، برافو عليك الياس.
3: فري كيك براس وجابه.
0: برافو عليك. كله عم يقلي نفس الشيء. والله اسم الله عليكم، معلوماتكم حلوة كتير بالفوتبول، بتعقدوا.
4: اسمه صغير ماتس هوملز.
0: ماتس هوملز يوم صار محلل لكأس العالم مع قناة ماجنيتا سبور الألمانية، 3 محللين يعني ألمان بعقدوا عن جد، قدرت تضمهم هيدي القناة لتغطيتها لكأس العالم 2026. ماتس هوملز، توماس مولر، والمدرب الرائع يورجن كلوب.

0: جيلبير كمان متصور أكتر شيء بعثنا قبل إجابة باكرة على الموضوع. رح نربحه من عند أبي رامي بروس البوكسية مشروبات وأنية الويسكي. مبروك جيلبير. جيلبير شامية أو شامي شامي. شوف هادي
1: قوم بيطلع خمس ولا سيدس لك بيطلع الأول لك جمهور برشلونة كله كلمال ميسي عم يشجعوا ميسي.
0: والله ميسي مش بس جمهور برشلونة عم يشجعوا يا فادي بكأس العالم. كل الجماهير بتحب كرة القدم والعشق لهاللعبة الشعبية الأولى بالعالم. ليكو المونديال شو ملا هايب عملها. بس بدي أخبركم خبرية قبل ما أختم لأنه مضطر فل إلا خمس اليوم بس استثنائيا بس اليوم. وصل حق التيكت بمباراة ميسي ل 11,000 دولار لانه كلهم عارفين انه ميسي عم بيلعب اخر كاس عالم له وهيدي اخر مباريات ميسي مع الارجنتين. مشان هيك اليوم السعر بالسوق السوداء عم بيعلى وفي عالم مستعده تدفع كتير مصاري لتحضر ليو ميسي. كيف هلا بعدنا بالدور الاول كيف لو وصل ميسي لنصف النهائي او النهائي قدر رح يكون سعر تذكره المباريات. بدي اتشكر الكل كل اللي تواصلوا معنا اليوم فردا فردا. شكرا كتير على الواتساب حكيتونا على رقم التليفون. ماريانو ديوت ثانك يو على الاخراج الاذاعي. كمان اليج ميرزا ثانك يو سو ماتش. كان معكم صديقكم جورج سويدي. ما تنسوا نلتقى نحن وياكم الخميس 5:30 لايف دايما على لبنان الحر. الى اللقاء.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.

0: حضرة السيد المصون الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حضرات الملالي أصحاب السماحة قادة الجمهورية الإسلامية، من المرشد الأعلى الحاضر قولا الغائب فعلا ونزول، حضرات قادة الحرس الثوري ومن ينتمي إليه من أتباع، أن يكون حزب الله فصيلا في جيش الولي الفقيه، وأن يكون سلاحه وماله وصواريخه وأكله وشربه ومعاشاته من الجمهورية الإسلامية كما قال السيد حسن رحمه الله، وأن يكون الشيخ نعيم مجرد صدى لتوجيهات طهران، فهذه كلها لا تجيز لكم أن تتكلموا باسم لبنان، وأن تفاوضوا باسم لبنان، وأن تستنتجوا على ذوقكم، وأن تحشروا أنوفكم في الملف اللبناني. علاقتكم بالحزب الأصفر وأهل الموانعة عندنا لا شأن لنا بها، هي علاقة صاحب الأمر بالمأمور، هي علاقة الولي بالوكيل، هي علاقة السيد بالعبد، وعلاقة المرشد بالقطيع. وإذا تصرفتم على مدى عقود عدة على أن لبنان مجرد ساحة مستباحة لكم وصندوق بريد ومتراس أمامي وعتبة تطلون منها على المتوسط، فهذا كله بات من الماضي. لبنان جمهورية مستقلة وليس مقاطعة تابعة لجمهورية إسلامية. في لبنان دولة لا تخضع لدويلة. في لبنان رئيس جمهورية اسمه جوزيف عون، ليس باش كاتب عند الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان. في لبنان رئيس حكومة اسمه نواف سلام، وهو ليس مستشارا لمستشار المرشد الأعلى علي أكبر ولايتي. في لبنان رئيس مجلس نواب هو نبيه بري قبل أن يكون رئيسا لحركة أمل وحليفا لحزب الله، وليس مفاوضا باسم لبنان ولو على سبيل الغيرة من رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف. في لبنان جيش لبناني وليس فيلقا في خدمة الحرس الثوري وتصدير الثورة. في لبنان قوى سيادية حية وشخصيات وطنية من مختلف المشارب ترفض الهيمنة الإيرانية كما ترفض الاحتلال الإسرائيلي، من سمير جعجع إلى آخر مواطن يريد الخلاص من المهزلة المتمايدة ومن فصول النفاق والكذب ومن الحروب العبثية المدمرة. في لبنان شيعة أحرار، بعضهم يرفع الصوت عاليا وبعضهم تم إلغاؤه أو اغتياله أو إسكاته، وهم الخميرة التي ستضمخ صدورنا من النار خبز حرية وسيادة. في لبنان تراث من الشهداء الأبطال الذين افتدوا وطن الأرز، ودماؤهم ما زالت تصرخ وتستصرخ الأوفياء ألا يستكينوا. فمهلا يا جماعة الممانعة، كما انسحب النظام السوري وجيشه الإنكشاري ذات يوم بعدما اعتقد الجميع أنه مع آل الأسد باق عندنا إلى الأبد، هكذا ستنسحب إيران وحرسها الثوري، وحاش أن نعتبر حزب الله وديعتها عندنا، لأنه في لحظة لن يجد إلا الدولة ملاذا، وعليه أن يصدق أن الزمن الأول تحول، وإلا فليقلع شوكه بيده وليراوح ديكا فوق مزبلته صياحا، والسلام.
1: رأي حر من لبنان الحر.

جولة خامسة من المفاوضات في واشنطن وروبيو وفانس يتصلان بعون داعمين. رئيس الجمهورية يتشاور مع بري وسلام وإسرائيل خطة لانسحاب تدريجي مقابل انتشار الجيش اللبناني. نائب الرئيس الأمريكي لجعجع لا دور لإيران في تقرير مستقبل لبنان. جولة خليجية لروبيو وواشنطن، قواتنا حاضرة ومتيقظة. وفي بانوراما، عمليات الإخماد مستمرة لحريق الدكويني ولا ضحايا.

0: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن لبنان الحر.
1: التفاصيل مع جون حتشيتي ونجوى جرذاق. على وقع إصرار لبناني كامل على تثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي تمهيدا لتحول سياسي عنوانه عودة الدولة اللبنانية إلى موقع القرار والتفاوض، انطلقت اليوم الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن برعاية أمريكية، مع تشديد لبناني على الخروج بترتيبات واضحة وعملية يمكن تطبيقها عسكريا وأمنيا في لبنان لوضع قطار الانسحاب على السكة. جلسة اليوم تقتصر على المسار السياسي، فيما يخصص يوم غد للمحادثات العسكرية والأمنية. أما الخميس فتعود الاجتماعات إلى المسار السياسي، على أن تختتم الجولة بإصدار بيانيات يحدد الإطار العام للمرحلة المقبلة، علما أن لبنان لم يتبلغ أي آلية تنفيذية لما يشار إليه عن لجنة مراقبة تضم أمريكا وقطر وإيران ولبنان، أو عن آلية لنزع السلاح تحدث عنها بالأمس نائب الرئيس الأمريكي. وبالتزامن مع مفاوضات واشنطن استمر الميدان على سخونته.
2: في بابدا اجتماع لمواكبة مفاوضات واشنطن واتصالات داعمة. مرسال العيلي.
3: متابعة للمفاوضات على خطي واشنطن وسويسرا، تلقى رئيس الجمهورية جوزيف عون اتصالا من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، اللذين أكدا دعم توجهات رئيس الجمهورية والحكومة لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بواسطة جيشها وقواها الأمنية. وشدد فانس وروبيو على متابعة واشنطن تنفيذ ما اتفق عليه في اجتماعات سويسرا، ومنها تشكيل خلية لتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ومراقبة تنفيذ الإجراءات المرتبطة بذلك. الرئيس عون شكر نائب الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية على اهتمام الإدارة الأمريكية بإنهاء الحرب في لبنان وتعزيز السلطة الدولة اللبنانية واستقلالية قرارها باعتبارها المسؤولة وحدها عن حفظ السيادة الوطنية. ومواكبة لمفاوضات واشنطن أيضا ترأس رئيس الجمهورية اجتماعا حضره قائد الجيش العماد رودولف هيكل وأعضاء الفريق الاستشاري، حيث أكد رئيس عون التمسك بالتفاوض أملا أن تكون جولة المفاوضات الحالية حاسمة على طريق استعادة سيادة لبنان كاملة على أراضيه وبسط سلطة الدولة. وأعلن رئيس الجمهورية أن لبنان لن يقبل إلا بزوال الاحتلال الإسرائيلي وبسقوط الوصايات الخارجية معا. وتلقى رئيس الجمهورية اتصالا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث تم عرض نتائج المفاوضات الأمريكية الإيرانية والوضع في الجنوب ومرحلة ما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. كما بحث الرئيسان في العلاقات اللبنانية السورية، فنوه الرئيس عون بتأكيد الرئيس السوري أحمد الشرع على حرص بلاده على سيادة لبنان وعدم النية في التدخل العسكري فيه. واستقبل رئيس الجمهورية عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ملحم ريشي موفدا من رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، وعرض معه الأوضاع في لبنان والمنطقة ومسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية وموقف لبنان منها، إضافة إلى الجولة الجديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن. من القصر الجمهوري، مرسال كرم العيلي، لبنان الحر.
2: الرئيس عون أجرى اتصالا بكل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام. سلام تلقى اتصالا هاتفيا أيضا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تمت في خلاله متابعة نتائج زيارة سلام إلى باريس وتقييم المفاوضات التي بدأت في سويسرا وانعكاساتها على المنطقة ولبنان، والبحث في استكمال تأمين الظروف المناسبة لعقد مؤتمري دعم الجيش والقوى الأمنية وإعادة الأعمار.
1: رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع تلقى ردا من نائب الرئيس الأمريكي على الرسالة التي كان قد وجهها إليه بشأن الأوضاع في لبنان. وأكد فانس تقديره لرسالة جعجع مشددا على أن الولايات المتحدة تنظر إلى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والحكومة اللبنانية باعتبارهما السلطة الشرعية الوحيدة في لبنان، وأن واشنطن تعتزم العمل مع الدولة اللبنانية بما يمكنها من حماية سيادتها وترسيخ سلطتها الشرعية. وأوضح نائب الرئيس الأمريكي أن الاتصالات التي تجريها الإدارة الأمريكية مع إيران فيما يتعلق بلبنان لا تهدف إلى إعطاء طهران أي دور في تقرير مستقبل لبنان أو التأثير على قراراته، بل إلى ضمان قيامها بالضغط على حزب الله للالتزام بالتعهدات والالتزامات المترتبة عليه. وأكد اهتمام الإدارة الأمريكية بتطورات الأوضاع في لبنان ودعمها سيادته ومؤسساته الشرعية.
2: إسرائيليا أعلن وزير المال بسلايل سموتريتش أن بلاده لن تنسحب من جنوب لبنان بما في ذلك منطقة شطيف قبل تفكيك حزب الله بشكل كامل، فيما نقلت هآرتس عن مصدر إسرائيلي أن الوفد سيطرح خطة لانسحاب تدريجي من أجزاء جنوب لبنان مقابل انتشار الجيش اللبناني. وزير الخارجية الإسرائيلي قال من ناحيته إن محادثات إسرائيل ولبنان في واشنطن مهمة، ونزع سلاح حزب الله يصب في مصلحتنا المتبادلة.
1: في مقابل اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن وقف الحرب على لبنان شرط أساسي في مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. من ناحيته قال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة إن بلاده سترد إذا انتهكت إسرائيل مذكرة التفاهم بأي شكل بما في ذلك مهاجمة لبنان وحزب الله.
2: مستجدات الميدان مع رانيا غصيبي.
4: في وقت أشارت اليونيفيل إلى أنها لم ترصد أي مسارات لمقذوفات أو عمليات اعتراض أو غارات منذ الأحد، ليسجل أكثر من يومين من دون رصد تلك الأنشطة للمرة الأولى منذ 2 آذار، سجلت وزارة الصحة ارتفاع عدد ضحايا الحرب منذ 2 آذار إلى 4192 قتيلاً والجرحى 12171. واليوم استهدفت سيارة مركونة عند أطراف برعشيت من دون إصابات، وألقت مسيرة قنبلة على الحي الشرقي لبرعشيت وعيت الجبل. في نبطي الفوأة أطلقت القوات الإسرائيلية النار على حفارة كانت تعمل على رفع الأنقاض ما أدى إلى قتيلين وجريح بحسب وزارة الصحة. وفي حدثة أطلق الجيش الإسرائيلي النار في اتجاه أهالي خلال مراسم دفن. في هذا الوقت كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن أن القوات الإسرائيلية شنت هجومين منفصلين في جنوب لبنان، الأول على مسلحين قرب مرتفعات علي الطاهر أثناء تقدمهم في اتجاه قواته، والثاني استهدف 4 مسلحين قرب مرتفعات علي الطاهر ما أدى إلى مقتل 2. وسط هذه الأجواء حذرت بلديتا البازورية وبرج رحال المواطنين من احتمال انتشار قنابل عنقودية محرمة دوليا ذات شكل تمويهي يشبه كرات اللعب الصغيرة الخاصة بالأطفال.
1: وقبل متابعة بانوراما نشير إلى أنه تتواصل عمليات إطفاء الحريق الكبير الذي اندلع في أرض واسعة في منطقة الدكويني، تضم مستودعا لأوجيرو يحتوي على كابلات وكراجا لتصليح سيارات تابعا للمؤسسة. وقد تصاعدت سحب كثيفة من الدخان في أرجاء المنطقة، وأوضح الدفاع المدني أن الحريق ناجم عن احتكاك كهربائي وأن فرقه المختص وبمؤازرة من فوج إطفاء بيروت تحاول عمليات الإخماد ومحاولة السيطرة على النيران ومنع تمددها. المدير العام للدفاع المدني العميد الركن عماد خريش الذي تفقد مكان الحريق قال:
5: أكيد لا، لحد هلأ بعد ما وصلنا ولا أي ضحية، ما في عنا ولا أي جريح. نحن أول ما وصلنا ظهرنا العالم كان فيه بس نطور المبنى، ظهرنا النطور ولحد هلأ ما في عنا ولا أي ضحية داخل المبنى.

0: في خلال مشاركته في الدورة 165 لمجلس جامعة الدول العربية في عمان، طالب وزير الخارجية يوسف رجي الدول العربية بدعم لبنان للحفاظ على استقلالية المسار التفاوضي اللبناني عن المسار الأمريكي الإيراني، وأكد أن لبنان يجب أن يكون شريكا فاعلا في أي إطار إقليمي لبحث مستقبل الشرق الأوسط، لأن يقرر مصيره على طاولة لا يجلس إليها. وعلى هامش الاجتماع أجرى رجي لقاءات مع وزراء خارجية، كما التقى الأمين العام أحمد أبو الغيط لمناسبة انتهاء مهامه، مثمنا الدور الذي لعبه أبو الغيط والمواقف الداعمة للبنان على مدار سنوات وفي أصعب المراحل. والأوضاع في لبنان في ضوء المفاوضات مع إسرائيل عرضها رجي مع نائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس، وشكر الاتحاد الأوروبي على دعمه الثابت للبنان.
1: عدوان معنيون بتفاوض بإشراف الرئيس العماد جوزيف عون ولمساءلة من استدرج الحروب. هنا دي السمرة.
2: مصلحة الدولة اللبنانية لا بل مصلحة لبنان أولا وأخيرا فوق كل اعتبار، هذا ما أكده رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب، مشيرا إلى أن ما يهمنا اليوم تفاوض واحد الذي يجري في واشنطن وليس في سويسرا،
3: يلي هي مسرحة تقررة ومحصورة بالدولة اللبنانية فقط. من هالمنطلق نحن معنيين بتفاوض واحد، هو التفاوض يلي عم بيقوم فيه ويشرف عليه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، وطبعا مدعوم وبالتفاهم مع السلطة التنفيذية رئيس الحكومة والحكومة يلي عم بصير بالولايات المتحدة الأمريكية. نحن أي شيء يخرج خارج إطار هذا التفاوض نحن غير معنيين في إطلاقا كلبنانيين.
2: عدوان شدد على ضرورة أن تتحقق السيادة وسيطرة الدولة على كامل أراضيها وحصرية السلاح كي لا تتكرر تجربة 40 عاما من حروب الإسناد.
3: في مسؤولين دول خارجية هذا موضوع آخر، بس أكيد في مسؤولين لبنانيين ساهموا باستدراج هذه الحرب، رح نقعد لازم نحكي نحن وياهم، لأنه إذا ما حطينا النقاط على الحروف وحددنا المسؤوليات ما رح نقدر نبني المستقبل. المستقبل ما فيه ينبنى بدون محاسبة.
2: من ساحة النجمي هنادي السمرة، لبنان الحر.
0: إذا كان شكر لإيران فماذا عن كلفة حرب إسنادها؟ سيمونا حتشيتي.
4: في وقت يحاول لبنان النهوض من حرب خلفت آلاف القتلى والجرحى ودمارا واسعا، عاد طريق مطار بيروت لتتحول مجددا إلى منصة رسائل سياسية ومحاور إقليمية عبر لافتات تشكر إيران وتعيد طرح السؤال القديم لمن تنتمي بوابة لبنان الأولى. من جديد اختار حزب الله وحركة أمل أن يحولا طريق مطار بيروت الدولي إلى مساحة شكر وولاء لإيران من خلال لافتات حملت صور المرشد الإيراني علي خامنئي ونجله مجتبى وعبارة شكرا لإيران الوفية، في مشهد أعاد إلى الأذهان سنوات طويلة من تكريس رموز المحور الإيراني على المدخل الرئيسي لدى الوصول إلى لبنان. لكن المفارقة أن الشكر إذا كان لابد منه يفترض أن يتوجه أولاً إلى الدولة اللبنانية برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والجيش اللبناني والمؤسسات الرسمية التي تحملت تبعات الحرب وأعباءها، لا إلى دولة أجنبية كانت السبب الرئيسي في إدخال لبنان في حرب دفع اللبنانيون ثمنها من دمائهم وأملاكهم واقتصادهم. أما اللافت فهو أن مشهد اليوم يذكرنا بمشهد العام 2022، فبين حزيران 2022 وحزيران 2026 تبدلت الوجوه وبقي المشهد هو هو. يومها كان وزير السياحة وليد نصار يستجدي حزب الله وحركة أمل لتخفيف صور قاسم سليماني، واليوم تعود طريق المطار نفسها لتمتلئ بصور علي خامنئي ونجله مجتبى وعبارات الشكر لإيران، في مشهد يوحي بأن الزمن عاد إلى الوراء وأن سنوات الدم والخراب التي دفع اللبنانيون ثمنها لم تغير شيئا في ثقافة الولاء للمحور الإيراني. واليوم وبعد كل الخسائر التي تكبدها لبنان يعود المشهد نفسه ليطرح سؤالا أكبر، كيف يمكن شكر الجهة التي يعتبرها قسم واسع من اللبنانيين مسؤولة عن تحويل بلادهم إلى ساحة صراعات إقليمية، وكيف يمكن أن تبقى بوابة لبنان الأولى حاضنة لصور وشعارات حزبية بدل أن تكون واجهة للدولة اللبنانية وحدها؟ وفي الختام، بين دولة تسعى لاستعادة دورها وسيادتها وقوى لا تزال تصر على تكريس رموزها ومحاورها، يبقى السؤال: متى يصبح طريق المطار مدخلا إلى لبنان لا إلى مشروع آخر؟
1: تفلت في أسعار السلع والغلاء الفاحش يضرب السوق. ريشار حرفوش.
5: منذ اندلاع الحرب سجلت الأسعار في لبنان ارتفاعا يقارب 8% متأثرة بشكل أساسي بزيادة أسعار النفط وما ينتج عنها من ارتفاع في كلف النقل والمحروقات والتشغيل. وفي لبنان تبقى مشكلة الأسعار أكبر نظرا لضعف المنافسة والسيطرة الواسعة للاحتكارات والوكالات الحصرية، ما يجعل تراجع الأسعار أبطأ عند انخفاض التكلفة. وفي هذا السياق قال الخبير الاقتصادي البروفيسور مارون خاطر للبنان الحر:
6: عانى لبنان من التضخم بسبب الانهيار الاقتصادي وبسبب تدهور قيمة العملة، وبعدين بسبب الحروب المتتالية اللي فوتت البلد بفترات من الانكماش التضخمي، يعني ستاغفليشن. بالإضافة لكل هالأمور تأثر لبنان كمان بالتوترات الإقليمية وبالأخص يلي أثرت على سلاسل التوريد وعلى مرونة الإمداد. كنتيجة ارتفعت الأسعار بشكل غير مسبوق، وصارت كلفة المعيشة بلبنان هي الأغلى بغياب قطاع مصرفي وميزان مدفوعات من غير الممكن احتساب التضخم بشكل دقيق. كرمال هيك ما فينا نعرف فعليا إذا كان ارتفاع الأسعار بلبنان كان عم يتناسب مع ارتفاع التضخم العالمي بالفترات السابقة، وهلأ كمان وتبلشت الأسعار تنخفض ما فينا نعرف إذا كانت الانفراجات السياسية اللي عم تأثر على الأسعار بالمنطقة عم تنعكس بذات النسبة على الأسعار بلبنان. بالوقت الحالي البلد عم بيعيش فترة سياسية وأمنية واقتصادية صعبة، في عنا غياب شبه تام لمؤشرات الأسعار وحتى للرقابة فيما عدا الجهد يلي عم تقوم فيه وزارة الاقتصاد، وبطبيعة الحال الصورة بتصير أوضح وقت يصير في عنا استقرار سياسي بيسمح للدولة أنه ترسم رؤية اقتصادية للبلد. بس للأسف أنه من هلأ لوقتها رح نضل بذات الدوامة يلي تعودنا عليها.
5: وفي المقابل يرى مراقبون أن قرار السعودية فتح أسواقها أمام المنتجات اللبنانية يشكل خطوة إيجابية من شأنها دعم الصادرات وتحفيز النشاط الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
1: وقبل متابعة بانوراما ننتقل إلى جديد من قسم الأخبار. ألو.
7: في الواقع نجوى
1: الجديد. إن شاء الله ما يكون أمني
7: هالمرة. مش أمني هالمرة الله. بالنسبة للحريق المندلع منذ قرابة ساعتين في الدكويني، فأن طوافات الجيش اللبناني تشارك في إطفاء هذا الحريق.
1: نعم.
7: هذا كل شيء.
1: شكرا لك رانيا.
0: إعادة تقييم المستفيدين من أمان. شرب المخلوف.
8: أبرز نتائج إعادة تقييم المستفيدين من برنامج أمان عرضتها في مؤتمر صحفي في وزارة الشؤون الاجتماعية الوزيرة حنين السيد، وتناولت الخطوات المرتقبة في المرحلة المقبلة وآليات التمويل والشفافية المعتمدة. كما كشفت عن أعداد الأسر المستفيدة من البرنامج والتي أخرجت منه بعد عملية إعادة التقييم.
9: ومن هون أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية عملية إعادة التحقيق من أهلية المستفيدين ابتداء من 7 تشرين الأول ب2025. قبل إعادة التقييم كان مجموع الأسر ضمن برنامج أمان 163 ألف أسرة. بعد إعادة التقييم صار عنا لائحة محدثة بتضم 128,474 أسرة، واللي حيوصلوا ل 150 ألف أسرة حأحكي فيها لاحقا. فتبين بعد هيدا إعادة التقييم أنه في 31,427 أسرة بطلت ضمن الفئات الأكثر حاجة مقارنة بغيرها، وحتخرج من لائحة المستفيدين.
8: وأكدت السيد مواصلة العمل على تطوير البرنامج وتعزيز فعاليته بما يضمن وصول المساعدات إلى الأسر الأكثر حاجة وفق معايير واضحة وشفافة. من وزارة الشؤون الاجتماعية، شرب المخلوف، لبنان الحر.
1: بحث وزير الزراعة نزار هاني ووزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي في خلال اتصال هاتفي في سبل تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين ومتابعة الإجراءات المتعلقة بإعادة فتح السوق السعودية أمام المنتوجات الزراعية اللبنانية.
0: أوقف سائق حاول دهس عنصر في قوى الأمن الداخلي في الزلقة، وفي التفاصيل حصل إطلاق نار في سوق الزلقة بعد إشكال عندما حاول أحد الدراجين إيقاف سيارة زجاجها داكن، إلا أن السائق بادر إلى دهسه وإطلاق النار.
1: جديد الأخبار الإقليمية والدولية مع ريتا الهندي.
10: تتجه الأنظار إلى جولة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في منطقة الخليج، والتي تشمل عددا من دول مجلس التعاون، في توقيت حساس يتزامن مع استمرار المفاوضات الأمريكية الإيرانية ودخولها مرحلة اللجان الفنية، وسط تباين واضح في المواقف بين واشنطن وطهران بشأن ملفات البرنامج النووي والصواريخ الباليستية وآليات التفتيش الدولية. وتأتي زيارة في وقت تصاعد فيه إيران من خطابها السياسي، إذ أكدت أن قدراتها الصاروخية والدفاعية ليست موضع تفاوض، كما أعلنت عدم السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة المواقع التي تعرضت للاستهداف خلال الحرب الأخيرة، بينما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن طهران وافقت على التفتيش النووي ولمدة طويلة، لا بل إلى ما لا نهاية، وأنه بناء على تلك التنازلات الإيرانية الكبيرة وافق على رفع الحصار البحري بشكل كامل. أضاف أن الأموال الإيرانية المفرج عنها ستودع في حساب ضمان تحت سيطرة واشنطن. واليوم أجرى الرئيس الإيراني وقائد الجيش الباكستاني مباحثات في إسلام أباد بحسب وكالة الأنباء الإيرانية. وسط هذه الأجواء أكدت كل من سلطنة عمان وإيران التزامهما بالحفاظ على مضيق هرمز مبرا مائيا مفتوحا للملاحة الدولية. إلى ذلك أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن حاملة الطائرات جورج بوش تبحر في بحر العرب، وأن حاملتي طائرات أمريكيتين تواصلان عملياتهما في الشرق الأوسط، بينما تبقى القوات الأمريكية حاضرة ومتيقظة.
1: رياضياً، ميسي يقود الأرجنتين للفوز على النمسا ويعزز أرقامه القياسية في المونديال ومع منتخب بلاده. ضوء على المونديال مع جورج الهاني.
0: ضوء على المونديال.
11: قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي منتخب بلاده للتأهل للدور 32 من كأس العالم 2026 بعد ما سجل هدفي المباراة قدام منتخب النمسا ضمن المجموعة العاشرة ليحقق إنجاز جديد بمسيرته الكروية الحافلة. وأصبح ميسي أفضل مسجل بالمونديال برصيد 5 أهداف، كما انفرد بصدارة أفضل الهدافين بتاريخ النهائيات برصيد 17 هدف. كذلك رفع رصيده ل 122 هدف ب 200 مباراة دولية خاضة بصفوف المنتخب الأرجنتيني. وضمن المجموعة نفسها تغلب منتخب الجزائر بصعوبة على نظيره الأردن 2-1 بمواجهة عربية بالمونديال ليحقق فوزه الأول بالبطولة من دون أي نقطة للمنتخب الأردني. وعلى خطى ميسي صار الفرنسي كيليان مبابي اللي أحرز بدوره هدفين لمنتخب بلاده من أصل ثلاثي نظيفي سجلهم بمرمى المنتخب العراقي بالمجموعة التاسعة، ليرفع رصيده ل 16 هدف بنهائيات كأس العالم ويعادل الرقم القياسي السابق للألماني ميروسلاف كلوزي، وهذا الهدف الرابع لمبابي بالمونديال الحالي. وضمن منتخب النرويج تأهله للدور 32 بعد فوزه المثير على السنغال 3-2 ضمن المجموعة نفسها، أحرز منهم النجم إيرلينغ هالاند هدفين. ببرنامج اليوم وبكرة بتوقيت بيروت تتواجه البرتغال مع أوزبكستان الساعة 8 المساء، وإنجلترا مع غانا الساعة 11 ليلا، وبنما مع كرواتيا الساعة 2 بعد نص ليل، وكولومبيا مع الكونغو الساعة 5 صباحا.
1: وقبل الانتقال إلى صفحة الأحوال الجوية ننتقل إلى جديد مجددا من قسم الأخبار. تفضل رانيا.
7: في الواقع نجوى، هذه المرة الجديد هو موقف لوزير الخارجية الأمريكي روبيو الذي يقول إن مستقبل لبنان يقرره الشعب اللبناني وأن ملف لبنان منفصل عن الاتفاق مع إيران، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيعمل عليه، وأضاف لا يمكن إنهاء الأعمال القتالية في المنطقة إذا كان وكلاء إيران يطلقون الصواريخ، كما لا يمكن لأي دولة أن تفرض رسوما على الممرات البحرية. هذا تأكيد أمريكي جديد إذن بالتعامل المباشر مع الحكومة اللبنانية.
1: نعم، شكرا لك رانيا.
12: RLL Weather Report.

0: غدا قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات من دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل بسيط على الجبال، وفي الداخل تنشط الرياح أحيانا مع ارتفاع إضافي بموج البحر.
1: ختاما إعادة للعناوين.

0: جولة خامسة من المفاوضات في واشنطن وروبيو وفانس يتصلان بعون داعمين. رئيس الجمهورية يتشاور مع بري وسلام وإسرائيل خطة لانسحاب تدريجي مقابل انتشار الجيش اللبناني. نائب الرئيس الأمريكي لجعجع لا دور لإيران في تقرير مستقبل لبنان. جولة خليجية لروبيو وواشنطن، قواتنا حاضرة ومتيقظة. عمليات الإخماد مستمرة لحريق الديكويني ولا ضحايا. إلى هنا نأتي إلى ختام مساء لبنان الحر، وكان على الإخراج الإذاعي الزميل ماريانو داود رحمي.
1: إلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إزاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: لا شكر على دمار. كأن حزب الله لم يتعلم شيئا من الهزائم التي مني بها، فعاد إلى أسلوبه المضلل، صور ويافطات ودراجات نارية وشارات نصر بالإصبعين وهتافات بكلمة واحدة: انتصرنا، تعالوا لنقرش هذا الانتصار. حرب 100 يوم كلفت أكثر من 4000 قتيل وأكثر من 10000 جريح. لم يعلن عدد المدنيين منهم وعدد عناصر حزب الله وعدد الإيرانيين. كل ما أعلن هو البيان اليومي لوزارة الصحة التي تحولت إلى عداد لدى حزب الله. وحرب 100 يوم هذه ألحقت أضرارا بمليارات الدولارات في أكثر من 60 مدينة وبلدة وقرية في الجنوب والضاحية الجنوبية والبقاع. وحرب 100 يوم هذه وضعت السنة الدراسية الابتدائية والتكميلية والثانوية والجامعية على حافة الخطر، فبتنا أمام 4 أجيال تعليمية لا يعرفون مصير السنة الدراسية، ولعل هذه الحقيقة هي من أسوأ ما خلفته هذه الحرب. وحرب 100 يوم هذه أطاحت مرة جديدة موسم الاصطياف، فمعظم المغتربين لن يأتوا هذا الصيف وللأسف، ومعظم الخليجيين لم يمضوا عطلة الصيف في لبنان. وهل يعلم حزب الله مدى الخسائر الاقتصادية التي يسببها؟ بالتأكيد يعلم، لكنه لا يبالي لأنه لا يجد من يحاسبه. وتبلغ قمة اللامبالاة حد رفع صور المرشدين علي خامنئي ومجتبى خامنئي على طريق المطار، وكتب عليها: شكرا إيران الوفية. صحيح كانت إيران وفية بالتسبب بكل هذه الخسائر، لكن ألم يكن من الأجدى بأن تقول إيران شكرا لبنان لأنني بفضلك وصلت إلى سويسرا؟ أحد ما يجب أن يحاسب حزب الله على فعلته.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.
2: أيها السادة، لا ننسى الذين استشهدوا كي نبقى نحن. أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
3: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
4: راضي بطرس، جوزيف توما، بسام جاد الحاج، سمير حسيب خرام، مارون فرحات، وهيب كيروس.
3: ارتفعوا كالأرز.

0: يا ربنا يسوع المسيح، يا من طعن قلبك بحربة حبا بنا وسفك دمك الكريم لفدائنا، فبحق قلبك الجريح بالمحبة ترأف على نفوسنا المسكينة، وعرفنا كم هي سمينة لكي نحبك ونعوض بالندامة عما أسأنا به إليك وعن الإهانات الصادرة عن عديمي المعروف لإحساناتك. قدس نفوسنا يا ختنها الإلهي بجرح قلبك المقدس، وأشعل قلوبنا بمحبتك. ارحمنا لأننا جبلتك وعمل يديك، وأرسل لنا عونا من العلاء لتجديد الإيمان بين الشعوب وانتصار أمنا كنيستك المقدسة وحراسة الحبر الروماني رأسها المعصوم، واجعل الرعية واحدة لراع واحد. أمين. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب،
1: اجعل قلبنا مثل قلبك.
0: انظر يا رب إلى الأراضي المغطاة بالحصاد
1: وأرسل فعلة لحصادك.
0: يا رب استمع صلاتنا
1: وصراخنا إليك يأتي،
0: فلتسترح نفوس الموتى المؤمنين.
1: برحمة الله والسلامة. أمين.
0: السلام لجميعكم.
1: مع روحك أيضا.
0: فلنصلي أبانا وسلام مرة واحدة ملتمسين من قلب يسوع الأقدس المحبة الحارة نحوه وارتفاع شأن كنيسته وارتداد الخطأ إلى التوبة والغير المؤمنين إلى الإيمان وحلول السلام بلبنان والعالم كله. أمين. أبانا الذي في السماوات،
1: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك.

0: كلمة حياة مع الأب جوزيف عون.
1: إنجيل اليوم بيعلمنا فيه الرب يسوع أنه في اضطهادات كتيرة رح نتعرض لها بسبب الإيمان، وعم بيشجعنا ويقوينا، ولكن رغم كل هالاضطهادات بيشدد الرب أنه لازم نكمل التعليم والبشارة بالإنجيل بكل الأمم، وكأنه عم بيقول أنه الشر بده يمنع انتشار الحقيقة والإيمان. كرمال هيك نتعرض للاضطهاد. إذن الحرب الحقيقية مش مع خي الإنسان بل مع الشرير. كرمال هيك لازم كل الناس توصل للبشارة، وهيدي حربنا نحن الأساسية، نغلب الشر ومخططه اللي هو منع البشارة. هيك بلشت وكملت الكنيسة رغم كل شيء تعرضت له وبعدها عم تتعرض له. الإيمان لازم يوصل لأقاصي الأرض، إيماننا بالرب القائم من بين الأموات اللي بتجهله الشعوب وبتجهل حقيقته. كرمال هيك وبالرغم من كل الصعوبات اللي عم نواجهها اليوم، دعوتنا كلنا أنه نطرد القلق والخوف ونلبي نداء الرسالة والتلمذة والبشارة، لأنه تعليم وخلاص البشرية أمانة بقلوبنا وأعناقنا. آمين.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: أي طابة بدنا اليوم؟ عم نحكي عن طابة كرة القدم بالمونديال، ومش حيالا مونديال، مونديال هالسنة، لأنه غير قصة. هالطابة مجهزة بكاميرات، وإذا بدنا نكون كتير دقيقين منقول سنسورات، عددها 12، قادرة تاخد حوالي 500 بيان أو صورة للاعبين واللعبة عموما. وصار في كتير تطور بهالطابة من 2022 لليوم، وهالسيستام عم بيخلي كل اللعبة تصير دقيقة أكتر، وكل القصة كرمال يتحسن التحكيم وما تفوت القصص بجدالات واسعة. والمهم كمان نعرف إنه عادة بالمباراة بيكون في أكتر من طابة available أو موجودة حتى يقدروا يستعملوها وما يضيعوا وقت كل ما بدون يجيبوا طابة جديدة.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: مساء الخير. جولة المفاوضات الخامسة بين لبنان وإسرائيل بدأت في واشنطن، وهي كما بات معلوما تمتد لثلاثة أيام، وستكون سياسية في اليومين الأول والثاني وعسكرية في اليوم الثاني. وبمعزل عن النتائج المتوقعة، فإن المفاوضات في ذاتها توجه رسالة قوية إلى الداخل والخارج، فحواها أن الدولة اللبنانية والدولة اللبنانية فقط هي من تتولى المفاوضات باسم لبنان وباسم اللبنانيين، وبالتالي فأن كل ما ادعاه فريق الممانعة بأن إيران ستحل مكان الدولة في التفاوض عبر مسار برغنشتوك هو كلام غير واقعي ولا يمت إلى الحقيقة بصلة، وهو ما أكده اليوم نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جي دي فانس في رده على رسالة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. فانس أكد أن ما يجري بين أمريكا وإيران بشأن لبنان لا يهدف بتاتا إلى إعطاء إيران أي دور في تقرير مستقبل لبنان، بل إلى ضمان قيامها بالضغط على حزب الله للالتزام بالتعهدات والالتزامات المترتبة عليها. كذلك أعلن وزير خارجية أمريكا قبل قليل أن مستقبل لبنان يقرره الشعب اللبناني، وأن ملف لبنان منفصل تماما عن الاتفاق مع إيران. وعليه يتوقع أن تكون للجولة الخامسة من مفاوضات واشنطن نتائج عملية يمكن تطبيقها على الأرض، فالمفاوضات ستتركز حول إقامة مناطق تجريبية تنسحب منها إسرائيل لينتشر الجيش اللبناني مكانها. وفق المعلومات فإن من الحلول المقترحة أن تتولى قوات أمريكية مهمة الرقابة والإشراف على المناطق التجريبية. فهل يسير الطرح المذكور إلى نهايته؟ وهل تنتشر المناطق التجريبية وتتوسع لتشمل في مرحلة لاحقة كل لبنان، ما يؤدي في النتيجة إلى تنفيذ قرار حصر السلاح بيد القوى الشرعية اللبنانية؟ إنه التحدي الذي على الدولة أن تواجهه وتنجح فيه. البداية من أجواء المفاوضات اللبنانية عبر رسالتين مباشرتين مع أنطوني مرشاء من واشنطن وماريان زوين من قصر بعبدة. نبدأ من العاصمة الأمريكية وأنطوني مرشاء. أنطوني مساء الخير.
1: مساء الخير ديانا. يعني بعد خمس ساعات وخلف الأبواب المغلقة، النقاش يدور حول البايلوت زونز والأسئلة الأصعب في الكواليس: من أين تبدأ المنطقة التجريبية؟ من يراقب التنفيذ؟ ماذا يحصل إذا سجل خرق؟ وهل يكون الانسحاب الإسرائيلي أولاً ثم يدخل الجيش اللبناني؟ أم تثبت الدولة اللبنانية قدرتها الميدانية قبل أي انسحاب أوسع؟ الخلاف الثاني أيضاً هنالك الهدف النهائي من المفاوضات نفسها، فبينما ينظر لبنان إلى هذه المناطق كمدخل لاستعادة السيادة وتوسيع انتشار الدولة والجيش اللبناني، ترى إسرائيل أن التركيز يجب أن يكون ويبقى على منع إعادة تموضع حزب الله، وتبدي تحفظاً على تحويل المسار إلى مجرد ترتيبات أمنية مؤقتة أو آليات منع احتكاك. ومصدر بالخارجية الأمريكية قال للأم تي في أن إسرائيل أبلغت المجتمعين بالداخل أن التركيز يجب أن يبقى على تفكيك البنية العسكرية لحزب الله ومنع إعادة تموضعه وإخراج النفوذ الإيراني من المعادلة اللبنانية. فأيضا بحسب الكواليس، لبنان يحاول أن يمنع تحويل هذه الصيغة إلى اختبار دائم للجيش اللبناني دون مقابل إسرائيلي واضح، لذلك يدفع باتجاه أن تكون أي منطقة نموذجية مرتبطة بخطوة انسحاب ملموسة وجدول زمني فعال وعلى الأرض. إسرائيل تنظر إلى هذه المناطق كاختبار أمني، تريد ضمانات وآلية رقابة وتأكيد أن حزب الله لن يعود إلى المنطقة، وأيضا لذلك واشنطن تحاول إدارة هذه الفجوة بين الطرفين، فهي لا تبحث اليوم عن اتفاق نهائي بل عن نموذج تطبيق على الأرض، منطقة محدودة، رقابة أمريكية، انتشار لبناني وتقييم للنتائج قبل الانتقال إلى مرحلة أوسع. لذلك من الخارجية الأمريكية حتى هذه الساعة لا اختراق، ولكن ما يجري هو محاولة لصياغة اختبار ميداني قد يحدد ما إذا كانت فكرة الانسحاب التدريجي قابلة لتتحول لمسار أوسع، أو أنه ستبقى عالقة عند أزمة الثقة بين لبنان وإسرائيل. هذه الصورة من الخارجية الأمريكية.
0: شكرا أنطوني.
2: توازيا، كيف واكب قصر بعبدة مفاوضات واشنطن؟ الأجواء من هناك مباشرة مع الزميلة ماريان زوين. ماريان مساء الخير، اتصالات كثيرة اليوم تلقاها الرئيس عون، كل التفاصيل وآخر المعلومات معك.
3: صحيح رالف، أبدأ من آخر المستجدات. مصادر بعبدة تقول للأم تي في أنه حاليا ينصب التركيز على صياغة ورقة إعلان للنوايا، ومن المتوقع أن تمتد هذه الصياغة أو النقاشات على المدى 3 أيام. وأيضا تشير المصادر إلى أنه الاجتماع كان بدأ بشقين عسكري وسياسي، ثم استكملت المباحثات، كل فريق أخذ الملف الخاص فيه بغرفة خاصة وعم بكفوا بهذا الموضوع. ونشدد أنه هي إعلان نوايا، يعني كمان مذكرة تفاهم بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، بغض النظر عن كل الأوراق اللي عم ينحكى عنها إقليميا. بحسب معلومات الأم تي في، رالف تعول الرئاسة على أن تكون هذه الجولة الخامسة هذه المرة أكثر عملية من سابقاتها، وفق معلومات أنه كان في توجيهات صارمة للسفير سيمون كرم ليكون عم يدفع باتجاه قصص عملية وقابلة للتطبيق بنهاية هذه الجولة التفاوضية. سياسيا كان بارز مثل ما أشارت رالف، كان في اتصالات عدة اليوم، والاتصال الأبرز هو الاتصال السياسي الذي تلقاه الرئيس جوزيف عون من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ووزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو. ويتتعاطى أوساط بعبدة مع هذا الاتصال بشكله أولا، يعني عنده دلالات سياسية رالف، لأنه الشخصين كانوا بالاتصال بطريقة مشتركة، كان كونفرنس كول. وبأكد أنه اليوم هيك المصادر تتعاطى أنه اليوم ما في فرق بين الشخصيتين، الإدارة الأمريكية عم تتعاطى مع الملف اللبناني بوحدة بين بعضها، ما في شخص عم بياخد مسار آخر، المسار اللبناني منفصل عن كل المفاوضات. كان حامل بطياته هذا الاتصال دعم واضح لمسار لبنان بفرض سلطته على كامل أراضي وبواسطة القوى الأمنية الشرعية حصرا. وأيضا هون النقطة الثانية، بحث بآليات التنفيذ عما نتج عن التفاوض بسويسرا، واللي هو لاسيما فيما تحدث عن لجنة مراقبة، لجنة مراقبة بتضم لبنان وأمريكا وإيران. ولكن مصادر بعبدة توضح للأم تي في رالف أنه بقي هذا الموضوع بإطار المناقشات والمباحثات، بعد ما في إطار تطبيقي تلقاه لبنان. هو ما بنقدر نحكي عن إطار تطبيقي قبل ما يكون في جاب ديسكريبشن، عفوا صلاحيات يوقع عليها. وأخيرا كيف رئيس إيمانويل ماكرون كمان اللي اتصل، ولكن تركز الحديث أكثر عن اليونيفيل والدعم والشكر. وأكيد الفريق الاستشاري مع وجود قائد الجيش مع الرئيس عون يواكب كل هذه المفاوضات، وبأكد أنه مسار لبنان ما حدا بفاوض عنه، هو هذا المسار أثبت أنه هو صحته ولازم نكون عم نكفي فيه.
2: شكرا لك ماريان زوين.
0: في غضون ذلك، تلقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ردا من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس على رسالته بشأن لبنان. وأكد فانس أن الولايات المتحدة تعتبر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والحكومة اللبنانية السلطة الشرعية الوحيدة في البلاد، مشددا على دعم واشنطن للدولة اللبنانية وسيادتها. فانس أوضح أن الاتصالات الأمريكية مع إيران حول لبنان لا تهدف إلى منحها أي دور في مستقبل لبنان، بل إلى دفعها للضغط على حزب الله للالتزام بتعهداته. وفي المواقف أيضا، أعلن الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن حزب الله مع الطائف والدستور، وأن تجربته من أهم التجارب في التعامل مع الآخرين والوطنية في الميدان. قاسم اعتبر أن الحزب اتخذ قراره ومستعد لدفع الثمن، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية هي مرحلة كسر إسرائيل، مشددا على أن دور الميدان هو الأساس، كما شدد على أنه يجب أن تنسحب إسرائيل وينتشر الجيش اللبناني، والحزب سيتعاون معه إلى أقصى الحدود. هذا وشكر قاسم إيران قائلا أنها أشرف الشرفاء في العالم.
2: أمنيا، والدة المفقود جواد بزي تسأل عن أي خبر أو معلومة عن ابنها، وتجزم لا علاقة له بأي جهة حزبية. التفاصيل مع صبح إبلاوي.
4: تصلي أم الشاب جواد بزي سوسن عليمي كي يعود وحيدها إليها. منذ 9 أيام تحديدا، وعند الحديث عن وقف إطلاق النار، قرر جهاد وأصدقاؤه الذهاب إلى الجنوب للإطلاع على ما حصل هناك. 8 شبان غادروا بيروت، وعاد 6، وبقي جواد بزي وجهاد الرقة في الجنوب واختفيا. فقد الاتصال بهما بالقرب من تبنين. صديقة جواد كانت تتتبع مكانه عبر اللوكيشن. الوالدة تحدثت معه قبل نصف ساعة من اختفائه، وقال إنه في طريق العودة لكنه لم يعد.
5: بدي أقول له إنه أنا مأكد، لو هو بيعرف قدي أنا مشغول بالي عليه، كان ما بعرف شو بيعمل لحتى يرجع، ما بعرف. بدي اقول له انه نحن كثير اشتقنا له، كلنا اصحابه وبيه وبيت جده، وكل ما في حدا الا ما عم بيسال عنه، ما في حدا الا ما عم بيسال عنه، وكل العالم بدها بس نطمن عنه انه هو منيح وبخير وعايش.

0: كانت كتير لطيفة.
1: عم تطلب تكون عنيفة بهذه المرحلة؟
0: ليش لا؟
2: على وقع التهديد والوعيد لوفيق صفا وفي لحظة تاريخية من مصير لبنان وتغيرات المنطقة، جاء النداء لإنقاذ لبنان بتوقيع أكثر من 1000 شخصية من مفكرين ومثقفين وسياسيين ورجال أعمال وأكاديميين. اللقاء العابر للطوائف يرتكز على 10 مبادئ: لبنان وطن ناجز لجميع أبنائه، دعم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وحصر السلاح بهذه الدولة، إدانة العدوان المتواصل لإسرائيل، الدعم الكامل للدولة في التفاوض المباشر لإنهاء حالة الحرب مع إسرائيل وانسحابها، وقف استباحة النظام الإيراني لسيادة لبنان، التنفيذ العاجل لقرارات الحكومة المتعلقة بسلاح حزب الله، عودة النازحين واستكمال تنفيذ الطائف بعيدا عن منطق المقايضة. هذا النداء يأتي ليذكر بلقاء قرنة شهوان في ربيع 2001 في عز الاحتلال السوري، والذي أعقبه لقاء لبريستول في خريف 2004 والذي كان رأس حربة في تلك المرحلة.
3: البريستول كان إذا بدك عابر للطوائف بتأيلات مسيحية خلصت اللي خلصت له منها خروج الجيش السوري، وهلأ نحن نفس الشيء. يعني شفنا أنه شيعيا بعد ما عملنا لقاء اللبنانيين الشيعة كمان ما فيك تخلص المسألة الشيعية من داخل الطائفة الشيعية. لهالسبب شفنا أنه نعمل هالبيان، من بعد هالبيان سنقوم بإجراء مؤتمر رح يكون عابر للطوائف بتأيلات شيعية للخلاص من الاحتلال الإيراني.
2: النداء لإنقاذ لبنان لن يكون يتيما، فالمشاركون يستعدون لتحرك أكبر وأوسع.
3: فهيدي فرصة مشان ندعم الدولة، لأنه بالنتيجة نحن كإذا بدك كلبنانيين شيعة ما قلنا حل إلا الدولة، ما عندنا مطرح نروح عليه إلا الدولة. فإذا بدنا نوقف ندعم الدولة، وما رح ندعم الدولة كبس شيعة، رح ندعمها كعابرين للطوائف.
2: تجربة لقاء قرنة شهوان نجحت، والنسخة الجديدة أمام الامتحان على طريق الاستقلال الثالث.
4: يبدو أن طريق المطار ما زال يعيش أزمة هوية، كل مرحلة ترفع عليه جهة رايتها وروايتها، فيما الدولة اللبنانية تكتفي بدور المتفرج. تقرير مجدولين اللحام.
5: تخيلوا لو أن لافتات الشكر لم ترفع في بيروت بل في طهران، لو استيقظ الإيرانيون صباحا على لوحات عملاقة بتقول شكرا للجنوب الضحية، شكرا للقرى اللي دمرت وسويت بالأرض، شكرا للجنود الأطفال، الجنود القصر تعسى، شكرا لآلاف الأمهات المتعبات، شكرا لمن مات وجرح ونزح. فمحمد باقر قلباف حسم الجدل بنفسه، قال انه لبنان قدم 4000 شهيد من اجل ايران الاسلاميه، وانه ما قدمه اللبنانيون كان دفاعا عن ايران. اذا منطقيا مين لازم يشكر مين؟
6: هذه الاستباحه لطريق المطار بكل هذه الصور المستفزه لكل اللبنانيين، مثل ما قلنا بطهران من عملت، وين الدولة؟ لماذا لا تتحرك وزارة الداخلية، الجهات المعنية لإزالة كل هذا الاستباحة والتحدي للبنانيين؟ وكأنه في صلبطة على الدولة، والدولة راضخة لكل ما يجري وإن كان مستفز بهذا الشكل.
5: والأهم، لأي متى رح يبقى طريق المطار مرآة للصراع والانقسام العمودي على هوية لبنان؟ فترة بترفرف عليه شعارات لبنانية وفترة بتملأه رسائل إيرانية.
7: متشكر كل حدا وقف وساعد، يعني في كمان أقطاب تدخل كمان وساعد، بس هو في أول الفضل الأكبر من بعد الله ولجمهورية الإسلامية.
8: لشو هالصور وهاليافطات؟ لأنه نحن بهمنا البلد، هم ما بهمنا إيران شو بدها.
5: لافتت شكرا إيران ستزال يوما كما أزيلت قبل عشرات الصور والشعارات. الأزمة بمن يشكر قاتله ويطعن بدولته.
9: في المشهد الإقليمي، الرسائل تتنقل بين الوسطاء والعواصم، ورئيس وزراء باكستان يشدد على مواصلة الوساطة حتى تحقيق السلام. فهل يصمد التفاهم الأمريكي الإيراني عند بدء التنفيذ؟ رنا نمر.
10: القيادة الإيرانية موزعة بين أكثر من عاصمة، وكأن المفاوضات تحولت إلى غرفة عمليات متنقلة. بيزيشكيان في باكستان، وعرقجي يتنقل بين مسقط وإسلام آباد وقلبة في عمان. أما صاحب القرار النهائي مجتبى خامنئي فبعيد من الأضواء. الرئيس الإيراني شكر إسلام آباد على دورها في الوساطة بين طهران وواشنطن بعدما لعبت دورا أساسيا في تقريب وجهات النظر. وفي عمان بحث قاليباف وعرقجي مع السلطان هيثم بن طارق آخر مستجدات المفاوضات في وقت تصدر فيه ملف مضيق هرمز جدول الأعمال.
11: نحن على ثقة بأن القرار المتخذ هناك سينفذ بقوة، وسنعمل بإذن الله على إنجاح هذه المحادثات بتأمين وحدة أراضي لبنان وسيادته الوطنية على كامل أراضيه، ولن نتوقف عن السعي لتحقيق ذلك حتى يتم التوصل إلى نتيجة نهائية.
10: هذا وأكدت سلطنة عمان وإيران التزامهما إبقاء مضيق هرمز مفتوحا وآمنا أمام الملاحة الدولية، مع الاتفاق على مواصلة الحوار عبر فريق عمل مشترك لبحث الإدارة المستقبلية للممر البحري. أما في واشنطن فأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت على أعلى مستوى من التفتيش النووي لفترة غير محددة. هذا التصريح لا ينسجم مع الموقف الإيراني المعلن.
12: لا توجد لدينا أي خطط لإجراء تفتيش من قبل الوكالة على المنشآت النووية الإيرانية التي تضررت نتيجة الهجوم العسكري الذي شنته الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.
10: مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أكد أنه يجب تنفيذ 5 بنود من مذكرة التفاهم بالكامل قبل التفاوض بشأن الملف النووي. وبالتوازي أعلنت طهران تشكيل 4 مجموعات عمل متخصصة تعنى برفع العقوبات والملف النووي وإعادة الإعمار وآلية المراقبة والتنفيذ، فيما كشف نائب وزير الخارجية الإيراني عن التوافق على آلية المرور الآمن للسفن وإنشاء وحدة لمنع النزاعات في لبنان بمشاركة قطر وباكستان. في الأثناء تتجه الأنظار إلى جولة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في منطقة الخليج والتي تشمل عددا من دول مجلس التعاون، وتهدف إلى طمأنة الحلفاء الخليجيين بشأن مستقبل أي اتفاق محتمل.
4: في السياق وفي ظل التطورات الإقليمية، كيف يبدو الداخل الإسرائيلي قبيل الانتخابات المرتقبة في أيلول؟ تقرير أورور كرام.
13: 63% من الإسرائيليين قلقون على مستقبل دولتهم بعد مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران والتطورات السياسية التي رافقتها، وفق استطلاع أجرته شركة لازار للأبحاث ونشرته صحيفة معاريف في 20 حزيران. هذا القلق لا يرتبط فقط بالملف الإيراني بل يعكس الانقسام السياسي مع اقتراب الانتخابات المقررة. فالخلاف اليوم يدور بين معسكر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ومعسكر المعارضة بقيادة يائير لابيد، ويتجاوز المنافسة الانتخابية التقليدية لإعطال ملفات تعتبرها إسرائيل مصيرية.
14: Without me, there would be no Israel, because no other president was willing to do what I did. I've had a great relationship with Bibi.
13: المعارضة تتهم نتنياهو بالتسبب بتراجع علاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة وأوروبا، كما تحمله مسؤولية ما تعتبره إخفاقات في إدارة الملفات العسكرية على الجبهات، وتتهمه بتعميق الانقسامات الداخلية. في المقابل يتمسك نتنياهو بخطاب يرتكز على الأمن القومي باعتبار أن التحديات تتطلب قيادة قوية وحازمة في مواجهة إيران وحلفائها، والدليل ما قاله نتنياهو: إن المعركة مستمرة ضد إيران ووكلائها، وإن إسرائيل في حاجة إلى التحرر من الاعتماد على التسليح الأمريكي. ومع اقتراب موعد الانتخابات بدأت المعارضة بإعادة ترتيب صفوفها عبر تحالفات وتكتلات سياسية تهدف إلى منع نتنياهو من تشكيل الحكومة المقبلة، كما تسعى شخصيات بارزة من بينها يائير لابيد ونفتالي بنت وأفيغدور ليبرمان إلى بناء جبهة سياسية موحدة قادرة على منافسة معسكر اليمين الذي يقوده نتنياهو. فبين معسكر يرى أن نتنياهو هو الضامن لأمن إسرائيل في مرحلة إقليمية شديدة التعقيد، وآخر يعتبر أن سياسة نتنياهو أوصلت البلاد إلى أزمات داخلية وخارجية متراكمة، يبدو أن الانتخابات المقبلة ستكون استفتاء على مستقبل القيادة الإسرائيلية ومستقبل البلاد برمتها أكثر منها مجرد منافسة انتخابية تقليدية.
9: دوليا، بوتين تحت حماية استثنائية ليس من صاروخ أو مسيرة بل من كاميرات قد تتحول أداة تعقب، فما القصة وفق تقنية الذكاء الصناعي؟ تفاصيل مع مصطفى غبريس.
15: لسنين كانت كاميرات المراقبة وسيلة لحماية المدن وكشف الجرائم، أما اليوم فروسيا صارت تخاف أنه هالكاميرات نفسها تتحول لأداة بتساعد على اصطياد أهم شخصياتها. وبحسب تقارير صحفية، القصة بلشت مع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. فبعد مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي وعدد من كبار المسؤولين، انتشرت معلومات بتقول أنه بيانات كاميرات المراقبة استخدمت لتحديد مكان اجتماعهم ووقته. هالرواية دقت ناقوس الخطر بموسكو ودفعت الأجهزة الأمنية لتعطيل أجزاء من شبكة المراقبة الخاصة بالرئيس فلاديمير بوتين والمناطق المحيطة فيه قبل ما يرجعوا يشغلوها بعد فصلة عن الإنترنت. بس المشكلة مش بالكاميرات بحد ذاتها، بل بالذكاء الاصطناعي اللي صار قادر يحلل كميات هائلة من الفيديوهات بوقت قياسي. فبعد ما كان أقصى شيء يقدر يعمله هو التعرف على الوجوه، صار اليوم قادر يتعقب الأنماط والسلوكيات ويلاقي شخص حتى لو غير ثيابه أو سيارة حتى لو تغير لونها، ويربط آلاف اللقطات ببعضها ليكشف تحركات الأشخاص. وبحسب التقارير، روسيا بتخشى أنه شبكة المراقبة الضخمة اللي انبنت لحفظ الأمان تتحول لنقطة ضعف ممكن خصومها يستغلوها. ولهيك الإجراءات ما وقفت عند الكاميرات. المعلومات بتشير إلى أن بوتين خفف من تنقلاته وشدد تدابيره الأمنية، وأيضاً وسعت السلطات الحماية لعدد من كبار القادة العسكريين. بعالم الذكاء الاصطناعي يمكن أخطر سلاح ما يكون صاروخ ولا مسيرة، يمكن يكون كاميرا عم تراقب شارع هادي، وخوارزمية قادرة تحول ملايين الصور لخريطة كاملة لتحركات الإنسان، ويمكن لدليل يقود لإله.
9: بعد الإعلان، لبنان والإقامة الذهبية
4: ومتعة المونديال.

0: حوار حر
1: على خط تماس الصراع الإقليمي يقف لبنان، فأي سيناريوهات تترقبه وهل يقع من جديد في الوحول السورية؟ وأين تقف كل من تركيا والسعودية من كل هذه التجاذبات؟ وما علاقة لبنان بها؟ هذه المواضيع كما سواها نطرحها على الكاتب والمحلل السياسي سركيس ناهوم.
0: حوار حر
1: مع كارلا أهوجي الأربعاء الساعة الواحدة.
2: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
3: طابة بدنا اليوم عم نحكي عن طابة كرة القدم بالمونديال، ومش حيالة مونديال، مونديال هالسنة، لأنه غير قصة. هالطابة مجهزة بكاميرات، وإذا بدنا نكون كتير دقيقين منقول سنسورات، عددها 12، قادرة تاخد حوالي 500 بيان أو صورة للاعبين واللعبة عموما. وصار في كتير تطور بهالطابة من 2022 لليوم، وهالسيستام عم بيخلي كل اللعبة تصير دقيقة أكتر، وكل القصة كرمال يتحسن التحكيم وما تفوت القصص بجدالات واسعة. والمهم كمان نعرف إنه عادة بالمباراة بيكون في أكتر من طابة available أو موجودة حتى يقدروا يستعملوها وما يضيعوا وقت كل ما بدون يجيبوا طابة جديدة.
2: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
4: نصيحة طبية، نصيحة طبية لوقاية صحية يومي.
5: اقتصادياً لم تعد المنافسة بين الدول تقتصر على التجارة أو الاستثمارات التقليدية، بل امتدت إلى استقطاب المستثمرين. وفي هذا السياق يبرز نظام الإقامة الذهبية كأحد أبرز الأدوات المعتمدة لجذب الرساميل. ماريو تويري.
6: أكثر من 30 دولة حول العالم بتعتمد ما يعرف بالجولدن فيزا أو الإقامة الذهبية، واليوم دخل لبنان بدوره على خط هالنموذج. فشو هي هالإقامة؟ ببساطة هي إقامة مقابل استثمار، عقار، شركة، مشروع أو صندوق مالي. للمستثمر هي فرصة لإقامة طويلة الأمد، توسيع أعماله وتأمين خطة بديلة لعائلته. أما بالنسبة للدول فهي أداة لجذب الأموال. أكثر من 7 مليارات يورو استقطبتها الجولدن فيزا بالبرتغال، ونحو 5.5 مليارات باليونان.
7: هذا قانون بيعمل نظام خاص ضريبي للرجال أعمال مستثمرين أجانب أو لبنانيين مقيمين بالخارج، عندهم مصلحة يكون عندهم إقامة ضريبية. يعني هي عمليا عم ياخد نظام عنده أدفانتج فيه أكتر من النظام اللي هو فيه اليوم. تحت كمان بدي أقول شغلة، قانون 44 اللي هو مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال، يعني ما فيك أنت إلا ما تحول من بنك أجنبي على لبنان.
6: مشروع قانون الإقامة الذهبية ما بيعطي الجنسية اللبنانية ولا أي حقوق سياسية، بس استقطاب المستثمر شيء وإنه يقتنع يستثمر بلبنان شيء تاني. لهالسبب بيبقى مرتبط بإصلاحات داخلية بترجع الثقة بالاقتصاد اللبناني.
8: هيك خطوة تتنجح لازم يكون في استقرار سياسي مستدام وبيئة استثمارية مستقرة أمنيا وقانونيا، وكمان لازم يكون في قطاع مصرفي استعاد الثقة، والبلد ما لازم يكون عنده اقتصاد نقدي وما يكون مصنف على اللائحة الرمادية. وإذا كانوا هالشروط مأمنين أنا برأيي رح تتحول الجنسية اللبنانية إلى جنسية ذهبية.
6: بالخلاصة أهمية هالمشروع ما بتنقاس بحجم الاستثمارات يلي ممكن يستقطبها، بل بقدرة لبنان على حجز مكان له بسباق عالمي بيت فيه المستثمر هو الجائزة.
9: أمنيا قام قائد الجيش العماد رودولف هيكل ورئيس أركان الدفاع الهولندي في ختام زيارته لبنان بجولة على مركز حدودي تابع لفوج الحدود البرية الثالث في جرود منطقة حلوة في رشيا، حيث التقيا الضباط والعسكريين وثمنا جهودهم لأداء واجبهم رغم التحديات، كما طلعا على الوضع العملني والوسائل المستخدمة لمراقبة الحدود ومكافحة التهريب، واستمعا إلى إيجاز حول مهمات الفوج، وتم التطرق إلى سبل تأمين الدعم للجيش.
5: ترفيهيا، مشاهدة مباراة كأس العالم في كازينو لبنان متعة مميزة لما تحمله الأجواء من تشويق وحماسة.
10: بكازينو لبنان دايما تقام أهم الأعمال الثقافية والفنية، فكيف ما أهم حدث رياضي عالمي، حيث تم تجهيز قاعة كورم بشكل كامل بالصوت والصورة لاستقبال محبي وعشاء كرة القدم.
11: أنا بشجع الأرجنتين والبرازيل سوا. تجربتنا بالكازينو ممتازة جدا. ثانك يو. جينا على مطرح كتير حلو، مطرح ببيض الوجه،
12: جو رائع رائع رائع جدا. بنصح الكل يجوا على الكازينو دي ليبون. فيفيا الارجنتين،
13: بدنا البسط، بدنا الفرح، بدنا كل هيدي الاجواء.
14: قعده عن جد ممتازه، جو بجنن.
10: جلسه الحماس والتحدي لا تحلو من دون المشروبات والمأكولات الشهيه التي تقدم باسعار مقبوله جدا، كما انه كل ليله ممكن تصادفوا فنان او شخصيه معروفه لتلعبوا معهم العاب التحدي.
15: أجواء كتير حلوة بالكازينو. عم نحضر الماتش هلا، الأرجنتين والنمسا والعانة.
16: الأرجنتين ربح مرة الماضية والسنة رح يربح الأرجنتين كمان. تحية للكازينو ولإدارة الكازينو.
17: إن شاء الله مش بس بالمونديال، بكل مناسبات يبقى الكازينو هو منارة لبنان.
10: كازينو لبنان يواكب أهم رياضة شعبية بالعالم، فحيث الحدث موجود كازينو لبنان دايما موجود كرسالة إصرار على نشر وتعزيز لغة الفرح والسلام.
9: إنسانيا، كريستيان الزغبي أم بحاجة لفرصة جديدة لتعيش، وابنتها مستعدة لتعطي من نفسها كي تبقى والدتها إلى جانبها، وهي بحاجة ل 35 ألف دولار. كل التفاصيل مع ستريدا بعينه.
18: كريستيان الزغبي أم لبنتين عم تخوض أصعب معركة بحياتها، لوكيميا، وأمل الوحيد بعملية زرع نخاع شوكي بتكلف 75 ألف دولار، وبفضل مساعدة الأقارب تأمن جزء من هيدا المبلغ، وبقيت الحاجة الملحة لتأمين 35 ألف دولار حتى تقدر كريستيان تعمل العملية. والمؤثر لكريستيان إنه بنتها يلي عمرها 17 سنة هي يلي رح تكون المتبرعة لتمنح أمها فرصة جديدة بالحياة.
19: على أساس أنه أنا عندي ليمفوميا ولوسيميا، هلأ لقيت لي لما عم بعمل الفحوصات الباقيين بروسيدور العملية تبين أنه هي لوسيميا بس درجة قوية، هي اللي حتخلص. فبقى هيدا الحل الوحيد أن أعمل العملية تأرجع مثل الأول.
20: أمي إنه دنيتي كله، انه ما عندي غير، انه كل واحد امه الوحيده اللي حتحبه اكثر شيء، يعني اذا صار شيء معي كله امي، اذا بدي شيء امي، حيالله شيء كله امي، امي كل شيء الي.
18: بحاله كريستيان عنا ام متمسكه بالحياه وبنت مستعده تعطي من نفسها حتى تبقى ام حدا.
5: هذا الإعلان، ميسي يدخل التاريخ،
9: والأمير يغني للوطن.

0: حوار حر
1: على خط تماس الصراع الإقليمي يقف لبنان، فأي سيناريوهات تترقبه؟ وهل يقع من جديد في الوحول السورية؟ وأين تقف كل من تركيا والسعودية من كل هذه التجاذبات؟ وما علاقة لبنان بها؟ هذه المواضيع كما سواها نطرحها على الكاتب والمحلل السياسي سركيس ناهوم.
0: حوار حر
1: مع كارلا أهوجي، الأربعاء الساعة الواحدة.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: أي طابة بدنا اليوم؟ عم نحكي عن طابة كرة القدم بالمونديال، ومش حيالا مونديال، مونديال هالسنة، لأنه غير قصة. هالطابة مجهزة بكاميرات.
2: أهلا بكم من جديد، والآن إلى الاقتصاد.
3: بحضور وزير الاقتصاد عامر لبساط، أطلق رئيس الهيئات الاقتصادية محمد الشقير مجلس رجال الأعمال اللبناني السوري برئاسة خليل عرب باجتماع موسع عقد بمقر غرفة بيروت وجبل لبنان. وأكد الشقير أنه تحقيق الاستقرار بسوريا بالتوازي مع مسار إعادة بناء الدولة بلبنان يفتح أمام القطاع الخاص بالبلدين أفاق وفرص واعدة، بما يساهم بتعزيز النمو وتوسيع مجالات الاستثمار والتبادل التجاري والتكامل الاقتصادي. أقيم بمقر جمعية الصناعيين لقاء تكريمي احتفاء بالشركات اللبنانية الفائزة بجوائز World Start Awards 2026 برعاية وزير الصناعة جو عيسى الخوري، بالتعاون مع جمعية الصناعيين برئاسة سليم زعني، ومن تنظيم ليبان باك برئاسة نبيل جميل. تعد هالجائزة اللي بتنظمها منظمة التغليف العالمية WPO من أهم الجوائز العالمية بقطاع التعبئة والتغليف، وشارك فيها 500 شركة من أكثر من 40 دولة، وتمكن لبنان من حصد 8 جوائز عالمية من أصل 18 شركة تأهلت للمنافسة الدولية، ما يضع لبنان ضمن أول 10 دول عالميا من حيث عدد الجوائز المحققة. هالإنجاز يعكس قدرة الصناعة اللبنانية على المنافسة على المستوى الدولي رغم التحديات الاقتصادية. أعلن وزير الاقتصاد عامر بساط بحديث لي ام اف ام أنه قرار السعودية فتح أسواق أمام المنتجات اللبنانية خطوة إيجابية تعلن وتؤكد عن سعي المملكة بقرارات الحكومة السياسية والاقتصادية والتجارية. وأشار لبساط إلى أنه الحكومة اتبعت خطوات أمنية من استخدام السكانر لمنع تهريب الكبتاجون للسعودية والدول العربية. استكمال التحضيرات لتشغيل مطار روني معوض بليعات، عقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار اجتماع بمكتبه بحضور قادة أجهزة المطار والأمن العام والجمارك. المجتمعين صادقوا على خريطة المشروع المحدثة، وأتأكد فيه الحجار أنه مفتاح نجاح تشغيل مطار الليعات يكمن بالتكامل والتعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية وجميع المعنيين، مشددا على أنه المرحلة المقبلة تتطلب أعلى درجة التنسيق لضمان حسن سير العمل وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين. إلى الأسواق العالمية، البداية محليا بورصة بيروت اللي تنهي فيها الجلسة أسهم صادرة عن مكاسب تقارب المعدل تقريبا 2%. الأسواق الخليجية تنهي هذه الجلسة على بعض التراجعات، يعني بمعدل خلينا نقول أقل من 1%، تنتظر مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية وانعكاسها على المنطقة بشكل عام. أنتقل إلى المؤشرات الأوروبية، نهاية الجلسة المؤشرات تميل إلى التراجع بالفعل بظل موجة البيع العالمية على قطاع التكنولوجيا، وقت لا تزال فيه المفاوضات الأمريكية الإيرانية مستمرة أيضا، رغم استمرار انخفاض أسعار النفط بعد توقيع واشنطن وطهران مذكرة التفاهم. لا تزال الأسواق تتوقع رفع المركز الأوروبي الفائدة 0.25% هالسنة، رغم محاولات رئيسة البنك المركزي كريستين لاغارد التقليل من احتمالية حدوث موجة تضخمية بمنطقة اليورو. إلى وول ستريت، حيث هذه المؤشرات أيضا تميل إلى التراجع بظل موجة بيع بقطاع التكنولوجيا مع مخاوف رفع الفائدة بالولايات المتحدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، وأيضا ارتفاع تكاليف تمويل الاستثمارات للذكاء الاصطناعي. تراجعت أسهم مايكرون تكنولوجي وإنفيديا، إنتل وإي أم دي وغيرها. حد بعض الشيء من التراجعات بعد الدعم من نمو النشاط الصناعي الأمريكي بأعلى وتيرة بأربع سنوات. إلى المعدن النفط ثم العملات، الذهب والفضة مزيد من التراجعات، تراجعات كبيرة على الذهب والفضة بظل قوة الدولار مع ارتفاع التوقعات برفع الفائدة الأمريكية ب 2027. أيضا النفط عم بيعمق من خسائره بالفعل وسط متابعة وترقب مؤشرات حول استقرار تدفقات الخام عبر مضيق هرمز، وأيضا بعد إعفاء وزارة الخزانة الأمريكية مطلع الأسبوع إعفاء إيران من العقوبات لمدة 60 يوم. أنتقل للعملات الرئيسية، حيث اليورو مقابل الدولار عاد لسجل تراجعات بالفعل، وعادة الدولار لا يشهد قوة بجلسة اليوم. أنتقل إلى العملات المشفرة، هذه العملات أيضا كانت عمقت من خسائرها بظل موجة بيع ضربت الأسواق العالمية، وأيضا المخيف من رفع الفائدة الأمريكية 0.5% بحلول نهاية 2026. لهم نكون وصلنا لنهاية جولتنا، تصبحوا على خير، منتابع النشرة معكم.
4: شكرا موريس.
5: أعلن الرئيس الأمريكي قبل قليل أن إيران مخطئة بشأن عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن مفتشي الوكالة سيكونون على الأرض الإيرانية في الوقت المناسب.
2: والآن إلى أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
4: ليونيل ميسي شاغل السوشيال ميديا بلبنان والعالم، ومتصدر اسمه ومنتخب الأرجنتين محركات البحث، خصوصي بعد دخول التاريخ بتحطيم الرقم القياسي للأهداف المسجلة بكأس العالم. وبلفتة تكريمية استثنائية كشفت الأرجنتين عن أكبر تمثال بالعالم لميسي بارتفاع 26 متر ووزن 70 طن، بيجسد لحظة رفعه كأس العالم 2022. التمثال الجديد حطم الرقم القياسي العالمي ليصير الأعلى بين جميع تمثيل النجم الأرجنتيني. إلى تمثيل آخر وفيديو جديد راح فايرل على السوشيال ميديا، خرافة لعنة روكي رجعت للواجهة بمونديال 2026 بعد ما وضع مشجع برازيلي قميص الأرجنتين على تمثيل روكي الشهير بفيلادلفيا، متأمل إصابة منتخب ميسي باللعنة. وبتقوم الخرافة على اعتقاد بأنه أي فريق يوضع قميصه على التمثيل بيتعرض للخسارة لاحقاً.

ترند التجديف على طريقة الفايكنجز عند النرويجيين انتقل من الجماهير للسياسيين، ووصل هالمرة لنجوم المنتخب يلي احتفلوا بفوزهم على السنغال بالتجديف مع آلاف المشجعين داخل الملعب.

0: هيدي كانت أخبارنا لليوم، أخبار جديدة بنشرة بكرة. من هلا لوقتها stay connected.
1: إلى الصفحة الرياضية.
0: بيستضيف فريق الهامنتمان على أرضه بمزهر نظير الرياضة ضمن المباراة الثالثة من السلسلة النهائية لبطولة لبنان لكرة السلة للسيدات بعد ما نجح بمعادلة السلسلة 1-1. وكان الهامنتمان قد حقق فوز مهم خارج أرضه بالمنارة بنتيجة 63-86 ليعوض خسارته الافتتاحية على أرضه ويستعيد أفضلية الأرض بالسلسلة. عم يدخل أصحاب الأرض اللقاء بهدف التقدم 2-1 والاستفادة من دعم جمهورهم. أما الرياضي فعم يسعى إلى الرد والخروج من هالمباراة متقدم بالسلسلة قبل المواجهة الرابعة، وبتنطلق المباراة الساعة 9:30 المساء مباشرة عبر شاشة MTV وMFM. ضمن منافسات المجموعة العاشرة من كأس العالم 2026 وصل المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب وصاحب المركز الأول عالميا عروضه القوية بعد ما تخطى المنتخب النمساوي المصنف 24 عالميا بنتيجة 2-0. وشهد اللقاء حدث تاريخي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يلي احتل قبل يوم واحد من عيد ميلاده 39 بأفضل طريقة ممكنة بعد ما سجل هدفي منتخب بلاده ليصبح الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 18 هدف متجاوزا الرقم القياسي السابق للألماني ميروسلاف كلوزي صاحب 16 هدف. وكان ميسي قد أهدى ركلة جزاء ببداية المباراة قبل ما يفتتح التسجيل بالدقيقة 38، وبالشوط الثاني عاد قائد التانجو ليضيف هدفه الشخصي الثاني وال18 له بتاريخ البطولة مؤكدا فوز الأرجنتين وتصدر المجموعة بست نقاط. وكان ميسي قد سجل جميع أهداف الأرجنتين بالبطولة لهلأ بعد ما افتتح مشواره بهاتريك بالمباراة الأولى بمواجهة الجزائر قبل ما يضيف ثنائية أمام النمسا رافعا رصيده إلى 5 أهداف في النسخة الحالية من المونديال. من جهة أخرى حققت الجزائر فوز الأول على الأردن بنتيجة 2-1، وبهالفوز رفع المنتخب الجزائري رصيده إلى 3 نقاط فيما ودع المنتخب الأردني البطولة رسميا. من جهة أخرى تأهل المنتخب الفرنسي إلى الدور 32 من كأس العالم 2026 بعد فوزه المريح على نظيره العراقي بثلاثية نظيفة ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة التاسعة بمباراة شهدت تألق لافت للنجم كيليان امبابي يلي سجل ثنائية رفعت رصيده إلى 16 هدف في تاريخ مشاركته بكأس العالم وبمباراته المية الدولية، وأصبح وراء ميسي بعدد الأهداف. وافتتح امبابي التسجيل قبل مرور ربع ساعة على بداية اللقاء قبل ما تتسبب عاصفة رعدية وأمطار غزيرة بتأجيل انطلاق الشوط الثاني لساعتين. وبعد استئناف المباراة عاد امبابي ليضيف الهدف الثاني قبل ما يسجل عثمان ديمبلي الثالث، وبهالفوز ضمنت فرنسا تأهلها إلى الأدوار الإقصائية فيما بيت المنتخب العراقي مطالب بالفوز على السنغال بالجولة الأخيرة للحفاظ على أماله بالتأهل. من جهة أخرى المنتخب النرويجي تجاوز السنغال بنتيجة 3-2 وحجز مقعده بالأدوار الإقصائية، فيما بتتمسك السنغال بأمال التأهل عبر المركز الثالث بحال فوزها على العراق.
2: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الـ MTV. هنا لبنان الحر.

0: الباب عايبولو
1: عايبولو جديد جو أشقر كلمات وألحان رامي شلهوب توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين
2: لبنان الحر أكتر من إذاعة

0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: أي طابة بدنا اليوم؟ عم نحكي عن طابة كرة القدم بالمونديال، ومش حيالا مونديال، مونديال هالسنة، لأنه غير قصة. هالطابة مجهزة بكاميرات، وإذا بدنا نكون كتير دقيقين منقول سنسورات، عددها 12، قادرة تاخد حوالي 500 بيان أو صورة للاعبين واللعبة عموما. وصار في كتير تطور بهالطابة من 2022 لليوم، وهالسيستام عم بيخلي كل اللعبة تصير دقيقة أكتر، وكل القصة كرمال يتحسن التحكيم وما تفوت القصص بجدالات واسعة. والمهم كمان نعرف انه عادة بالمباراة بيكون في اكتر من طابة available او موجودة حتى يقدروا يستعملوها وما يضيعوا وقت كل ما بدون يجيبوا طابة جديدة.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

أهلا بكم. انتهى الجزء الأول من الاجتماع بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي في إطار الجولة الخامسة من المفاوضات بين البلدين برعاية أمريكية مباشرة لمناقشة إعلان النوايا. وكان الاجتماع قد بدأ مشتركا دبلوماسيا عسكريا، ثم انفصل الوفدان إلى اجتماعين عسكري وآخر دبلوماسي، ووضع الوفد اللبناني المفوض الرئي جوزيف عون بأجواء الاجتماع. وأشارت معلومات الام تي في إلى أن الخلاف في المفاوضات بين لبنان وإسرائيل يتمحور حول البايلوت زونز ومن أين تبدأ ومن يراقب التنفيذ. أما الخلاف الثاني يمتد إلى الهدف النهائي للمفاوضات، فلبنان يريد أن تكون المناطق التجريبية مدخلا لتوسيع انتشار الجيش اللبناني، فيما ترى إسرائيل أن التركيز يجب أن يبقى منصبا على منع إعادة تموضع حزب الله. ولفت مصدر في الخارجية الأمريكية إلى أن إسرائيل أبلغت المجتمعين أن التركيز يجب أن يبقى على تفكيك البنية العسكرية لحزب الله وإخراج النفوذ الإيراني من المعادلة اللبنانية. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن مستقبل لبنان يعود إلى الشعب اللبناني، وهذا ما سنعمل عليه، ونتعامل مع الحكومة اللبنانية بشكل مباشر. أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال برئيس مجلس النواب نبيه بري استعداد فرنسا والدول الصديقة لمؤازرة لبنان من أجل تجاوز المرحلة الدقيقة التي يمر بها، سواء عبر مؤتمرات دولية لدعم الجيش اللبناني وإعادة الإعمار. وشدد بري على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من الأراضي التي تحتلها. أخيرا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إننا نعمل على اتفاق رائع بعد أن تم القضاء على كل شيء في إيران، وهي ليست في موقف تفاوضي جيد. أضاف، لو كان الإيرانيون محقين بأن مفتشي وكالة الطاقة الذرية لن يذهبوا إلى إيران لألغيت الاجتماع على الفور. مع هذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز قدمناه إليكم من لبنان الحر.

0: أو لكيك
1: بشو؟
0: بحيلا شي وبكل شي. أو لكيك بهمو رأيك.
1: No, no, it's up to you.
0: أو لكيك كل تنين وتلاتة مع سالم خليفي. أو لكيك دايماً من لبنان الحر من 9 للـ10.

قولك هيك الله معكم. ليلى على قولة مارك البيطار وسالم خليفة. مارك انت شو قولك؟ هيك ولا مش هيك؟ هيك. 0-9-18-2-3-3 للاتصالات الهاتفية 70-959-1-1-1 للرسائل النصية والرسائل الصوتية عبر التطبيق أو الواتساب. ولبنان الحر دايما حتكون.

قبل ما نبلش بلقائنا الليلي بحب أقول إنه الحريق اللي صاير بالدكواني ببورا لأوجيرو امتد من ساحل المتن لساحل كسروان وصولا لساحل الجبال. كل الريحة اللي عم تشمها هي ريحة هالكوتشوك اللي والع، وأكيد ولعت البورة والعكابلات اللي محطوطين بالبورة ولعوا السيارات، حريق كتير كبير. بس السيء فعلا هو الريحة والمضار اللي عم بتسببه على الصحة العامة.

لكم غير تسكروا شبابيككم، تسكروا مضبوط شبابيك، تقعدوا تسمعوا لبنان الحر ومترافق نحن وياكم بأولك هيك من هلأ، تكانوا طفوا أقله، تكانوا طفوا الحريق البارح.

0: مرحبا خي سالم.
1: اهلا احمد،
0: كيفك يا حبيب قلبي؟ والله ليك، انا اول ما سمعت على الحريق عندنا بلبنان صار عندنا على التجارب بغطوا شيء بشيء، يعني كل ما توصل لشغله بالدين حدا مثلا بصير في شيء حريق، وزارة المال مرة، بوزارة الاقتصاد مرة، بتتنقل هيك سبحان الله.
1: ما عندي معلومات، ما بعرف حتى إذا كان الحريق مفتعل ولا حريق صار بالصدفة ببورة لتصليح سيارات الخاصة بأوجيرو وديبو لأوجيرو، بس ما عندي معلومات إذا كان الحريق مفتعل ولا لا. أحمد، علينا أنه نحمي حالنا، نحمي الرواية تبعيتنا من السموم يلي منتشرة هلأ على ساحل لبنان، مثل ما كنت عم أقول من ساحل المتن وصولا لساحل الجبال. فعلا أنه حتى على هالمسافة البعيدة الريحة بعدها كتير مزعجة، كيف العالم يلي قاعدين حد الحريق أو بيتهم حد الحريق. سامي صايغ، أنا بمسيك بالخير، وكمان لألك برجع بردلك كل الصورات اللي هديتني إياهن، ومساء ألف خير.

بيناقش انه هو وياكم موضوع ماني اند باور، موضوع المال والسلطه، واكثر موضوع السلطه. في كتير اشياء قريناها وبنقريها دائما عن السلطه، في اشياء بنسمعها بحياتنا اليوميه انه بس يوصل حدا لمركز معين ببطل هو، يعني بتكون بالاول قبل ما يوصل على مركزه بتكون تنفترض انه في احد مرشحين على مقعد نيابي، بالفتره اللي بيكون مرشح فيها بتكون اذا بتلفن له قبل ما يدق تليفونه بيكون رد عليك، واذا دقيت له وكان يمكن شي مره بعيد عن تليفونه بتشوفه بثلاث تكات رجع تلفن لك، واهلا وسهلا فيك وحبيب قلبي ويعطيك الف عافيه. بس يوصل على الموقع اللي هو مرشح لهم بعد ما يكون اخذ صوتك، واذ بينسك بيلتقى فيك بالطريق، بيكون بتكون انت اعز صديق لإله اعز صاحب لإله وبتعتبر حالك من عظام الرقبة، بتلتقى فيه على الطريق ما بيعرفك، بتلفن له ما بيرد عليك، بترجع بتترك له خبر انه انت عايز ضروري ببطل يرد عليك. هل السبب انه وصل على المركز اللي هو وصل له او تغير او هو بالاساس هيك؟ شو قولك؟

برتغال 3 أوزبكستان 0. هيدا المعلومات عم بيزودنا فيها موني من دون الشباب يلي قاعدين برا على الريجي وعم بيتابعوا الماتش. انتم مفكرين انه يعطيكم الف عافيه شباب. يعني مثل ما كان كريم امبارح معه 2 سجريه واحد شمال واحد يمين، اليوم البيطار معه 2 سجريه واحد شمال واحد يمين. مدري انه حتى انا بعوز ثلاثه حتى يطلعوني على الهواء. شو مارك مش عاجبك؟ هيدي السلطة اللي عم نحكي عنها، شفت كيف؟ أو لك هيك؟

سالم بيقول لي المناصب بتكشف معادن الناس يلي معدنه سليم ما بيتغير لا فوق ولا تحت. يسعد مساك. قولك هيك يا سالم. وأحمد بيقول لي يا ما أكتر صحابي لمن كرمي دبس ويا ما قلوا صحابي لمن كرمي يبس. ذكرتني بغنية للصبوحة أحمد. وأكيد سالم بيقول لي قولي هيك.

بالمقابل يا سالم أنت بتقول هيك واللورد أكتون بيقول السلطة تفسد والسلطة المطلقة تفسد بصورة مطلقة.

0: هاي سالم كيفك؟ حبيب مالي ميدو معك من أبلح الأبية. بس بدي لك شغلي، أنا ابن خالتي علي حس خلين، بدي أقول له أبي ردش علي. لاش ما بعرف، بدي أقول له ما بيرد علي.
1: بده يكون انت بدك منه شيء قبل هيك ما عم بيرد عليك، وقتها هو بده منك شيء ما تعطي الهم، دغري بتلاقيه حضر وصار بين ايديك. كمان رساله.
2: مساء الخير، يعطيك العافيه.
1: مساء النور.
2: بس بدي اقول لك شيء، الكلام اللي قلته يا ما اكثر احبابي اللي من كرمي
1: دبس.
2: انه هيدا الكلام اللي حكيته انت، هيدا كلام اغنية لهيام يونس.
1: هل حطينا غنية بتشبهها للصبوحة؟
2: الصبوحة بيعني نفس الشيء.
1: نعم
2: بس صح. انت الكلام اللي ذكرته هو الاغنية لهيام يونس.
1: نعم. هلأ مارك اذا تلاقينا غنية هيام يونس كمان بنسمعها اياها لماري. انا بشكرك يا ماري واهلا وسهلا فيك، بس ما قلتي لي انت شو رايك، شو بتقولي، شو قولك، قولك هيك انه السلطه بتغير ولا انه لا الناس بيكونوا مخبيين بتيابهم؟ رساله.
3: سعيد يا خي سالم، لك ولجميع المستمعين. يا حبيب قلبي يا خي سالم، ليك انا بدي اقول لك شغله، منيح منيح لو شو ما كان، صدقني يعني وصلني على الكرسي. انا ما بعرف هلا الناس بتقلك ايه، بس وصلني على الكرسي انا لعني تمام وكل شيء، راح ضلني منيح مع كل العالم. بس في عندك ناس مثل ما عم بتقول، اذا بتقلهم مرحبا وبيركضوا وراك ويا عيني ويا روح، وبينزلك تحت البيت وبيأمرك وشو بدك ويا عيوني، عارف كيف؟ بس يوصل اخر شيء بينساك وما بيعود يطلع فيك. هيدي المصيبة عنا بهالبلد. بس صدقني بعدني بقلك المنيح منيح وبيضل منيح لو بعد 100 سنة ترجع بتشوفه. هاي إذا جعت شفته بعد 100 سنة على 50 60 70 بضلك أشوفه، بس أكثر يمكن ما بتعود.
1: مرقوا عم بيزمر لك مرقوا.
3: ويعطيك العافية لك ولجميع المستمعين، وحبيب قلبي معك الشحرور.
1: أهلا وسهلا فيك يا شحرور، عامل عشقة سير وراك شحرور. كمان رسالة.
4: تحياتي خي سالم.
1: أهلا حبيبي.
4: هلا أكيد أكيد السلطة ما بتغير، نحن منغير السلطة بالمبدأ هيك، بس التطبيق بالعكس، السلطة هي اللي بتغير. من لسه حبابه لأصحابه، لأصحاب ولأحباب هالأيام، مع تحياتي لألكون وغنية لصباح شو بتقول. البساطة البساطة يا عيني على البساطة.
1: كمان رسالة.
2: هلا رح جاوبك على سؤال.
1: تفضلي.
2: مش قصة السلطة، هيدا مصلحة، بكون بحبك وبموت فيك بس تيوصل لمطرح ما هو بده، أو إذا زهقان وما في حدا يتسلى معه أو بده يروح مطرح ما بده يروح لوحده، بيتصل فيك إيه فكرت فيك مدري شو، تعال روح معي. أنا سايرة معي، يعني سايرة معي ووحدة بتشتغل بإذاعة، أو هلأ ما بعرف شو صار البوست تبعها بالإذاعة وهيك، بس كون بدها شيء بدي قلي. أود إلا أنا يا ما بترد يا مشغولة يا أما هيك، يعني إنه في كثير منهم هودي جماعة المصلحة.
1: يعني أنت برأيك إنه هيدا الموضوع منه موضوع السلطة بقدر ما هو موضوع مصلحة؟ بس السؤال الأساسي اللي عم نطرحه الليلة واللي عم نجرب نتناقش فيه سوا مع المستمعين، انه في اشخاص بس يوصلوا على السلطه بيتغيروا، هل يا ترى هن من الاساس مثل ما قال سالم معدنهم بيكون هيك، والسلطه فرجت المعدن الحقيقي تبعيتهم، او انه بمجرد انه اخذوا سلطه معينه صار في عندهم هالتغيير هيدا بحياتهم؟ كمان رساله.
5: كانت ستي الله يرحمها تقول ملح رجال عرجال دين على الاندال صدر. مع ان فيها هذه الكلمه بتلاقيها بكل المعاني تركب.
1: معك حق والله، كلام حلو كتير. أساسا كل كلام بيقولوه جدودنا وستاتنا، يعني أجدادنا، الأجيال اللي مرقت قبلنا، بيكون مليان حكم، وأوقات كتير نحنا ما بننتبه لهم، بس حكم الحياة بتكون ملخصة فيهم. رسالة
6: بمزارد له أحد السلطة معيّرة
2: فارس، مساء الخير مرة تانية. أكيد هذا بهم السلطة بس ويقعدوا على الكرسي أكيد بيتغيروا.
1: نعم، إذن النقاش بين شغلتين نشوف شو قولكم. إذا كانت السلطة تفسد والسلطة المطلقة تفسد بصورة مطلقة، أو إذا كان معدن الإنسان ما بيتغير، هو من الأساس بيكون معدنه مش منيح أو بيكون معدنه منيح والسلطة ما بتغيره، بناء عليه بنقول إنه السلطة لا تغير الأشخاص إنما تظهر أسوأ ما فيهم.

0: على فكرة في كمان وجهة نظر تاني عندي، انه في ناس توصل للسلطة وبتنسى كل شيء وراها، بتنسى كل اللي كانوا هن الوسيلة او السبيل لحتى يوصلوا، او اللي دعموا واللي كانوا حدوا. وفي ناس توصل على السلطة وما بتتغير الأسوأ، بتصير أحسن.
1: ليه بس ما هيك؟
0: بتتغير للأفضل مش للأسوأ، مش بتنسى العالم كله حواليها.
1: نعم، أهلا وسهلا فيك. كمان من الأقوال يلي بتتعلق بموضوع السلطة، ماكيافيلي، وكلنا بنعرف مين ماكيافيلي والنظريات يلي أطلقها. بيقول ماكيافيلي: من الأفضل للحاكم أن يهاب وأكثر مما يحب. يعني المفروض حسب ماكيافيلي مفروض أنه الحاكم يخافوا منه العالم أكثر من أنه يحبوه. نحن بننبسط بالمسؤولين بالحكام، بنقول عنهم أنه منحبهم، بس حسب ماكيافيلي الأفضل أنه نخاف منهم، لك هالنظام البوليسي اللي كان يعيش فيه ماكيافيلي أو كان يدعي لإله ماكيافيلي، مقابل أنه نحبهم. بذات موضوع السلطة والمصاري والتغيير اللي ممكن يصير على الإنسان نتيجة وصوله للسلطة، هل فعلا مفروض أنه نهاب أو نخاف من الحاكم أكثر من أنه نحبه؟ شو بيك في عجائر مارك؟ شو بيك جائر؟ لا؟

الأشخاص الطيبين ما بيوصلوا لمراكز مرتفعة، لمراكز عالية، لمراكز سلطة، بمعنى أنه أو أقله هيك في عنا الانطباع حول هالموضوع، أنه كل يلي بيوصلوا هن الأشخاص يلي بيتمتعوا بشخصية ماكيافيلية، بشخصية قادرة أنه تدعس على كل شيء حولها لحتى توصل، بينما الأشخاص يلي بيتمتعوا بطيبة قلب وبسموه الأشخاص الطيبين حظوظهم بالوصول لمراكز عالية أو لمراكز مرتفعة أو لمناصب عالية أقل من الأشخاص الماكيافيليين.

مثل الحكيم وصل لقيادة القوات اللبنانية وصرنا أكبر كتلة مسيحية معه وما تغير بعده مثل ما بنعرفه. بالفعل يلي بيعرف الحكيم من وقتها من بدايته ويلي بيعرفه هلأ بيعرف أنه ما تغير. ويمكن من هون نقول كمان أنه السلطة ما بتغير العالم، السلطة بتفرجي المعدن الحقيقي للأشخاص. ويمكن المثال يلي قدامنا دكتور جعجع هو واحد من الأمثلة اللي بتأكد إنه السلطة ما بتغير.

مساء الخير سليم. السلطة ما بتغير الإنسان بس هي مثل زوم لانسز يلي بتخلي الشخص يبين على حقيقته أو شخص نزيه أو شخص أناني، ولكن بمعظم الأوقات بتعطي الشخص انطباع بالاكتفاء الذاتي المزيف. حلو كتير كلامك يا زينة.

0: فادي بعت لي رسالتين، بتشارت مارك انه وحده منهم عن فوتبول؟ ما بتشارت؟ شو اقول لك؟ اقول لك هيك، في رساله منهم عن فوتبول، هات نسمعهم يلا.
1: يا المساء الحلو استاذ سيلي، مساء النور فادي، مساك ومسا مستمعين لبنان الحور. يلا بدك تعذرنا، بدك تعذرنا، هذا مونديال والله عم نخطف حنا طلعنا برا مشان ما تسمع العجر. الله يسعد لي مساك يا رب.
0: اهلا حبيب القلب،
1: من العالم القوي جوا عم يحط السماعة بدنتك، انت كيف عم تسمع؟ لانه انا ما شوف التلفزيون، كيف انا بسمع الصوت بس؟ طلع حاطه على اليوتيوب هون، عم اسمع على الراديو كمان.
0: طلعوا رسالتين عن الفوتبول، خسرنا انا وياك. ماري شكرا. انا سالم، ماري مش فارس، انا سالم. زينة اقول لك هيك، انا اقولي هيك، اقولي انه السلطة ما بتغير، انما الاشخاص بيكونوا هن من الاساس عندهم هالنفسية هيدي وهالطريقة بالتفكير. السلطة ما بتغيرون، السلطة بتفرجي حقيقتهم، بتفرجيهم على معدنهم مثل ما هو.

كمان أؤمن إنه الأشخاص المكابلين يعني المكابليك هن يلي عندهم حظوظ أكثر بالوصول للسلطة. وبين المكابلية اللي بيتمتعوا فيها وبين قول أبراهام لينكولن يلي بيقول إذا أردت أن تختبر شخصية إنسان فأعطيه سلطة، وهون كمان بيتوافق مع هالقول هيدا، لأنه بمعنى أنه السلطة هي اللي تظهر حقيقة الشخص، إنما هي بحد ذاتها ما بتغير الأشخاص.

0: رسالة.
1: يا سالم كيفك يا حبيبي؟ ماشي الحال؟
0: هلا حبيبي.
1: انت لازم تروح للسلطة دغري للسلطة اذا بتغير. خلينا على الارض نحن، خلينا على ارض الواقع قبل السلطة. زمانيته خيي تزوج وحدة بسيطة كتير كتير، وقالوا له بلي لك اياها وما بعرف شو، لا حبها واخذها ونفضها وصارت وكبرت مع خيي. يعني خيي يكبر بالمهنة وبالمال وهذا تكبر لمرة، بس هو خيي اخوت كمان مثل خوت مؤخرا. نفس الشيء خوت وطلقها. عازم ناس شركة، يعني أصحاب شركة شركة على العشاء لعنده، قال له أنا مش شايل أمي وبي بدي أقول لهم، قال له لا ما فيك ما فيك، إني مش من مستوى الجماعة ولا من مستوينا هلا بالوقت الحالي. صدقني يا سلم، هاي الأخوة تلغي العزيمة، ثاني يوم تروح رفع دعوة طلق وهلا طلق. فما تبعد ما تبعد ما تبعد تروح على السياسية وعلى المناصب، حتى بالحياة العادية بتصير. صدق عم بحكيك هذا بأسف، مش بشماتي فيها لا والله، بس أنا أقبل إنه حتى بالحياة العادية.
0: والله بصدقك. بتلاقي قبل الانتخابات يعني بفترة الترشيحات عزايم طلعات نزلات، بيته على طول مليان، ريحة المشابة بتكون طالعة لبرا، بالإضافة لكل أنواع المشروبات اللي أنت ممكن أنه تستحليها، والبيت على طول مليان ليل نهار، البيت مليان يعني ما بيصير له وقت ياخد دوش، إذا بده يفوت على التواليت ما بيلحق، وعقلبه مثل العسل، بتكون ضحكته رطلان. تاني نهار الانتخابات، عادة الانتخابات بصيروا نهار الأحد، يعني نهار التنين بس يفوز فضي بيته، تسكروا بوابه، تسكروا شبابيكه، وكأنه بطل موجود.

0: سيلي.
1: صديقي يسعد مساك، أنا واحد من الناس تقريبا عشت طفولتي وحديني، وربيت بكنف بيت جدي وكفحت واشتغلت بهالحياة، ووصلت لمرحلة أنه صار معي شوية مصاري، كان عندي أصحاب ورفقات، وضليت أنا وياهم بنفس النفسية ونفس التعامل ونفس نفس الشيء. رجع مر علي فترة ثانية بطل معي مصاري بأزمة مرعيت، وكمان ضليت بنفس التعامل ونفس النفسية ونفس الأشخاص أنا وياهم مثل كأنه واحد، ما تغير شيء لا بالطالع ولا بالنازل. بس في واحد من هؤلاء الأشخاص اللي أنا كنت أتعامل معهم كان تحت وصار فوق، لما كان تحت كان مثلنا، ولما صار فوق بطل إنسان. وفهمك كفاية ويسعد مساك، وعلى أولي وأولك الله أعلم.
0: أولك هيك؟ يلا كمان رسالة
2: حبيبي سالم. هلأ بالمبدأ العمر سلطان رب العرش والكون، ومن يعلو في دنيانا على سلطان يجب عليه أن يكون حكيم، والحكيم هو الحكيم.
0: أهلا وسهلا فيك رسالة.
3: ثانيا مزبوط اللي عم تحكي 100% الوصف، انا بتذكر كتير منيح، انا قاعد بالزوق فوق بيتي في قصر بالزوق، ما بدي اسميه يا وزير.
0: لا ما حدا عارف،
3: انا بطلع من الانتخابات
0: منيح ما سميت
3: الشاورما واللحمه على شهر قبل الانتخابات، يحترق ناس اللافنا بالبيت وضجه للساعه 2، كيترينج رايح كيترينج جاي. نحن نسينا نصلي تجي الانتخابات، على طول انتخابات النهار الاحد، تنين ثلاثه اربعه تهاني ما بقى نشوف انسان بداره، حتى هو ما بقى نشوف باب القصر تبعه مفتوح، لحتى يفوت ويطلع ما بنشوف باب القصر تبعه مفتوح. بايدك فيها 100% يا سالم، هيدي صارت قدام عيوني، يعني مش خبريات.
0: يعني صديقي مش ناقص غير تقول لي انه قصره على الشمال انتو طالع. انه موضوع على انه دلني على كل المنطقة، عارف شو سمالي وين والحي ايه، بس ما قال لي مين. وانا ما عرفت مين، انت عرفت مين مارك؟ انا كمان ما عرفت مين.

0: إذا قولنا هيك ليه عم نتصرف هيك؟
1: لو من عليا لو حرب جاية والله ما اتضايق هتعايق مزاجي حلو وشكلي حلو.
0: اتصال. ألو مساء الخير، مين معي؟
2: أنا اسمي إلي، بحب أحضر برنامجكم.
0: أهلا إلي، كيفك؟ سألت لك من زمان ما حكيتنا.
2: صحيح.
0: ألو سألت. يلا شو قولك؟
2: شغلتين بدي أقولها. شغلة عم تحكي عن ماكافيلي يلي كتب كتاب لو برنس افتكر، وشغلة عن الانتخابات وكي أولاد ينتخبوا الناس. بالنسبة لماكافيلي هو
0: لا، اللي عم نحكي عنه بالتحديد اللي هو انه هل يا ترى السلطة بتغير او انه السلطة بتفرجي الانسان على حقيقته
2: حسب كل انسان وكل مبادئه. في ناس السلطة والباور يعني القوة بتغيرون، وفي ناس بيضلون.
0: يعني تكنيكلي الماني اند باور.
2: ايه في ناس بتغيره، يعني في ناس بيكونوا موظفين بيترقوا بصيروا مثلا رئيس وحدة، رئيس اسم.
0: ايه الله يساعد يلي بيكون مرؤوسين تحت ايده.
2: وفي ناس ما بتغيرون، ويلي ما بيهمه السلطة والهيك صعب يعمل فساد. ليش؟ عشان ما فارقة معه الوظيفة، عرفت كيف؟ ما فارقة معه المركز. هلأ بالنسبة لماكافيلي اللي أسس أو اللي كتب كتاب لو برانس، هو مثال للحاكم السيء. يعني بيقول الغاية تبرر الوسيلة، عارف كيف؟ هلأ بالنسبة للحاكم أنا رأيي مش مطلوب من الشعب أنه يحبه، ولا الشغلة الثانية يخاف منه، لا مطلوب منه يحترمه. ولا يحترمه شعبه، الحاكم برأيي الحاكم لازم يكون يطبق القانون على الجميع، بدءا منه ومن عائلته من قرايبينه من أصحابه لكل الناس. في حال كان القانون منه كتير منيح، ممكن يكلف فريق عمل قانوني يعمل نوع من يعني مشروع قانون للتعديل، ويطرحه على النواب يلي هن أصلا بيعملوا القوانين، وإذا مشي الحال بقى هيدا هو إنه يعني يطبق حاله على عائلته وعلى قرايبينه وعلى أصدقائه وعلى حلفائه هيدي القوانين. تاني شغلة ما يستغل منصبه ليعمل مصاري، عرفت كيف؟
0: ايه بس مفروض انه الحاكم مفروض انه ينحب، ولا مفروض انه ينخاف منه يهاب؟
2: ما لازم لا نحبه ولا نخاف منه، مطلوب نحترمه.
0: ما بنسأل عنه، ما بيهمنا موضوعه؟
2: لا بنحترمه، لما بيطبق القانون بصير بنحترمه. هلأ المحبة هي شيء عاطفي، يعني مثلا أنا بحب فلان، يمكن ابن ضيعتي، ابن منطقتي، ابن طائفتي، ابن مذهبي، ابن حزبي إلى آخره، يعني عاطفي. هيدي ما يعني ما بتعرف ليه أنت مثلا بتحب مثلا حدا بيقربك بتحبه أكتر من شخص ثاني بيقربك. بالنسبة للموضوع الثاني كيف اللبنانيين بتخبوا، اللبنانيين لسوء الحظ بسبب الفقر على مدة 4 سنين بين الانتخابات والانتخابات، بالجهات السياسية شو ما كانت، إن كانت نايب أو حزب أو جمعية أو الأخري، بتقدم لهم خدمات أكل، يعني كرتونة الإعاشة، كرتونة المواد الغذائية، بتقدم لهم دواء المستشفى، الطبابة، بتقدم لهم قصة الجامعة إلى أخري، خدمات كثيرة.
0: نعم.
2: لذلك وفاءهم لهالشي يعني منهم ناكرين جميل بينتخبوا.
0: نعم. أهلا وسهلا فيك إلي، أنا بدي أشكر اتصالك بس لأنه وقتنا شارف عن النهاية. أهلا وسهلا فيك وما تطول غيبة كتير. كمان في عندي رسالة بتقول يلي عنده مبدأ أخلاقي ما بينجر ورا حدا، واللي عنده كرامة ما بينحني لا للمال ولا للجاه، بس المشكل باللي بيعطيك وعود بالإصلاح والتغيير، وأول ما يغير بيغير أقواله. بهالكلام هيدا أنا بدي أختم لقائي أنا وياكم الليلة، بعتذر نالي ما قريت الرسائل النصية أو ما سمعت رسائل صوتية تبعيتهم، بس لأنه وقتنا انتهى بدل المعطي يعطي العافية لزميلي مارك بيتار والشباب النخلي وإلي، يعطيكم العافية كمان. إن شاء الله منتلاقى نهار الثلاثة المقبل وبتكون الحريقة انطفت، وبيكونوا روايينا مرتاحين أكثر. إلى اللقاء.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: العاشرة إلى ربع في لبنان الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار.

أهلا بكم. حذر السفير الإسرائيلي في واشنطن يحيى ليتر من أن مسار المفاوضات ينحرف إذا تحول إلى خفض التوتر بدلا من التركيز على حزب الله ونزع سلاحه. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الأمور ستسير بشكل جيد فيما يتعلق بلبنان. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن مستقبل لبنان يعود إلى الشعب اللبناني، وهذا ما سنعمل عليه ونتعامل مع الحكومة اللبنانية بشكل مباشر. أعلن الجيش الأمريكي أنه يراقب الوضع عن كثب للتحقق من الالتزام بوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، وأنه سيواصل دعم مسار فض الاشتباك خلال فترة وقف إطلاق النار بينهما. شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة أن يكون اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل صلبا ويحترمه الجميع. أعلنت القناة 13 الإسرائيلية أن الجيش يستعد لانسحاب محدود من مواقع في جنوب لبنان. استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة من نوع رابيد على طريق الخردلي، كانت متجهة من النبطي نحو مرجعيون من دون إصابتها. أعلنت وزارة الاتصالات أنه تجري السيطرة على الحريق الذي اندلع في المستودعات التابعة للوزارة في الدكويني، ولا يزال الوزير شارل الحاج يراقب عملية الإطفاء. وفي سياق أعلن الدفاع المدني استمرار عمليات إخماد الحريق وإصابة عنصرين من الدفاع المدني، أحدهما عاد إلى متابعة عمله. قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إننا متمسكون بعناصر قوتنا بالمفاوضات المقبلة، ولم تجرى أي مفاوضات بشأن الصواريخ الباليستية ولن تجرى. أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أنه سيلتقي المرشد الإيراني مجتبى خامنئي الأسبوع المقبل في إيران. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: طب عايبولو
1: عايبولو جديد جو أشقر كلمات وألحان رامي شلهوب توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين

كلاسيكا، رقي ونغم بين النغمة والسيمفونية. كلاسيكا لقاء غام على أوتار أهل الاختصاص. كلاسيكا، إعداد الأستاذ جوزيف فخري، تقديم فادي ناكوزي، ثلاثاء 10 مساء عبر إذاعة لبنان الحر.

مساء الخير من إذاعة لبنان الحر. نبدأ نحن وياكم برنامج كلاسيكا، برنامج الموسيقى الكلاسيكية. هالبرنامج من أعداد الأستاذ جوزيف فخري، الإخراج لفريدي سيبا. مع الحلقة الخامسة حول الأعمال الأولى لكبار الموسيقيين بإيطاليا، حيث رح نتابع مشوارنا الموسيقي مع أحد أشهر عازفي الفيولون بعصره، واللي ترك بصمته كأحد أعمدة تقنية، خاصة عم نحكي عن الفيولون الحديثي. اتسمت مؤلفاته بالإبداع التقني، وساهمت هالأعمال بتوسيع نطاق صوت الفيولون بشكل كبير. عم نحكي عن العبقر الإيطالي نيكولو باغانيني، مواليد سنة 1782، وفاته كانت سنة 1840. إلى جانب كونه عازف أسطوري لآلة الفيولون، كان باغانيني يعزف على الجيتار ببراعة فائقة، وبيقدم مقاطع بالغة الصعوبة وألحان جميلة باستخدام تقنيات أصابع خاصة فيه. باغانيني اللي عاش بالقرن التاسع عشر، حيث الناس بعصره أطلقوا عليه لقب مخيف وشهير بنفس الوقت، عازف الفيولون الشيطاني، لو فيولونيست دو ديابل. باغانيني كان يعزف بطريقة ما كان حدا يقدر يعرف كيف، أو إذا سمعها ما يعرف شو التقنيات المذهلة اللي كان يستعملها، سرعة خارقة، أفزات مستحيلة على أوتار الفيولون. كان الجمهور يخرج من حفلاته وهو بحالة ذهول، وبعضهم كان يقول أنه هذا العازف لابد ما أنه يكون عن جد عقد صفقة مع الشيطان. وهيدي الأسطورة ما كانت فقط من خيال الناس، بل غزاها أيضا مظهره لباغانيني، رجل طويل نحيل، وجه شاحب، نظرة حادة، وحضور مسرحي قوي بيخلي منه شخصية لا تنسى. بالبداية تعلم باغانيني العزف على الماندولين، ثم انتقل سريعا للفيولون. بدأ التأليف بطفولته، وأول عمل معروف لقاله ألفه كان عمره 13 سنة بعنوان كارمانيولا مع تنويعات، كارمانيولا كون فارياسيوني، عمل للفيولون والجيتار مبني على لحن شعبي ثوري فرنسي مشهور جدا، بيرجع لزمن الثورة الفرنسية. بيبدأ العمل باستعراض اللحن الأساسي، بيجي من بعده تنويعات فارياسيون، حيث بيعيد باغانيني تقديم اللحن مرات عديدة ولكن بأساليب مختلفة وتقنيات لآلة الفيولون، مع تصاعد تدريجي بالصعوبة والاستعراض. قبل 3 شهور من بلوغ عمر 13 سنة، عزف نيكولو باغانيني هالمقطوعة بمدينة جنوة الإيطالية، خلال حفل موسيقي لجمع التبرعات من مواطنيه لدعم مشروعه بالذهاب لبارما لصقل المهارات الموسيقية تحت إشراف كبار الأساتذة.

السوناتا الكبرى أو لا جراند سونات من أعمال باغانيني المبكرة عندما بلغ أوائل العشرينات من عمره، وهي هون بتبين بوضوح بقريته بالكتابة لآلة الجيتار مع مرافقة آلة الفيولون بأسلوب كلاسيكي قبل ما يوصل لجنونه التقني المعروف بعمله الشهير للفيولون النزوات لكابريس. السوناتا الكبرى متأثرة بمدرسة وخاصة بمدرسة الكلاسيكية الإيطالية، ألحان غنية وسلسة مع انتقالات مزخرفة رائعة، وتعد مثال رائع عن أبعريته مش بس فقط كمؤلف لآلة الفيولون بل أيضا كمؤلف لآلة الجيتار. السوناتا من ثلاث حركات، اخترنا لكم الاستماع للحركة الثانية وهي رومانس ذات الطابع الغنائي، بتشبه أغنية إيطالية أو صلاة موسيقية. هم بتبين فيها قدرة باغانيني على كتابة لحن طويل بيتنفس، بيجي من بعدها الحركة الثانية، حركة ثالثة خاتمة رشيقة على شكل تنويعات ذات طابع راقص مليئة بالحيوية والابتسامة. أهمية السوناتا الكبرى ما بتكمن فقط بجمالها بل أيضا بمكانتها ضمن تاريخ الجيتار، فهي عمل بيثبت أن الجيتار ما كان مجرد آلة مرافقة بل آلة قادرة على تقديم بنية موسيقية كبيرة، واختار باغانيني آلة الفيولون لتكون آلة مرافقة للجيتار، وهي حالة نادرة بالأعمال الكلاسيكية.

0: لهون بينتهي لقائنا كلاسيكا، برنامج الموسيقى الكلاسيكي انتهى لليلة. هالبرنامج من إعداد الأستاذ جوزيف فخري، التحية الكبيرة له، وأيضا التحية للمخرج فريدي سيبا. بتمنى لكم بقية ليلة هادية، وإلى اللقاء.
1: كلاسيكا لقاء غامن على أوتار أهل الاختصاص، تقديم فادي ناكوزي عبر إذاعة لبنان الحر.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الحادية عشرة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار.

أهلا بكم. حذر السفير الإسرائيلي في واشنطن يحيى لتر من أن مسار المفاوضات قد ينحرف إذا تحول إلى خفض التوتر بدلا من التركيز على حزب الله ونزع السلاح، واعتبر أن إدخال إيران في المفاوضات الخاصة بلبنان سيؤدي إلى كارثة محققة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الأمور ستسير بشكل جيد فيما يتعلق بلبنان. أعلن الجيش الأمريكي أنه يراقب الوضع عن كثب للتحقق من الالتزام بوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، وأنه سيواصل دعم مصاري فض الاشتباك خلال فترة وقف إطلاق النار بينهما. شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة أن يكون اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل صلبا ويحترمه الجميع، داعيا إلى انسحاب إسرائيلي متزامن مع انتشار الجيش اللبناني بما يضمن بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. أعلنت القناة 13 الإسرائيلية أن الجيش اقترح سحب قواته من كفر تبنيت والنبطي في القطاع الشرقي. يعقد مجلس الوزراء في 11 من ظهر يوم الخميس جلسة في القصر الجمهوري لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية. سيطر الدفاع المدني على الحريق في منطقة الدكويني، وكانت وزارة الاتصالات قد أعلنت أنه تجري السيطرة على الحريق الذي اندلع في المستودعات التابعة للوزارة في الدكويني. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إننا نعمل على اتفاق رائع بعد أن تم القضاء على كل شيء في إيران وهي ليست في موقف تفاوضي جيد. أضاف لو كان الإيرانيون محقين بأن مفتشي وكالة طاقة ذرية لن يذهبوا إلى إيران لألغيت الاجتماع معهم على الفور. مع هذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز قدمناه إليكم من لبنان الحر.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: صباح الخير وأهلا بكم. العرض الإخباري الأخير من لبنان الحر مع وليد فريشي.

0: أهلا بكم. انطلقت الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي في مبنى وزارة الخارجية الأمريكية برعاية أمريكية مباشرة لمناقشة إعلان النوايا. وكان الاجتماع قد بدأ مشتركا دبلوماسيا عسكريا، ثم انفصل الوفدان إلى اجتماعين عسكري وآخر دبلوماسي. ووضع الوفد اللبناني المفاوض الرئيس جوزيف عون بأجواء الاجتماع. وأشارت معلومات الام تي في إلى أن الخلاف في المفاوضات بين لبنان وإسرائيل يتمحور حول البايلوت زون ومن أين تبدأ ومن يراقب التنفيذ. أما الخلاف الثاني يمتد إلى الهدف النهائي للمفاوضات، فلبنان يريد أن تكون المناطق التجريبية مدخلا لتوسيع انتشار الجيش اللبناني، فيما ترى إسرائيل أن التركيز يجب أن يبقى منصبا على منع إعادة تموضع حزب الله. ولفت مصدر في الخارجية الأمريكية للأم تي في إلى أن إسرائيل أبلغت المجتمعين أن التركيز يجب أن يبقى على تفكيك البنية العسكرية لحزب الله وإخراج النفوذ الإيراني من المعادلة اللبنانية. إلى ذلك حذر السفير الإسرائيلي في واشنطن يحيى ليتر من أن مسار المفاوضات قد ينحرف إذا تحول إلى خفض التوتر بدلا من التركيز على حزب الله ونزع سلاحه، واعتبر أن إدخال إيران في المفاوضات الخاصة بلبنان سيؤدي إلى كارثة محققة. في المواقف قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الأمور ستسير بشكل جيد فيما يتعلق بلبنان. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إن مستقبل لبنان يعود إلى الشعب اللبناني، وهذا ما سنعمل عليه ونتعامل مع الحكومة اللبنانية بشكل مباشر. أضاف: لا يمكن إنهاء الأعمال القتالية في المنطقة إذا كان وكلاء إيران يطلقون الصواريخ. في بعبدا اجتماع لمواكبة مفاوضات واشنطن واتصالات داعمة. مرسال العيلي.
1: متابعة للمفاوضات على خطي واشنطن وسويسرا، تلقى رئيس الجمهورية جوزيف عون اتصالا من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، اللذين أكدا دعم توجهات رئيس الجمهورية والحكومة لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بواسطة جيشها وقواها الأمنية. وشدد فانس وروبيو على متابعة واشنطن تنفيذ ما اتفق عليه في اجتماعات سويسرا، ومنها تشكيل خلية لتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ومراقبة تنفيذ الإجراءات المرتبطة بذلك. الرئيس عون شكر نائب الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية على اهتمام الإدارة الأمريكية بإنهاء الحرب في لبنان وتعزيز السلطة الدولة اللبنانية واستقلالية قرارها باعتبارها المسؤولة وحدها عن حفظ السيادة الوطنية. ومواكبة لمفاوضات واشنطن أيضا ترأس رئيس الجمهورية اجتماعا حضره قائد الجيش عماد رودولف هيكل وأعضاء الفريق الاستشاري، حيث أكد رئيس عون التمسك بالتفاوض أملا أن تكون جولة المفاوضات الحالية حاسمة على طريق استعادة سيادة لبنان كاملة على أراضيه وبسط سلطة الدولة. وأعلن رئيس الجمهورية أن لبنان لن يقبل إلا بزوال الاحتلال الإسرائيلي وبسقوط الوصايات الخارجية معا. وتلقى رئيس الجمهورية اتصالا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث تم عرض نتائج المفاوضات الأمريكية الإيرانية والوضع في الجنوب ومرحلة ما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. كما بحث رئيسان في العلاقات اللبنانية السورية، فنوه الرئيس عون بتأكيد الرئيس السوري أحمد الشرع على حرص بلاده على سيادة لبنان وعدم النية في التدخل العسكري فيه. واستقبل رئيس الجمهورية عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ملحم ريشي موفدا من رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، وعرض معه الأوضاع في لبنان والمنطقة ومسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية وموقف لبنان منها، إضافة إلى الجولة الجديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن. من القصر الجمهوري مرسال كرم العيلي، لبنان الحر.
0: وأعلن رئيس الجمهورية خلال استقبال وزير الخارجية الهولندي أن لبنان يرحب بكل أنواع المساعدة التي تأتي من الدول الشقيقة والصديقة، والتي من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار في ربوعه وتؤدي إلى انسحاب إسرائيل وتعيد الجنوبيين إلى قراهم وبلداتهم وتعيد الأسرى إلى أهلهم وتعيد إعمار ما تهدم وتعزز انتشار الجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية. وقال إن المفاوضات الجارية في واشنطن تهدف إلى إرساء أرضية صالحة لبرنامج واضح تؤدي إلى تحقيق المطالب اللبنانية كاملة، ما من شأن التهيئة لتحقيق سلام حقيقي ودائم. شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة أن يكون اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل صلبا ويحترمه الجميع، داعيا إلى انسحاب إسرائيلي متزامن مع انتشار الجيش اللبناني بما يضمن بسط السلطة للدولة على كامل أراضيها. وقال ماكرون إنه أجرى اتصالات مع الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري، مؤكدا خلال تلك الاتصالات أهمية تثبيت وقف إطلاق النار وتحويله إلى اتفاق دائم يمنع عودة التصعيد. وشدد بري أمام الرئيس الفرنسي أو في اتصال مع الرئيس الفرنسي على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية التي تحتلها وصولا إلى الحدود الدولية وانتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي إلى بلداتهم ومدنهم وقراهم تمهيدا لإطلاق ورشة إعادة الإعمار. وأكد بري أن اتفاق تشرين الثاني عام 2024 هو فرصة جاهزة بما يتضمنه من آلية لتثبيت وقف إطلاق النار الميكانيزم والتحقق من أي خروق أو تهديدات إذا ما تم تبنيه في المفاوضات الجارية في سويسرا. تلقى رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع ردا من نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس على رسالة التي كان قد وجهها إليه بشأن الأوضاع في لبنان. وأكد فانس تقديره لرسالة جعجع مشددا على أن الولايات المتحدة تنظر إلى رئيس الجمهورية جوزيف عون والحكومة اللبنانية باعتبارهما السلطة الشرعية الوحيدة في لبنان، وأن واشنطن تعتزم العمل مع الدولة اللبنانية بما يمكنها من حماية سيادتها وترسيخ سلطتها الشرعية. وأوضح نائب الرئيس الأمريكي أن الاتصالات التي تجريها الإدارة الأمريكية مع إيران فيما يتعلق بلبنان لا تهدف إلى إعطاء طهران أي دور في تقرير مستقبل لبنان أو التأثير على قراراته، بل إلى ضمان قيامها بالضغط على حزب الله للالتزام بالتعهدات والالتزامات المترتبة عليه. وأكد اهتمام الإدارة الأمريكية بتطورات الأوضاع في لبنان ودعمها سيادته ومؤسساته الشرعية. في خلال مشاركته في الدورة 165 لمجلس جامعة الدول العربية في عمان، طلب وزير الخارجية يوسف رجب الدول العربية بدعم لبنان للحفاظ على استقلالية المسار التفاوضي اللبناني عن المسار الأمريكي الإيراني، وأكد أن لبنان يجب أن يكون شريكا فاعلا في أي إطار إقليمي لبحث مستقبل الشرق الأوسط، لا أن يقرر مصيره على طاولة أو يقرر عفوا مصيره على طاولة لا يجلس إليها. وعلى هامش الاجتماع أجرى رجب لقاءات مع وزراء خارجية، كما التقى الأمين العام أحمد أبو الغيط لمناسبة انتهاء مهامه، مثمنا الدور الذي لعبه أبو الغيط والمواقف الداعمة للبنان. عدوان معنيون بتفاوض بإشراف عون ولمسألة من استدرج الحروب. هنادي السمرة.
2: مصلحة الدولة اللبنانية لا بل مصلحة لبنان أولا وأخيرا فوق كل اعتبار، هذا ما أكده رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب، مشيرا إلى أن ما يهمنا اليوم تفاوض واحد الذي يجري في واشنطن وليس في سويسرا،
3: اللي هي مصلحة تقررة ومحصورة بالدولة اللبنانية فقط. من هالمنطلق نحن معنيين بتفاوض واحد، هو التفاوض يلي عم بيقوم فيه ويشرف عليه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، وطبعا مدعوم وبالتفاهم مع السلطة التنفيذية رئيس الحكومة والحكومة يلي عم بصير بالولايات المتحدة الأمريكية. نحن أي شيء يخرج خارج إطار هذا التفاوض نحن غير معنيين في إطلاقا كلبنانيين.
2: عدوان شدد على ضرورة أن تتحقق السيادة وسيطرة الدولة على كامل أراضيها وحصرية السلاح كي لا تتكرر تجربة 40 عاما من حروب الإسناد.
3: في مسؤولين دول خارجية هذا موضوع آخر، بس أكيد في مسؤولين لبنانيين ساهموا باستدراج هذه الحرب. رح نقعد لازم نحكي نحن وياهم، لأنه إذا ما حطينا النقاط على حروف وحددنا المسؤوليات ما رح نقدر نبني المستقبل. المستقبل ما فيه ينبنى بدون محاسبة.
2: من ساحة النجمة هنادي السمرة، لبنان الحر.
0: أعلن الجيش الأمريكي أنه يراقب الوضع عن كثب للتحقق من الالتزام بوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، وأنه سيواصل دعم مسار فض الاشتباك. أعلنت القناة 13 الإسرائيلية أن الجيش اقترح سحب قواته من كفر تبنيت والنبطية في القطاع الشرقي. دخلت وحدة من الجيش اللبناني إلى عين عرب وفتحت الطريق المقطوعة من الجيش الإسرائيلي بالسواتر الترابية. استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة من نوع ربيد على طريق الخردلي، كانت متجهة من النبطية نحو مرج عيون من دون إصابتها. سيطر الدفاع المدني على الحريق في الدكويني، وكانت وزارة الاتصالات قد أعلنت أنه تجري السيطرة على الحريق الذي اندلع في المستودعات التابعة للوزارة في الدكويني. وكان الدفاع المدني قد أعلن استمرار عمليات إخماد الحريق وإصابة عنصرين، كما أعلن الجيش اللبناني أن القوات الجوية شاركت في إخماد الحريق. في الانتقال إلى الأخبار الإقليمية والدولية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إننا نعمل على اتفاق رائع بعد أن تم القضاء على كل شيء في إيران وهي ليست في موقف تفاوضي جيد. أضاف لو كان الإيران محقين بأن مفتشي وكالة الطاقة الذرية لن يذهبوا إلى إيران لألغيت الاجتماع معهم فورا. قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان الذي غادر إسلام أباد متمسكون بعناصر قوتنا بالمفاوضات المقبلة ولم تجرى أي مفاوضات بشأن الصواريخ البالستية ولن تجرى. أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أنه سيلتقي المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي الأسبوع المقبل في إيران. قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية نعتقد أن تفتيش المنشآت النووية الإيرانية في أقرب وقت ممكن هو الأفضل. مع هذا الخبر نأتي إلى ختام العرض الأخير، قدمناه إليكم من لبنان الحر ورفقنا عبر الإخراج الإذاعي الزميل مارك البيطار. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: سامع عن الإيد الإلهية أو إيد الله؟ ما عم نحكي دين ولا عم نحكي شعوذة، عم نحكي كرة قدم. قربت شوي الفكرة؟ حاك تعرف إنه ما يسمى بإيد الله يلي عم نحكي عنه صارت ب 22 حزيران سنة 1986، واللي عم نحكي عنه أكثر ما هو إلا جول أو هدف أرجنتيني بالمرمى الإنجليزي. وهيدا مش حيالله هدف، هيدا هدف مارادونا الشهير والجدلي على نطاق واسع. ووقتها شهدت المباراة بعد الهدف اعتراضات كتير كبيرة وخصوصا من الإنجليز. إنما الحكم يلي كان تونسي بالوقت يلي اسمه علي بن ناصر حسب لويل الهدف لمارادونا، ومن بعدها بثلاث دقايق رجع فوت مارادونا هدف تاني، ويقال إنه جاوز 7 لاعبين من لاعبي المنتخب الإنجليزي. المهم إنه هالجدل كان كتير كبير، وهلأ صار أقل جدلية كل الأهداف بالمونديال نظراً لكل التقنيات الحديثة.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

Ouais.

زيديني عشقا هو غناها خلاص بعد مرة ثانية.

0: مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حكمي.
1: عملتوا فحص دم وطلع الكوليسترول عالي؟ أول سؤال لازم نسأله مش عن شو بدي امتنع، بل أي كوليسترول بالضبط. في عنا نوعين أساسيين، أول شيء الHDL وهيدا منسميه الكوليسترول الجيد، وظيفته يساعد ينظف الدهون من الشرايين. ثاني نوع الLDL، هيدا الكوليسترول السيء يلي عادة منخاف من ارتفاعه لأنه مع الوقت ممكن يجمع بالشرايين. يعني لما الناس تقول عندي كوليسترول غالبا عم نحكي عن ارتفاع الLDL. طيب شو اللي بيرفع الLDL؟ أكتر شيء الأكل المقلي، الدهون المصنعة، الفاست فود، التدخين، قلة الحركة وزيادة الوزن. طيب كيف فينا نخففه؟ أول خطوة زيدوا الألياف مثل الشوفان، العدس، الفاصوليا، الخضرة، الفواكه. الألياف بتساعد الجسم يتخلص من جزء من الكوليسترول. ثاني خطوة اختاروا الدهون الصحية، يعني بدل القلي والدهون المصنعة استعملوا زيت الزيتون، مكسرات النية بس أكيد باعتدال، السمك وخصوص السردين والسلمون لأنه غنيين بالأوميغا 3. ثالث خطوة الحركة، لأنه المشي يوميا حتى لو 30 دقيقة بيعلي الHDL اللي هو الكوليسترول الجيد. وبالآخر الكوليسترول العالي غالبا ما عنده أعراض، يعني الشخص ممكن يكون حاسس حاله طبيعي 100% بينما الشرايين عم تتأذى بهدوء. لهيك الفحص، الأكل المتوازن والحركة مش بس للوزن هو

0: مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حكمي.
1: عملتوا فحص دم وطلع الكوليسترول عالي؟ أول سؤال لازم نسأله مش عن شو بدي امتنع، بل أي كوليسترول بالضبط. في عنا نوعين أساسيين، أول شيء الHDL وهيدا منسميه الكوليسترول الجيد، وظيفته يساعد ينظف الدهون من الشرايين. ثاني نوع الLDL، هيدا الكوليسترول السيء يلي عادة منخاف من ارتفاعه لأنه مع الوقت ممكن يجمع بالشرايين. يعني لما الناس تقول عندي كوليسترول غالبا عم نحكي عن ارتفاع الLDL. طيب شو اللي بيرفع الLDL؟ أكتر شيء الأكل المقلي.

الفواكه، الألياف بتساعد الجسم يتخلص من جزء من الكوليسترول. تاني خطوة، اختاروا الدهون الصحية، يعني بدل القلي والدهون المصنعة استعملوا زيت الزيتون، مكسرات النية بس أكيد باعتدال، السمك وخصوص السردين والسالمون لأنه غنيين بالأوميغا 3. تالت خطوة، الحركة، لأنه المشي يومياً حتى لو 30 دقيقة بيعلي الأشدقة اللي هو الكوليسترول الجيد. وبالآخر، الكوليسترول العالي غالباً ما عنده أعراض، يعني الشخص ممكن يكون حاسس حاله طبيعي 100% بينما الشرايين عم تتأذى بهدوء. لهيك الفحص، الأكل المتوازن والحركة مش بس للوزن.

بوليكلينيك. صحتنا بين الطاقة الإيجابية والطاقة السلبية، هكذا نحميها مع الخبيرة الدولية بمجالات علم الطاقة والتنويم الإيحائي والشفاء الكمي هبة كلش. بوليكلينيك مع جان حتشيتي.

0: أحبائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بوليكلينيك، مع أطيب تحيات جون حتشيتي برفقنا على الإخراج الإذاعي الزميل فريدي سابا. في السنوات الأخيرة ازداد اهتمام الناس بفكرة الطاقة وتأثيرها على الصحة النفسية والجسدية، وأصبح كثيرون يتحدثون عن طاقة الإنسان وطاقة الأماكن وتأثير الأشخاص المحيطين بنا على حالتنا المزاجية والصحية. في هذه الحلقة من بوليكلينيك أعزائي المستمعين، سنحاول فهم العلاقة بين المشاعر والطاقة الداخلية للإنسان، إذ إن هناك من يعتقد أن الإنسان يحمل ذبذبات تؤثر في من حوله سلبا أو إيجابا، ويرى آخرون أن الطاقة الإيجابية تساعد على الشفاء وتحسين جودة الحياة. كذلك يتحدث البعض عن طاقة الأماكن، وأن بعض المنازل أو المكاتب تمنح راحة نفسية، بينما تثير أماكن أخرى التوتر والضيق. فهل لهذه الأفكار أساس علمي؟ وهل يمكن للطاقة السلبية أن تؤثر فعلا على المناعة أو تسبب الإرهاق النفسي؟ وهل يؤثر المحيط الاجتماعي على التوازن النفسي والطاقة الداخلية للإنسان؟ كما سنتحدث عن طرق حماية النفس من الضغوط والطاقة السلبية، وما إذا كان يمكن الجمع بين الطب التقليدي وأساليب الاسترخاء والطاقة. سنناقش أيضا تأثير الأفكار السلبية على الجسم والعقل. هذه المحاور وغيرها نناقشها في حلقتنا اليوم من بوليكلينيك مع الخبيرة الدولية بمجالات علم الطاقة والتنويم الإيحائي والشفاء الكمي هبة كلش. هبة كلش الخبيرة الدولية بمجالات علم الطاقة والتنويم الإيحائي والشفاء الكمي، منرحب بحضرتك بإذاعة لبنان الحر وبرنامج بوليكلينيك، أهلا وسهلا.
1: أهلا فيك، مرسي لأنكم استضفتوني مرة تانية وتالتي صاروا.
0: يا ميت أهلا وسهلا. نحن بنعرف عمل حضرتك ودراساتك وخبرتك بين لبنان والولايات المتحدة،
1: صح.
0: بكل زيارة بنحاول الاستفادة قدر الإمكان من حضرتك. لو سمحتي، موضوع كتير حلو، موضوع كتير شيق، هناك دراسات كتير، هناك أبحاث، هناك أراء وأراء، أحيانا الأراء قد تكون متناقضة، أحيانا هذه الأراء قد تكون جيدة جدا، كتار أشخاص عم يستفيدوا منها، بيحكوا عنا، يعني كتير أنا من الأشخاص يلي كتير كتير كتير سامع شهادات، ومش من الناس لبنانيين وحتى من الولايات المتحدة وأوروبا. ويبقى علم الطاقة هيك محور دهشة، محور تساؤل، يمكن أكتر الناس يلي بيأمنوا فيه هن الأشخاص يلي شو فيو عن طريقه. رح نحكي مع حضرتك بهذا الموضوع. لو سمحتي بداية هيك تعريف بعلم الطاقة، ما المقصود بطاقة الإنسان وعلم الطاقة؟
1: قبل ما فوت بالمقصود بدي نوه على اللي هلأ بعدك عم بتقوله، أنه صاير في وعي كتير كبير بين العالم، وأنا كتير مبسوطة قدي عم شوف في اهتمام بهالموضوع، وصار في حشرية، يعني العالم يلي بعدها مش كتير فاهم الطاقة عندها حشرية تعرف شو هي، وعندها حشرية تعرف انه كيف بتأثر على حياتنا. والطاقة قبل ما نفوت بالتفاصيل، هي مش بس للشفاء، هي لكل يوم، هي انه كيف يكون نهارنا احسن، هي كيف انه نقدر نسيطر على مشاعرنا يلي مرات اذا بيصير معنا شيء مش منيح بدل ما نعصب وينتزع النهار، كيف تخلي حالك شوي هيك اندر كنترول. الطاقه شو هي؟ الطاقه هي اذا بدي اجمعها بكلمه هي كل شيء، لانه كل شيء بالحياه مش بس جسمنا، حتى الاشياء الانيرت، يعني الاشياء اللي مش حيه فيها طاقه. الطاقة هي اللي وقتها بتقرب على حدا كيف بتحس بهالشخص، يعني مثل كأنه إذا حدا حاطت بارفان كيف بتقرب وبتشم البارفان بتقول ريحته حلوة ريحته طيبة،
0: طاقة نفس الشيء.
1: بتقرب على حدا بتحس أو قادر هيك بترتاح له.
0: نعم.
1: كم مرة بتسمع حدا بيقول لك مش معقول كأني بعرفك من زمان؟
0: وأكيد هذه الأمور يلي حضرتك هلا حكيتيها هيك بشكل البسيط السهل تسخر للعلاج يلي رح نشوف بسياق الحلقة. أيضا كتير جاء أسئلة، نحن وقت اللي بنعمل الحلقة ببوليكلينيك بنطرح الأسئلة على السوشيال ميديا. العلاج بالطاقة هو غير العلاج كمحلل نفسي أبدا؟
1: أبدا، كليا مختلف. كليا مختلف.
0: نعم
1: طبعا.
0: قبل ما ندخل لو سمحتي هبة كلش بالطاقة السلبية والطاقة الإيجابية والحالة النفسية وطاقة الجسم وكل هذه التفاصيل، لو سمحتي نتوقف قليلا مع الأهلين.
2: ميركو للتأمين، أمان لجميع أفراد العائلة. ميركو للتأمين، استمرارية، ثقة وراحة بال. ميركو للتأمين، صحتك وكل مقتنياتك محمية على مدار الساعة. ميركو للتأمين، صحة، حوادث، ممتلكات ومخاطر داخل لبنان وخارجه. ميركو للتأمين وإعادة التأمين، تاريخنا يشهد 71/11/727.
0: الخبيرة الدولية بمجالات علم الطاقة والتنميم الإحائي والشفاء الكمي هبة كلاش، مرحب بحضرتك مجددا بإذاعة لبنان الحر وبرنامج بوليكلينيك، ومنرحب أيضا بأعزائنا المستمعين.
1: Thank you.
0: كنا حكينا ببداية الحلقة وتعرفنا مع حضرتك على الطاقة، ما هي الطاقة، كيف نشعر بها، كيف نعيشها، يعني هي ما بدنا نقول أسلوب حياة، هي الحياة بحد ذاتها بكل ما الكلمة
1: صح.
0: من معنى
1: إذا بدنا نقول أسلوب حياة، أسلوب الحياة لازم يكون كيف نعرف ندير الطاقة لا تساعدنا على الحياة اليومية وتساعدنا نكون مبسوطين أكثر ومرتاحين أكثر.
0: صحيح. هبة كلاش، هل هناك من علاقة بين الحالة النفسية وطاقة الجسم سلبا وإيجابا قبل ما نفوت بالتفاصيل؟ يعني الطاقة أيضا هي التي تجعل مزاجنا جيد أو غير جيد، قلق أو غير قلق، حزين، فرح، متعب، غير متعب، نشط، يعني
1: هو العكس.
0: هو العكس،
1: هو العكس.
0: نعم،
1: الطاقة هو وقتها بيكون مزاجنا معكر بتصير الطاقة سلبية.
0: نعم.
1: مش الطاقة السلبية بتخلي مزاجنا يتعكر.
0: نعم.
1: يعني وقتها بنحكي عن انرجيات معينه، عن طاقات معينه، مثل طاقه الغضب، طاقه الخوف، طاقه الحزن، طاقه الحسد، طاقه الكره، كل هول الاشياء
0: سلبيه،
1: سلبيات جدا.
0: نعم.
1: سو هن يلي بيخلوا يعني هول اشياء نفسيه، هن
0: نعم.
1: اللي بينزلوا الطاقه وبيعملوها طاقه سلبيه. سو اذا بتنتبه، اذا بتفوت مثلا عندك حدا من اصحابك يمكن بيكون عنده كتير مشاكل، لا سمح الله يعني اكيد، بس بتحس انه كل ما تشوفه بدلنا او بدل يشكي وبدل ما عنده كلمه امتنان، ما عنده كلمه نشكر الله، ما عنده كلمه يي اليوم كان نهاري حلو.
0: ريضة.
1: ابدا، كله نق وكله بتحس انت انه حتى انت بتحس مطبق قلبك يعني وقت بتقعد معه. هيدي الطاقة السلبية يلي عم تطلع منه، يلي هي أكيد مسيطرة على حياته وعم بتعبي فيك أنت.
0: يعني هبة كلاش، فينا نقول الطاقة السلبية كما الطاقة الإيجابية نحن مسؤولين عنها، والمحيط أيضا مسؤول عنها تجاهنا، يعني هي
1: كتير حلوة كلمتك.
0: نعم.
1: كتير حلوة، لأنه أنا على طول بقول مثل ما نحن مسؤولين عن نظافتنا.
0: نعم.
1: مثل ما مسؤولين أنه نخلي جسمنا نظيف، نخلي عقلنا نظيف، نخلي طاقتنا نظيفة.
0: نعم.
1: يعني لازم الصبح مثل ما واحد بياخد شاور وبيفرك سنانه ينتبه عطاقته أول شيء، مش أنت.
0: نعم.
1: يعرف يكفي نهاره، مش بس كرماله، كرمال محيطه كمان. نعم.
0: نحن عطول نتمنى الأمور تكون جيدة وإيجابية
1: طبعاً.
0: ولكن هلأ بالحلقة مع حضرتك رح نبلش بالطاقة السلبية. كيف تؤثر الطاقة السلبية على الصحة الجسدية؟ نحن نعرف الطاقة السلبية مثل ما ذكرت ومثل ما رح نحكي هلأ منشعر فيها، منحس فيها، ولكن متى تهدد الطاقة السلبية صحتنا الجسدية؟
1: بتصور صار كتير معروف، يعني حتى مش بس بعلم الطاقة، حتى إذا بتروح عند الحكيم صار بيقلك أنه ستريس هو أساس كل مرض.
0: صحيح.
1: شو هو ستريس؟ هو طاقة سلبية.
0: طاقة سلبية.
1: مش بس ستريس، هلأ نحن للأسف عايشين ببلد العالم متوترة،
0: قلق دائم
1: أبدا، وما في سيكوريتي، يعني حتى انسى الحرب وكل المشاكل، في الواحد بيقلك ما بعرف شو ناطرني بكرة، يعني في ما في اطمئنان، ما حدا حاسس بيوعك كل يوم هيك مرتاح وبده يوعي يغني. سو كله عم هيدا وين عم بيعبي بالجسم.
0: نعم.
1: وهيدا بيتحول لمرض. هلا انا بدي اعطيك اكزامبل، انا كتير بحب اعطي اكزامبلات المي لدكتور ايموتو. قبل بمره اعطيت اكزامبل معك
0: وانتقدوا كتير ناس،
1: اللي بده ينتقد فيه ينتقد.
0: نعم.
1: بس اللي بده في صار جوجل كتير هين، فيك تقول على جوجل ويتاكدوا من كل شيء مع صور.
0: صحيح.
1: اللي بده ينتقد اذا ما عنده انفتاح فكري نحن ما فينا نغير شيء. بس انا اللي بده ينتقد هالمره بقول له يجربها ببيته.
0: نعم.
1: فيك تجيب 3 كبايات تحط فيهم رز وتعبيهم مي. اول كبايه بتحكيها كل يوم كلام حلو، كلام حب، وكلام انه انت حلوه. هلا يمكن العالم تضحك، بس نحن عم نحكي هلا على وقع الكلام.
0: نعم.
1: احنا مش عم نحكي عم نتغزل بالرز. تاني كبايه بتحكي القلب كره وانتقاد. تالت كبايه تهملها كليا.
0: نعم.
1: بيمرق وقت، أول كباية بتدل المي مثل ما هي، تاني كباية بتصير المي كلها سودة من فوق، تالت كباية بتعفن.
0: نعم.
1: ليش؟ لأنه الإهمال مرات بيأذي أكتر من الكلام الجارح. سو كل شيء وقت الإنسان ما بيعبي طاقة إيجابية بيكون طاقة سلبية، والمي نحن جسمنا فيه أكتر من 60% مي.
0: صحيح.
1: سو إذا كانت هالمي تبع الرز عم تتعكر، تخيل إذا أنت طاقتها السلبية شو عم بيصير بجسمك من جوا. مش هيك الأمراض بتكتر وبتزيد، وبيصير الواحد أول شيء بدل حس حاله تعبان، بدل في وجع راس، ما بيعرف ينام منيح، ما بيهضم منيح، وألف ألف يعني. مزبوط.
0: طيب، فيما خص هذه الطاقة السلبية، يعني تأثرنا فيها سلبا أكيد وأخذت من حياتنا، هي تصيبنا بأمراض يعني
1: 100%.
0: بتأثر على جهاز مناعتنا. يمكن كيف هذه الطاقة السلبية الغير منظورة الغير مرئية هي مجرد طاقة تتحول إلى مرض بجسمنا.
1: هلأ أنا أكثر إكزامبل بعطي إكزامبل الواي فاي.
0: نعم.
1: الواي فاي إذا كنت أنت بعيد عن المودم ما بتلقط إنترنت.
0: طيب.
1: يعني اللي ما بده يصدق بالطاقة ليش بيصدق إنه المودم بيبعت واي فاي على تليفونك وبيعلق؟ إذا بعد إنه مش ضروري تكون الأشياء مرئية تكون مزبوطة.
0: نعم.
1: أكيد. هلأ بالنسبة للجهاز جهاز المناعة.
0: نعم.
1: أكتر شيء بيتأثر والعالم يعني إذا هن بيرجعوا بالذاكرة لورا بينتبهوا انه وقت اكثر شيء بيسخنوا وقت بيكونوا معصبين وزعلانين وبيقولوا
0: بالانجليزي
1: feeling down.
0: صحيح.
1: ليش داون؟ لانه بتحس صحيح. محبط، جسمك كله بيقشط، مثل ما جسمك ما بيعد لك جلدة تقوم، ما لك جلدة تشتغل، كله بيتقمى، كل الجسم مترابط ببعضه. بعدين الجسم إذا بدنا نحكي بالجهاز العصبي وقتها بيكون الوضع كتير مش منيح، الجهاز العصبي بيصير عم بيقول للجسم أنه أنت مش سيف، أنت مش منك بأمان،
0: بيعطي انذارات،
1: بيصير في الفايت أور فلايت، بيصير الجسم مثل مستعد يحارب.
0: نعم.
1: هيدي وقت الجسم مش مستعد على طول، مستعد مثل بحالة نفور، شو بيقولوا؟ لا استنفار.
0: استنفار
1: معلي. نعم. ما تواخذوني العيشة برا صعبة. استنفار وقتها بيكون الجسم بحالة استنفار.
0: نعم.
1: ما بيكون رايق ساعتها، كله اللي عنده في عالم بتعصب معدتها، في عالم بتعصب ما بتنام ما بتاكل.
0: صحيح.
1: في عالم بتعصب بيصير عندها أرق أو بيصير عندها عسر هضم أو بيصير عندها أوجاع أو وهيك. يعني إذا بدك الترجمة.
0: نعم.
1: ساعتها بتقدر تعرف أنه كل ما بتكون وضعك الطاقي سلبي كل ما جسمك عم يتعب أكتر،
0: عم يتعب أكتر وعم يكون عرضة للأمراض.
1: طب 100%.
0: أكيد سنلجأ إلى أخصائي العلاج بالطاقة أمثال حضرتك هبة كلش، ولكن كوقاية هلأ الأشخاص اللي عم بيسمعونا وخصوصي نحن بلبنان مثل ما تفضلتي وقلتي، يعني إلى جانب الحرب إلى جانب الظروف، نحن ما في استقرار اجتماعي، ما في استقرار صحي، ما في استقرار مادي
1: للأسف.
0: يعني مزبوط. عايشين بحالة لا استقرار.
1: مزبوط.
0: للأسف. كيف نحمي أنفسنا من التأثير السلبي لك الطاقات السلبية حوالينا ونبعد عنا ضررها؟
1: بدي بلش هالحديث بإني أقول أنه الطاقة والعقل يعني.
0: نعم.
1: الدماغ إذا بدك وكيف بيشتغل هن مثل منقوشة الزعتر والزيت، بيمشوا مع بعضهم،
0: متلازمين
1: جدا. سو إذا بدك تخلي طاقتك مزبوطة بدك تبلش بعقلك. هلا اكيد في اكزرسيسات، بس اكيد ما فيني اعلمها على الهواء لانه لازم يكون موجود. في اكزرسيسات انا بقول لهم هيدي انا بسميها انرجي هايجين، يعني مثل ما حكينا، مثل ما بتتحمم بتفرك سنانك بتعمل هالاكزرسيس تتخلي الطاقه عندك مزبوطة. بس اذا بدي احكي بالمطلق اشياء العالم كلها تقدر تطبقها اذا اخذوا القرار يطبقوها، لانه في كتير عالم بحكي معهم بهالموضوع كلهم ما في. اذا بدك تقول ما في مش رح توصل لمطرح يعني.
0: صحيح.
1: مثل ما أنا قدرت، أنا ما خلقت هيك يعني، أنا تعلمت ودربت حالي، بدأ ديسيبلين وبدأ التكرار.
0: صحيح.
1: كل واحد بتعود. إذا بتتعلم تفكر أنه أنا إذا شيء مش قادر سيطر عليه، ما عندي أي قدرة أني أنا مثلا وقف الحرب مثلا، مش ضروري بلبنان، وين ما كان، أو أي شيء خارج عن سيطرتك كلياً، إذا بتقعد كل النهار عم تعتلهم وعم وهالشي عم ياكل
0: عم تحبط نفسك بنفسك
1: ساعتها.
0: عفوا للمقاطعة، يعني بتذكر حلقة مع مدرب رياضي عم نحكي عنه، في أعمار كبيرة، في ناس بدينين، في امرأة حامل، في ناس ذوي احتياجات خاصة وغيرها. قال لي جان وقت اللي نقنعهم بفكرهم أنه هاي الحركة بيقدروا يعملوها بفكرهم بيعملوها جسديا
1: It's all about the mind.
0: أبدا يعني أصبت
1: بالإنجليزي بيقولوا mind over matter، يعني العقل هو اللي بيتحكم بالحالة
0: المتحكم.
1: إذا بتسمح لي أعطي إكزامبل مش بعيد صار معي من يومين.
0: نعم.
1: وعيت عبكرة لقيت بيتي عم يسبح بالمي، كل البيت.
0: نعم.
1: مي ملين مي. أول قلق، أنا إنسان مثلي مثل الكل، أول رياكسيون عندي عصبت وبكيت مش عارف شو بدي أعمل.
0: نعم.
1: بعدين صرت فكر غير إنه تتحكم إنك تقول ما فيني سيطر ما فيك، إذا فيك تروح لمحل يمكن صعب شوي بس مع التمر مع الواحد إذا تمرن بيوصل له، بتصير تقول نشكر الله. مثلا أنا صرت هيك مثل لقط حالي وصرت أقول نشكر الله اللي صارت أنا وبلبنان مش أنا وبرا، نشكر الله لما دقرت الكهرباء صار عندي مشكل،
0: يمكن لقيت إيجابيات أكثر من سلبيات. 100%
1: آخر شيء صرت أمزح مع اللي عم بيساعدوني، قلت لهم كان بدي نظف البيت، نشكر الله صار هيك نظف. يعني إلا ما تلاقي شيء تعرف إنه هالشي صار، يمكن هالشي الكبير صار تيحميك من شيء أكبر.
0: بس هودي يعني حضرتك عم تحكي كتير مهم، بس بدنا نمرق بكتير تجارب ومعاناة تنوصل لهالمرحلة. ما في شخص يكون أمام مصيبة أو مشكلة كبيرة إلا ما يكون متدرب، إلا ما يكون عنده استعداد لهالشي. كيف نمرن عضلاتنا؟ كمان نفس الشيء، منمرن ذهننا، منمرر طاقتنا تتكون إيجابية أمام المصاعب.
1: 100% وأنا نعم. أكيد يعني بحب اللي عم يسمعونا اليوم ما يفكروا أنه أنا أنه إذا نازل القصف أنا قاعدة عم قولي، أكيد في شيء إيجابي من هالشيء، في أشياء بالحياة ما فينا نتحكم فيها. أنا كل شيء عم قوله إذا ما فينا نتحكم باللي عم بيصير.
0: نعم.
1: هلأ أكيد إذا نحنا مش تحت المصيبة، يعني إذا مش نحنا قاعدين بالملجأ الخوف ما فيك تطلع منه.
0: يعني مثل ما قلتي حضرتك هبة كلش، يعني حتى أمراض السرطان في أمور نحنا مسؤولين عنها فينا نتفاديها، الأشياء اللي مش مسؤولين عنها فلتكن
1: يعني ما حدا عم يعني ما أنا مش عم بستلشق باللي عم
0: يعني
1: بيصير.
0: مش فوق قدرتنا نعمل
1: أبدا
0: شيء.
1: بس إذا مش فوق قدرتك فيك تلجأ لأي شيء بيريحك. في عالم مثلا الإيمان بيريحك كتير.
0: صحيح.
1: بدل ما أنت تركز على المش منيح ركز على اللي بيعطيك راحة ولو كانت كل دقيقة بدقيقتها.
0: صحيح. يعني هذا الجزء يلي نحن مسؤولين عنه وقت اللي نتكل عليه ومنمرنه بيصير جزء كتير مهم، وبيصير هو المسيطر أيضا، ونتقبل كل الأمور أو منلاقي لها مخرج بطريقة إيجابية، لأنه الطريقة التانية رح تدمرنا أكتر من المصيبة. صحيح؟
1: أكيد. أنا عم أقول لك أنا مرقت، يعني أنا هلأ إلي بهالعالم اللي عايشي فيه أكثر من 15 سنة. يعني أنا وقت بلشت ما كنت هيك،
0: أبحاث ودراسات وزيارات وإلى آخره
1: وإلى آخره، بس بالأول كنت مثلي مثل غيري كنت أقول ليه وكيف وليش. بس بتوصل إذا بتثابر وإذا بيكون في شو ديسيبلين بالعربي، إذا بيصير في أنه تخل دل على نظام معين وتجرب. صحيح. ما تطلع. صحيح. عنه
0: هيبة كلش. السؤال قبل ما نحكي عن العلاج بالطاقة وندخل هذا الموضوع بيسمح لنا الوقت ويسمح لنا الموضوع، لأنه حقيقة هذا الموضوع معنيين فيه الأشخاص يلي هن بيخضعوا له هالشي ومقتنعين فيها. نحن بقدرتنا الذاتية نستطيع بدون أي مساعدة أن نحول تفكيرنا أو طاقتنا من سلبية إلى إيجابية، أو أنه مثل ما تفضلت هذا أسلوب حياة دائماً بالقدر المسؤولين عنه بحياتنا، دائما ننظر إلى الأمور بطاقة إيجابية. وقت نقول طاقة إيجابية ما معنى أنه فرحين ومبسوطين أبدا، ولكن بطاقة إيجابية مش بسلبية. ذاتيا نقدر نوصل لهالمرحلة كل شخص
1: فينا نوصل أكيد.
0: نعم.
1: قادرين نعملها هيك أنه واحد يغير بين يوم والتاني؟ لا.
0: لا.
1: يعني أنا مثل ما أنا تعلمت تحت إيد كتير عالم، ويعني في مثل طريقة معينة تدريب معين تتوصل لهالمرحلة. بس أنا بدي أقول شغلي، أنا مش على طول بدعي أنه نتطلع بالشي بصورة إيجابية.
0: نعم.
1: مثل إذا عم نحكي على القصص الكبيرة، أنا يعني أنا بعدني عايشة بهالعالم، ما فيني أقول لحدا تطلع بطريقة إيجابية. المهم ما تتطلع بطريقة سلبية. يعني إذا فيك تتطلع بطريقة نيوترال
0: طبيعية،
1: إيه أنه تكون لا إيجابي ولا سلبي، المهم ما تكون سلبي. يعني مش ضروري تكون إيجابي لأنه في أمور ما في يعني قد ما تجرب ما فيك تكون إيجابي بس ما تكون سلبي لأنه إذا بتكون سلبي عم تأذي حالك وقتها بتأذي حالك عم تأذي أهل بيتك وكل واحد من أهل بيتك عم يأذي اللي حواليه سو إذا واحد كل واحد ببلش بحاله بيأثر على غيره غيره بيأثر على غيره يمكن البلد كله شوي هيك بيروق
0: أنا عم بحضر الحلقة في عجبني مثل كتير حلو وحضرتك هيك عم تحكينا بالأمثال لأنه أقرب إلى الفهم الموضوع بألمانيا بوقت كانت الحرب العالمية يعني من هذيك الأيام الطاقة هي علم معروف مش
1: طبعا.
0: أحد الباحثين بهالموضوع عم بيعمل محاضرة مع تلاميذه قال لهم نحن أنتم عندكم امتحان فيكم تقولوا أنه نحن بحرب الحلفاء على أبواب
1: ألمانيا
0: ومش رح نقدم هالامتحان وبتكونوا معذورين بس كمان فيكم تعملوا امتحان وتنجحوا بتقولوا على الرغم من أنه الحلفاء على باب ألمانيا نجحنا عليكم الخيار وقال هالتلاميذ ما بعرف إذا كان عددهم ما بتذكر ولكن كلهم خضعوا للفحص وكلهم نجحوا بوقتها بعد ما قالوا هالموضوع هيدا يعني إبداي مهم ننظر للأمور بهذه الطريقة
1: هو الأهم كمان ناخد القرار
0: ناخد القرار
1: يعني كيف التلاميذ أخذوا قرار أنه صحيح. أنت عندك فيك تكون فيك تعيش حياتك كضحية وبكلمة ضحية اللي بعنيه أنه كل الوقت وأنا صار فيه هيك وأنا صار معي
0: يعني خاضع ايه؟ خاضع صح.
1: أو فيك تعيش حياتك أنه أنا لو شو ما صار أنا بعد حياتي منيحة ركز على يعني إلا ما كل واحد منا عنده شيء يمكن واحد عنده صحته بيقول أنا نشكر الله بعد صحتي منيحة يمكن حدا ماديا مرتاح تركز على الشيء اللي عندك يا منيح وجرب تخلي حالك أنه بدل ما تغرق بالسلبيات وخليك فايش
0: صحيح هبة كلاش نرجع هون لبيت القصيد نحكي أمور ملموسة أكثر شخص إجا لعند حضرتك سلم أمره لهبة كلش كونك خبيرة بهذا العلاج الطاقي والكمي قالك أنا بدي أعرف حالي وين بأي محل يمكن الشخص بيكون عايش بالحياة مش عارف إذا هو تحت تأثير طاقة سلبية أو حتى تأثير طاقة إيجابية هالشخص هيدا وصل لعندك كيف يبدأ بروتوكول التشخيص وصولاً إلى النصائح وصولاً إلى العلاج
1: أول شيء أنا مثل بلش أحكيهم لا يرتاحوا بالقعدة معي وبالحديث
0: نعم.
1: وأنا بحب أقول أنه وقتها بحكي مع شخص اللي بحكي معه ما بيطلع لبرا أبداً
0: نعم.
1: يعني لأنه بأمريكا ما كان عندي هالمشكلة بلبنان طبعا نحن مجتمع ضيق وهيدا بيعرف هيدا بيعرف هيدا أنا يعني هيدا شيء شغل كتير مهمة
0: أصلا في خصوصية كمان
1: ايه طبعا خصوصية
0: يعني حتى العلاج الجسدي كمان في خصوصية
1: 100%
0: صحيح.
1: لا بس أنه أنا بدوماني العالم بدها تحكي بقصص كتير يمكن مرات مش قايلينها لحالهم ما بيسترجوا يقولوها يواجهوها بالمرأة
0: مضطرين يحكوا فيها
1: ايه طبعا
0: نعم.
1: إذا بدك تدل تدفش لجوه اللي زعجك مش رح توصل لمطرح
0: نعم
1: بقى أول شيء بنبلش بالحوار إذا كان في انفتاح كتير كبير بتصير أنا بتبين عندي الأشياء يعني أكيد من خبرتي ومن دراساتي ببين عندي وين المشكل وين إذا بدك يعني ما بحب أقول كلمة تقصير لأنه مش تقصير هو مش تقصير مقصود تقصير غير المقصود
0: نعم
1: وحسب كل يعني بعد لهلا مش مرق علي حالتين مثل بعض بس من هنيك منكفي يعني يا منكفي بجلسات طائية
0: نعم.
1: في اشتغل على التشاكراز يعني هلا مش رح نفوت كتير بالديتايات أو إذا بدنا نروح على التنويم الإيحائي اللي هو عنده قدرة كتير قوية تشيل تروما تشيل مرات حساسية عم نحكي حساسية فيزيكال يعني
0: جسدية يعني مرضية
1: جسدية أو تشيل مثلا أو مرات في الواحد بيبقى دافن ذكريات لأنها كتير أليمة كل شيء دافنه متملك فيك ساعتها هو التنويم الإيحائي إذا بس بدي نوه هون أنه مش مثل ما العالم بتفكر ما فيه شيء بفزع
0: مش تنويم مغناطيسي
1: هو هيدا اسمه بس انا كتير بكره هالاسم لانه نعم. عنده كونوتاسيون كتير
0: يعني بضل واعي الشخص
1: واعي جدا بس مسترخي جدا
0: عظيم
1: يعني انا بعطي اكزامبل كل واحد قبل ما يغفى كمرة بيبقى الواحد عمية فبيكون جسمه كتير مرتاح وحدا بيعيط له، بتسمعه ولا لا؟ بتسمعه؟
0: أكيد. أكيد.
1: هيدا بيكون هيك، بتكون بحالة استرخاء مشان العقل شوي يزيح، العقل الواعي يزيح شوي تنحكي مع العقل الباطني ونزبط المشكل، بس انت بتكون واعي. يعني اذا انا بحكي كلمة ما عجبتك فيك تحمل حالك وتفل، هيدا هو خرافات اللي بسيطرة ما في منها.
0: هيبا كلاش، هلأ شخص عم بيسمعنا بقول اوكي انا كمان كنت عند البسيكولوج، كمان في التنويم الإيحائي هونيكي موسى بمرحلة للتنويم الإيحائي، وشو الفرق بين حضرتك والمعالج النفسي؟
1: أنا ما كتير بحب فوت بهالأسئلة لأنه أنا عندي أكيد كتير احترام لكل الأطباء النفسية، بس هني عندهم هني بيشتغلوا، يعني يمكن عنا الهيبنوسيس إن كومن، الهيبنوثيرابي إن كومن، بس هني بينطلقوا من شو درسوا بالكتب وشو، يعني أكيد عندهم علم وعندهم فهم والبدك إيه. أنا بشتغل أكتر على الهيبنوسيس هو نفسه، بس اللي بيوديني لهونيك هو دراسة طاقة الإنسان.
0: إذن طريقك هي الطاقة مش طريق، واثنيناتهم بودوا يمكن لنتيجة
1: لا كل واحد بيرتاح بطريقة معينة.
0: بطريقة معينة. نعم.
1: ما يعني ما فيك تقول، يعني أنا ما بحب أبدا
0: المقارنة
1: أبدا. أي لأنه كل واحد كلاش. شيء
0: سؤال، إذا شخص إجا عند حضرتك ونعمل الفحص السريري إذا فينا نسميه، تبين إنه هذا الإنسان طاقته إيجابية وما عنده أي مشكلة أو شيء، بتقول له
1: ما في حدا ما عنده أي مشكلة أبداً.
0: ما بيجي لعندك حدا ما بيكون عنده أي مشكلة.
1: أنا عندي مشاكل وأكيد،
0: يعني كل شخص منا بحاجة
1: لتنظيم الطاقة الإيجابية. يعني واحد بيكون معه مال ربنا بيكون عنده مشكلة، ما حدا ما عنده مشكلة، لأنه الحياة نحن عم ماشيين بالحياة، الحياة كلها دروس. إذا وصلت لمحل ما عندك مشكل بليز تعا تعرف علي، لأنه أنا كتير بتمنى تعرف على حدا يكون كل شيء ماشي بحياته تمام تعمل له تمثال. كلنا عنا شيء، إذا ما عنا مشاكل هلأ عنا شيء اسمه تريجر. التريجر هو شيء يمكن حدا يحكي كلمة صغيرة تلاقي حدا انقلب كليا، لأنه
0: تضعف ارتكاز.
1: التريجر بيوعي فيه شيء كان زعجه من 20 سنة وبيعمل رياكسيون عليه.
0: نعم.
1: سو كل واحد اصلا ما حدا بيجي لعندي اذا كان مرتاح وما بوشي تيجي يقول لي كيف طاقتي. نعم. اجمالا اللي بيجوا لعندي بيجوا موجوعين.
0: اذا التخلص ذاتيا من الطاقه السلبيه وقت بيكون عندها تداعيات وتحولت الى مشكله نفسيه جسديه بحاجه الى مساعده من متخصصين، افضل حضرتك نقطه على السطر.
1: صح، وهو الاهم من هيك. نعم. اذا العالم تتعلم كيف تحمي حالها من الطاقه السلبيه، لانه قد ما تتخلص من الطاقه السلبيه بما انه انت عايش بالعالم مع غيرك
0: رح تضل في
1: رح تضل معرض للطاقه السلبيه من غيرك. الفرق هو رح تضل تتاثر ولا صرت محصن، وهي اهم نقطه.
0: اذا نسأل السؤال مباشرة، كيف منحسن حالنا من الطاقات السلبية؟
1: التحسين مثل ما قلت لك في اكزرسيسات معينة الواحد بيقدر يعملها.
0: نعم.
1: هلأ في اشياء بتدعم، في اشياء بتدعم، مثلا عندك الاحجار الكريمة، في كل حجر عنده اذا بدك وظيفة.
0: نعم.
1: في عندك احجار بتحمي الطاقة، بتساعد على حماية الطاقة، ما في شيء غيرك انت بيقدر يحمي طاقتك. هيدي يعني بدي اقولها وبدي عيدها وبدي عيدها.
0: يعني مثل ما تفضلت وقلت ببداية الحلقة، هو عقلنا من جوا هو اللي بيحمي،
1: بس في شيء بيساعد. في شيء بيساعد، مثلا هيدا عم بعطيك الاكزامبل، الاحجار الكريمه بتساعد. مثلا اذا واحد بده يحمي طاقته، الاحجار السوداء بتساعد كتير، يلي يعني هي البلاك تورمالين، الاونكس، هول كل شيء اسود بيساعد على الحمايه.
0: نعم.
1: في عندك مثلا مثل ما بلبنان منبخر التبخير، هيدا عم نحكي صرنا عن الاماكن، يمكن المطرح اللي انت فيه تكون طاقته كتير
0: مريحه
1: دسمه.
0: صح.
1: دسمة، إذا كانت دسمة وبتحس ما فيك تتنفس فيها بتنظفها. أنا بحب كتير نظف بشيء اسمه بالو سانتو، أنا مثل ما عم شوف فيه منه بلبنان. البالو سانتو كتير بحب نظف فيه، لأنه في
0: شو هو هيدا بالتحديد؟
1: اسمه بالو سانتو، هو بيجي من البيرو. الشجرة لازم تكبر يصير عمرها 100 سنة، بيسحبوه منها وبتولعوا ريحته مثل ريحة البخور.
0: حلو.
1: يلي منولعوا بالكنايس، بس بنظف وبيعبي طاقة إيجابية، بينما اللي بينظف بالسيج بده، العالم ما بتعرف إنه السيج وحده ما بينظف، بينظف بس ما بيعبي.
0: عظيم. مثل ما تفضلت وقلتي إنه الشخص ذاتياً هو العقل هو الأساس، ولكن هناك أمور مساعدة. رح نحكي هيك شوية أمثلة حضرتك تقولي لنا إذا كانت مساعدة أم لا.
1: أوكي.
0: جلسة التأمل والاسترخاء، التنفس العميق، لأنه التنفس كمان هو تنفسه بطاقة.
1: 100%.
0: هذه الأمور إذا تدربنا عليها كما يجب عند أخصائيين بتساعدنا؟
1: أنا ما بقدر أنصح العالم بالتأمل قد ما بحب، لا قد ما بحب، يعني بحب أنصح كل يوم.
0: نعم.
1: وكتير عالم كمان ما فيه، أنا ما فيه، كلنا فينا. وعندك عالم تقلي راسي ما بيوقف، مبلا بيوقف، في طرق أنا فيني وقف لك راسك، بعمل لك في شيء اسمه guided meditation. يعني مش أنه أنا ما بقول للعالم قعدوا meditate، اللي قادر برافو، اللي مش قادر كتير صعب تقعد وتغمض عينيك لأنه الراس شغلته أنه يضل عم يفكر.
0: هلأ كتار هيبا كلاش حقيقة، وكتار إجا أسئلة عن هالموضوع، أنه بيقولوا نحن بنتأمل يعني هيك بنقعد وما بنفكر بشيء، هذا هو التأمل؟ شو يعني تأمل؟
1: هيدا نوع من التأمل.
0: شو التأمل بالتحديد إذا بدنا نعطيه ديفينيسيون؟
1: أوكي. أنا ما بحب أحصره بالمديتيشن مثل ما بنعرفها بنشوفها بالأفلام. نعم. بيقعدوا بيتربعوا على الأرض وما بعرف شو. التأمل إذا مثل ما عم تقول، إذا حدا قعد وفض راسه وقاعد عم يسمع موسيقى، very good، هيدا تأمل.
0: أو سكوت تام،
1: سكوت تام، موسيقى، بتقعد على البحر، بتتمشى بالطبيعة،

0: مديتيشن سيشنز
1: يوغا والى
0: اخره. اليوغا مش مديتيشن. اليوغا بتساعد على سنترينج البودي الجسم، بس منا تامل الا اذا كان حدا عم يعمل يوغا هو وعم يعمل مديتيشن.
1: صحيح، هذا المقصود.
0: اوكي، بس المديتيشن هي انك تفوت لجوات ذاتك،
1: اوكي، تنفصل عن الواقع.
0: يعني كيف الصلاه، انا بشبهها الصلاه هي انك تصلي لبرا.
1: صحيح.
0: المديتيشن هي انك تفوت لجوا،
1: يعني بده الوقت تأمل، مش 10 دقائق وربع ساعه.
0: هلا اذا فيك تبلش بعشر دقائق، انا ما بقول لحدا من تلاميذي انه مديتيت نص ساعه او ساعه او ربع. مرات انت بتعمل مديتيشن 5 دقائق بس اذا كانت مزبوطة بتغنيك، ومرات بدك في عالم بدها وقت طويل بس صعبه،
1: ما بتوصل للمرحله بالخمس دقائق اللي ممكن يوصل لها انسان متمرس.
0: اذا انسان متمرس بالخمس دقائق بتكفي، ما بده اكثر من هيك.
1: التنفس الصحيح،
0: التنفس الصحيح هلا صار هيدا علم بحد ذاته، صار في شيء اسمه بريث وورك. هو مش يعني النفس العميق كتير منيح، وعلى طول انا بقول وقت حدا بيعصب خد نفس، هيدي اهم كلمه بتنقال.
1: الحضارات القديمه الوقت عم بيدهمنا، يعني هو علم بحد ذاته،
0: علم بحد ذاته، علم بحد ذاته. عندك كذا طريقه تنفس، فيك تتنفس 4 لجوا، توقف 4 لبرا، 4 توقف 4 4 مرات. عندك كذا طريقه بتساعد الجسم يوصل كمان على السكون، وكتير مهم. نعم.
1: هبة كلاش، كتار من الأشخاص بيكونوا بمكان ما بيقولوا خي شو حلو هالمكان، كتار من الأشخاص بيكونوا بمكان ما، وهيدي حقيقة يعني في كتار خابرين هالأمور هيدي، وأنا قاري عنها كتير.
0: صح.
1: بيكونوا بمكان ما بيشعروا بالنعس وبالغفة، بيخفوا ببعض الأمكنة، بأمكنة أيضا بيقولوا ما بدنا نمرق من قدام هالباب لأنه يمكن نمرض بس نمرق من حده.
0: صح.
1: وأوقات بيعرف في ناس أشخاص بيبرموا من زمان مسافات بعيدة لأنه طرقات الضياع والمدن، بيقولوا ما بدنا نمرق من هون، نمرق من غير محل. قدي الأماكن تعطينا طاقة إيجابية وطاقة سلبية؟
0: هي الأماكن هلأ في مثل ما عم تقول في محلات معينة هي بتكون طاقة سلبية من وراء، يمكن حدا مات بالبيت أو حدا صار في شيء كتير مش حلو،
1: أو يمكن
0: في
1: أشخاص بيحسدوا بهالبيت ما بيمروا من حدهم.
0: في كتير أسباب أمور. في كتير أسباب، بس نحن أنا بدي أتطرق للموضوع إذا واحد كل على بيته تيعرف كيف يحمي بيته. البيت مرات بيكون في غرفة وحدة يمكن يكون فيها طاقة، إذا اثنين تخانقوا، يمكن خناقة أنه منا شيء بس أنه مثل ما قلنا الكلمات إلى واقع، ساعتها هاي الأوضة بتصير هيفي، بتصير الواحد بيتضايق فيها. بس وقتها عم بتقول حدا بينام، مرات واحد بينام قد ما المحل بيريح، ومرات بينام قد ما بيكون طاقة كتير سلبية بتستنزف طاقته كلها.
1: صحيح،
0: تستنزف الطاقة. سو أكيد الأماكن أكيد تحمل طاقة.
1: أسئلة سريعة لو سمحتي.
0: يلا.
1: الطبيعة قد بتعطينا طاقة إيجابية؟
0: 100% 100% 100% 100% أكيد 100%
1: المي والغابات والأشجار والصخور.
0: يعني إذا أنا بدي أقول لك خصوصا إذا بتمشي بالحفة على الرمل أو بالمي، أو أنا مثلا ما فيني أمشي على الجازون حافي لأني بخاف من الحشرات، بس إذا فيك بتكون عم تتواصل مع الأرض.
1: حلو.
0: كتير بتعمل لك جراوندينج، كمان بتصير حاسس حالك أنه طاقتك ماكني بالأرض. يعني
1: طاقة كتير الطبيعة منها. طاقة إيجابية
0: طبعا.
1: دائما
0: أنا مرة ذكرت أنه إذا بواحد بيغمر شجرة، ما بخبرك إدي إجاني مساجات وكيف وشو هالحديث، بس ما هي الشجرة عم تستمد طاقتها من الأرض.
1: صحيح.
0: وفيها الشجر بيتنفس وكله، يعني الشجرة بيكون فيها طاقة رائعة جدا. يا خي ما تغمرها للشجرة، حط إيدك عليها معليش.
1: في غمرة وخسوات كمان بحبها بطريقته. هبة كلاش، من الطبيعة إلى التكنولوجيا، وسائل التواصل يلي بالثانية ما بقى تكفينا معلومة واثنين وثلاثة، بدنا بألف معلومة يمكن بدقيقة واحدة. إديها الطاقة يلي ممكن يخدها من الطبيعة بتستنزفها وسائل التواصل، وللأسف لا مفر من اللي عم بيصير.
0: أسوأ شيء الواحد بيعمله.
1: نعم.
0: هو أول ما يفتح عينيه يفتح تليفونه، على القليل اعطيه حالك 7 دقايق بلا ما تدقر التليفون. يعني جرب وعاء عند أول شيء، أنت بتوعى مع الطاقة اللي بدك تعوزها بالنهار.
1: نحن عم نوعها على التليفون،
0: ما هي المشكلة. أنا بتصدق ما على طول بحطه سايلنت بالليل، ما بدي أعرف شيء. بس إذا بتمسكه أول ما توعى، الطاقة اللي عندك إياها لكل النهار بيروح نصها بالتليفون.
1: نعم.
0: لأنه كل خبر بتقرأ، كل شيء بتشوفه، أصلاً كل إنسان بتتعامل معه بالنهار عم ياخد شوي من طاقتك.
1: صحيح.
0: مش معناته عم ياخدها بطريقة سلبية، بس كل ما تتعامل مع شيء بيروح شوي من الطاقة. التليفون بدك تقول الإلكترونيات يعني الواحد بده يحسن جدا جدا.
1: يعني مثل ما تفضلت وذكرت انه كل الامور تراكميه حتى صحتنا الجسديه. بنقول اوقات مثلا بصير عندنا مشكله صحيه طبيب بيقول هي تراكمات. طيب يا دكتور تراكمات من 20 سنه؟ بيقول مزبوط, مزبوط. من 20 سنه
0: مزبوط.
1: كمان الطاقه تراكمات وقديتها هيك. اذا بدنا نقول نحن مرقنا بنهار مرهق مرهق بين مزدوجين كطاقة سلبية نوصل على بيتنا, كيف بدنا ننظف جسمنا ونفسنا وروحنا من هذه الطاقة السلبية؟
0: أول شيء بتمنى وقتا ما نروح على البيت ما يكون حدا بالبيت ناطرنا وتكون الطاقة تبعه سلبية, أو مرات بتكون سامة كمان.
1: يمكن ناطرنا وإيجابية
0: طبعا, بس أنا عم بحكي نحن عم نحكي كيف بدنا ننظف. إذا أنت راي على بيتك وناطرك شيء حدا سلبي, جرب اختصر الحديث وفوت على غرفة لحالك, لأنه الطريقة الوحيدة أنك يتكون مع ناس إيجابية يتكون لحالك. إذا بدك تكون مع حدا سلبي ما فيك تنظف. تاني شيء الشاور الحمام كتير بيساعد, وخصوصا إذا بتزيد عليه شوية ملح. الملح كتير بينظف من الطاقة, وهذا كمان للبيوت كتير منيح. ومن زمان لهلأ يعني معروف, مش هيك البحر بيريح كتير لأنه البحر فيه كتير ملح.
1: وقت نكون مرضى علينا حرارة منحط كمان ملح مزبوط. إجرينا مثل ما
0: مزبوط
1: دول.
0: مزبوط صحيح. مزبوط. سو يعني بدك, وإذا بعدنا عم نحكي بالتأمل فيك تعود في, إذا فيك تسمع موسيقى, بس بدك تنتبه شو عم تسمع, لأنه حتى الموسيقى مثل ما بتنتبه شو بتاكل طما تنصح, بدك تنتبه شو بتسمع مشان طاقتك تضل مرتفعة. نعم. يعني في موسيقى بهالأيام ما بتنسمع
1: يعني وكل
0: حتى الكلمات طبعا.
1: نعم.
0: الواحد بده ينتبه على كل شيء بيشوفه, كل شيء بيحكي, مع مين بيعاشر مع هيدا, لأنه إذا بدك تنتبه على طاقتك مش قصة سهلة أنه تستلشق بشيء.
1: صح. القراءة قديه مهمة تتعطينا طاقة إيجابية لو مهما كان نوع هذه القراءة؟
0: لا يعني ما فيك, ما كمان برجع بقلك ما فيك تقول مهما. إذا عم تقرأ, إذا عم تقرأ مع احترامي للسياسيين ولا كل شيء بيصير بالعالم, إذا عم تقرأ سياسي ما في شيء إيجابي بيجي, لأنه كله ما بتقرأ شيء بالجريدة. هلا إذا في جرايد بعد ما بعرف أونلاين
1: يعني حسب نوع القراءة
0: طبعا. ما بدك نعم. تقرأ شيء عن خلاف, ما بدك يعني بدك تقرأ, بدك تقرأ شعر, بدك تقرأ شيء
1: يشقلك مع أي.
0: إذا أشياء حلوة أكيد بتريح, لأنه هيدي نوع من التأمل. القراءة نوع من التأمل.
1: أحيانا بيكون ببيتنا تابلو حلو أو رسمة حلوة دايما نحس مرتاحين. وحقيقة يعني أنا من الأشخاص يمكن بعد قدام صورة نص ساعة وهي العشرين سنة عنا بالبيت وبرضو بعد قدامها لما بتحس
0: لأنه بتريح. هو شو اللي بيريح؟ طاقة صحيح. الصورة اللي بتريح, يمكن طاقة المحل يلي مرسوم بالصورة بيريح.
1: صحيح.
0: هيدا كله أنرجي, بس نحن ما كنا نسميه أنرجي لأ, وما كنا نعرف.
1: كتار من المستمعين هلأ عم بيسألوا كل هذه الأمور اللي تفضلت فيها بختم هذه الحلقة جيدة جدا, ولكن بدون باب يبلشوا يحسنوا طاقتهم, وإذا عندهم مشكلة يتعالجوا فيها. الصعيد اليومي شو النصايح بختام هذه الحلقة يلي بتقليها, وعلى الصعيد العام إلى من نتوجه لنتعالج طاقيا؟ وسؤال لو سمحتي بدي أسأله من أول الحلقة, لأنه كثير عم بيجي أسئلة. وقت نقوله علاج بالطاقة, نحن بنعرف أنه في أشخاص هيك بإيدهم هي بتكون هذا
0: هيدا ريكي
1: هيدا
0: نوع من هيدا نوع من العلاج
1: كمان هذا النوع تستعيني فيه.
0: انا عملت ريكي 1, رجعت وقفت لانه بعمل شيء مع احترامي للريكي انا كتير بحبه.
1: نعم.
0: بس بعمل شيء حسيت انه الريكي مثل عم بيأيدني حد اللي انا بعمله, سو وقفت عملت ريكي 1 ما كفيت ريكي 2.
1: شو اللي عم تعملي حضرتك؟
0: انا بعمل شيء اسمه ترانس هيلينج.
1: وهو
0: يعني انا وقتها برفع ايدي بوجه حدا بحس كيف وقتها بتدور السشوار بتطلع منه, بصير يطلع من ايدي مثل بحسه فيزيكلي, يعني بحس مثل
1: يعني بتاخذي الطاقه السلبيه من الشخص.
0: لا بالعكس, ببعت طاقه ايجابيه.
1: صحيح.
0: اذا بدي اخذ الطاقه السلبيه بدي احسن كتير, لانه وقتها باخذها مرات باخذها, اذا بعمل نوع تاني من العلاج ما باخذها, مثل بشرقها وبكبها بس.
1: نعم.
0: ما باخذها انا, وهيدا الشيء اللي كان يتعبني بالأول, لأنه ما كنت عارفة أنا كيف حسن حالي. كان إذا حدا موجوع انوجع أنا, هني يصيروا منيح وأنا لا. الواحد اللي بده يشتغل بالطاقة بده يكون كتير واعي أنه نحنا مش جايين نساعد غيرنا على حسابنا, نحن.
1: نعم.
0: بدنا نساعد غيرنا بس نساعد حالنا أول شيء.
1: يعني من ننتبه أوقات أصدقائنا إذا عندهم مشاكل كتير ممكن تأذينا وما تنفعون
0: 100%. ليك الحدا اللي بدل, يعني إذا عندك صديق بدل يخبرك نفس المشكلة, أول مرة بتعطي نصيحة وتاني مرة, بس إذا بده يدل يحكي بدك تقوي قلبك وتقوله إنه بليز هذا الحديث ما بدي أسمعه.
1: الأشخاص بشكل عام بعد معنا دقيقة بس, الأشخاص يلي ما كتير عندهم ثقة بعد بعلاج الطاقة أو ما بيعرفوها.
0: أوكي.
1: شو بتقولون لهن صوتي؟
0: بقول لهم أنا كتير سئيل هالسؤال لأنه ما بعرف كيف بدي جاوبك غير بهالطريقة.
1: يعني بده واحد يجرب الشغلة
0: تيار. بدك تجربها. بس أنا كمان اللي بيجوا لعندي عندي طريقة، بس لأنه أكيد نحن راديو ما بيبين وهيك ما فيني أعمل شيء، بس بقدر فرجيك بجسمك اقنعك أنه في طاقة بتأثر على جسمك بثلاث دقايق. أعطيني ثلاث دقايق وأنا بغير لك رأيك.
1: عظيم. ومثل ما تفضلتي وقلتي هذا العلاج بالطاقة هو علاج حسي مش علاج هيك نظري فقط.
0: صح.
1: هناك إثباتات، هناك بيانات، هناك ناس عم بيتعالجوا، هناك دراسات، هناك علم هيدا عمره ألاف السنين
0: 100%.
1: ويستمر ويتطور.
0: أنا بس شغلي بحب أقولها لكل اللي عم يسمعونا، بليز ما بقى حدا يقول هاي حياتي شو فيني أعمل،
1: هيدا
0: حظي وهيدا قدري ما في شي منه. كلنا قادرين نغير لو انه جزء من اللي عم نمرق فيه.
1: واكبر برهان انه على الرغم من الظروف يلي بعيشها البلد، حضرتك اخترتي البقاء فيه بكل مغريات الغربة والولايات المتحدة الامريكية، وخبرتينا انه باقي بلبنان.
0: ايه هلا صاروا زياراتي على امريكا.
1: صاروا زياراتي على امريكا. هيدا فكر ايجابي ولكن
0: ايه 100%. ما كلهم بيقولوا لي بكي شيء جنيتك.
1: لا باذن الله عنا هالبلد كتير مهم، وبوجود امثال حضرتك سيبقى ويستمر.
0: إذا مش إيجابية من دال نيوترال، ما هيك؟
1: صحيح.
0: لا أنا مبسوطة كتير إن رجعت.
1: الخبيرة الدولية بمجالات علم الطاقة والتنويم الإيحائي والشفاء الكمي هبة كلاش، بنشكر حضرتك ونحن قريبا رح يكون لنا نصايح مع حضرتك عن الطاقة وكيفية التخلص من الطاقة السلبية وكيفية التعامل مع الطاقة الإيجابية لإبعاد عن الأمراض النفسية والجسدية. أهلا وسهلا بحضرتك.
0: ميرسي. أهلا فيك
1: يا ميت هلا.
0: ثانك يو.
1: أعزائي المستمعين حلقتنا لليوم خلصت، إذا الله رد الأسبوع المقبل مع حلقة جديدة. شكر للمخرج الإذاعي الزميل فريدي سابا، لكم أطيب تحيات جان حتشيتي وإلى اللقاء.
2: بوليكلينيك مع جان حتشيتي. دايما حدي.

0: تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: أي طابة بدنا اليوم؟ عم نحكي عن طابة كرة القدم بالمونديال، ومش حيالا مونديال، مونديال هالسنة، لأنه غير قصة. هالطابة مجهزة بكاميرات، وإذا بدنا نكون كتير دقيقين منقول سنسورات، عددها 12، قادرة تاخد حوالي 500 بيان أو صورة للاعبين واللعبة عموما. وصار في كتير تطور بهالطابة من 2022 لليوم، وهالسيستام عم بيخلي كل اللعبة تصير دقيقة أكتر، وكل القصة كرمال يتحسن التحكيم وما تفوت القصص بجدالات واسعة. والمهم كمان نعرف انه عادة بالمباراة بيكون في اكتر من طابة available او موجودة حتى يقدروا يستعملوها وما يضيعوا وقت كل ما بدون يجيبوا طابة جديدة.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: حوار حر
1: جولة جديدة من المفاوضات ولبنان على طاولة سويسرا وواشنطن. حزب الله في الحضن الإيراني يقبل ما تقبل به طهران ويرفض ما ترفضه. هذه التطورات نناقشها مع رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب كميل شمعون.
0: حوار حر
1: مع بسام أبو زيد الثلاثاء في الواحدة من بعد الظهر.
2: منحييكم مستمعينا من إذاعة لبنان الحر بحلقة جديدة من برنامج حوار حر. تأتي هذه الحلقة وسط تطورات متسارعة يشهدها لبنان والمنطقة، المفاوضات الجارية في سويسرا بين الولايات المتحدة وإيران، وأيضا المفاوضات التي تنطلق اليوم في واشنطن بين لبنان وإسرائيل. وهناك تخوف لدى شريحة كبيرة من اللبنانيين من أن يكون ما يجري في سويسرا هو على حساب لبنان. بهالحلقة رح نناقش كل التطورات المرتبطة بهذه المفاوضات وبالوضع اللبناني مع رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب كميل شمعون. أهلا وسهلا فيك أستاذ كميل.
3: مرحبا بسام، كيفك؟
2: الحمد لله، كتر خير الله. أول شيء يعني سؤال واحد يسأل عند اللبنانيين بهالأيام، هل بالفعل نحن عرضة لصفقة تضع لبنان تحت الوصاية الإيرانية؟
3: هذه بعتقد هذا أمر ولا صارنا 30 سنة تحت الوصاية الإيرانية والسورية. اليوم أجا وقت نتحرر كليا من كل هالقيود ونبحث على مستقبل جديد لهالوطن. بقى يلي عم بيصير اليوم، المحادثات اللي عم بتصير هي خير دليل انه اللي عم بيصير، المفاوضات اللي عم بتصير بواشنطن بين لبنان وبين اسرائيل منا مرتبطة مباشرة باللي عم بيصير بجنيف بالنسبة لإيران وامريكا.
2: بس عم بيقولوا انه كمان هونيك الملف اللبناني هو ملف اساسي، وشفنا تواصل صار من نائب رئيس الأمريكي ومن جاريت كوشنر ومن رئيس الوزراء القطري مع رئيس الجمهورية، وقالوا له عم نعمل خلية يعني آليات الاشتباك بجنوب لبنان. والإيراني يبدو أنه الموضوع اللبناني عنده هو أولوية، لذلك ما عم يقبل أنه يطرح أي شيء قبل ما ينهي الوضع في لبنان.
3: الإيراني معتبر أنه لبنان ورقة
2: بإيده،
3: ورقة تفاوض بين إيده، هذا باعتقاده، بينما هو جديا ما بيمثل لبنان. في شريحة من اللبنانية ملتزمين بإيران، لكن فيني أكد لك أنه أكثر 80% من الشعب اللبناني ما دخلوا بإيران ولا بالسياسة الإيرانية يلي دمرت هالبلد ويلي بعدها مكفية بالتدمير. بقى نحن مصرين أنه وضع لبنان يكون منفصل كليا عن قصة مضيق حرمز وكل هالمفاوضات يلي نحن أساسا ما لنا دخل فيها. نحن رافضين قطعا أنه يكون لنا أي دخل بإيران. لبنان دولة مستقلة، صار عنا حكومة، صار عنا رئيس جمهورية، صار عنا إذا بدك دعم دولي، ومفروض نستفيد من هالمومنتوم من هالوقت حتى نتخطى وما نبقى تحت الوصاية الإيرانية. أصلا الوصاية الإيرانية أنجا قادرة تسيطر على الداخل الإيراني، لأنه اليوم في انفصال كبير داخل إيران.
2: طيب كيف نحن يعني بدنا نكرس هذا الفصل بين الساحة اللبنانية والساحة الإيرانية، أو بين المسار اللبناني والمسار الإيراني، خاصة أنه عندك فريق اليوم هون بلبنان مسلح هو رابط حاله بشكل مباشر بإيران، بتقول له اطلق النار بيطلق النار، بتقول له وقف اطلق النار بيوقف اطلق النار،
3: عملاء بكل معنى الكلمة. نحن مثل ما حكينا نحن عم نسعى على فصل
2: المسارين،
3: وهيدي شغلة ضرورية. أول شيء نحن بالمواجهة المباشرة مع إسرائيل، ونحن اللي عم ندفع الثمن كشعب، كتهجير، كدمار. يعني بعتقد لبنان، أنا صرت قيلة عدة مرات، أخذ أكثر من حصته بالنسبة للحروب يلي دارت ضد إسرائيل من سنة 1975 لليوم، وما في دولة عربية عينت أدنى من هالحروب ومن هالمشاكل من هالتدخلات الأجنبية على الأراضي اللبنانية، لأنه نحن صفينا ساحة معارك للغير من الفلسطيني للسوري للإسرائيلي للإيراني، يعني ما يعني بعتقد حلنا هيك يكون عنا أفق جديدة. يلي الأوساط يلي عم بسمعها أنا من واشنطن أنه المحادثات يلي عم بتصير بين لبنان وإسرائيل هي اللي فك النزاع رسميا بين بعضنا، إذا بنرجع على الأرمستيس على الهدنة أو بنرجع على صيغة تانية ما بنعرف، بس على اللي ماشيين بهالاتجاه غض النظر شو بيصير بمضيق حرمز من هلأ وبراية.
2: طيب سياسة الحكومة اللبنانية اليوم و توجه رئيس الجمهورية اليوم هو يصب بهالخانية اللي عم تحكي حضرتك فيها؟ يعني البعض بيقول انه الامريكيين كانوا ناطرين منا خطوات تنفيذية، ولكن هالخطوات التنفيذية ما امنا فيها، ولذلك قالوا خي اوكي ما بكون انتو تنفذوا، بركي الايراني هو بينفذ، بركي هو الايراني بيتعهد بانه عدم مهاجمة حزب الله لاسرائيل، بيلاقي صيغة بهذا الموضوع، وكأنه يعني زهقوا منا، كان هن ولا كان العرب
3: بحق لهم يزهقوا لأنه صار في مماطلة، صار في أكثر من سنتين وقت ما رئيس الجمهورية تولى الرئاسة الأولى بلبنان، واليوم صار في خطابات حلوة، خطابات رنانة من قبل فخامته، من قبل الوزارة ورئيس الوزارة، وما فينا نكتفي بالخطابات، بدنا تنفيذ على الأرض. هالتنفيذ ما قادرين نعمله، الظاهر أنه الدولة اللبنانية اليوم برهنت على عجز انه تقدر تنفذ اي شيء من كل الكلام الحلو يلي سمعناه. ما بقى عنا خيارات كبيرة، في عنا خيار تطبيق الفصل السابع، لانه نحن لبنان وقع تحت القرار 1559 و1701، ويلي هن واضحين جدا انه في حال الدولة اللبنانية عاجزة تطبق هالقرارات بيجي ساعتها قوات دولية تجي تأزر الجيش اللبناني لتنفيذ هالعمليات، وبعتقد هذا اللي رح نوصل له لأنه ما بقى في غير خيارات.
2: انت بتعتقد يعني استاذ كمين شامون، بتعتقد انه بعض موضوع نزع سلاح حزب الله هو أولوية، يعني هو أولوية عند اللبنانيين والسلطة بلبنان والقوى اللي بتسمي حالة سيادية بلبنان، وعند الدول الخارجية يعني عند الولايات المتحدة، عند الأمريكيين، عند عند عند العرب، عند بعض الأوروبيين، هل بعده موضوع نزع سلاح حزب الله هو أولوية؟
3: أنا بأكد لك إنه هي أولوية بالنسبة للجارة، بالنسبة لإسرائيل،
2: بالنسبة لإسرائيل
3: هيدي حاجة أساسية، لأنه بدها تأمن شمالها، وهالعشرة كيلومتر الفاصلين مش هن يلي رح يكونوا الخط الرادع تيصير فيه غير عمليات. هلأ إذا شلنا هالموضوع على جنب، نحن بالداخل اللبناني كمان موضوع سلاح غير شرعي مرفوض، وقال فخامة الرئيس بخطابه، والحكومة كمان كانت كتير واضحة بهذا الموضوع، بيبقى التنفيذ. نحن ما بقى فينا نعيش بجو ميليشيات وجو ناس عم بيتابعوا، يعني مش عم بيتابعوا أجندة لبنانية، تابعين لأجندة إيرانية بلبنان، يعني هيدي عم بتضرنا، وما قلنا لنشوف الضرر يلي شفناه لحديت اليوم. جنوب راح صار محتل، بعدنا عم نلم القتلة والجرحة والدمار، وما في حل إلا بهالطريقة. هلأ طائران تجي تطلب من حزب الله انه يسلموا سلاحهم للجيش،
2: مش وردي.
3: انا راح حديث هلا ما شفنا اي شيء ايجابي،
2: يبدو كانه مش وردي.
3: طيب معناتها بدها تمشي بسبيل تاني اللي هو الاممي حسب اليونايتد نيشنز. نحن في قرارات امميه بتغطينا وبتعطينا حقوقنا ومصوته، وما بدها حتى مجلس امن لتتنفذ، لانه خلص هيدي قرارات تصوتت ومشيت، ما بقى فيه إلا التنفيذ. هلا عبر مين أو أي جيش أجنبي بده يجي يأزر الجيش اللبناني ليقوموا بهالعمليات، هذا السؤال الكبير.
2: يعني هلا المشكلة صارت مشكلة داخلية عنا، يعني قبل كان بخلال الحرب كانت هالمشكلة مشكلة إقليمية، وكانت إسرائيل يعني كمان عم بتقول إنه أنا بدي نزع سلاح حزب الله، وكان في دول أخرى عم بتقول بدي نزع سلاح حزب الله. اليوم إذا إجا الأمريكاني ولقى ترتيب بين الإيراني والإسرائيلي تتحول المشكلة ساعتها مشكلة داخلية، لأنه ساعتها اللبنانيين هني رح يكونوا أمام هذا السلاح وضرورة مواجهته.
3: نعم للأسف، بس ما بعتقد رح تروح بهالطريقة،
2: ما رح تروح بهالطريقة.
3: لا
2: يعني أنت معك مؤمن أنه المجتمع الدولي مهتم بالوضع بلبنان ومهتم أنه لبنان يطلع من هالمصيبة اللي هو فيها؟
3: مهتم أكتر من اللبنانية لك الصراحة، لأنه هن الإلحاح عم بيجي من الخارج، هون عم ننطر للأمور تستوي بطريقة أو أخرى ونشوف كيف بدنا نعمل وعقية إجر بدنا نوقف. عنا فرصة ذهبية بعدها موجودة بعد ما سحبوها، خلينا نستفيد منها، لأنه من بعد هالفرصة رايحين على المجهول. يعني المجهول يعني بقول لك لا سمح الله يمكن نوصل على تقسيم البلد، لأنه المشروع الفيدرالي اللي نحن طارحينه مرفوض من كل هذيك الجماعة، بيعتبروها أنه شغلة عار كبير.
2: حزب الله يعني بهمه يضل مسيطر على البلد بشكل كامل.
3: صحيح.
2: ليش بده يعطيك منطقة تسيطر عليها أنت أو غيرك؟ بده يعطيك، بده هو يسيطر على البلد بشكل كامل.
3: ما هذا.
2: وعلى موارد الدولة بشكل كامل، وعلى موارد البلد بشكل كامل.
3: طبعًا، وهن ما عم بيعطوا شيء بالمقابل، يعني ضرائب ما عم بيدفعوا. بقى خلينا نشوف جدياً نحن وين مستقبلنا. نحن طرحنا مثل ما بتعرف المشروع الفيدرالي للبنان يلي بيحفظ حقوق كل الأقليات اللي موجودة ومتعيشة بهالبلد. هذا مشروع متوازن لكل المناطق، وبيساعد للإنماء وبيساعد للعيش المشترك وكل هالأمور. إذا بدهم يرفضوها وبدهم يضلوا كمان حاملين سلاحهم وعم بيهيمنوا على البلد، ساعتها في خيارات أخرى يلي نحن غير مستحبة، بس لما تنكعم بالزاوية ما بقى عندك غير حلول. طيب خي شو بدكم تعملوا؟
2: بتروح على التقسيم يعني متملت.
3: ترجع على جبل لبنان خي مثل ما كانت قبل الحويك. عم بحكي
2: بالمطلق.
3: أنا مش حابب هال يعني مش حابب نوصل لهالمرحلة، بس في حال آخر شيء بتوصل على حال الطلاق يعني شو بتعمل؟
2: بس اليوم يعني أستاذ كميل شمعون في ناس بتقلك أنه طب ليش ما بترجعوا بتحكوا مع حزب الله وبترجعوا بتحاوروهم؟ الجماعة عندهم هواجس وخيفانين أنه يتم ترحيلهم من لبنان، وأنه خيفانين كمان يعني ما اكتسبوه من خلال القوة اللي عندهم إياها أنه يفقدوه. أنه ليش ما بتحاوروهم بترجعوا؟
3: كم طولة حوار صار فيه بلبنان؟
2: كتار.
3: أسفروا عن شيء؟ أبدا. هلأ نحن تحت الضرب وتحت القصف وتحت التهجير والدمار وكله، وبعضهم مش عم بيوعوا على حيلهم هديش سببوا ضرر لهالبلد وهديش سببوا ضرر لبيئتهم يلي هي البيئة الشيعية الكريمة. هودي ناس لبنانية مثلنا مثلهم، ونحن يعني إذا هن تبهدلوا ما نحن كلنا سوا رح نتبهدل.
2: والبلد كله متضرر من الحرب.
3: ما هيدي
2: كل اللبنانيين متضررين.
3: إنه ما لنا فئة واحدة متضررة. البلد مشلول. طب شو بنعمل؟ بالآخر شو بنعمل؟ نحن رح ندافع عن البيئة الشيعية أكتر من جماعتهم. ما فينا نزيد على هالموضوع. بس عم بنقول إنه إنسانياً طب خلينا نفكر بشي مخرج من هالمأزق كله سوا. نحن يعني بتعرف نحن مفتوحين منفتحين للحوار. يعني ما بحياتنا سكرنا الباب، وما بحياتنا ما جربنا شي وسيلة توصلنا على الحوار وعلى حل يعني بعيد الأمد. بس ما لحديت اليوم ما حدا نجاوب. يعني عم بيحكوك بفوقية، وساعة اللي انت بتزيد شوي المطالب صرت متصهين وبيخونوك. ويعني ما
2: لا ما اليوم عم بيقول لك كمان انه انت بدك تدفع ثمن سياسي لانك انت خسرت الحرب، ولانه المحور يلي انت كنت مراهن عليه محور الاسرائيلي الامريكاني خسر، وبالتالي بدك تدفع ثمن سياسي بلبنان. بدك الحكومه لازم تسقط، رئيس الجمهوريه لازم يفل، انتوا كاحزاب كنتوا عم بتعارضوا حزب الله لازم تتحاكموا. يعني كلهم هودي عم بيقولون، مش انه والله ما عم بيقولون، عم بيقولون.
3: استاذ بسام لسوء الحظ ما في جمرك على الحكي. هذا كلام رخيص عم بيحكوه ليسكتوا بيئتهم ليجربوا يخبوا الفشل الزريع يلي صار. وبتعرف هيدا بيسموه الهروب إلى الأمام، لكن مشروع مسدود، رايحين على طريق مسدود. رح يصير في اتفاق بين أمريكا وإيران، وأمريكا هي يلي ماسكة إذا بدك القوة العسكرية بعدها لحديث هلا بكل المنطقة.
2: بس الصورة عكس هيك بالإعلام، الصورة بتفرجي كأنه الولايات المتحدة مستسلمة لإيران وعم تعطيها البدية، يعني إيران عم تفرض الشروطة بالمفاوضات مش الولايات المتحدة يلي عم تفرض الشروطة، هيك مبين.
3: يعني مضيق حرمز فتح والبواخر عم تقطع، وخلي الإيراني يوقف باخرة اليوم، شوف إذا ما بترجع تنضرب إيران كمان مرة وبيصير فيها دمار وتعتير. وهذا ما بقى عندهم نفس، ما بقى عندهم إيادات. اليوم مين عم بيفاوض مع الأمريكان؟ عم تحكي عن ناس خارج حراس الثورة هنيك.
2: في عنا قليباف وفي عنا عرقجي عم بيفاوضوا.
3: وهودي في صراع بينهم وبين حرس الثوري. ايه في صراع داخلي، يعني ما رح يقدروا يواجهوا امريكا. ما حدا بيقدر يواجه امريكا عسكريا، تنحكي جديا. اليوم نزلوا هليكوبتر من هون وصار شغلي من هون، مش هيدا الانتصار. انتصار انه رجع فتح مضيق هرمز، ورجعت الملاحة عم تشتغل، ورجعت البضائع عم تتسلم، ورجع النفط كمان عم بيتسلم. معناتها انه مين يلي انكسر بالعملية؟ مين اللي كان حاطت فيتو؟
2: بس مش واضحة بعد الامور كيف بدها تتجه بالملف النووي، كيف بدها تتجه بملف الصواريخ البالستية، كيف بدها تتجه بملف اذرع ايران بالمنطقة. اليوم الايراني عم بيقول انا ما بدي اسمح لمراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يفوتوا على المواقع يلي انضربت.
3: بس هم في قدامنا شهرين.
2: صحيح 60 يوم.
3: هو الاتفاق يعني على مراحل، وروح شوف إذا بالآخر بيتلاقوا بمكان ما، أو يمكن هالاتفاق بعد شهرين
2: يمكن يوصلوا لنتيجة،
3: يمكن تطلع شو اسمه فاضي، فستق فاضي، فستق أساس إيران
2: فستق حلبي يعني.
3: لا بس الصراحة إنه المفاوضات ماشية، بس في شهرين قدامنا بدنا نترقب هالشهرين. بهالوقت وبهالوقت الضايع الأمور عم تصير بواشنطن، والشغل ماشي بين السفارة اللبنانية الوايت هاوس
2: طب شو بدنا نطرح اليوم بالمفاوضات؟ يعني اليوم بتبلش الجلسات بعد شوي 3 أيام، جلسات عسكرية ومدنية بتبلش هالجلسات. نحن شو بدنا نطرح بوقت في مسار تاني ماشي بيه بسويسرا؟ يعني شو بدنا نحكي؟ ما هونيك عم يحكوا بالانسحاب وعم يحكوا بوقف النار، هل بس بدنا نحكي نحن بصيغة الاتفاق النهائي، أو شو بدنا نحكي؟
3: نحن بدنا نحكي عن مستقبلنا مع
2: إسرائيل.
3: طيب نحن في فترة عشناها يلي كانت فترة الهدنة، الأرمستيس، كانت على فترة
2: 49
3: طبعا، وقليل يعني ما صار ضربة كف، صار فيه هيك شوية مشاكل صغيرة، بس انه كانوا اهالي عايشين مرتاحين هونيك، اهل الجنوب كانوا عايشين مرتاحين بهالصيغة، وما في شي نزع هالصيغة الا اتفاق القاهرة يلي سمح للفصائل الفلسطينية قبل 75 تستعمل سلاح وتضرب على
2: عطاها منطقة بالجنوب سموها فتح لاند، وبعدين توسع
3: العرقوب.
2: صحيح.
3: ومن وقتها بلشت الأمور تنزل وتتدهور. لبنان مش لمصلحته يكون داخل بأي محور من كل هالمحاور، من زمان وجر. نحن مصلحتنا الحياد، نحن جماعة بيزنسمان، رجال أعمال، شغلتنا وعملتنا وكل طريقتنا هي اقتصادية. تعرف لبنان برع بكل بلدان العالم بهالمجالات هودي. نحن منا شعب حربجي، وما فينا لإسرائيل لأنه صرنا مجربين عدة مرات، يعني مش قادرين. لا طبعا عم تحارب دولة أقوى منك بكتير عسكريا واقتصاديا، وعندها دعم من الولايات المتحدة، يعني مثل واحد عم بينتحر. هيدي شغلة بدنا نشيلها من رأسنا، بدنا نشوف إذا بدنا نواجه إسرائيل بدنا نواجهها اقتصاديا، بدنا ننمي اقتصادنا، بدنا حد الأدنى من الاستقرار لنرجع ننمي حالنا، نقوي حالنا، يرجعوا البنوك يشتغلوا، يرجع الاقتصاد يمشي. وهون بهالطريقة بتضاهية لإسرائيل، مش بالبارودة وبالمدفع، ما فيك ليون بهالطريقة. بس هديك الطريقة بنعرف هديش اللبناني نجح بكل بلدان العالم، لنشوف الاغتراب. لهالسبب عم بنقول انه نحنا اذا بدنا نواجه اسرائيل بدنا نواجهها اقتصاديا وقادرين لها، لانه ما حدا عنده السيرفيسز يلي نحنا عنا اياها، ما حدا عنده هالبيئة يلي ربنا نعمنا فيها، وهيدي اللي بدنا نستثمرها نحنا كلبنانية اذا شغلنا راسنا قبل ما نشغل شعورنا وقبل ما نروح بالفتن الدينية والاشياء المذهبية اللي ضرت البلد على الاخر. بدنا نفكر نحن كشعب لبناني كيف بدنا ننجح وكيف بدنا نتخطى هالمرحلة يلي وصلنا لها يلي هي انهيار اقتصادي وعلى جميع الأصعدة. خلينا نفكر بهالطريقة اذا بالفعل بدنا نقاوم وبدنا نوقف على اجرينا، وقال كل بقية السبل جربناها وما قدت لمطرح. هذا الواقع.
2: استاذ كميل شمعون، طيب اليوم حزب الله هو قوة عسكرية، وعم نشوف يعني حجم المنشآت العسكرية اللي عنده إياها وحجم القوة اللي كان عنده إياها.
3: ما تبقى
2: منه ما تبقى أوكي ما. بس ولكن بعد فيه
3: طيب.
2: بعد فيه وما حدا بيعرف شو بعد فيه.
3: صحيح
2: يعني طبعا يمكن في تونيل من جوني إلى بعلبك، ما حدا بيعرف.
3: الزمانات كانوا يفرجونا نحط 10 قروش نحضر الصندوق الفرجي.
2: صحيح
3: تذكروا
2: صندوق الفرجي.
3: لا نحن على
2: صندوق الفرجي. بقى كيف يعني ناس بهذه القدرة العسكرية بدك تيجي تقول لهم بكرة طعوا شرفوا أعطوني سلاحكم وسلموني منشآتكم، هالمنشآت يلي عاملينها منشآت الضخمة؟
3: هلا تقول لك اليوم إذا الجيش اللبناني يلي هن تقريبا 80,000 عسكري وإذا إجا مساعدات خارجية حسب الفصل السابع عم بحكي
2: اسمحوا لنا الروس والصينية بالفصل السابع
3: ماضين عليه، مجلس الأمن ماضي على القرارات 15. هذا اللي الناس ما عم تعرفه، القرار يلي ممضي ويلي متخذ ويلي مصوتين عليه باليونايتد نيشنز صار قرار جاهز، هذا ما بيموت.
2: يعني بأصدق يطبق الفصل السابع بموجب ال 1559.
3: صحيح.
2: بموجب ال 1701.
3: صحيح. هلا بدك تركب الآلية. يعني ماني شايف كتير أمريكان أو فرنسوية مستعدين يجوا يموتوا هون مثل ما صار فيهم بالبوست دراكار وبالمارينز
2: بالثمانينات.
3: بس بذات الوقت ما في شيء بيمنعهم يبعثوا ادفايزرز وناس يعني عندهم تقنية درونات ساتلايت ايمجري، في عندهم بيقدروا يساعدوا الجيش بكتير معطيات تينفذ شغله، غير انه بيقدروا كمان يأزروا يمكن 15,000 أو 20,000 جندي أجنبي كمان عندهم كامل الصلاحيات إلى جانب الجيش اللبناني. يعني إن شاء الله ما نوصل لهالشي ويفهموا الجماعة إنه كيف مدار الأمر، بدهم يخسروا، بدهم يتعلموا إنه الواحد لما يكون عم بيخسر ونازل بالنزلة بده يعرف كيف بده يقلص خسارته، لأنه الآخرة كارثة، الآخرة كارثة إذا كفت الأمور مثل ما هي ماشي. عن جد يعني هو أهل بلادنا عم بيأكلوا خبيط وعم بيتهجروا وعم بينزلوا وعم بيناموا بالشوارع. طيب وبالآخر لوين يعني كرمال مين وكرمال شو؟ لو سلموا سلاحهم من سنتين كنا تجنبنا كل هالدمار وكنا عايشين بكرامتنا وعايشين الأهالي بيضيعون راسهم مرفوع، علم اللبناني عم بيرفرف فوق راسه مش العلم الإيراني،
2: والجيش اللبناني متواجد مش العلم الإيراني ولا الإسرائيلي. هلا الإسرائيلي العلم الإسرائيلي مرفوع بجنوب.
3: طيب شو بتعمل؟
2: معقول انه لو تم تسليم السلاح ما وصلنا لهون؟
3: معناتها هالسلاح اول شيء ما قدر ردع الاسرائيلي ليفوت، ما قدر ردع حدا، قدر يعمل مشاكل بالداخل اللبناني بس ضد الغريب ما قدر يعمل شيء، وتانيا هالسلاح صفى عبء على لبنان ككل وعبء على الطائفة الشيعية الكريمة بشكل خاص. هونيك العبء عليهم المعترين، لانه عم بيتشردوا من ضيعة لضيعة ومن منطقة لمنطقة وكله حما. يا أخي شو صاير عليك تتهجر بقلب بلادك؟ ما عشناها التهجير، ما شوف تهجرت كمان من 30 سنة و 40 سنة، ما بقى نحمل تهجير خلص. فهموا انه لما ما بتزبط معك الحرب بدك تفتش على السلم، ما فيك تحارب، عمول سلم وارتاح.
2: طب في كلام اسرائيلي اليوم انه هن ممكن يقبلوا ببعض الانسحابات الجزئية ولكن برقابة امريكية، هل هذا الكلام الاسرائيلي يأتي بسياق الكلام اللي عم تطرحه حضرتك؟
3: في احتمال، هلا بدهم يلاقوا وسيله. هن مجتمعين اليوم عم بيشوفوا باي وسيله، اذا الجيش الاسرائيلي بده يبلش بانسحابات بده ضمانات،
2: بده ترتيبات امنيه اكيد.
3: اذا ما فيها الضمانات ويجي كمان شي جنرال مهم يقول لهم انه نحن نظفنا وما بقى فيه ولا خرطوشه، كمان ما بقى يصدقونا. بدهم يشوفوا بعينهم الجماعه وبدهم ضمانات. اليوم إذا أمريكا والمجتمع الدولي ضامن هالشي أوكي، معقولة يمكن تتحلحل.
2: برأيك المرة الماضية ما عملنا الشغل مثل ما لازم ينعمل؟
3: ضحك عدقون سينما، شفنا شو لقيوا.
2: طيب الكلام الأمريكي اللي مصر على الرئيس الشرع أنه يتدخل بلبنان ويواجه حزب الله، وطلع الرئيس الشرع قال خيي أنا كفوا شاركم عني وما بدي شي منكم، ما مش عقرب على لبنان.
3: رئيس الشرع أول شيء عنده إعادة بناء سوريا يلي هي الهدف الأولاني تبعه، وما بده يتدخل بالأمور اللبنانية. بيعرف كتير منيح شو الضرر يلي صار بين لبنان وسوريا مع النظام السابق، نظام بشار وبيو. بيعرف كتير منيح حدي صار في ضرر بالعلاقات وبالثقة بين الشعبين. نحن جيران، نحن مفروض نكون عنا علاقات مثل ما في علاقة بين فرنسا وألمانيا أو بين كيف، إنه نحن بدنا نقلب هالصفحة. بس بذات الوقت بيضل فيها الهاجس، لأنه الذكريات تبع الجيش الاحتلال السوري ما نسيها الشعب اللبناني من كل الطوائف والممارسات يلي صارت بهذيك الأيام. معناتها نحن عنا ذكرى منا كل هالقد مطمئنة. لكن اليوم إذا عم بينحكى إنه الشرع أو يستخدموا عساكر سورية يضمون لقوة متعددة جنسيات تجي تآزر الجيش اللبناني، بعتقد إنه هيدا تهديد وتهويل أكتر ما هو فعليا رح يصير.
2: طيب قديش اليوم كمان نحن نقدر نفتح صفحة جديدة مع إيران، وشو شروط فتح هذه الصفحة الجديدة؟ وعم نشوف أنه بمكان ما يعني الإيراني ما عم بيردوا على الدولة اللبنانية. أوكي اتصل عراقجي برئيس الجمهورية وقت صار التفاهم الأمريكي الإيراني، ولكن بعده السفير شيباني موجود بلبنان على الرغم من قرار الخارجية اللبنانية.
3: بالنسبة للإيراني أول شيء بده يلم زبالته من لبنان، تاني شيء بده يدفع لنا من حسابه، عطلوا ضرر على كل شيء صار فيه خراب ودمار بهالبلد من وراء الأزرعة تبعوله.
2: قدمته عريضة امبارح.
3: صحيح. وأكتر يعني هذه فكرة أنا طرحها من قبل وطرحتها للإدارة الأمريكية اللي مجمدت لهم أموال.
2: الإدارة الأمريكية بدها تجمع لهم مصاري للإيرانية لتعود عليهم، صارت بالقلب.
3: يسكروا لنا خسارتنا وبالباقي يعطون الفراطات، بس يسكروا لنا نحن خسارتنا الاقتصادية يلي لا تتمن. عن جد نحن اليوم اقتصادنا ميت
2: أكيد.
3: في أوتيلات سكرت، في مطاعم سكرت، في مؤسسات سكرت. تما نحكي عن الهجرة تبع شبابنا يلي صاروا فوق 70% بالمهجر. في ضرر، في ضرر معنوي وفي ضرر مادي. طيب لأن اليوم عم تقول إذا بدك تعمل اتفاق مع إيران، أوكي إيران تفضلوا، أول شيء بدكم تغطوا لنا كل الخسارة يلي نحن ضحينا، وتاني شيء بدكم تلموا كل شيء في عندكم خردة من هالبلد، إن شاء الله بتاخدوهن على إيران، إن شاء الله بتغرقوهن بالبحر. بس نحن هون بدنا عنا جيش واحد هو الجيش اللبناني، قوة أمن وفقط لغير، ما بدنا أي تدخل أجنبي بهالبلد، بدنا نبلش نبني، خلصنا دمار، شبعنا دمار. هذا رأيي.
2: طب كمان يعني عم نشوف بعض الـ الـ الـ الـ الأمور يلي بتدفع إلى التساؤل، مثلا مثلا طريق المطار، يعني هي شغلة كانت كتير مهمة بالنسبة لحزب الله ويستخدمها ورقة ضغط، والدولة اللبنانية جربت أنه تحرر المطار وتحرر طريق المطار يعني من سيطرة حزب الله عليهم. امبارح رجعنا شفنا صور رفعت على طريق المطار، المرشد الراحل علي خامنئي والمرشد الحالي مجتبى خامنئي، وشكرا إيران الوفية، على طريق المطار رفعت هاليافطات، وكأنه في مثل ما بقولوا عودة إلى الوراء.
3: بعتقد ما بقى عندهم إلا صور يلزقوا، يعني ما عندهم شيء. شو بدهم يقنعوك إنه شو عملتوا شيء هالشيء البطولة أو هالعمل يلي بالفعل قدم لبنان إلى الأمام، و خربتوا البلد، وعم تعلقوا لنا صور طبعا كم إيراني يلي نحنا ما دخلنا فيهم أساسا، عم تتشوهوا صورة البلد. السائح يلي عم بيوصل على لبنان عم بيتفاجأ كمان مرة إنه هولي شو
2: وين جاي،
3: إيه إنه بالفعل وبشعين، كلهم بشعين.
2: بشعين بشو يعني؟
3: شكلهم بشع، موديلهم
2: بشع. الشكل
3: لا من زمان، لما الولد لما كان في ولد شقي بالبيت
2: الشكل في كتير ناس
3: يفرجوا صورة البعبع يقولوا له ارتيف إنه هودي.
2: ما في كمان بأمريكا بشعين وبإسرائيل بشعين،
3: مش قد هول.
2: مش قد هول. طيب
3: مش قد هول، بعدين اللبسين تياب تبع
2: لا هذا لباس ديني،
3: لباس
2: ديني مثل ما بيلبس الخوري مثل ما بيلبس الراهب، هذا لباس ديني، هيدا لباس ديني
3: يا اخي. ما صار في تطور.
2: شو التطور؟ اليوم الخوري عندك بعرف بيلبس جبة طويلة وبيحط هيدي البيضة بحط على راسه وزيت الشي
3: بس مرتب.
2: ليش هن مش مرتبين؟ على كل، خلينا نروح على موضوع آخر له علاقة بالقوى يعني اللي هي مثل ما بيقولوا بتوصف حالها بالسيادية. طب وين اليوم من مؤازرة الدولة؟ وين اليوم من أنه يعني تروح باندفاعة لا يعني فرملة وضع لبنان تحت أي وصاية؟ وين هذه القوى؟
3: بتحكي عن القوى الأجنبية؟
2: لا عم بحكي عن القوى اللبنانية. وين القوى اللبنانية؟ وين يعني
3: الصراحة
2: الدش الدش الدش بتحسوا حالكم أقرب من رئيس الجمهورية؟ ده بتحسوا حالكم أقرب من رئيس الحكومة؟
3: نحن معنا لهلأ واجباتنا ندعم الجيش اللبناني والدولة اللبنانية اللي بيمثل فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الوزارة وطبعا مجلس النواب. نحن هودي يلي نتعرف عليهم وهودي اللي نعترف فيهم، بس إذا بدك تحكي عن الباقي يعني عن جد ما في مجال. نحن هلأ اليوم في إجماع لبناني بكل صراحة، وقلت لك يا بأول حلقة أنا أكيد أنه في أكثر من 80% من الشعب اللبناني ما بقى بده حروب، شبعوا خلص، أخذنا حصتنا وحصة كل الأمة العربية، كلهم عملوا معاركهم عنا على أرضنا. شو طلعنا نحن؟ نحن كشعب لبناني شو طلعنا؟
2: نحن ما طلعنا شيء،
3: هل تحسن اقتصادنا؟
2: قرارنا مش بإيدنا يا أستاذ كميل شمعون،
3: قرارنا بإيدنا. إذا نحن متحدين قرارنا بإيدنا، طالما متحدين نهار يلي بنصفي عم نركب عم نجوي رخوازيق لبعض من هون ومن هون منشان قضايا انتخابية منشان نفوذ منشان شغلي من هون وشغلي من هون، أكيد أنه ساعتها بترجع الأمور أضرب ما كانت.
2: طيب دايما يقال أنه عندما تحصل الأزمات وبيكون في أي تسويات دايما هذه التسويات تأتي على حساب المسيحيين، وأنه المسيحيين هن بكرة بدو يدفعوا ثمن التسوية التي تحصل في لبنان، يمكن ياخدوا منهم مناصب، يمكن يشلحون صلاحيات زيادة، يمكن ما بعرف، بس انه دايما المسيحيين هن كبش المحرقة بأي موضوع.
3: مش بالضروري مش بالضروري. اليوم في صار في تماسك أكتر بكتير يعني بين المسيحيين بشكل خاص وبين كافة اللبنانيين.
2: يعني مش ممكن المسيحيين يعملوا هالمرة تنازلات، لأنه بينحكى أنه ممكن نحن بعد ما حدا قال شيء بشكل رسمي، بس البعض بيقول انه قد تكون هناك مطالبة بتعيين نائب رئيس الجمهورية، قد يكون هناك مطالبة بمنصب قائد الجيش، بقى في كلام يتداول.
3: برجع بقول لك اخر شيء، رجال ومرته حبوا بعض 30 سنة وصلوا لمرحلة ما بقي فيهم يقولوا مرحبا،
2: طلقوا
3: طلقوا خلصت. شو بتعمل؟ انه هاي الحياة،
2: يعني ما في زواج بين هلالين ماروني بلبنان،
3: ومعنا متعة مش عند الكل.
2: ما هلا شو عايشين، شو عايشين اللي هلا عايشين واحنا بربل، انه هلا عايشين مثل ما بيقولوا كأنه واحد عايش، يعني عايشين العالم بشكل اجباري تقريبا ما بعرف.
3: ايه بس ما في متعة.
2: طيب خلينا نروح على كمان موضوع له علاقة تحديدا بهالقصة اللبنانية الداخلية. قد ايه بتشوف انه عن جد انه يعني لازم اعادة النظر ببعض يعني طرق الحكم أو سبل الحكم أو بعض القواعد الدستورية بالحكم؟ اليوم أنتم مثلا مجلس نواب بعد ما ناقشتوا ولا مرة الوضع القائم في لبنان حاليا من وقت ما بلشنا ب 8 أكتوبر 23 لليوم،
3: مرفوض مرفوض إن نرفع الطاولة. كذا مرة رفعنا أنه خي بدنا نحكي عن موضوع السلاح بالبرلمان اللبناني، تعالوا نحكي خي جديا كيف بدنا نلاقي حل. كمان بيسكروا لك الجلسة دغري وبننقل على غير حديث وانه مش وقتها وارتيف، انه هذا البرلمان اللبناني سيرك بيني وبينك.
2: افلاد
3: سيرك، الاشياء المهمة بنضبها بالجرور.
2: بس مين حولوا لسيرك؟
3: مين تركوا يتحول لسيرك كل هالسنين؟
2: يعني بالاخر
3: اقول لك الطائف وغير الطائف.
2: الطائف يعني انت ضد الطائف؟
3: انا بعتبر انه الطائف كانت وسيله لتوقف الحرب اللبنانيه
2: مش اكتر، يعني
3: ما في شيء، ما شفت شيء تطبق من الطائف غير انه قلصوا من صلاحيات فخامه الرئيس، بس في شيء تاني اجى ايجابي من الطائف؟ وقفت الحرب، هيدا كل شيء قدرنا نستفيد من وقفت الحرب. بس السوري بقي هون، بقي الجيش الاحتلال السوري هون 15 سنه من بعد الطائف.
2: بس بيقولوا لك المشكلة مش بمشكلة يعني صلاحيات رئيس الجمهورية، هي كان عندك رئيس الجمهورية سموه الرئيس القوي، يعني كان ما سأل عن الصلاحيات
3: بس ما خلونا. ما خلوه للرئيس القوي، ما خلوه. شو بنعمل؟
2: طيب يعني فإذا
3: نعطي فيتامين،
2: فيتامين ما بعرف إذا فيتامين بينفع بالسياسة، بدك تاخد قرار بالسياسة. طيب كيف السبيل لحتى هذا الحكم ينتظم بلبنان؟ شو لازم نعمل؟ يعني بدك تعديلات على اتفاق الطائف تصير؟
3: نحن طرحنا نظام
2: فيدرالي
3: شامل فيدرالي يلي بيحفظ حقوق كل الأقليات ويلي ما بيضر حدا، وبالعكس بيخلق فرصة انماء لكل المناطق، لأنه ما بقى في ناس مع مصاري كل واحد معه مصرياته يعمل شو ما بده بمنطقته، وإن شاء الله بينجح، وإن شاء الله يكون في تنافس بين المناطق مين عم بيقدم خدمات أحسن حتى هالبلد تجيب استثمارات، وحتى هالبلد يصير فيها انماء وتيصير فيه فرص عمل لكل أبناء هالبلد وما يضطروا على الهجرة. هذا الطريق التفكير السليم إذا بدنا نشوف لبنان حديث باقيين فيه ولادنا ولاد ولادنا. هذا اللي بدنا نشتغل عليه. ونظام الفيدرالي نجح بمعظم البلدان اللي فيها فروقات عرقية أو دينية أو ثقافية، ألمانيا فيدرالية، أمريكا فيدرالية، كندا فيدرالية، أستراليا،
2: الإمارات فيدرالية،
3: الإمارات فيدرالية، ما
2: تيك وين الإمارات لك وين
3: عندك الراشن فيدريشن
2: كمان،
3: إنه أحسن بلدان بالعالم أخدين سيستم فيدرالي طبعا على كارت، يعني قد متطلبات البلد، لانه مش كل بلد عنده ذات المشاكل او ذات هذا، لكن هذا الحل بالنسبه لنا نتجنب التقسيم. قال الرئيس شمعون بسيد تدبير من زمان، تفاديا للتقسيم البلد خلينا نطرح نظام فيدرالي، خيي كل واحد يعيش على طريقته بمنطقته، وكلنا لبنانيه بالنتيجه، هذا بيحب الحمص هذا بيحب الفول ما لنا مشكله، بس انه بالاخر كنا بنعيش بكرامتنا مثل ما بيقولوا. هذا أحد الحلول يلي 55% من بلدين العالم متبعين هالنظام، واسمه نظام اتحادي، لأنه في ناس بيتهمونا أنه هذا انقسام وإلى آخره. لا بالعكس، نظام اتحادي، لبنان واحد للكل، بس كل واحد عنده طريقته خي ماشي الحال. وين المشكلة؟
2: أنا بدي أشكرك رئيس حزب الوطني الأحرار الأستاذ كمين شمعون، أهلا وسهلا فيك بإذاعة لبنان الحر. وأيضا مستمعينا بدي أشكركم على متابعة هذه الحلقة، وإلى اللقاء يوم

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: حضرت السيدة المصون الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حضرات الملالي أصحاب السماحة قادة الجمهورية الإسلامية، من المرشد الأعلى الحاضر قولا الغائب فعلا ونزول، حضرات قادة الحرس الثوري ومن ينتمي إليه من أتباع، أن يكون حزب الله فصيلا في جيش الولي الفقيه، وأن يكون سلاحه وماله وصواريخه وأكله وشربه ومعاشاته من الجمهورية الإسلامية كما قال السيد حسن رحمه الله، وأن يكون الشيخ نعيم مجرد صدى لتوجيهات طهران، فهذه كلها لا تجيز لكم أن تتكلموا باسم لبنان وأن تفاوضوا باسم لبنان وأن تستنتجوا على ذوقكم وأن تحشروا أنوفكم في الملف اللبناني. علاقتكم بالحزب الأصفر وأهل الموانعة عندنا لا شأن لنا بها، هي علاقة صاحب الأمر بالمأمور، هي علاقة الولي بالوكيل، هي علاقة السيد بالعبد وعلاقة المرشد بالقطيع. وإذا تصرفتم على مدى عقود عدة على أن لبنان مجرد ساحة مستباحة لكم وصندوق بريد ومتراس أمامي وعتبة تطلون منها على المتوسط، فهذا كله بات من الماضي. لبنان جمهورية مستقلة وليس مقاطعة تابعة لجمهورية إسلامية. في لبنان دولة لا تخضع لدويلة. في لبنان رئيس جمهورية اسمه جوزيف عون، ليس باش كاتب عند الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان. في لبنان رئيس حكومة اسمه نواف سلام، وهو ليس مستشارا لمستشار المرشد الأعلى علي أكبر ولايتي. في لبنان رئيس مجلس نواب هو نبيه بري قبل أن يكون رئيسا لحركة أمل وحليفا لحزب الله، وليس مفاوضا باسم لبنان ولو على سبيل الغيرة من رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف. في لبنان جيش لبناني وليس فيلقا في خدمة الحرس الثوري وتصدير الثورة. في لبنان قوى سيادية حية وشخصيات وطنية من مختلف المشارب ترفض الهيمنة الإيرانية كما ترفض الاحتلال الإسرائيلي، من سمير جعجع إلى آخر مواطن يريد الخلاص من المهزلة المتمايدة ومن فصول النفاق والكذب ومن الحروب العبثية المدمرة. في لبنان شيعة أحرار، بعضهم يرفع الصوت عاليا وبعضهم تم إلغاؤه أو اغتياله أو إسكاته، وهم الخميرة التي ستضمخ صدورنا من النار خبز حرية وسيادة. في لبنان تراث من الشهداء الأبطال الذين افتدوا وطن الأرز، ودماؤهم ما زالت تصرخ وتستصرخ الأوفياء ألا يستكينوا. فمهلا يا جماعة الممانعة، كما انسحب النظام السوري وجيشه الإنكشاري ذات يوم بعدما اعتقد الجميع أنه مع آل الأسد باق عندنا إلى الأبد، هكذا ستنسحب إيران وحرسها الثوري، وحاش أن نعتبر حزب الله وديعتها عندنا، لأنه في لحظة لن يجد إلا الدولة ملاذا، وعليه أن يصدق أن الزمن الأول تحول، وإلا فليقلع شوكه بيده وليراوح ديكا فوق مزبلته صياحا والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

0: أهلا بكم. انطلقت الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي في مبنى وزارة الخارجية الأمريكية برعاية أمريكية مباشرة لمناقشة إعلان النوايا. وكان الاجتماع قد بدأ مشتركا دبلوماسيا عسكريا، ثم انفصل الوفدان إلى اجتماعين عسكري وآخر دبلوماسي. ووضع الوفد اللبناني المفاوض الرئيس جوزيف عون بأجواء الاجتماع. وأشارت معلومات الام تي في إلى أن الخلاف في المفاوضات بين لبنان وإسرائيل يتمحور حول البايلوت زون ومن أين تبدأ ومن يراقب التنفيذ. أما الخلاف الثاني يمتد إلى الهدف النهائي للمفاوضات، فلبنان يريد أن تكون المناطق التجريبية مدخلا لتوسيع انتشار الجيش اللبناني، فيما ترى إسرائيل أن التركيز يجب أن يبقى منصبا على منع إعادة تموضع حزب الله. ولفت مصدر في الخارجية الأمريكية للأم تي في إلى أن إسرائيل أبلغت المجتمعين أن التركيز يجب أن يبقى على تفكيك البنية العسكرية لحزب الله وإخراج النفوذ الإيراني من المعادلة اللبنانية. إلى ذلك حذر السفير الإسرائيلي في واشنطن يحيى ليتر من أن مسار المفاوضات قد ينحرف إذا تحول إلى خفض التوتر بدلا من التركيز على حزب الله ونزع سلاحه، واعتبر أن إدخال إيران في المفاوضات الخاصة بلبنان سيؤدي إلى كارثة محققة. في المواقف قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الأمور ستسير بشكل جيد فيما يتعلق بلبنان. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إن مستقبل لبنان يعود إلى الشعب اللبناني، وهذا ما سنعمل عليه ونتعامل مع الحكومة اللبنانية بشكل مباشر. أضاف: لا يمكن إنهاء الأعمال القتالية في المنطقة إذا كان وكلاء إيران يطلقون الصواريخ. في بعبدا اجتماع لمواكبة مفاوضات واشنطن واتصالات داعمة. مرسال العيلي.
1: متابعة للمفاوضات على خطي واشنطن وسويسرا، تلقى رئيس الجمهورية جوزيف عون اتصالا من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، اللذين أكدا دعم توجهات رئيس الجمهورية والحكومة لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بواسطة جيشها وقواها الأمنية. وشدد فانس وروبيو على متابعة واشنطن تنفيذ ما اتفق عليه في اجتماعات سويسرا، ومنها تشكيل خلية لتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ومراقبة تنفيذ الإجراءات المرتبطة بذلك. الرئيس عون شكر نائب الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية على اهتمام الإدارة الأمريكية بإنهاء الحرب في لبنان وتعزيز السلطة الدولة اللبنانية واستقلالية قرارها باعتبارها المسؤولة وحدها عن حفظ السيادة الوطنية. ومواكبة لمفاوضات واشنطن أيضا ترأس رئيس الجمهورية اجتماعا حضره قائد الجيش عماد رودولف هيكل وأعضاء الفريق الاستشاري، حيث أكد رئيس عون التمسك بالتفاوض أملا أن تكون جولة المفاوضات الحالية حاسمة على طريق استعادة سيادة لبنان كاملة على أراضيه وبسط سلطة الدولة. وأعلن رئيس الجمهورية أن لبنان لن يقبل إلا بزوال الاحتلال الإسرائيلي وبسقوط الوصيات الخارجية معا. وتلقى رئيس الجمهورية اتصالا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث تم عرض نتائج المفاوضات الأمريكية الإيرانية والوضع في الجنوب ومرحلة ما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. كما بحث رئيسان في العلاقات اللبنانية السورية، فنوه الرئيس عون بتأكيد الرئيس السوري أحمد الشرع على حرص بلاده على سيادة لبنان وعدم النية في التدخل العسكري فيه. واستقبل رئيس الجمهورية عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ملحم ريشي موفدا من رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، وعرض معه الأوضاع في لبنان والمنطقة ومسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية وموقف لبنان منها، إضافة إلى الجولة الجديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن. من القصر الجمهوري، مرسال كرم العيلي، لبنان الحر.
0: وأعلن رئيس الجمهورية خلال استقباله وزير الخارجية الهولندي أن لبنان يرحب بكل أنواع المساعدة التي تأتي من الدول الشقيقة والصديقة، والتي من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار في ربوعه وتؤدي إلى انسحاب إسرائيل وتعيد الجنوبيين إلى قراهم وبلداتهم وتعيد الأسرى إلى أهلهم وتعيد إعمار ما تهدم وتعزز انتشار الجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية. وقال إن المفاوضات الجارية في واشنطن تهدف إلى إرساء أرضية صالحة لبرنامج واضح يؤدي تؤدي إلى تحقيق المطالب اللبنانية كاملة، ما من شأنه التهيئة لتحقيق سلام حقيقي ودائم. شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة أن يكون اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل صلبا ويحترمه الجميع، داعيا إلى انسحاب إسرائيلي متزامن مع انتشار الجيش اللبناني بما يضمن بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. وقال ماكرون إنه أجرى اتصالات مع الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري، مؤكدا خلال تلك الاتصالات أهمية تثبيت وقف إطلاق النار وتحويله إلى اتفاق دائم يمنع عودة التصعيد. وشدد بري أمام الرئيس الفرنسي أو في اتصال مع الرئيس الفرنسي على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية التي تحتلها وصولا إلى الحدود الدولية وانتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي إلى بلداتهم ومدنهم وقراهم تمهيدا لإطلاق ورشة إعادة الإعمار. وأكد بري أن اتفاق تشرين الثاني عام 2024 هو فرصة جاهزة بما يتضمنه من آلية لتثبيت وقف إطلاق النار الميكانيزم والتحقق من أي خروق أو تهديدات إذا ما تم تبنيه في المفاوضات الجارية في سويسرا. تلقى رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع ردا من نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس على الرسالة التي كان قد وجهها إليه بشأن الأوضاع في لبنان. وأكد فانس تقديره لرسالة جعجع مشددا على أن الولايات المتحدة تنظر إلى رئيس الجمهورية جوزيف عون والحكومة اللبنانية باعتبارهما السلطة الشرعية الوحيدة في لبنان، وأن واشنطن تعتزم العمل مع الدولة اللبنانية بما يمكنها من حماية سيادتها وترسيخ سلطتها الشرعية. وأوضح نائب الرئيس الأمريكي أن الاتصالات التي تجريها الإدارة الأمريكية مع إيران فيما يتعلق بلبنان لا تهدف إلى إعطاء طهران أي دور في تقرير مستقبل لبنان أو التأثير على قراراته، بل إلى ضمان قيامها بالضغط على حزب الله للالتزام بالتعهدات والالتزامات المترتبة عليه. وأكد اهتمام الإدارة الأمريكية بتطورات الأوضاع في لبنان ودعمها سيادته ومؤسساته الشرعية. في خلال مشاركته في الدورة 165 لمجلس جامعة الدول العربية في عمان، طلب وزير الخارجية يوسف رجب الدول العربية بدعم لبنان للحفاظ على استقلالية المسار التفاوضي اللبناني عن المسار الأمريكي الإيراني، وأكد أن لبنان يجب أن يكون شريكا فاعلا في أي إطار إقليمي لبحث مستقبل الشرق الأوسط، لا أن يقرر مصيره على طاولة أو يقرر عفوا مصيره على طاولة لا يجلس إليها. وعلى هامش الاجتماع أجرى رجب لقاءات مع وزراء خارجية، كما التقى الأمين العام أحمد أبو الغيط لمناسبة انتهاء مهامه، مثمنا الدور الذي لعبه أبو الغيط والمواقف الداعمة للبنان. عدوان معنيون بتفاوض بإشراف عون ولمسألة من استدرج الحروب. هنادي السمرة.
2: مصلحة الدولة اللبنانية لا بل مصلحة لبنان أولا وأخيرا فوق كل اعتبار، هذا ما أكده رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب، مشيرا إلى أن ما يهمنا اليوم تفاوض واحد الذي يجري في واشنطن وليس في سويسرا،
3: اللي هي مصلحة تقررة ومحصورة بالدولة اللبنانية فقط. من هالمنطلق نحن معنيين بتفاوض واحد، هو التفاوض يلي عم بيقوم فيه ويشرف عليه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، وطبعا مدعوم وبالتفاهم مع السلطة التنفيذية رئيس الحكومة والحكومة يلي عم بصير بالولايات المتحدة الأمريكية. نحن أي شيء يخرج خارج إطار هذا التفاوض نحن غير معنيين في إطلاقا كلبنانيين.
2: عدوان شدد على ضرورة أن تتحقق السيادة وسيطرة الدولة على كامل أراضيها وحصرية السلاح كي لا تتكرر تجربة 40 عاما من حروب الإسناد.
3: في مسؤولين دول خارجية هذا موضوع آخر، بس أكيد في مسؤولين لبنانيين ساهموا باستدراج هذه الحرب. رح نقعد لازم نحكي نحن وياهم، لأنه إذا ما حطينا النقاط على الحروف وحددنا المسؤوليات ما رح نقدر نبني المستقبل. المستقبل ما فيه ينبنى بدون محاسبة.
2: من ساحة النجمة هنادي السمرة، لبنان الحر.
0: أعلن الجيش الأمريكي أنه يراقب الوضع عن كثب للتحقق من الالتزام بوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، وأنه سيواصل دعم مسار فض الاشتباك. أعلنت القناة 13 الإسرائيلية أن الجيش اقترح سحب قواته من كفر تبنيت ونبطية في القطاع الشرقي. دخلت وحدة من الجيش اللبناني إلى عين عرب وفتحت الطريق المقطوعة من الجيش الإسرائيلي بالسواتر الترابية. استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة من نوع ربيد على طريق الخردلي، كانت متجهة من النبطية نحو مرج عيون من دون إصابتها. سيطر الدفاع المدني على الحريق في الدكويني، وكانت وزارة الاتصالات قد أعلنت أنه تجري السيطرة على الحريق الذي اندلع في المستودعات التابعة للوزارة في الدكويني. وكان الدفاع المدني قد أعلن استمرار عمليات إخماد الحريق وإصابة عنصرين، كما أعلن الجيش اللبناني أن القوات الجوية شاركت في إخماد الحريق. في الانتقال إلى الأخبار الإقليمية والدولية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إننا نعمل على اتفاق رائع بعد أن تم القضاء على كل شيء في إيران، وهي ليست في موقف تفاوضي جيد. أضاف: لو كان الإيراني محقين بأن مفتشي وكالة الطاقة الذرية لن يذهبوا إلى إيران لألغيت الاجتماع معهم فورا. قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان الذي غادر إسلام أباد: متمسكون بعناصر قوتنا بالمفاوضات المقبلة، ولم تجرى أي مفاوضات بشأن الصواريخ البالستية ولن تجرى. أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أنه سيلتقي المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي الأسبوع المقبل في إيران. قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: نعتقد أن تفتيش المنشآت النووية الإيرانية في أقرب وقت ممكن هو الأفضل. مع هذا الخبر نأتي إلى ختام العرض الأخير، قدمناه إليكم من لبنان الحر ورفقنا عبر الإخراج الإذاعي الزميل مارك البيطار. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: لا شكر على دمار. كأن حزب الله لم يتعلم شيئا من الهزائم التي مني بها، فعاد إلى أسلوبه المضلل، صور ويافطات ودراجات نارية وشارات نصر بالإصبعين وهتافات بكلمة واحدة: انتصرنا، تعالوا لنقرش هذا الانتصار. حرب 100 يوم كلفت أكثر من 4000 قتيل وأكثر من 10000 جريح. لم يعلن عدد المدنيين منهم وعدد عناصر حزب الله وعدد الإيرانيين. كل ما أعلن هو البيان اليومي لوزارة الصحة التي تحولت إلى عداد لدى حزب الله. وحرب 100 يوم هذه ألحقت أضرارا بمليارات الدولارات في أكثر من 60 مدينة وبلدة وقرية في الجنوب والضاحية الجنوبية والبقاع. وحرب 100 يوم هذه وضعت السنة الدراسية الابتدائية والتكميلية والثانوية والجامعية على حافة الخطر، فبتنا أمام 4 أجيال تعليمية لا يعرفون مصير السنة الدراسية. ولعل هذه الحقيقة هي من أسوأ ما خلفته هذه الحرب. وحرب 100 يوم هذه أطاحت مرة جديدة موسم الاصطياف، فمعظم المغتربين لن يأتوا هذا الصيف وللأسف، ومعظم الخليجيين لم يمضوا عطلة الصيف في لبنان. وهل يعلم حزب الله مدى الخسائر الاقتصادية التي يسببها؟ بالتأكيد يعلم، لكنه لا يبالي لأنه لا يجد من يحاسبه. وتبلغ قمة اللامبالاة حد رفع صور المرشدين علي